FM music non-stop.

Vulgar, not me. Why the hell her look?

حلوي طول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

0: روحك على الباج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. منال جبلها،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. والبداية بالعناوين: حرق المراقبة الاقتصادية ترفع قرابة 8000 مخالفة خلال شهر سبتمبر، وأغلاق جزئي أو كلي اليوم لمئات الثانويات بفرنسا تحسبا لتصعيد احتجاجات التلاميذ. وفي تفاصيل أخبارنا، خلال شهر سبتمبر 26 و2000 نفذت فرق المراقبة الاقتصادية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات حوالي 50,758 زيارة رقبية أسفرت عن رفع 7,953 مخالفة. وتعلقت هذه المخالفات أساسا بشفافية المعاملات والأسعار والاحتكار والجودة والمترولوجيا والتلاعب بالمواد المدعمة بحسب بلاغ صادر عن وزارة التجارة. وشملت التدخلات الرقابية مختلف القطاعات، من بينها المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة والمواد الغذائية العامة والمخابز والمطاعم والمقاهي والمواد الصناعية المختلفة. وحجزت الفرق الرقابية كميات من المنتجات والمواد، كان أبرزها مشتقات الحبوب المدعمة والخضر والغلال ولحوم الدواجن والكراس المدعم والتبغى. البرلماني، لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية تجتمع يوم الثلاثاء المقبل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال. فرنسا، وزارة التربية تعلن أن مئات المؤسسات التعليمية الثانوية قد تغلق بشكل كلي أو جزئي اليوم الاثنين على خلفية الاحتجاجات التي يخوضها تلاميذ الثانويات في عدد من المدن الفرنسية وسط مخاوف من تجدد أعمال العنف، مع الدعوة إلى يوم جديد من التعبئة هذا الثلاثاء. وقال وزير التربية الفرنسي في تصريحات لوسائل الإعلام إن العدد المتوقع للمؤسسات التي ستتأثر بالإغلاق يقترب من عدد المؤسسات التي علقت الدراسة فيها يوم الجمعة المنقضي. وأوضح أن الأمر يتعلق بما بين 400 و500 مؤسسة تعليمية ثانوية، مشيرا إلى أن استئناف الدراسة سيكون تدريجيا وجزئيا في عدد من المدارس بحسب تطورات الوضع الأمني، معربا أيضا عن أسفه لإصابة 78 من العاملين في قطاع التربية منذ بداية الأحداث. وشرح الوزير أن أغلاق المدارس يقرر عندما لا تتوافر شروط السلامة، سواء لأسباب تتعلق بالمباني والتجهيزات أو لأن العاملين استهدفوا مباشرة. وزارة الخارجية التركية تذكر أن لجنة تابعة لاتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان ستجري محادثات في الرياض اليوم الاثنين بحضور مسؤولين أتراك كبار. رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي يعلن الأحد أطلاق عملية عسكرية جديدة لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في أرجاء البلاد. والعليمي الذي يترأس الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية يقول إنه أصدر توجيهاته للقوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة ما وصفها بالميليشيا الحوثية الإرهابية. وسائل أعلام للاحتلال الإسرائيلي تفيد بوجود نحو 3000 جندي أمريكي منتشرين حاليا في أنحاء الأراضي المحتلة، في وقت تستعد فيه القوات الأمريكية لإرسال مزيد من القوات والطائرات خلال الأسابيع المقبلة تحسبا لاحتمال تصعيد جديد في الشرق الأوسط. تمنى حزب الخضرة البريطاني يصنف الصهيونية بوصفها شكلا من أشكال العنصرية، وذلك في تصويت أجراه خلال مؤتمره السنوي، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة لدى جماعات يهودية بريطانية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي. وينص القرار على أن تعامل الصهيونية كأي شكل آخر من أشكال العنصرية، وعلى دعم الحزب لإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية واحدة على كامل أراضي فلسطين التاريخية.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: Jawhara FM Music.

So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. 6 متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الاثنين 5 أكتوبر 2026، الموافق ل 24 ربيع الثاني 1448 للهجرة. العلامة البارزة في بداية هذا الأسبوع وفي اليوم الأول من هذا الأسبوع أنه درجات الحرارة باش تواصل تقريبا في استقرار نسبي، مع ملاحظة كونه تمشي في نسق تصاعدي ليامات القادمة، نعيش زيادة بدرجتين أو حتى أكثر في بعض المناطق والبلدان، انطلاقا من غدوة نوصلوا لل 35 ولا 34 درجة وأكثر من ذلك لربما نوصلوا لها في بعض المناطق، حتى نهار الأربعاء تكون في حدود ال 34، لكن الأمطار باش تكون موجودة. طبعا نشوفوا وين وقتاش وكيفاش، كيما عودناكم هات ناخذوا برك لي كولور دي جور نتاع اليوم، انه طقس الاثنين 5 أكتوبر 2026 باش يتميز بكونه مغيم جزئيا فاحيانا كثيفا لسحب بعد الظهر بالمناطق الغربيه، مع ظهور خلايا رعديه محليه مصحوبه بامطار، وبعد قليل تو نشوفوها بالضبط وين باش تكون هذه الامطار. الحراره كما قلت لكم في استقرار نسبي وتتراوح القصوى بين 28 و33 درجه وفي حدود 26 درجة بالمرتفعات الغربية. بعد قليل نشرتنا أو البوان ميتيو الأولاني، لكن النشرة المفصلة تكون في حدود 8 صباحا، والبوان ميتيو كالعادة في حدود 7:15 متاع الصباح. هات ننطلق كالعادة، ولا لقت عنا عادة، ننطلق على بركة الله بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاز الغالين، اللي نقول لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار زين. رضاية الوالدين أنا متفقين اللي هي حسن حسين، وزاد راي تحل كل البيبان، وكان لزم شبابك المسكرين أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين. والأفضل والأروع والأحسن أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين. وإن شاء الله إن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى سورة فاطر بصوت المقرأ الشيخ ياسر الدوسري، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. مع دلالي نتدلل عليكم ونطلب منكم مرة أخرى وشد صحيح، وكل مرة وكل يوم نذكركم بحوجة، ساعدوا لي على رواحكم، راكم أنتم راس مال البلاد هذيا، ونقصوا من السرعة وحيدة وحيدة توصلوا بإذن الله سالمين غانمين. مش هكا سيدي خليفة؟ صباح الورد.
4: صباح الورد حاتم، مروة، الشباب في سوسة، كل مستمعات كل مستمعين، خاصة الناس الفتريك كما قلت، إن
3: شاء الله ربي يحفظهم،
4: سيسوا رواحهم وإن شاء الله يوصلوا سالمين يا رب العالمين، ومع بداية أسبوع إن شاء الله موفقة، إن شاء الله يلقاوك الخير في الطريق وفي أمين. الخدمة إن شاء
3: أمين. هاي سيدي
4: عطينا
3: نمشيو للأمور المالية، رغم اللي التحيينات وصلت ليه، والله يفهم التحيينات أي. بعد نحن النهار الجمعة معناها
4: هاي.
3: النهار اثنين اثنين عشرة، احنا اليوم التحيينات الجمعة الجمعة، لأنه يعني ثلاثة السبت، الأربعة أربعة أكتوبر لحد، وخمسة أكتوبر اليوم هكا ولا لا؟
4: هاي اليوم خمسة أكتوبر.
3: دونك الموجودات الصافية باش نبدأ بها من العملة الأجنبية بتاريخ 2 أكتوبر 2026 بملايين الدنانير، عندنا 23645 مليون دينار، وبقينا في أيام التوليد 92 يوم. الحساب اللاجري الخزينة بتاريخ 1 أكتوبر، بما معنى أنه خلصنا كل شيء، فضلنا 1411 مليون دينار ندخلوا بهم للشهر الجديد متهنين.
4: مازال بكري على آخر الشهر.
3: مازال بكري، عندنا 1411 مليون دينار. الاوراق النقديه المتداوله في السوق، الاسباس اللي قاعد يحوس نقص شويه، ولكن مش بشكل كبير. مثال شو نقص، بتاريخ 1 اكتوبر عندنا 29669 مليون دينار يدوروا في السوق. الدولار واخيرا عملته يظهر لي شخلة ما بيناته وما بينات 3000، بعض المليمات القليلة حوالي 8 مليمات، ولا 2991 مليم فاصل 8 بالاروديسمون 2992 ملي. انا قلت لك اللي خوفني اللي خفت منه عملوا. والاورو متراجع بارابور للمكانه اللي كان عليها 3380 مليم، ولكن مستحفظ على ما خليناه في الاسبوع الفار 3374 مليم. هذه امورنا الماليه مع الدولار، وربي معنا، لانه الدولار كان يطلع فوق 3000 يقلقنا برشا. خلاصاتنا كلها تقريبا اغلبيتها دولار.
4: ان شاء الله فما كل خير،
3: ان شاء الله فما كل خير، وان شاء الله ريزيرف اون دو فيزي يتحرك، هذا ما نطلبوه، لانه 92 يوم ماهوش خايب، ولكن ماذا بينا نكونوا في تروا شيفر، احنا مش في دو شيفر. يلا نمشيو للكولور دو جور معاك، اش عندنا وما عندناش، والعناوين الكبرى والمواضيع اللي باش نهتم بها في ماتينالكم صباح الورد، اللي كما العاده راهو تلقاو فيها كل صغيره وكبيره متعلقه بحياتكم اليومية. نمشي لهم بريف مع خليفة من سالم.
4: اليوم باش يكون معنا في الاستوديو بيرم حمادة عن جهة منزل بوزلفة، عضو اتحاد الفلاحين، عضو مجلس الجهوي، وباش نرجعوا معاه طبعا ديما موسم القوارص هذا مؤكد، زاد باش نرجعوا معاه اشكاليات مطروحة هناك في علاقة بموضوع البيئة حارقة. باش يكون معنا في الاستوديو السيد بيرم حمادة، باش يكون معنا كذلك
3: انطلاق الموسم تاع جمع القوارص، معناها انا ما نفهمش برشا في العملية، ولكن يقولوا البدري هذايا بداو جمعانه باش يخرج او خرج للسوق، باش نشوفوا الاسعار الامور
4: بعض
3: الامور نتاع موسم مهم جدا راهو القوارص للتوانسه، وفيه جانب من القوارص اللي راهي نصدرها
4: صدروا فيها
3: فيها
4: فرنسا. احنا عندنا ثلاثه تقريب منتوجات المهمين في الفتره ذي، هذا الزيتون والدقله،
3: صحيح،
4: يعني ثلاثه، واللي قبيله نحكيو على تحسين مواردنا من العمله الصعبه. تو نرجعوا بالتفاصيل في الاستوديو كذلك الاستاذ زياد باشا، موعدكم الاسبوعي معاه. طبعا في المتابعات حاتم باش نمشيو الفاجعه للاسف، ولكنها فاجعه باش تبعوها بالتفاصيل نتاعها، اللي عرفتها منطقه عراده من عمادة الجلال منزل بوزيان في سيدي بوزيت، وفاة طفلين أخوين للأسف،
3: مانيش فاهمها لتو ما حبش تدخل مخي. قلت ما قلت ما باش يغرقوا فيها جوز صغار
4: والله حاجه
3: توجع القلب. الله يرحمهم بقضاء وقدر وربي صبر عائلاتهم
4: وعائلاتهم
3: ونرجع عليها بالتفصيل.
4: وكل اقربهم باش نحب نفهموا بين 13 و8 سنوات جوز. فاش قلت ما في العاده جوابي كبيره ولا فستقيات ولا بحر ولا غير هذاك كلنا فهموا اواد قلت هذاك علاش باش نرجع له. وباش نرجع كذلك لفاجعة أخرى في القصرين زاد تابعناها الكل وفاة التلميذ الصغير في القصرين في المدرسة مثل اللعب الصغار ولا دزان ولا غيره لكن كونت جدل كبير حاتم واتهامات متبادلة وحديث من هنا هناك. نحب نوقف الموضوع هذا باش يكون معنا زاد سيد نبيل حقي الكاتب العام للنقابة هناك اللي باش يعطينا التفاصيل بالنسبة لسيدي بوزيد. باش يكون معنا النائب بالبرلمان اللي عن الجهة تلك سيد بدر الدين القمودي. متابعات أخرى طبعا بعد نشرة الأخبار والأخبار اللي جينا كل يوم قدموها عن الجرائد في بلادنا
3: مع تذكير 200 دينار في انتظار لفيدال دو ام جي. واليوم رانا ماشيين الحملم في الحومة ماشيين القلب حملم في ام جي حملم في وهذاك علاش نقول للي فيدال غاديك ينتظرونا رانا باش نهديو لهم 200 دينار كاملين في متينالهم. يلا خلينا نمشيو للموسيقى زادة ونبداو بهديتنا اليومية من اثنين للجمعة اللي ننطلق بها في هذا لونشينمون وليزونشينمون ممتع على امتداد الأسبوع. في البداية صوتها وأترككم مع صوتها السحري وأنا متمان عليكم ونقول لكم إن شاء الله أصبحكم فيروزي وطريق سلامة للجميع وابقوا معنا راجعين بداية أسبوع موفقة للجميع.

0: صباح الورد. الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي طريق الآن اللي نذكره. نق شوية من السرعة راك توصل سالم غانم بإذن الله، يعيشكم وربي يحفظكم وربي يطول في عمركم، استحفظوا اللي على رواحكم راكم أنتم رسم البلاد هذه. نمشيو مع بعضنا بعد إذنكم لبوان ميتيو الأولاني، خلينا نشوفوا أوسي لي كولور دو جور على مستوى الطقس متاع اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026.
4: ميتيو على جوهرة اف ام.
3: باش يكون طقسنا اليوم بإذن الله في بداية هذا الأسبوع في أول يوم من أيام هذا الأسبوع المبارك بإذن الله الاثنين 5 أكتوبر 2026، يتميز طقسنا بكونه مغيم جزئيا فأحيانا كثيفة لسحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. الرياح باش تهب من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. هذا شي يعطينا البحر عامة مضطرب ما عدا بمنطقة سيرات يكون متموج. الحرارة في استقرار نسبي وتتراوح القصوى بين 28 و33 درجة وتكون في حدود 26 درجة بالمرتفعات الغربية، وكما لاحظوا تقريبا فايتين حتى المعدلات العادية لبداية شهر أكتوبر ولفترة فصل الخريف، ويمكن زادة باش يكون نسق تصاعدي باش نسجل درجتين ولثلاثة حتى درجات في الأيامات القريبة القادمة في ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة. هات نشوفوا شنو اللي عندنا في الفترة الصباحية في تحيل للخريطة اللي صار البارحة في 8 مساء و51 دقيقة. عن رياح قوية على نابل في الفترة الصباحية، هذا إمكانية واردة جدا باش تكون هذه الرياح قوية وتتواصل طوال الفترة الصباحية. درجة حرارة عشرينية تتراوح بين 23 أقل درجات النقاء في الكيف وفي القصرين، مرورا ب 28 في بنزرت وفي تونس الكبرى، 27 زغوان سوس المستير المهدية، أيضا في صفاقس، ثم 27 في جابس، و 27 زادة في توزر، و 27 نقاء في برج الخضرة، 27 زادة موجودة في القيروان وموجودة في باجة وفي جندوبة. 27 درجة هي اللي تميز تقريبا القصوى بشكل خاص، مع نزيدوها حويشتين زوز ولايات، هما 5 ولايات تحديدا اللي فوتوا 27 درجة، الولايات هدوما اللي هما بنزرت وتونس الكبرى، وبالتالي درجة حرارة تراوح بين 23 و28 درجة في الفترة الصباحية. بعد الظهر يدخل عنصر آخر هو الأمطار. الأمطار مش تكون موجودة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، الإمكانية واردة جدا بعد ظهر هذا اليوم في باجة، زاد كيف خلايا رعدية مع أمطار متوسطة في جندوبة، ثم سليانة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، الكيف نفس الشيء خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، والإمكانية زاد موجودة في القصرين متاع خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. الخمسة ولايات هذوما زاد درجة الحرارة فيهم مرتفعة فوق 30 باستثناء القصرين اللي 29 درجة، نقا 31 في سليانة وفي الكيف، 34 في جندوبة، 33 في باجة، وأعلى الدرجات هي اللي باش نسجلوها أو سجلناها باش نسجلوها في جندوبة بعد دور هذا اليوم. بقية الدرجات مستحبة بين العشرينية 29 مثلا نقاء في جابس، وثلاثينية في أغلب ولايات الجمهورية، 29 تطاوين الباقي الكل ثلاثينية. هذا تو نرجعوا له بالتفصيل بعد التحيين الثاني اللي يأتينا في حدود 8 صباحا، وناخذ النشرة محينة مع ديزاجيستمنت صغار، تعديلات بسيطة نشوفوهم زادة كما مع بعضنا بعد قليل في حدود 8 صباحا.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله أمل وعمل ونشاط وحيوية عفوا وموجات إيجابية وطريق سلامة لكل مستعمل يا طريق. في ثلاثة دقائق أقصى تقدير ثلاثة دقائق نمشي لجرائد اليوم في قراءة الخلفون.
4: ريفيو دو بريس.
5: من أكثر الأخبار المتداولة واللي يتابعوها الناس، نيزك يخترق الغلاف الجوي من الغرب نحو الشرق. تمت مشاهدته البارحة بجنوب شرق الجزائر ووسط الجنوب التونسي وغرب ليبيا على شكل كرة نارية، حيث تسبب احتكاكه بالهواء في سطوع ضوء مبهر وصوت انفجار بين ظفرين جدار الصوت، ولا وجود لينباع عن مكان السقوط. هذا محل متابعة طبعا من المختصين. نجحت الوكالة الوطنية حاتم للتحكم في الطاقة في تنظيم دورة تكوينية وتحسيسية حول السياق الاقتصادي بمدينة سوسة في الفترة الماضية من 28 سبتمبر إلى غاية 2 أكتوبر. ومدينة العلوم بتونس العاصمة تنظم اليوم الوطني للكيمياء يوم 24 أكتوبر، وانطلاق موسم الصيد البري في تونس البارح الأحد.

0: وفق الرزنامة ضبطتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وانطلاقت صيد الأرانب والحجل والسمانة إلى غاية ديسمبر.
1: بربي الخنزير هذاك البري اللي هبط بربي عايشه. عملوا حملة عملوا حملة يا وزارة الفلاحة مع صيادين ولا كيفاش تعملوها باش نقصوا منهم شوية، راهو كثروا بشكل كبير. تفضل.
0: فعلا قفصة تفكيك شبكة مضاربة بالسجائر والتهريب بالمتلوي وحجز كميات هامة في هذا الإطار، والسوناد اضطرابات وانقطاعات في مياه الشرب من فجر الثلاثاء في الضاحية الشمالية للعاصمة. طبعا تعرفوا التفاصيل، تدخلوا صفحة السوناد تلقاو في جوهرة أفهم كذلك التفاصيل عن المراحل متاع الانقطاع والعودة للاشتغال من جديد لشرب المياه. والمرصد التونسي للمياه يحذر ويقول من أن الوضع المالي المائي عفوا في تونس بلغ مرحلة حرجة.
1: واضح.
0: هذا هو أهم ما جاء في جرائد اليوم.
1: شكرا لي. كانت هذه إذن قراءة الخلفون في جرائد اليوم. فاصل قصير ونمشي لنشرة أخبار السابعة صباحا.

0: الورد. صباح الورد ترجع لكم بعد شوية.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل،
2: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. لجنة الصحة بالبرلمان تنظر غدا في مقترح قانون تنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال. المجموعة الدولية تحتفي اليوم باليوم العالمي للمعلمين. وتعليق الدراسة اليوم في مئات الثانويات الفرنسية بسبب الاحتجاجات التلمذية. وفي تفاصيل أخبارنا، لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان تجتمع غدا لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال. ويهدف المقترح وفق ما ورد بالفصل الأول منه إلى تنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال وتسييرها وتحديد هياكل الرقابة والإشراف عليها وضبط العقوبات المستوجبة في صورة الإخلال بأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. المجموعة الدولية تحتفي اليوم الخامس من أكتوبر باليوم العالمي للمعلمين، الذي يصادف هذه السنة الذكرى السنوية 60 لاعتماد توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 66 و900 ألف بشأن أوضاع المدرسين. ويركز الاحتفال هذه السنة على إعادة النظر في التحديات المتعلقة بأوضاع المعلمين وعلى الاستراتيجيات اللازمة للتصدي لها، ويدعو المجتمع وراسمي السياسات إلى حماية أوضاع المعلمين وتعزيزها والنهوض بها، حسب ما نشر على الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. وهذا اليوم حسب اليونسكو يعد فرصة للاحتفاء بدور المعلمين في أحداث تحول في التعليم والتفكير في الدعم الذي يحتاجون إليه حتى يتمكنوا من إطلاق العنان لمواهبهم وميولاتهم المهنية إلى أقصى حد، وإعادة النظر في مستقبل مهنة التعليم عالميا. ويتضمن الاحتفال العالمي الذي يقام في مقر اليونسكو نقاشات رفيعة المستوى بشأن حماية أوضاع مهنة التعليم والنهوض بها، وحفل تسليم جائزة اليونسكو لتنمية قدرات المعلمين بدورتها 9، كما ستقام احتفالات أخرى بهذه المناسبة في مختلف أنحاء العالم. وزير التربية الفرنسي يقول إنه سيتم تعليق دراسة كليا أو جزئيا اليوم في 400 إلى 500 مدرسة ثانوية لا تتوفر فيها شروط السلامة، مؤكدا أن 24 مؤسسة تعليمية تعرضت للحرق أو التخريب على هامش الحراك التلمذي الذي انطلق مطلع الأسبوع الماضي، معربا أيضا عن أسفه لإصابة 78 من العاملين في قطاع التربية منذ بداية الأحداث. وسائل أعلام أمريكية تذكر نقلا عن مسؤولين أن واشنطن سحبت بشكل مفاجئ 12 قاذفة من قاعدة فيرفورد جنوب إنجلترا التابعة للسلاح الجو البريطاني لأسباب وصفتها بالملحة ترتبط بتهديدات جديدة تتعلق بإيران حسب قولها. هذا وتتمتع قاعدة فيرفورد الجوية الواقعة في مقاطعة غلوستشير بأهمية استراتيجية وجيوسياسية استثنائية، إذ تعد المرفق الأوروبي الأساسي الذي تعتمد عليه القوات الجوية الأمريكية لنشر وتشغيل القاذفات الاستراتيجية الثقيلة بعيدة المدى، كما تعد واحدة من المواقع القليلة جدا في أوروبا المصممة خصيصا لتجهيز واستقبال كامل الأسطول الاستراتيجي الأمريكي. باكستان تعلن أن وفداً رفيع المستوى يضم نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش سيزور السعودية للمشاركة في اجتماع اليوم للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك. ووفق بيان أصدرته وزارة الخارجية الباكستانية، فإن الاجتماع الذي سيعقد في الرياض سيشارك فيه مسؤولون بارزون من الدول الأعضاء السعودية وباكستان وتركيا. وجاء في البيان أيضاً أن اجتماع الرياض سيناقش آخر التطورات في المنطقة ويستعرض التعاون الجاري في إطار اتفاقية مكة. القوات الحكومية اليمنية تعلن أنها نفذت 1122 عملية استهداف مواقع لجماعة الحوثي ضمن عملية معركة التحرير وإنهاء الانقلاب، مضيفة أن العمليات الدقيقة على مواقع جماعة الحوثي تمت في محاور وجبهات

0: هي صعدة والجوف وتعز والساحل. ختاما، دفاع روسيا تعلن استهداف محطة كهرباء فرعية في خاركوف ومرفأ ومستودع وقود مخصص للجيش الأوكراني وسفينة تحمل شحنة عسكرية في ميناء بمقاطعة أوديسا.
1: للمزيد من الأخبار،

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن، وبداية أسبوع موافقة لكل مستمعين ومشاهدين الأعزاء الغالين. نمشي مباشرة للخليفة ونرحب به من جديد.
4: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية، تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، موقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبة إن شاء الله يوصلوا سلمين.
3: أمين يا رب العالمين.
4: موافقين بداية أسبوع موفقة للجميع
3: إن شاء الله،
4: ولو أنه متابعينا في الخليج مايش بداية أسبوع، احنا أوروبا وشمال
3: أفريقيا
4: أما نقولوا لهم وسط أسبوع موفق إن شاء الله.
3: هذا كان يهمني
4: لا الكلهم حتى هما تونس غادي شكو
3: تونس اللي غادي وانا داكور
4: طبعا تونس
3: هي ما نعرفش الخليجيين ماهوش يسمع فيا ماهوش يشاهد فيا ما نعتقدش
4: لا ما هو الخليجي
3: فما خليجي على واحد يشاهد فينا
4: تونس يسمعوا فينا
3: تونسي
4: اي
3: نحييهم بطبيعة الحال
4: ان شاء الله ديما زهيد
3: انت كنت نجم تحييهم بالخليجي الخليجيين تو يوليو يسمعونا تكلم معهم بالخليجي تو عمل لهم تحية صباحية وقت شلونك
4: هذاك سمعت منه ما مشيتش الخليج بكل
3: ما عندكش حتى
4: ولا جات فرصة اني نزور ولا فكرت لا والله ما زرت الخليج زرت
3: مروة مشي قلت لي يمشي
4: لا والله مشيت هدو
3: حلف والله يا بنتي يزي هيا
4: لا والله ما عمري مشيت
3: يز يا مروة باه خلينا احنا
4: نزوروا مكه وكو
3: امين يا رب العالمين ويكتبها للناس الكل ان شاء الله يكتبها لك انت الاولاني وتكون انت اللي قائد الرحله نتاعنا ها يا مروه ندبروها في جرت خلي ما نمشيش معانا خاف منيش تخاف تطفى عليك الا تمشي لبيت ربي سبحانه وتعالى ربي يكتبها لكل تونسي وكل تونسيه وكل مسلم ومسلم باين فاتلكوا في امور تحياتنا لمخيلنا في الخليج اشقائنا العرب وكل اصدقائنا في مختلف انحاء الجمهوريه وخليفه تنحفظوا زاد التحيه الصباحيه الخليجيه يزموا يحفظها والله من عاونك فيها معناها كان جيت عارفها ما تو ما نعرفهاش تنحفظوا نحفظ ذلك ونعمل مره نعملوها بوركو با ولبسوا اللباس قلت يقوى عليك ربي قلت لي اللباس الخليجي زاد
4: يواتيك لباس اسمه خليجي هذا في
3: العالم لا فما لباس خليجي موجود زي الرسمي متاعهم والوطني متاعهم من أروع ما يكون يعجبني أنا الحقيقة والله ولبسته مرة ممتاز ممتاز علاش نقول لك هذا لباس يعمل كيف يلا تقول لبسولك شوف تفهم وقتها شنو الحكاية خلينا نمشي مباشرة أيوه كيفاش يقولوا هلا وغلا عاود هاي
4: لا هلا ما نعاودها لو كان
3: مروة
4: قد هما بيديهم الخليجيين
3: هلا وغلا اعطوا نحفظوا له راه ما نجمش يقول هكا مروة صحيحة نطقتها به تحياتنا اليوم وكل الخير اللي يسمعوا فينا هنا ما كانوا هات نمشيوا للافراح ونهنيوا كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 5 اكتوبر ونستقبل المكالمات الهاتفيه اللي رشحوها العزيز عليهم راه هما اللي بعثوا لنا اس ام اس وقالوا لنا افرحوا بالعزيز علينا ربحوه كلزم الكادو اليومي اللي تهديه جوهرة اف ام تي في لمستمعيها ومشاهديها وكتبوا لنا رقم التليفون نتاعو وعطاونا الاسم واللقب نتاعو واحنا رانا قمنا بالواجب في قوم عيدك اليوم
5: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال
4: صباح الورد طبعا للزهرة تزيري صباح الورد يا زهرة
6: صباح الورد
4: كل عام وانتي حي بخير يلا
6: يعيشك عايش ولدي العزيزي فرحت وربي معاك وجري قسمت عايش ولدي
4: يعيشك يلا ومنين تكلم فينا
6: منين حي بخير انتي زادة وانتي فرحان بولادك بولاد ولادك ان شاء الله
4: ربي فضلك ربي فضلك
6: يجري قسمت يا حاتم عايش ولدي العزيز
4: ربي فضلك
6: ربي خليك
3: ربي فضلك نبوسك برشا من جبينك وربي تولي في عمرك
6: عايش ولدي العزيز يا حاتم
3: منين تكلم فينا قال لك خليفة ربي خليك يا عزيزة قال لك خليفة منين تكلم فينا
6: من جورة
4: مرحبا كل مستمعين
3: جورة سوسة جورة سوسة
4: وكداش عملت اليوم ملزار
6: نعم
4: كداش اليوم عيد ميلادك
6: اليوم 83
3: يا لله ان شاء الله في المية وما بعد المية والصحة قوية هكا وكل الضحكة الرائعة اللي عندك لله العزيزة.
6: يا حاتم يا سالم وفرحتم ونزعتم وعليتم بعد لبلاليتم عزيز.
4: أي الله يا بيهي. أعطينا شكون اللي بعث لنا وقال لنا فرحوا بها وهنيوها.
6: عندي أولاد يعني.
3: ربي يحفظهم وربي يخليهم.
6: عايشت وحبت أنت زاد لأولادك ولأمين تتبزاف باع.
4: أشكون من أولادك هكا؟
6: وانا ما نعرفش يعني. انتو ما طلبتوني اسمع ما زلت ما نعرفش.
3: هي شكون حسب هكا تفكيرك حسب القلب اللي شكون يمشي المخ اللي شكون يمشي من الاولاد؟
6: عندي ولدي داي اسمه لطفي باهي ولدي نحبه برشا
3: ربي يحفظه وربي يخليه
6: زادة.
4: وهو هاي. لطفي بالفعل
3: لطفي اللي بعث
4: لطفي هو اللي بعث لنا
3: قلب المؤمن الكبير وقلب المؤمن
6: يخليك
4: بفضلك
3: ربي يفضل امك الكل ربي يحفظك ليهم ورك خير وبركه صح عليهم صح عليه لطفي صح عليه
6: حاتم يا حاتم
3: ينزيك
6: يا حاتم
3: ربي يحفظك يعيشك يا عزيزه يعيشك ربي يحفظك وربي يخليك نبوسك من جبينك وان شاء الله كل عام وانت حياه بخير وكل عام هكا نتصلوا بيك ونهنيوك
4: نمشيوا ولا بهيجه بن سعد صباح الورد ولا بهيجه
7: صباح النور صباح الخير
4: كل عام وانت حي بخير يلا
7: عايشك ربي يخليك عايشك ربي يحفظك ان شاء الله
3: بهيجة بهيجة مرحبا بك بهيجة التربيجة امون مرحبا بك بهيجة التربيجة بهجوجة هكا ولا حاجة من هذا القبيل نسيتها هكا بالمجد ولا انا غلط
7: اي بهجوج ما
3: بهجوج ما سامحني
7: هذه تربيجة الفاميلي تربيجة الخدمة وين يمشي الحقيقة
3: وانتي بهجوج ما ولا ليه
4: بهجوج ما حتى
7: يا ربي
3: صلى ديما ناشطه ديما حيويه وديما تعمل الجو في حياتك كامله ان شاء الله
4: منين تكلم فينا لبهجه
7: انا طوى اون بوست خاطر نخدم دونك في سوسه اما انا سيدي بالي
4: مرحبا بهالي نفس سيدي بالي
3: سيدي بالي مش تبع سوسه سمعني
7: اي هي معتمديه في سوسه
3: انا ما خرجت من الحومه راك في الحومه تكور في الحومه وفي الخدمه في الحومه
4: قداش عملت اليوم لبهيجه
7: اليوم نعملوا 44 سنه
3: طمبك النضج ومازلت صغيره ربي يطولي في عمرك في الخير ان شاء الله ربي يعطيك صحه البدن وطول العمر
4: اي اعطينا صاحب المفاجاه اي
3: هو
7: والله اني يعني نشك نقول عمي الحقيقه عمي صغير لطفي سباق في هالامور هذيا ان شاء الله يطلع هو انا نحبه برشا ونعرفه اليوم ما يقصرش ونعرفه ديما يفكرني الحقيقه ديما يسال عليا
3: اليوم
7: نعرف اني نقول هو
3: اليوم لطفي يلعب تيتولير معناها يقول لي لطفي في المكان ثاني لطفي لطفي هو بيدو سامة ترى خلينا نشوف
4: فعلا لطفي بن سعد
3: لطفي بن سعد لطفي
4: اي عمك لطفي هو اللي بعث يلا بهيجه
3: ربي يحفظه
7: ربي يحفظه وربي يطول في عمره ويخلي له صغيرات ويفرح يا ربي نحبه برشا ومحلاها مفاجاه ان شاء الله ربي يسعده
3: ان شاء الله ديما فرحانه كل عام وانت حياه مليون الف خير وربي يفضل لك العائله الكل وخاصه عمك سي لطفي اللي نورنا اليوم كنا باش نهنيوك بعيد ميلادك
4: نمشيو نختموا مع الصالحه يحيوي صباح الورد الا صالحه
8: نعم صباح الخير
4: كل عام وانت حياه بخير يلا
8: عايشكم يا ربي يفضلكم يفضلكم
3: يا صالحه التربيجة التربيجة صلوحة العزيزة الغالية هكا ولا فما تربيجة أخرى أنا ما نعرف إيش
8: لا هذيك هي
3: هذيك هي يتولي في عمرك يا صلوحة ومحلى ضحكتك إن شاء الله ديما تضحك وديما فرحانة وديما في سعادة وهنا
8: الله يهنيكم يرحم الوالدين اللي جابوكم
4: ربي فضلك يلا صلوحة منين تكلم فينا
8: من مستير
4: مرحبا بكل مستمعينا في المستير وقداش عيد ميلادك اليوم يلا
8: 79
3: ان شاء الله في المية وبعد المية ونحب الصحة قوية وهي هي يا صلوحة يا صالحة
8: ربي فضلك
3: يعطيك صحة البدن وطول العمر يا رب
4: امين يا والله ان شاء الله
8: ربي فضلكم ويعيشكم ويطول عمركم ويفضل لكم
4: اعطينا اعطينا شكون بعث لنا هكا وقال لنا هنيوها بعيد ميلاد هذا
8: نبيل جيمومة
4: حلا ضحكت
3: نبيل ولدك
8: ايه ولدي ايه ربي عايشكم يفضلكم
3: ربي يحفظ ايش عندك وليدات سالوحة
8: عندي خمس اولاد
3: ربي يحفظهم لك وربي يخليهم وديما دعينهم بالخير. يظل لي نبيل ومعه الأولاد الكل زعمة ولا نبيل واحد؟ وخلنا نشوفهم مع سيدي خليفة.
4: نبيل.
3: نبيل واحد.
4: نبيل هو اللي بعث لنا.
3: ربي فضله وربي يخليه وديما دعيله يا ربي يعطيه رضاك دائما وابدا وصح عليه مدبرها نبيل.
8: شال حتمتم يا راضي عليكم الوالدين يا ربي.
3: يا ربي أحسن حاجة قلتها يا عزيزة يا باهية. ربي خليك لينا يطول لك في عمرك وربي يحفظك وإن شاء الله ديما فرحانة وإن شاء الله في المية وما بعد المية. نمشي
4: للمنقل.
3: للمنقل أي يلا مروى يعطينا التصويت ما بيناتك أنت ومنها لي بين صالحة وزهرة. معناها صالحة صالحة الأولانية.
4: لا صالحة الأخرانية والزهرة الأولانية.
3: والله يظلي ما عندي صرف. قلت لي أعمل خلينا نشوف فرنسا را بنعملها يا لنخو بخاطرك بي. اش تقول انت تي شكون صالحة أراب وصالحة أراب وزهرة فرنسية هكا شنية ديك عم خليفة؟
4: شوف
3: تشوف هاي هاي هاي شنية دي
4: هذيك
3: فرنسية.

0: City Watch, la maison des montres originale.
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: حالات استعجالية ما تستناش، تمشي للسبيطارات العمومية، ماكينات ما تخدمش ولا ما فماش، مواعيد تطول بالأيام والأسابيع والأشهر وحتى السنوات. علاش الناس تتشكى من طول المواعيد في السبيطارات العمومية؟ هل المشكل في نقص الإطارات؟ هل المشكل في نقص التجهيزات؟ هل المشكل في التنظيم؟ علاش ولات مواعيد العلاج بين الانتظار والحظ؟ في المشهد نتسائلوا بكل وضوح، علاش الحصول على موعد للعلاج في المستشفيات العمومية ولا معاناة في حد ذاته؟ رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.
3: جوهرة أفهم
4: بيبليسيتي
5: ستوري تايم، كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
6: احكي لي في الديتاج صار.
5: كي ما يبداش عندك احلى بونيس.
6: اسمع، كلمني.
5: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
6: سي با فري، اي بي ودي قلت له.
5: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
7: مع لوفر احلى بونيس نتاع وريدو، احلى من هكا ما فماش. متع 300% بونوس صالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والاكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
8: اريدو طور عالمك.
3: جوهرة
4: اف ام بيبليسيتي.
9: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
10: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
11: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
12: باش نمشيو لسيدي بوزيد وتحديدا منزل بوزيان وتو ناخذوا التفاصيل من خلال لاريير بلون، ولكن الغريب زوج صغيرات ما يفوتوش 13 سنة واخوات 8 سنوات الأولاني والثاني 13 سنة في بين ظفرين نقول قلدة متاع ماء قدير متاع ماء يجيو يغرقوا فيه. ما فهمتش العملية سرتو 13 سنة و8 سنين هناك نسبيا أطفال يعرفوا ينجموا يخرجوا من القلتة ولا الغدير هدايا. شنو اللي صار بالضبط؟ شنو هي هالعملية اللي خلتنا نخسروا زوز صغيرات، زوز ملايكة، يوسف وآدم 13 و8 سنوات؟ لارير بلان مع خليفة بن سالم.
13: فاجعة فعلا حاتم في منطقة عرادة من عمادة القلال بمنزل بوزيان، وفاة طفلين 13-8 سنوات غرقا كما قلت.
12: زوز أخوات
13: كما قلت قبيلة الخبر يقول قلت متاع ماء وغدير ماء ولا غيره، ولكن ديما ثم نقطة استفهام، الماء هذا كل يوم القلت قدامنا كيفاش يغرقوا زوج صغيرات؟ هكا علاش اخترنا السيد النائب
12: ونتفرج فيها وحتى اللي هبطوا معناها باش يمنعهم يخرجوهم يوصلوا لهم تقريبا لصدوراتهم الماء مش قهوة. شو التصوير هذية واقف توا هذيك اللي هبط باش يخرج
13: مش معناها واد او فستقية كبيرة ولا غيرها. علاش غريبة بالحق
12: غريبة.
13: يبقى انه ربي يصبر بوهم وامهم وعائلتهم الكل وربي يرحمهم ملايكة في العمر هذاك. مؤسف فعلا. انك علاش تكون معنا السيد النائب بالبرلمان بدر الدين القمودي اللي عنده تقريبا التفاصيل والحيثيات وفي المنطقة اللي هو معناها يمثلها. على كل سيد النائب نقول لك صباح الورد.
14: صباح النور، اهلا وسهلا، تحياتي ليك وسي حاتم
12: وإذاعة
14: جوهرة ولكل المستمعين، مرحبا بك.
12: منورنا مي الفاجعة هذيا، نعزيوك انت ونعزيو كل اهالينا غاديكا وخاصة البو والام متاع ادم ويوسف 13 كما قلنا يوسف وادم 8 سنوات. لكن منشي فهم شنو اللي صار بالضبط، باعتبار صلح لي اذا كان انا غلط سيد النائب بدر الدين قمودي، بركة اللي تجمع مياه الامطار، تجمع وحدة مياه الأمطار.

0: الأمطار في واحدة من المواقع الأثرية الرومانية مش غارقة برشا ويغرقوا فيها، ما فهمتهاش العملية.
1: أولا نشير إلى الحادثة الأليمة هذه اللي عاشتها عماد الجلال مع تدنية منزل بوزيان، مثلت في غرق ووفاة طفلين وهما الطفلين الوحيدين لهذه العائلة المنكوبة. بالمناسبة نتقدم بعبارة التعازي لكافة هذه المنطقة ولهذه الأسرة المنكوبة. بالنسبة للبرك الموجودة هنا سواء كانت رومانية أو غير رومانية موجودة على ضفاف وادي القصيبة، هذا وادي يشكل خطورة كبيرة ياسر في داخل المنطقة لغياب بحيرات جبلية تحبس المياه المتأتية بالأمطار وخاصة النازلة من المنطقة الجبلية المحاذية، وطبعا أمام غياب وسائل ترفيه وبمختلف أشكاله فيما تبديه كامل الجزوز دور شباب، دار شباب في عمادة عمادة الخرش ودار شباب في المركز المعتمدية. الملاذ الوحيد لما تكون فرصة تصب المطر ثم شكون يمشي يعوم. طبعا العملية محفوفة بمخاطر كبيرة لأن البرك هذه تلقاها فيها طبعا من والطين في في في في الأعماق، وطفل صغير ما هوش معناها متدرب على السباحة أمر طبيعي أنه يغرق، علما أن حالات الغرق متعدة. سواء
2: شو متعدة؟ أكثر من حالة غرق تمت؟
1: نعم أكثر من حالة غرق سواء في هذه البرك أو حتى في المحابس نتاع الماء اللي تستعمل الجواب اللي تستعمل في الفلاحة.
0: فهمت كيف صرت أنا فهمت معناها كل طبع كالطين هذاك اللي يولي تين هو اللي يجبدهم ويحلو غاديك تقريبا، هذا اللي فهمت.
1: هم صغار وما يعرفوش يعوموا شيء طبيعي.
0: علاش ما عملناش منع تاما للعومان والسباحة فيها؟
1: وهو الأهم من هذا قبل ما نحكو على المنع، المياه المتكدس هذه كان بالإمكان، المتجمع هذه كان بالإمكان استغلالها في الري وفي الماء صالح الشراب في وقت اللي نعيشه أزمة متاع مياه في بلادنا. كميات رهيبة تنزل من تلك المنطقة في اتجاه وادي البن اللي هو يصب في البحر في منطقة الصخيرة، موقعش الاستثمار في هذا الاتجاه، وحتى هذا الواد اليوم يشكل خطورة أخرى، قاعد يجرف في أراضي خصبة وزيتين كل عام وقاعد يتوسع وتسبب في عزلة لأهالي المنطقة. اليوم دوار السعيدية في قرابة 40 أو 50 عائلة غير قادرين أن يمروا للجلال عبر هذا الواد. فهمني؟ إن شاء الله السلطة تهتم بالجوانب هذه سواء في علاقة بعناية بالناشئة متاعنا في الربوع في ربوع أريافنا من خلال المرافق الرياضية والترفيهية، والجانب الثاني في علاقة بالفلاحة وحماية.
2: هم يسكنوا قراب من الجلطة هذه متاع الماء ولا بعد يجيوا يلعبوا ويرجعوا صغار؟
1: لا هي منطقة ريفية يجوا حتى لمسافة كيلومتر أو اثنين أو ثلاثة. فهمني؟
2: كعلاش متفطنوا لهمش معناها في المدة؟ وقتها
0: صارت الحادثة وشكون فيق بيهم معناها كيفاش فيقوا بيهم؟
1: الحادثة صارت أول أمس وكانوا كان يرافقهم خالهم، ولكن يبدو أنه تلها في حاجة أخرى ما تفطنش لعملية الغرق. لما شاف اللي ما همش موجودين طبعا بدأت المحاولات للإنقاذ، وكانت للأسف كانت متأخرة. أنا بودي في الجانب هذا نعرج على موضوع على غايه من الأهمية في علاقة بهذه الأسرة المنكوبة. الأب والأم خريجي الجامعة التونسية، الأب متخرج 2006 والأم 2011، معطلين على العمل، عائلة فقيرة جدا، حتى الدار اللي سكنوها هي على ملك رب الأسرة اللي هو شيخ في حضانتهم اليوم عمره 90 سنة. هذا يجرنا إلى موضوع على غايه من الأهمية في علاقة بالبطالة وفي علاقة بمعطي العمل وقانون 18. هذه الربوع انطلقت منها مسيرة منذ أيام مشي على الأقدام في اتجاه قرطاج من أجل تفعيل قانون 18، وهو مطلب مشروع من شأنه أنه يحد من هذه المآسي وينتشل هذه العائلات من الفقر ومن البطالة. نتمنى أنه هذه المسيرة تتوج بتفعيل طبعا السلطة التنفيذية، وإن شاء الله سيد رئيس الجمهورية يستقبل من يمثل هؤلاء في اتجاه تفعيل لقانون تم إصداره في أواخر ديسمبر 2025 من مجلس النواب الشعب، تم نشره في الرائد الرسمي. اليوم القوانين عندما تسن وتنشر في الرائد الرسمي يجب أن تفعل. نتمنى أن نعجلوا بتفعيل هذا القانون.
0: نرجع وين بدينا. هل قاموا بالواجب الأهالي والسلطة المحلية والجهوية نحو هذه العائلة المنكوبة بعد الغرق متاع أولادها زوز؟ أستاذ بدر الدين القمودي نائب النواب الشعب.
1: نعم، الحادثة هي حديثة. الأهالي ساهموا في عملية إخراج المتوفين الله يرحم، طبعا مع تدخل من الحماية المدنية. الجانب المادي والإحاطة بهذه الأسرة إن شاء الله ننتظر هذا إن شاء الله. السيد والي الجهة والسيد مدير الجهة والشؤون الاجتماعية والسلطة المركزية تأخذ بعين الرحمة والرأفة لهذه الأسرة المنكوبة اللي معناها وضعيتها أزمة مركبة، فقر وبطالة وفقدان
0: زوز وليدات فقط يهزهم معنا الغدير هذا يبلعهم معنا. آدم مأساة كبيرة.
1: مأساة كبيرة. نعم، إن شاء الله.
0: ولد يوسف 3 سنة وآدم 8 سنوات. نعم، الله يرحمه من عمهم.
1: نتوجه عبر أمواج جوهرة بنداء للسيد والي الجهة وبالسلطة المركزية بضرورة العناية بهذه الأسرة المنكوبة اللي تحتاج إلى سند معنوي ومادي في هذه الظروف.
0: شكرا لحضرتك أستاذ بدر الدين القمودي نائب مجلس نواب الشعب، وتعازينا لكل أهلنا في منزل بوزين، وخاصة للعائلة هذه.
2: ربي صبرهم، ربي
0: صبر البو والأم. فجأة زوز وليدات اللي عندهم يفقدوهم مع حالتهم الاجتماعية الصعبة جدا. ربي يرحمهم هما، وربي صبر العائلة ويصبر كل أهلنا في سيدي بوزيد.
3: في الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور، معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. 5 برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى. دنيا أخرى. جوهرة سبور. Avec l'équipe sport sur Jouer FM.
4: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
3: أريدو، طور عالمك. جوهرة سبور.
5: صباح النور، صباح الورد. حسب مصادر للجوهرة فام، اللاعب الدولي السابق زياد الجزيري أعطى موافقته النهائية للعودة لفريق النجم الرياضي الساحلي. في خطة مدير رياضي إدارة النجم كانت قد متعرض رسمي لزياد الجزيري لتولي خطة مدير رياضي، وأكيد إضافة هامة لفرع كرة القدم بعودة زياد الجزيري. الموعد اليوم مع مباراة إياب المنتخب الأولمبي أقل من 23 سنة ومدربه أنيس بوجلبان اللي يواجه منتخب البنيني لحساب الإياب الدور الأول. تصفيات التأهل كأس الأمم الأفريقية مصر 2027، المنتخب كان انتصر في مباراة الذهاب في أولمبي سوسة 2-0. مباراة اليوم تنطلق الأربعة بتوقيت تونس وباش تدور في العاصمة التوغولية لومي. مكتب محاماة لاعب الترجي الرياضي التونسي لوكاس ريبيرو أكد أن اللاعب ما وصل له حتى قرار رسمي من لجنة النزاعات التابعة للفيفا في شأن القضية المرفوعة ضده من ناديه السابق سان داونز الجنوب أفريقي. مكتب المحاماة قال أنه في حال الثبوت وصحة معلومات قرار دفع اللاعب نحو 4 مليون دولار لناديه السابق فإنه باش يتم الطعن في القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي، وتبقى مشاركته مع الترجي قانونية باعتبار أنه إجراءات الاستئناف تستغرق حوالي 2 عامين. الترجي الرياضي التونسي انتصر في مباراة ودية ضد فريق الاتحاد العسكري الليبي 3 أهداف لهدف. ثلاثية الترجي سجلها كل من يوسف البليلي، أشرف الجبري، وحمزة رفيعة. الرابطة الثانية الجولة الثانية القلعة الرياضية تخسر ضد شبيبة القيروان هدف لصفر. جندوبة الرياضية تربح جمعية أريانا هدف لصفر. النادي القربي يربح قهوة في القفصة 3-0. اتحاد قصور الساف يفوز على أولمبيك مدنين هدف لصفر. مستقبل قصرين يربح أولمبيك الكاف هدف لصفر. الملعب الجابسي يتعادل مع سبورتينج المكنين 0-0. هلال رديف يربح أمل بوشمة 3-0. وبعث بوحجلة يتعادل مع مستقبل سليمان 0-0. تقريبا الناس الكل شفنا الفيديو البارح اللي دار في قاعة صيادة وأعمال العنف بعد مباراة اتحاد صيادة والترجي الرياضي التونسي في إطار الجولة الأولى من بطولة النخبة لصنف الأصاغر لكرة اليد. الرابطة المكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد وعبر على استنكاره الشديد وانت دانتور المطلقة للأحداث ودعا لاجتماع عاجل واستثنائي للنظر في ملف الأحداث واتخاذ القرارات الردعية واللي تتلائم مع خطورة الأحداث المرتكبة. النجم الرياضي الساحلي فرع كرة الطائرة تدب اللاعب الكاميروني مارسيل جيديونوف. نذكر أنه بطولة الكرة الطائرة في موسمها جديد تنطلق آخر الأسبوع هذا. المباراة الأخيرة لحساب الجولة الثالثة ذهاب للمرحلة الأولى البطولة كرة السلة. نادي كرة السلة بحمام سوسة يفوز عن نجم الراتسي 74-55. دوري الأمم الأوروبية الجولة الرابعة من جديد يغيب الفوز على منتخب ألمانيا ومدربها يورغن كلوب يتعادل مع اليونان 0-0. هولندا تربح صربيا 2-2. انتصار جديد للبرتغال هو الرابع التوالي مع مدربها الجديد تربح النرويج 2-2. والبرتغال أول منتخب يتأهل للدور الربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية. كما قلت البرتغال بارح فازت على النرويج 2-0. الهدف النرويج هي اللي افتتحت النتيجة في الشوط الأول. هدف ممتاز ممتاز جدا قليل برشا نلقوه ونجدوه في الملاعب ملاعب كرة القدم. هدف منتخب النرويج قلت الأول ممتاز وممتاز جدا من خارج منطقة 18 متر بتصويبة جانبية كانت قوية. ويلز يخسر ضد الدنمارك البارح 0-0. اليوم المنتخب الفرنسي يواجه بلجيكا إيطاليا تواجه تركيا. مجموعة من المقابلات الودية دارت يوم أمس الأرجنتين تربح بوركينا فاسو 7-0. مصر تخسر ضد جنوب أفريقيا 0-0. تقريبا أول هزيمة المنتخب المصري منذ 5 سنوات في القاهرة يخسر البارح في مباراة ودية ضد جنوب أفريقيا 0-0. المغرب تتعادل مع مالي 0-0. مالي اللي ما حبيناش وألغينا المباراة ضدها مباراة ممتازة جدا البارح المنتخب المالي يتعادل في المغرب 0-0. وبعد نهاية فترة التوقف الدولي في افريقيا وبعد تعادل المنتخب التونسي ضد اوغندا وضد بوتسوانا المنتخب التونسي يخسر 4 مراتب في تصنيف الفيفا يصبح في المرتبه 61 عالميا و11 افريقيا. وليد الجزيري كان في تقديم اخر الاخبار الرياضيه.
6: صباح الورد انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجيب التليفون المكتوب ولا الساك. By the way, لازم تكون أريدو. نشري فورفي إنترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بنكير. And guess what?
3: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي إنترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبل ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك. Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
5: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من شهريك
6: اما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفيبري تفيبري
7: حتى تجيك جلوبال نت تفيبري تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري
8: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
9: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
10: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
11: صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين وبداية أسبوع موفقة لجواهر جوهرة اف ام تي في. العمر الميمونة وبالرفقة الآمنة وين قوة؟ نعرفنا وين؟ في براءة فواياج وأيضا دلالنا احنا كحرفاء عند براءة فواياج نجمو ندلوا وين؟ ادللنا منذ الأسبوع اللي فارت واخدينا كل تخفيض ب 500 دينار على رحلات شهر رمضان ولكن فما رحلة معينة ما اخديناش عليها تخفيض لأنها تعتبر اكسبشن وحاجة من أروع ما يكون ورحلة استانسوا بها برشة توانسوا يبرمجوا لها ويمشيوا لها هي رحلة 35 يوم معناها شهر رمضان كامل ومعهم 5 أيام أخرين بعد العيد تعديها زادة في المدينة الدلال هو بيدو النزل تقريبا في قلب الحرم قراب فما اللي يحب حتى على الفي اي بي الخدمات المتميزة ينجم ياخو النزل اللي يبدأ قاعد في البركون متاعه يتفرج في الحرم المكي ثم السيرفيس عاش نحكيه عليه حاجة من التحصيل الحاصل انه سيرفيس دو كاليتي سيرفيس وخدمات من ارقى ما يكون يخدموا ثلاثة اذا كان مش اربعة مرافقين المزارات المبرمجة وفما بازارات خاصة راهي ببراءة فواياج ما تقاهاش الا عندها هي وتزيد ايضا في المزارات اللهوة العناية يطمنوكم على حتى الكبار في السن اللي يمشيوا معاهم لانه المرافقة تكاد تكون لاصقة 24 ساعة على 24 ساعة هذا الكل تعرفوه جيدا إذن شو عملنا احنا قلنا هل رحلة هذه الرائعة علش ما ناخذوش عليها زادة ريدوكسيون أخرى تخفيض أخر وباتصالنا بالمدير التنفيذي سي محمد عيش والخيان في براءة قالوا أوكي يا سيدي انطلاقا من اليوم الرحلة متاع 35 يوم اللي هي من أروع ما يكون تعدي 35 يوم بالتمام والكمال في البقاع المقدسة يا رب إن شاء الله نكونوا في من الناس اللي تكتب لهم هل عمرة هذه العمرة الرائعة عمرة شهر رمضان كامل ومعهم 5 أيام بعد رمضان عندك عليها تخفيض ب 500 دينار من وقتاش ينطلق التخفيض من تو إلى حدود اثنين القادم من تو لاثنين الجاي اتصل بال70 550 020 70 550 020 وإلا على 21 882 881 82 21 ولا عندك 21 882 881 معناها 21 882 881 الهدايا موجودة كالعادة في الرحلة هذه، هي موجودين معناها باش تاخذوا لي دو فاليز هذوكم اللي رايعين للغاية واللي فيهم ضمان بسنتين من عند المصنع الهدية للعباد الكل، معناها كالسكادو واللباس المميز لكل المعتمرين، المظلة اللي تحمي إنسانة من الشمس هذيك تهدى زادة اليوم هما، واللي ما تخليناش نفقدوهم إذا كان هكا بعدوا شوية على الجروب وتراهم من البعيد، كل شيء هذا باش يكون كالعادة موجود على ذمتكم، والكادو زادة سوربريز موجودين على ذمتكم في عمرة من أروع ما يكون 35 يوم في شهر رمضان المعظم. نزيد حوايج أخرى بربي نذكر بها قبل ما نختم معاكم، كونوا راهو جميع الرحلات بعد معبية طوام تعالوا فانتين أكتوبر ما عادش فيها أمك مقاعد، ما عادش عنا مقاعد، وهذاك علاش نقول لكم من بكري، لكن جميع الرحلات القادمة واللي تنطلق من شهر نوفمبر إلى حدود نهاية موسم العمر راك نجم تسجل عليهم، أي توا تتصل وتسجل وتسبق للحصول على بلاستيك اللي هي ما 70-550-020 نعاود 70-550-020 21-881-882 21-881-882 وعندنا 21-882-881 العمرة الميمونة راهي برفقة آمنة مع شكون؟ مع براءة فواياج.
12: قبل ما تدفع باسبورك، قبل ما تدفع فلوسك، قبل ما تحضر فاليستك، اختار، اختار الأضمن، اختار الأحسن، اختار الأقرب، اختار وكالة الأسفار اللي تخليك تتمتع بعمرتك. تحب نسهل عليك؟ اختار براءة فواياج. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة. صباح الورد، صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جمعة FMTV شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي طريق الآن وبداية أسبوع موفقة لكل جواهر جوهرة فام تيفي. باش نمشي للمتابعات، شنو هي الحكاية بالضبط، شو صار وما صارش، شوفوا هذا مع خليفة بسينم، خاصة أنها تهمنا الناس الكل حتى لو كان صارت في مكان معين، راهو تهم التوانسة من أقصى الشمال أقصى الجنوب. وليدات نبعثوا فيهم يوميا للمكتب، ويوميا فما تدافع فما كذا وفما اللمان وفما العرق بين التلام ذا موجود، وفما أوسي معناها القرار الجديد متاع أنه يبقاوا في وسط المعهد. هل عندنا إطار متاع قيمين ينجم يتابع إدار إداري متاع قيمين معناها النجم بالموجود اللي هو قليل صراحة نجم نتبع وليداتنا ونحميوهم من كوارث؟ والكارثة هذه صارت طفل صغير في وسط مدرسة في وسط الفضاء التربوي نفقدوه يتوفى، علاش وكيفاش؟ هاو نتو نشوفوا الحكاية بمن أليفها إلى يائها في هذه المتابعة.
2: متابعات متابعات
4: فعلا حاتم تزداد الحيرة وقت يتعلق الأمر أنه تلمذة ممكن مش يقضوا داخل الفضاء المدرسي يدافعوا صغار يدزوا بعضهم كله وارد. القضية خذت صيت أكبر لأن يعني ولت اتهامات واتهامات متبادلة، علاش دزش بالكش فيها وراها حكاية وما فيهاش وراها. احنا باش نمشيو الأكثر مصداقين نعتبروا للخبر ونوقفوا الخبر عن ذلك الحد، ربي يرحمه صغير ربي يصبر عائلته. مش كون معنا السيد الكاتب عام الفرع الجامعة التعليم الأساسي نبيل حق اللي نقولوا له صباح الورد.
5: صباح النور سي خليفة، صباح النور سي حاتم، ومن خلالكم صباح النور لكل مستمعي جوهرة اف ام.
3: منورنا أستاذ نبيل حق.
5: يا عايز يا عايز
4: مازالت الأسئلة عند الناس، شو قاع بالضبط؟ شو خلى معناها صغيري مشي ضحية؟ ثم تدافع ثم قصد ثم غيره؟
5: في البدء نترحم على ابن غسان الحاجي ونرفع التعازينا إلى عائلته، خاصة والده الأستاذ سليمان الحاجي زميلنا. حتى صارت يوم 5 أكتوبر حتى صارت يوم غرة أكتوبر في الساعة على الساعة الثالثة. هو نحن في الجدول نتاع التعليم على المدارس الابتدائية الإنجليزية تدرس حصة بساعة وباقي المواد تدرس حصة بساعتين. كانت عندنا حصة إنجليزية في الطابق العلوي المدرسة بين قوسين المدرسة، وقع إعادة بناء المدرسة صارت فيها أشغال ولا زالت متواصلة فيها أشغال.
3: شنو يقراوا بربي تلامذة والأصغار والأشغال متواصلة؟ وين المدرسة بالضبط في ولاية القصرين؟
5: هذه العجلاني في فريانة، نحن نسميها مدرسة العرك في حي اسمه العرك. وقاعة تدافع كي خرجوا الوليدات من حصة الإنجليزية وباش ينتقلوا لقاعة ثانية في الطابق العلوي. وقاعة تدافع البنية دفعاتهم كل الكلام ده يدفع عادة على للحصول على المقعد الأول. لا يسأل نحن نقوله
3: يحب يجري للصالة اللي بش يقرأ فيها الساعة الموالية بش يأخذ البلايس الأولاني به.
5: لا يا شيخ، بعد يعطوا للمجة يقولوا للمجة. اللي صار أنه للأسف معناها دفعات البنية طاح وقت اللي طاح، اللي بلغنا أنه طاح على رقبته. الطبيب الشرعي يبدو لي أمس الطبيب الشرعي يخرج تقرير بتاعه توفي فارسوا به للمستشفى وللأسف فارق.
3: طاح على رقبته في الدروج معناها؟
5: لا في القاع، في القاع اللي يقولوا في الاستراد،
3: في وسط القاع معناها طاح على الاستراد هذيك كاللوح اللي يقف عليها المعلم من الصبورة به.
5: توفي وبطبيعة خرج بس إشاعات هو بار كونسيدونس أمه إدارية في المدرسة. أم الولاية أم البنية أم
3: كعليش وقاع
5: بين الظفرين المعتدية قاعدة لنهض وأنه أمه يضربات والأم يضربات ولكن مش صحيح. أم زميلتنا موجودة متواجدة.
3: قديش عمره اللي توفى الله يرحمه وينعمه، والبنية قديش عمرها؟ 10 سنوات. ما فماش سونية في 10 سنوات، ما انا اعتقدش انا تحب تضربه ولا تحب تعمل له حاجة.
5: صحيح، هي نفسها حتى انه البنية والزملاء مازالوا متأثرين ياسر، ومن خلال أثيركم بالله ندعو أنه تسير الإحاطة النفسية بكلام ذا هذول، وخاصة بالتلميذة هذه. ما زاد حد من خلال الفرصة اللي أتعطيها لنا، رأوا المدرسة الابتدائية تفتقر إلى الإطار البشري، رأوا ما عندناش قيمين، رأوا المعلم والمدير هم اللي يعملوا الحراسة، وهم اللي يدخلوا تلامذة، وهم اللي ينظموا الصفوف، وهم وهذه راهي أصلا
3: ربي داخل المدرسة الابتدائية هذه سيء. معناها زاد قرار أنه نغلق الأبواب ما يخرجوش في فترة الراحة هذيك متاع العشرة
5: القرار يسري على الجميع، كل مؤسسة
3: دونك أوسي في حاجة أكيدة أنه تدخل شوية قيمين يداريين يعاونوا، لأنه مدير
5: نحن توا هياكل المعلمين تطالب من 30 سنة بإيجاد رتبة اسمها قيم، قيمين على الأقل المدرسة كيف دفعها زوز ثلاثة قيمين نجم.
3: اللي عادة في الابتدائي ما عندناش، احنا عندنا العساس نعرف
4: يلا حبيت نعرف استاذ
5: مدرسة كاملة
4: قديش فيها من تلميذ المدرسة هكا؟
5: أكثر من 600 تلميذ مدرسة.
4: ما فيهاش حالة إسعاف ممكن هكا سريع وقت اللي طاح معناه، ولا قريبة مستوصف ولا مستشفى؟
5: إسعاف قاموا به المعلمين والإداريين وفارسوا به المستشفى، حتى المستشفى هزوا على فرصة على درجة نارية. لماذا رأي ظروف تعيسة جدا؟ أنا نعرف أنه وضع البلاد صعيب، ونعرف أنه الإمكانيات قليلة، لكن التعليم راه حق لكل المواطنين، ويفترض أنه يقع معنا العناية به عناية كاملة، عناية شاملة من موارد بشرية من موارد مالية. رأوا بالله بين قوسين نعطيكم مرة، تعرف مدرسة فيها 10 قاعات بس ميزانيتها للتنظيف والإصلاح ميزانيتها 100 دينار قاعة ب10 دينارات عام كامل، 100 دينار
3: عام كامل، موسم دراسي كامل.
5: هذه تبدل بها البلار وتبدل بها الأمبولة اللي تحرقت وتشري منها مواد التنظيف.
3: والله قبل كنا نفهموها العملية، تو قبل كانت هكاك تقريبا ميسيرش تتقبل قبل ميزانية صغيرة، لأنه تعرف علاش البلدية تعاون، الولاية تعاون، الأولياء يعاونوا، المنظمات متاع الشبابية تعاون، الناس كل هي تستحفظ على المدرسة. لهنا نحسوا أنه ريت لهنا كأنه الناس الكل زادت خلات على المدرسة، هذايا واجبنا راهو كل مدرسة هذية باش ربينا وليداتنا وباش كبرنا صغيراتنا وعندها بعد تربوي آخر. ربي نسغل الفرصة
5: المدرسة التونسية راهي في وجدان المواطن التونسي
3: أكيد
5: من الأربعينات من الخمسينات، ويفترض المدرسة التونسية وقعت مش وقت وتو بس حتى على ظروف المعلمين وظروف المدرسين
3: لكن بربي نستغل الفرصة أستاذ نبيل حقي مبارك الله فيك كتب عام الفرع الجامعي للتعليم الأساسي لتوضيح حاجة. احنا كنا مع حضرتك في خصوص المعلمات اللي قالوا شبهة وقتها، قلنا شبهة تحرش والأبحاث باش تأتي بأكلها، ونعرفوا شو اللي يصير وما صار. شو اللي صار؟
5: وقع إيقاف المستباه في ليلتها، ونشكر الأمن اللي سارع بالتحقيق وبارك الله فيهم، والمندوبية كذلك تنقلت إلى المدرسة، والنقابات تنقلوا، والفرع الجامعي تنقل. المعلمات الأربعة ما زالوا تحت وطأة
3: شوكا كشوكي، معناها خايفين وشوكي
5: به صغار، لكن معدل اعمارهم 22 سنه
3: صغار به. لكن نبيل استاذ نبيل حقي، قل لهم راهو عند العروشات والعائلات الباهين والناس الممتازين غاديك، اهالينا الرائعين راهم هما يحميوهم، هما يحتضنوهم كما احتضنوا اللي قبلهم وغيرهم.
5: فعلا هم هبوا هبة هي الحق، وسمحت اللي عبر لي على استعداده انهم يتعشوا في منزله كل ليله،
3: مش غريب على القصرين، مش غريب
5: الله وفهم،
3: مش غريب
5: بقيه باقية إن شاء الله إن شاء الله الناس الكل يد واحدة. المدرسة التونسية راهي والمواطن التونسي والتلميذ التونسي يحتاج إلى إحاطة ويحتاج إلى وقفة حازمة من الناس الكل، نقابات، إطار تربوي، سلطة.
3: شكرا لحضرتك، نورتنا سيدي العزيز. نبقى في تواصل معاك ونوصلوا وصوتكم. الله يرحم الولد اللي توفى، ربي صبر عائلته، هذا ما نقولوه. ثم الإحاطة النفسية بربي لوليداتنا الكل بشكل خاص لبنية هدية، مع الإشارة كون البارح التقرير الشرعي خرج وفتح بحث يظهر لي في خصوص هذا الموضوع. ومبدئيا حسب يقولوا الأستاذ نبيل حقي تدافع عادي
4: بين
3: صغيرات عمر 10 سنوات. المشكلة متعطى الاولانيه لازمنا نحيها من مخاخنا بربي. فما سيستم ريتو يعملوا هكا دومي سيركل يردوها اوسع للطواول الاولانيين،
4: معناها يعملوها في الابتدائي.
3: ان شاء الله نشوفوا حلول لهذه العمليه باش نقصوا الهدره هذيا، مع ايضا التاطير لابد منه من طرف الاداريين لمجموعه متاع 600 تلميذ في المدرسه هذه. معناها مش شوي
4: برشا، فيهاش حد ادنى من الاسعاف.
3: كانت هذه إذن المتابعات. مشينا للقاصرين وتعرفنا على سبب وفاتك التلميذ اللي عمره 10 سنوات في فريانة في ولاية القاصرين. وسي عرفنا أكدنا نبيل الحقي الإيقاف تمثيلي لتها متاع المشتبه فيه، والأبحاث متواصلة وقضية عدلية في خصوص الذي تحرش إنشانا ومحاولة خليه باقي محاولة حرش بالمعلمات اللي موجودات زاد في ولاية ريف ولاية القصرين. يلا فاصل ونمشيوا مع بعضنا للميتيو بالتفصيل وبالديتايش عندنا وما عندناش والأمطار وين وكل شيء، تقوه معنا بعد دقائق من الآن أو لحظات من الآن.
6: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jawar FM sur Instagram.
7: Instagram.
6: Hashtag Jawar FM.
8: Publicité.
9: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
10: في مونوبري لي زوفر امباتابل، وحتى ال 11 اكتوبر تجيكم باوفر الدوار كريم دوش بيليتزا 400 مللتر ب 5 دينارات و 890 مليم اكاهو، ومعها فينيا بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه،
11: مونوبري ديما معك.
12: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
13: احكي لي احكي لي بالديتاج صار
12: كي ما يبداش عندك احلى بونيس.
13: اسمع كلمني كلمني
12: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
13: C'est pas vrai. Eh bien, où dis je crois que
12: qui m'aide déjà à un des bonus Ouridou.
14: مع الأوفر أحلى بونوس متاع أريدو أحلى من هكا ما فماش. متاع 300% بونوس سالحين 7 أيام كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
15: أريدو طور عالمك.
16: جوهرة
17: أفلام بيبليسيتي.
0: صباح الورد.
18: صباح الورد.
0: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
18: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
19: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
20: ميتيو على جوهرة اف ام.
3: ميتيو إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين اللي نقولوا لهم طريق السلامة ويساعدوا لي رواحهم في الثنية ويبقوا معنا. رانا باش نعطيهم كل التفاصيل في خصوص طقس اليوم وتطورات طقس اليوم اللي نبحثوا عليها الناس الكل، خاصة الأمطار. موجودة الأمطار وإلا لا؟ هات نشوفوا مع بعضنا في الميتيو متاع اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026. طقسنا مغيم جزئيا فتدريجيا كثيفا لسحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار ونشوفوها فنهية ولايات. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بحرنا متموج بمنطقة سيرات ومضطرب ببقية السواحل. الحرارة في استقرار نسبي وتتراوح القصوى بين 28 و 33 درجة وفي حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية. نعمل طلع أوسي على الخريطة متاعنا اللي تمتحينها منذ قليل في 7 صباحا و54 دقيقة، واش تعطينا في الفترة الصباحية ما فما حتى شيء يذكر باستثناء درجة حرارة أقل الدرجات الكيف 22 درجة وأعلى الدرجات هي 28 في بنزرت وفي تونس الكبرى. أكثر الدرجات باش نلاحظوها 27 درجة باش نقاوها في كل من زغوان وقيروان وسوسة والمستير والمهدية، وأيضا أيضا أيضا 27 نقواها في برج الخضرة. هذه أعلى الدرجات متاع اليوم. أنا أقول درجات في الفترة الصباحية بين 22 و27 درجة في الفترة الصباحية. بعد الظهر تولي ثلاثينية بأتم معنى الكلمة في أغلب ولايات الجمهورية باستثناءات بسيطة اللي هي 28 في نابل و 28 في القصرين و 29 في كل من صفاقس وأيضا جابس. بقية ولايات الجمهورية لا تطوين زاد 29، بقية ولايات الجمهورية معناها خمسة ولايات تكون عشرينية في حدود 28 و 29 وبقية ولايات الجمهورية ثلاثينية بداية من 30 درجة وإحنا طالعين إلى حدود 33 وتنشوفوها بعد قليل. بعد ما نمشي للأمطار، الأمطار في جندوبة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة وجندوبة نسجلوا فيها 33 درجة بعد ظهر هذا اليوم، وأعلى الدرجات هي في جندوبة، 30 في سليانة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، 29 في الكيف وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، و28 زادة في القصرين وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. قلت أن درجة الحرارة تتراوح اليوم بين 28 أقل الدرجات و 28 نقاوها في نابل و 33 درجة اللي نقاوها في جندوبة، مرورا بأغلبية معناها 19 ولاية تكون درجاتها ثلاثينية. هذه الليلة شنو اللي عنا الليلة خنشوفه مع بعضنا. رياح قوية بشكون موجودة على نابل الليلة هذية وما فماشي أمطار، فما درجات حرارة عشرينية زادة الكلها أقل درجات 20 درجة راه فيها في تطاوين، مرورا ب 24 درجة في كل من جابس ثم صفاقس ثم المهدية المستير سوسة، زاد في نابل 24 درجة، 25 في تونس الكبرى و 26 في بنزرت، 24 جندوبة و 25 24 بيجة 25 جندوبة. أعلى الدرجات هي اللي قلت عليها منذ قليل 25-26 درجة، 26 اللي هي في بنزرت. إذن بين 20 و26 درجة هذه الليلة. غدوة الثلاثاء عنا أمطار زعمة وإلا ما عندناش، هات نعملوا نظرة سريعة خنشوفوا طقس غدوة. في الصباح ما عندنا حتى شيء، وبعد الظهر كيف كيف فما الأمطار كما اليوم ولكن تتمركز على عدة ولايات. بربي شدوا عندكم، بنزرت فيها أمطار متوسطة، خلايا معدية وأمطار متوسطة في تونس الكبرى معناها 4-5 ولايات، ثم نابل خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة يوليو 6 توا، بنزرت وأربع ولايات تونس الكبرى ونابل، ثم السابعة هي زغوان خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، الثامنة نقاوها باجة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة بعد ظهر غدا، ثم خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في جندوبة وخلايا رعدية محلية في سليانة زادة وأمطار متوسطة، الكيف خلايا رعدية محلية وأمطار متوسطة، وأيضا في القصرين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. هذوم الولايات اللي بيكونوا فيهم أمطار اللي هم 6-7-8-9-10-11-12 ولاية. اشتر ولايات الجمهورية فيهم أمطار واشتر الآخر هي سحب طقس مغيم جزئيا فقط. هذا بالنسبة لغدوة الثلاثاء بعد الظهر. هكا نكونوا أعطيناكم فكرة على تطور الحالة الجوية بالنسبة لليوم شعن أو معناش، وبالنسبة للغدوة قراءة أولية في الأمطار وين موجودة.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: أم جي أكثر من 140 سنة تفرح في قلوب التوانسة كل يوم، وأكثر من 150 مليون يستناو في التوانسة في عيد الميلاد 143 اللي هو ما يتراتاش. أي ما يتراتاش، لأن كل يوم راك تربح يوميا. أنا شفته كالشاريو هذيك قد ما تعبي فيها بمئة بمئتين بثلاثمئة، تعبيش بمليون بزوز راك نجم تربح، وتربح لك دول أخرين متاع كل جمع. هذيك ربح يومي موجود للناس الكل، وربح زاد متاع كل أسبوع، وربح كل أسبوعين. هذيك عاد كادو دو فالور سوربريز، نهزو كل الناب هذيك اللي مغطي به الكادو دو سوربريز، مش نقاو كادو من أروع ما يكون. قديش السوم الكلها تاع مجموعة لكادو؟ أكثر من 150 مليون في انتظارك. تقول لي كيفاش نعمل؟ سهلة برش، ريت الابليكاسيون متاعك عندك، عديها في الكاس فقط، عادي في الكاسة راك تربح كل يوم كل أسبوع وكل أسبوعين، هكا ولا لا؟ ثم اللي ما عندوش الابليكاسيون راهو يخلط باش يتلي شارجيها توا ويعدي في الكاسة ويكون من الرابحين باللي كادو. هذوما أكثر من 150 مليون في انتظار كل التونسيين والتونسيات في مختلف المجازا متاع ام جي. وذيك علاش احنا اوسي خدينا جانب اخر في الانيفرسال 143 متاع ام جي اللي ما يتراتاش، خدينا جانب باش نمشيو للي فيدال. اللي فيدال هما اللي تقريبا يوميا، فما البعض منهم وسمعتهم يقولنا انا كل يوم راني في ام جي. اليوم كما اعلنت منذ الصباح وقلت لكم راهو باش نمشيو لحملنف، اليوم مشينا الى ام جي حملنف وتحصلنا على القرعه. هي اخترتنا اربعه من الناس، كلمنا الاولاني ما تحصلناش عليه، تحصلنا على صاحب المرتبه الثانيه اللي هو امين بن رمضان. امين، صباح الورد يا ولد حومتي.
5: صباح النور ولد حومتي، احلى حاتم واحلى ام جي.
4: ربي يخليك انت وربي يطول في عمرك. شكون اللي قالك اللي احنا جايين بحذاكم اليوم؟ شكون اللي قال؟ اي
5: اخويا،
4: خويا
5: متابع وفي، خويا متابع وفي في
4: شو اسمه خويا
5: جوهرة. ايمن برمضان،
4: سلم لي على ايمن برشا.
5: قال لي راهو الصباح، قال لي راهو حاتم جاي بحذانا، راهو هنا حملهم. قلت له بالكش
4: جيت
5: محلاها صدفه معناها.
4: وكيف هزيت التليفون قلت لي تو خويا كان يقول لي هكا وهكا، معناها هاني جيت خويا العزيز وراني بحذاك يا امين. امين انت حابر ما قلت في الحومه به. امين بن رمضان حابر ما قلت له خويا العزيز عندك ساعه 100 دينار 100 دينار هذيا تشري بها اللي تحب من ام جي. هذه الأولانية. الثانية، أنت معدل قديش تمشي لام جي في الجمعة؟ مرة، اثنين، ثلاثة، قديش؟
5: كل يوم صباح وعشية نمشي، كل يوم.
4: كيفاش؟ فسلي.
5: نفسر لك. حكم أنا كليون بتبيعتي معناها. عادي، مواطن عادي. نسوية متعجبني برش. وبحكم أنا عندي حانوت عطار، معناها نستحق برش حاجات، فهمت؟ أنا كل يوم معناها كل يوم من نمشي القضية من نمشي.
4: اوه برافو والله برافو. وتلقى اسعار يساعدوك انت هكا ولا لا؟
5: يساعدوني علق، يساعدوني برشا.
4: هذه توا حويجه ممتاز، وشفنا لو فيدال نتاعنا بالرمضان امين
5: فيدال على بيتمنى كلمه
4: نذكرهم. ام جي وين موجود؟ في حمل انف. ذكر
5: ام جي وسط المرشي، وسط حمل انف، وسط الامامه،
4: في قلب المرشي،
5: في قلب الحمل، في قلب المرشي، قلب حمل انف،
4: قلب حمل انف. معناها
5: اللي حتى ما يعرفش ام جي في حمل انف يتعدى يشوف الرامبو
4: يراها يراها، تعيط له تعيط له،
5: معروفه هي
4: باهي بابا العزيز. هات خلينا نمشيو توا للمئه الثانيه. المئه الثانيه في العيد الميلاد اللي ما يتراتاش، فما برومو نتاع البارح اللي تنشرت البارح. البرومو هذه تنشرت على الباج فيسبوك، كل يوم راهي فما برومو. البرومو هذية تعمل أفار اليوم فيها، هي سعرها كان ب 59 دينار و 990، هكا ولا لا يا مرو؟ هكا ولا لا؟ باه شوالات هذيك اللي يعملوا بها شعر نتاع النساء فقط. شو اسمه؟ بلاك. بلاك اللي تعمل شعر اي نتاع النساء فقط. هي سومه شنو انا نعمل بها خليفه بالكش.

0: الاحتمال الثالث.
1: الثالث اللي هو انثبت معاك اللي هو 70 دينار و 990 29 دينار و 990، معناها تخفيض ب 50% هذا تقريبا هكا ولا لا؟ 50% خويا امين
0: ابابا
1: بالرمضان
0: عاوني
1: امين تما غير ما نعاونك تبارك الله عليك خويا عندك 100 دينار اخرى بون داشا اشري بيه اللي تحب من ام جي. فيليسيتاسيون يا ايمن بلو لا هي امين انا ما قلتش امين امين بالرمضان ولد حومتنا من حمل فيليسيتاسيون وربي يوفقك وربي ينجح عملك سيدي العزيز نورتنا وشرفتنا غدوه باذن الله ماشيين لجرجيس باش نكونوا بحذاكم في جرجيس. يلا فاصل ونستقبلوا ضيف الدنيا وما فيها.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
3: صباح الورد صباح الورد انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
4: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 من الصباح
5: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
6: جوهرة اف ام Téléchargez notre application Jaura FM sur App Store et Google Play. L'application Jaura FM dit maman à l'App Store ou Google Play.
7: Publicité.
8: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
9: By the way, لازم تكون أريدو.
8: نشريو فورفي انترنت على ابلي ماي اوريدو نخلصو بالكارت بانكير اند جيس وات
10: اوريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على الابلي ماي اوريدو.
11: اوريدو طور عالمك.
12: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours. Une seule ambition.
13: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا. Le design qui vous ressemble avec des remises توصل حتى ل 40%. ملا إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج سور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
14: عيد ميلاد MG ل 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في MG ليسور بروفيسيونيل ستارون 50 وات 29 دينار و 990 في عوض 59 دينار و 990.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
7: جوهرة
6: بوبليسيتي.
3: صباح الورد
4: صباح الورد
3: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
4: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 من الصباح
5: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جمعة FTV شوف اسمع وتمتع.
3: حل ورد وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغاليين وطريق السلامة لكل مستعملية طريق الآن اللي ندلل عليهم جاء ربي وحيدة وحيدة رقم توصلوا بإذن الله سالمين غانمين. حب نرحب بزياد باشا اللي التحق بينا الكرونيكور متاعنا. الكرونيك متاع اليوم مهمة جدا باش تكون تقريبا كما تعودنا في حدود 8:50 و49 دقيقة تقريبا غادي لكن بشارك معنا في حوار مع ضيف الدنيا وما فيها اللي نورنا بالحضور نائب المجلس المحلي ساعة هو مازل بوزال فهو أصبح نائب زاد أيضا في المجلس الجهوي بولاية نابل والنشاط الأساسي اللي نعرفه به هو النشاط الفلاحي. بيرم حمادة يشرفنا بالحضور كضيف الدنيا وما فيها.
4: ضيف الدنيا وما فيها.
3: بيرم مرحبا بك منورنا سيدي.
5: صباح النور خويا حاتم وصباح النور خويا خليفة ولكل الضيوف ولكل مستمعي جوار اف ام.
3: منورنا سيدي العزيز باش نمشي معاك مباشرة لما ينتظر التوانسة من الكابون. الكابون مازل بوزلفة بني خالات زاد حتى المعتمديات الأخرى ولاية نابل بشكل عام هي الأولانية نعرفوها جيدا في القطاع المهم اللي هو قطاع قوارص. وقبليك نحكيه وقت اللي نتحدث على بيرم حمادة نحكيه أنه فما إنتاج يحبوه التوانسة. الغلة الوحيدة اللي ما تلقى زوز يختلفوا فيها هي القوارص. ثم اثنين قاعد يصدر ويدخل لنا في شوية عملة صعبة وإن شاء الله نثمن هذا التصدير أكثر وأكثر. الموسم يقولوا بدأ الصحيح هذا ولا لا؟
5: هو
3: موسم الجمعة
5: الجمعي هو مو كما قلنا سي حاتم بداية الموسم ما نقولوش انطلاق فعلي الموسم. كما قلنا فما أصناف دخلت جديدة وحديثة خاصة في العشر سنوات الأخيرة اللي هي تتسمى بالبدرية بريكوس كما الكليمون روبي كما الكافان كما بعضهم جيل ماريسول أصناف متاع كليمونتين
3: كليمونتين
5: أي أصناف من الكليمونتين اللي هي تبدر شوية تبدأ من نهاية شهر سبتمبر بداية أكتوبر ومن بعد تدخل الكليمونتين متاعنا الكسار والكسار إكس اللي هي تبدأ في نوفمبر.
3: اليوم الموسم قديش يمتد؟
5: يمتد انا نقول لك يبدا ولا تو اصبح يبدا من اكتوبر يوفى حتى الفان دافريل دوبي ماي حتى للفالنسيا اللي هو السيفي والطمسون سيفي اللي ولا زاد موجود
3: الامطار السنه موجوده والحمد لله هذول الصابه تكون تتحسن خير من عام ناول.
5: والله يا خويا حاتم صحيح الامطار نعم علينا ربي بالامطار وصدود تعبات ولكن انطلاق الموسم الري هو اللي اثر انطلاق مخر شويه كان خاصه انه نعرفوا القوارص يحب الماء في مارس وافريل ونعرفوا اللي فما شويه مشاكل على حول المياه وخاصه في الابار يعني كي نقول لك انا يزم ينطلق موسم الري خلال شهر افريل او ماي وما نفوتوش ما نجيش نبداو في جوان واخر جوان وتصير اعطاب ونعرفوا شبكه المهترئه نتاع مياه الري اللي وقت اللي بدينا نجربوا وانا طلبت في المجلس الجهوي عديد المرات بالانطلاق المبكر لموسم الري ونقول في افريل باش كي تصير اعطاب ولا تصير مشاكل في شبكه الري ندخلوا وخاطر العطب كيصير ياكل من 4-5 أيام حتى 10 أيام والتصليح الاعطاب هذا اللي نورمالمون المسؤولين سواء على ما المناطق الصقويه سواء على مستوى الوزارات او الادارات الجهويه
3: انتم كمجهويين
5: بالطبيعه طالبنا موجود تقارير نصيحاتهم وطالبنا وعنا ما يفيد ذلك ولكن للاسف انطلق موسم الري مخر مع الرغم انه الدولة ووزارة الفلاحة بوبت 15 مليون متر مكعب لولاية نابل من مياه الشمال و10 ملايين من سدود الوطن القبلي اي 25
3: هي اللي ضرتكم في العمل
5: 15 مليون متر مكعب ووبتهم لولاية نابل من مياه الشمال و10 ملايين من السدود معناها كميه مهمه ومحترمه من طرف الدولة ولكن الاعطاب مع نعرفوا اللي أثر على إنتاج الوطني للفلاحة بصفة عامة هو قصان الضوء اللي صار في جويليا والحرارة المرتفعة في جوان
3: شو على خطها عليكم أنتم
5: الضوء أصلا اليوم محطات الضخ اللي تضخ المياه الري من كيما محطة بلي بلي دو محطة سليمان للمناطق السقوية يخدموا كلهم بالضوء اخي بلاش ضو
6: فهمش جروبات
5: لا ما نجمش تكون جروبات راه نقول لك احنا ترومبات نتاع عشرات الخيول مش واربعة وخمسة ترومبات وتضخ وتضخ ورابط
3: العشرين كلمات ليسيماشون بعد هذا الكل ليسيماشون نتاع الموسم قديش
5: هو مش يشهد نوعا ما نقص على عمناه وان شاء الله ما يكونش نقص كبير ما الارقام ما زالت ما يجي محدد فما اللي جان
3: قاعده 10% صحيح
5: فما من 10 ل 20% نقص نقول لك هاي على عام فارط ولكن راهو باش يقعد هو الموجود القوارص باش
6: اول حاجه كانك بشرتنا الاسعار باش تكون غالي
5: اسمعني الاسعار حتى على حسب التكلفه اليوم نعرفوا التكلفه المشتته في عديد الاسمده وعديد مدخلات يعني اللي باش نوصلوا المنتوج في كل شيء الاسعار قاعده ترتفع بطبيعتها راهو مش واليوم هنقول لك راهو يقعد الانتاج الوحيد والغله الوحيده اللي هي مقابله وسعرها مقبول للمواطن التونسي هي القوارص والتي تمتد نقول لك على 6 اشهر ونعرفوها الناس كل احنا شنو نقولوا
3: القارص وقتاش القارص
5: الكونسوماسيون مش قلت ديما القارص يا حاتم انت قارص موجود هون اما البلان برودكسيون نتاعو ديسمبر جانفي فيفري مارس
3: دينار واقل من 100 بالقروش
5: من ديسمبر حتى المارس هذاك البلان برودكسيون نتاع القوارص
3: على خاطر غالي برشا وماهوش الجوده ماهيش هي على كل هذاك سلتك القارص العادي معناها مش البرقدان القارص هذاك اللي سألتك عليه بربي باش نمشي معاك الجانب الاخر فما احتجاجات موجوده في منزل بوزلفه بشكل خاص على ان بروجي هاو زياد بحذانا زياد باشا شنو البروجي هذا اللي عرف عند المنازليه وفي الكابون وسي بشكل عام لانه في كرومبيلي الباري فما زاد معمل اخر معمل الذبان شنو هي حكايه هذا معمل الذبان زياد
7: أنا اللي نعرفه معناها في السنوات الأخيرة فما طورت في الخارج وفما شركة في تونس بدأت في المشروع هذا سينستارتاب يصنعوا البروتين أباز دانسكت بون لهنا يستعملوا في الذبان لكن نجموا يستعملوا الدود نجموا يستعملوا دانسكت أخرين باش في الأخر بالكل يخرجوا
3: بروتين هذا مش لي نحنا معناها العباد باش تاكلوا هذا بروتين
7: تو مازال مش لي نحنا
3: شو مش يجينا مش نهار ولا واحد
7: نجم بالطبيعة
3: لشكون معناه
7: هو تويكا كان تشوف في العالم فما دي فيون دو سانتيز معناها لحمه مش لحم معناها نتاع بقريه ولا اللي هو
3: تصنع
7: دو سانتيز اكزاكتومون دونك بالتطور اللي قاعد صاير العلمي في البيولوجي وفي في الميادين الاخرى انا مش متوقع متاكد انه باش يجي نهار ونوليو ناكلوا لحم دو سانتيز معناها في الاخر بالكل هذوما سي دي بروتين تويكا علاش يمشي
3: البروتين هذوما وين ماشيين للحيوانات معناها
7: يوكلوا على الاسماك مثلا يستعملوها
3: البروتين هذا
7: البروتين هذيك على كل
3: ما هل هو حسب ما تبعت انت معناها وحسب ما قريت وشفت هل هو عنده مدار انا نتفجع نقول مادام فما برودوي من نوع هذا ودا شو ينجم يضرك المنطقه الرائعه اللي احنا نستحفظوا عليها لانه هي السورس نتاع انتاج بيولوجي بين ضفرين معناها اللي عندنا في القوارص هو اهم منطقه نتاع قوارص فما القوارص في اماكن اخرى لكن بقات هذيك الكابون بشكل عام
7: شوف هو فما زوز حاجات باش نحكيو عليهم على ايفونتويل اضرار معناها في البرودوي فينال اسكو معناها برودوي خايب سام باهي الكونسوماسيون ولا كي تفما دي بروسيدي كونترولي معناها يلزم فما مطابقه نتاع جوده معناها ما نجموش
3: نخرجوا نحكموا حتى شيء توا فما مطابقه نتاع جوده فما
7: للبرودوي فينال
3: معناها الناس مشرفه هي اللي عطات التراخيص حسب ما نفهم
7: هي حاجه والحاجه الثانيه اللي لازمنا نعرفوها اللي علاش في العالم الكل مشاو الانتاج البروتين باز دانسيكت على خاطرها من ناحيه التلوث دي زيتود سيانتيفيك راه مش نقول فيه من ناحيه التلوث يلوث اقل برشا المحيط من الانتاج معناها البروتين انيمال كما مثلا الحمل البقري الحمل البقري معناها لو فيت حتى باش تربيه وتكبره هذاك فايف برشا تلوث زاده
3: واضح
7: اما من بعد من ناحيه الانفيرونمون اسكو الذبان يقلق ولا سي سور انه يقلق فهمت هذا مفروغ منه فهمت بعد ما يلزمش تكون عندنا مخاوف زايده فهمت اذا كان متساكنين بالحق متقلقين وصل لهم الذبان هذا بيان سور عندهم الحق يتقلقوا فهمت ويلزم ناخذوا الاحتياطات اللازمه هنا
3: ابقى معايا زياد باش نمشي لي بير وحماده تو باش ناخذ لوتر كاسكيت ساعه انت نايب محل ونايب جهوي نايب محلي في مزبو سلفه ونايب جهوي شفت الاحتجاجات نتاع اهالينا واصدقائنا في مزبو سلفه والناس متخوفه تبعتوا هذا الموضوع
5: بربي يا خويا حاتم تعطيني مساحه في الموضوع فضل. كامله خليني نفسر الموضوع من خاطرني انا كما قلت انت اليوم الاحتجاجات كانت أول حاجة احتجاجات سلمية وكانت متأطرة وكانت احنا مجتمع كامل يعني مواطنين
3: مدني
5: ومواطنين وآلي من زبو زلفة عبروا عن مخاوفهم وناس عندها الحق. واليوم حتى نحب نشكر المؤسسة الأمنية اللي كانت متعاونة وزادة نظمت الموضوع وكان زادة تعاون من المواطنين وما فماش حتى أي مشاكل صارت ما فماش حتى تسكير كياس صارت تعطل نوعا ما لحركة المرور ولكن زادة دخلت المؤسسة الأمنية بإطاراتها وخلت العباد عندها الاحتجاج السلمي
3: قبل ما نوصل الاحتجاج بربي المؤسسة هذه عندها تراخيصها الكاملة
5: اليوم المؤسسة هذه أخذت جميع تراخيصها الإدارية من الوزارات المداخلة والمعنية وأخذت ترخيصها من وكالة حماية البيئة والمحيط وصارت لها معاينات ميدانية مؤخرا. ولكن في نفس الوقت احنا اليوم عنا مواطني عن أهالي في منزل بوزلفة وما جاورة منزل بوزلفة حتى في معتمدية مجاورة عندهم مخاوف وعندهم
3: مخاوف
5: اليوم كي يسمع معمل متاع ذبان وبروتين وذبان أسود اليوم المواطن العادي راهو مش بشي يتعمق لك في الواحد يقول لك ده كورد وماخذ هو وراهو ما فما حتى مواطن في منزل بوزلفة ضد الاستثمار الصناعي ودفع عجلة الاقتصاد وخلق مواطن الشغل ولكن في نفس الوقت عنده الحق باش يعيش في بيئة سليمة ويخاف على روحه وعلى أولاده وصحته كمواطن. هو
3: يا أخي هو المعمل في قلب منزل بوزلفة
5: هو في جاي في منزل بوزلفة يعني بعيد على وسط البلاد بريس كيلومتر ونص ولكن في نهج موجود. أنا خليني نكمل نفسر لك ونعطيك خاطر اليوم أنا كنائب يزمني نوصل صوت المواطن. راهو دون تشكيك في الإدارات ووزارات والدولة اليوم حتى الاحتجاجات اللي صارت المواطنين اللي عملوا الاحتجاجات السلمية بالعكس هم عندهم ثقة في دولتهم واحتجوا لإيصال صوتهم للدولة باش الدولة تاخذ على عاتقها الملف هذايا. هو السيد هذايا ياخذ في تراخيصه من 2022 مانيش أنا مؤهل باش نشيطن المشروع أو نقول المشروع باهي فما إدارات فما وزارات معنية أعطت التراخيص في وقت ما بداية من 2022 اليوم فما أهالي متخوفة وعندها الحق اليوم بعد ما يقول لك أنا المصنع يبدأ يخدم شكون باش يسكره شنو اللي باش شنو هي الضمانات اللي عندي شنو هي التطمينات اللي عندي خويا عندي أنا نحب نعيش في بيئة سليمة معاه. اليوم نعرفوا الطابع متاع منزل بوزلفة ومجاوره ومن سواني ومن معناها ضيعات فلاحية ومن قوارص ومن برشا حاجات يخوي يقول لك أثر لي على رزقي أنا في الأخر. أنا اليوم
6: كيفاش ما خرجت منها
5: علاش
6: ما أنا نحب نعرف وين المضار
3: هاي.
6: وين خطأ الناس اللي يقولوا ثم مضار
5: أنا اليوم ما هو رغم ما ناش مؤهلين باش نقولوا هو مضر أو صحي احنا مانيش مؤهلين قلت لك فما مخاوف هي الادارات العامه والوزارات اللي اعطت التراخيص ما دام اعطت التراخيص بالطبيعه موجوده التراخيص ولكن قلت لك بدات من 2022 اليوم كيف فما مضار فما مخاوف ايه اليوم انا نقول لك حاجه
6: في يعني مخاوف فما امكانيه انبعاثات
5: غازيه مشاكل بيئيه الله اعلم
6: الذباب هذا يخرج لبرا ولا
5: يخرج هو تو على حسب التيوريك مو في الاوراق ما يخرجش هي لانتاج البروتين في نفس الوقت خليني نقول لك احنا اليوم خلينا اين اليوم نطالب سيد وزير البيئه هو ملف ولا بيئي بامتياز الموضوع ومخاوف المواطنين بيئيا لا عندهم حتى مشكله معموله المصنع وما المصنع خايف مخاوف بيئيه اليوم دور السيد وزير البيئه ووزاره البيئه التوضيح واعطاء التطمينات والضمانات واللي بالي مراجعه التراخيص اخويا باش نطمنوا الناس ونقعدوا مع الناس يا اخي هذا دور اليوم يا اخي الواهل يا اخي شكون يرسم توجهات الدوله العامه مو رئيس الجمهوريه رئيس الجمهوريه ارسى نظام قاعدي في البلاد اللي هو مجالس محليه وجهويه ومجلس وطني للجهات والاقليم ومجلس نواب الشعب اليوم السلطه مع بعض المواطنين فما اي نعرف ولكن لا احنا ما خلطناش عليه هو تعطاه من قبل وما عندناش الحق باش احنا ما نناقشوش المشاريع الخاصه المشاريع العامه
3: توصلوا نحكيوا مع المواطنين
5: حكينا مع المواطنين حكينا مع السلطه اليوم حتى السلطه الجهويه تقول لك عندي تراخيص من وزارات انا عندي تراخيص من وزارات سوى السلطه المحليه والجهويه تقول لك انا عندي تراخيص من وزارات اليوم حتى السيد رئيس الجمهورية في زياراته لولاية نابل اللي كانت متعدة اتطرق مرتين للملف البيئي في ولاية نابل معناها ملف البيئي في ولاية نابل ملف حساس.
3: ملف البيئي
5: لا لا نحكي لك الملف البيئي بشكل عام. اليوم في زيارات السيد الرئيس قلت لك اتطرق مرتين للملف البيئي في ولاية نابل. معناها الملف البيئي في ولاية نابل حساس ويمس كل طرف. أنا اليوم شو نقول؟ اليوم دور نسكل السلطة اللي اليوم ملف بيئي بامتياز. سيد وزير البيئة كان زار في وقت الملاقات 6 شهور أو 7 شهور التالي مصبر رحمة ووقف على برشا حاجات اللي زاد يمثل مشكل مصبر رحمة قبل. اليوم المعمل هذايا والمصنع هذايا وقت اللي ولا مصدر احتجاجات من أهالي ومواطنين من زبو زلفة ما نجموش نكذبوا ولا نفندوا الاحتجاجات هذية، بالعكس كانت احتجاجات سلمية. اليوم في نفس الوقت سيد وزير البيئة يتفضل بحذانا ما فما حتى مشكل بالتنسيق مع السلطة الجهوية والمحلية وبعض المواطنين مش باش يقابل 200 و300 و500
3: رقم.
5: هو مازال ما بداش يخدم، هو تو حاليا مازال ما بداش
3: يخدم. هو الأكثر من ذلك احنا ندعو وزارة البيئة ولا الممثلة ولا المختصين يخرجوا حتى في وسائل الإعلام ويعطيونا الحكاية هذه. لأن الحكاية هذه
5: اليوم يا سي حاتم اليوم
3: قرنبالية تنجم تولي أماكن أخرى. أبقى معايا بايرم حمادة نائب بالمجلس المحلي مثل بوزلفة والمجلس الجهوي بنابل. فاصل قصير وراجعين معك.
8: Cool fan de notre page officielle Facebook Jawar FM. Jawar FM.
9: Et soyez à l'affût de toute l'actualité. Jawar FM. Publicité.
10: كيف تشري غسالة؟ تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام. ومن المستحسن تشريها كلاس اون وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
9: جوهرة
8: بوبليسيتي.
0: صباح الورد
1: صباح الورد.
0: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
2: على جوهرة FM. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. نواصلوا 8-9 دقائق قبل ما نمشيو لزياد مع زياد باشا مع بايرم محمد. بايرم أعطينا صحيح توا ما عرفتكش أنت وين. يا هكا يا هكا أعطيني صحيح إيش فما وأنت وين يا بايرم باش نفهم واش توني نعملوا. أنا مع الطلب اللي طلبته واضح جدا ويعطيك الصحة فيه يا خويا. أخرجوا تكلموا المختصين منش إحنا، إحنا ما نعرفوش.
6: وزارة البيئة أساسي.
7: هو شوف أنا باش نقص على كلامك بالعسل. الدراسات يقولوا أن توكا لي بروجي هذوما نتاع تربية إنتاج البروتيين أبا بالحشرات من ليزانسيكت راهم تعملوا أساسا لو بروميي أرجيومون هو أنفيرونمونتال. يقول لك سابو
3: المحافظة على البيئة وسلامتها هكا
7: خاطر سي
3: في العالم هكا
7: إي سي دو ليكونومي سيركولير
3: دائري معناها هذاك كل الاقتصاد الدائري.
7: الاقتصاد الدائري
3: الكل يتثمن
7: يستعمل أقل ماء يستعمل أقل أرض فهمت معناها هذوما هم علاش تعملوا لي بروجي هذوما.
3: يا من أنا مواطن في مازل بوزلف
7: من حقه باش يسأل بالطبيعة. إي بالطبيعة لا شو
3: أما كيف تقول لي راهي بحوث صارت وعملنا وهاو تراخيص وحللنا وقدينا
7: وداشا من حقه أنه يخاف ويتسائل باه. لكن كي يخاف ويتسائل ويقول لك انا بلاصه نسكن فيها جبت لي الذبان اي واحد كان يجيب لك بحذا دارك الذبان تقعد تفجع
3: بالطبيعه. لازم تجيب هو موجود والحمد شوف. لله معناه انتشار كبير
7: لا احنا في الخريف ما شاء الله
3: ولهنا ولهنا زاد سي ناموس ما فهمش الناموس توا
7: دونك معناها ما يلزمش نسكتوا عليها الحكايه. يلزم نمشيو نسمعوا لعباد ونفسروا لهم راه لا كومونيكاسيون الي امبورطون. اذا معناها حتى لو كانوا معناها ما فيش حتى مضار وبتتر بيئيا معناها حاجه لي بوزيتيف باش نعطيك جوست دي ديزور دو غروندور. لي بروتيين اللي ننتجوهم في 100 متر مربع بالليفاج تاع الانسكت تقريبا سي ليكيفالون تاع 100 هكتار باش ننتجو بروتيين
3: تاع السوجا. وي اكسترودينير يعطيك الصحه. نرجع لك لهنا بور فينيش. خلينا نمشي معك باي
5: خويا حاتم. انا كنائب جهوي باش نعبر على صوت الاهالي في مزبوزلف. حتى انسان اي مشروع كان مش مشروع هذا بالضبط اي مشروع باش ينتصب في الجهه باش يخلق التنميه والاستثمار ويد العامله وباش يصب التسيير للبلديه باش يخلص لامبو
3: ويخدم ولادنا
5: يخدم ولادنا نحن معه دون شك.
3: واضح.
5: اي مشروع باش يمس من بيئه وصحه المواطن لو ان جرام في الكذا احنا ضده وضده اجمالا وتفصيلا. واليوم المصنع هذايا ما اخذ تراخيصه واحنا لا نشكك في نزاهة وادارات ووزارات الدولة، هذا ما للا شك فيه، ولكن في نفس الوقت عنا اهالي ومخاوف كبيرة. اليوم يلزم تفسير واضح. اليوم حتى السيد رئيس الجمهورية في وقت ما شيقول قال للمسؤولين والوزارات نقصوا من الحجاب وحلوا البيبان واسمعوا المواطن. اليوم سيد وزير البيئة من دورك انك تهبط للتيران وتهبط المنزل بوزلفة بالتنسيق مع السلطة الجهوية والسلطة المحلية، نختاروا 5-7 من المتساكنين القراب للبلاس هذوما ونقول لك فما إطارات كبيرة في منزل بوزلفة شاركت في الوقفة الاحتجاجية هذه اللي كانت سلمية، إطارات بنكية، محامين، دكاترة. اليوم نقعدوا معهم 4-5 من الناس
3: مع المجلس النواب، وانت كمجاوي استدعى وزارة البيع، استدعى حد يعمل دراسة،
5: نقعدوا مع بعضنا، دراسات موجودة، نقعدوا مع بعضنا في مقر من مقرات السيادة سوى المعتمدية أو الولاية نابل ونفصلوا الموضوع. تقنعني ونقنعك، انت اليوم وزير بيئة عندك الملف الكامل، انا مواطن متخوف نعطيك شنية التخوفات متاعي ونخرجوا بالحل. اذا كان الحل يخدم مصلحة جهة منزل بوزلفة نحن معه، إذا كان يضر 1% أقل من 1% منزل بوزلفة نحن ضده وبدون شك.
3: واضح. بايرم باش نختم معك، اتحاد الفلاحة مازلت عضو في اتحاد الفلاحة ولا ما عادش ولا كيفاش؟
5: قضائيا أنا ما زلت عضو.
3: قضائيا
5: قضائيا بالأحكام القضائية.
3: الأحكام القضائية اللي أنت ربحتها في الأدوار. والوضع شنو حواله؟ تحسنت شي شويه الوضع في الاتحاد ولا ما عندكش فكره؟
5: ندخل فيه خاطر الوضع مزري وفما موظفين مش خالصين حيث. وفما محكمه المحاسبات او التقارير الماليه هاني موجوده، وعلى الدوله الدوله هي قاعده تخدم في خدمتها تابع الاتحاد الفلاحين ومنظمه اتحاد الفلاحين وتعديه، ولكن في نفس الوقت خليني انا اليوم من هذا المنبر اطلب بصراحه حتى لي خلي نكون الناس كل معناها موقفنا واضح وأونيت. نطلب فتح بحث على مستوى المركزي في الاعتداءات على المنطقة السقوية في منزل بوزلفة.
3: بحث معناها فما جريمة؟
5: لا لا مش جريمة.
3: أنا
5: قلت بحث مركزي ما قلنا جريمة.
3: مالش قلنا البحث
5: عليش نعمل بحث الاعتداءات على المنطقة السقوية.
3: شكون اللي عملها؟
5: نبدأ وحتى حتى مشكل إذا كان السيد هذا مخالف يتحمل مسؤوليته.
3: فما جريمة
5: هو ولا غيره،
3: فما
5: اعتداءات على المنطقة السقوية. اليوم كما أطالب في نفس الوقت تحين المثال التهيئة العمرانية في منزل بوزلفة، وكذلك في نفس الوقت إدراج منطقة صناعية في منزل بوزلفة. اليوم نعرفوا لي مستوى الفلاحي في منزل بوزلفة وفي برشا بلايص قاعد يتراجع.
3: تجيش منطقة صناعية تحتاج عليها انت وغيرك
5: عليها؟ لا بالعكس، اليوم البلاد كل تحب على منطقة صناعية. بالعكس اليوم احنا نطالبوا بمنطقة صناعية وتحيين وتوسع في المثال التهيئة العمرية لخلق استثمارات اخرى في منزل بوزلفة، وفي نفس الوقت بحث على مستوى مركزي. يا اخوي بكشي البحث ما يفيد حتى شيء، بكشي ما يطلع
3: مفهومش عتيدة. نتهناو يا اخوي نتهناو، بكشي عطب عادي ما صار شيء عتيدة، اما حل بحث
5: حل بحث
3: مش نتهناو. بايرم شكرا لك. بايرم محمد نائب بالمجلس المحلي ساعة مازل بوزلفة، وطلعت هو في المجلس اللاجئي. دولي انتم دورية 6 شهور ولا عام؟
5: 3 شهور.
3: ثلاثة شهور وبدل
5: حتى يخلط لك الواحد
3: وبعد ترجع المحلي.
5: نرجو محلي نمشي وجهاوي نرجو محلي.
3: ربي معك، ربي نجح عمالك وان شاء الله نقاب، ربي عايشكم
5: وخرجوا كالنظام القاعدي
3: كالمتوانسة مش على مازل بوزلفة وقرنبالية فقط، وانما راهو تونس باش ماشى نحو لي بروجي هذوما، بروجي فيوتوريست ان شاء الله باش يكونوا موجودين حابينا ولا كرهنا. هل البروتين من الزنسيك قال لك الدائري هذا عرفتوا كل واللي ما واللي ما واللي انه ما يعملش التلوث فبش يكون موجود عندنا في عدة مناطق. هات نحضروا العباد ونفسروا لهم ونشوفوا ونحكيوا الدنيا الكل. يلا فاصل ونختموا الحصه مع الكرونيك نتاع زياد باشا.

0: بربي الكرونيك متاع اليوم هما مهمين الكلهم، لكن الكرونيك مهمة جدا نركزوا فيها ونشوفوا وين احنا وشنو اللي ينتظر فينا وش يلزمنا نعمله، لأنه مش نحكيه على تثمين النفايات ونحكيه على الاقتصاد الدائري هذايا ونحكيه على شن نجمو نربحو نفس الإطار ما بعدناش برشا، ولكن باش نمشيو مع زياد باشا لصلب الموضوع. طب باش نفركوا الرمان. هاي زياد،
1: أهلا وسهلا حاتم، صباح الخير لكل المستمعين. اليوم اخترت باش نحكي على الموضوع هذا، هو دايوغ في الموضوع اللي كنا نحكيه فيه على الإيكونومي سيركولير والبيئة، دونك يتناسب علي باش نحكيه فيه. وخلاف هذاك نهار 11 سبتمبر دونك فما بروجي عملته البنوت، دونك بروغرام دي ناسيونز يوني بور لو ديفلوبمون، بدا في 11 سبتمبر 2026 في تونس، اللي هو اسمه زيرو ديشي، معناها نحبوا نقصوا في لي ديشي. وخلاف هذاك المواطنين الكل قاعدين نشوفوا على ريزو سوسيو متقلقين مشاكل حاشاكم الزبله والاوساخ وكذا، يعطيك الصحه فوالا، اللي هي معناها في الاخر بالكل معناها في بلدان اخرى يثمنوا فيها بطريقه كبيره برشا. خلينا ناخذوا شويه ارقام باش نفهموا احنا وين. احنا في تونس انجينيريو تقريبا 2.8 اطنان من النفايات في العام، نعاودوا نعملوا الريسيكلاج كان 10% اكهو،
0: 10% فقط،
1: 10%
0: والباقي
1: يمشي، والباقي الكل يمشي في مصابات زبلة يتردم، دونك تلوث من الاخر، خلينا نقولوا تلوث به. خلينا نعطيك اكزامبل، المهم لي شيفر برشا، اخترت كلكو شيفر. في المانيا مثلا هي بلاد متقدمه مثال، خلينا نطمحوا احنا في المانيا، يجينيريو 48.9 مليون طن من النفايات. اوكي احنا 2.8 هم 48.9، احنا نروسيكليو 10 هم يروسيكليو 67.2%
0: تقريبا، اكثر من نصف برشا، معناها عندهم باش يوصلوا لثلاثة أربعة
1: برشا. قداش يمشي هما عندهم في لي ديشيتري، معناها في المصابات؟ 0.6% كهو،
0: والباقي ما بين هذا وذاك، بين 67.1%.
1: يعطيك الصحة، اكزاكتومون، يتعمل روسيكلاج. باهي، الروسيكلاج شنو اللي يصير فيه؟ دونك فما أول حاجة اللي هي مهمة ياسر هو التخي، معناها نفرزوا لي ديشي نتاعنا، هذاك علاش في الخارج.
0: الأولاني ما عملنا له زاد الروسيكلاج.
1: أناهو؟ هو يجيك 48% 48.9 في الطن، هذوما سي لو فوليوم توتال اللي ترسكل الكل 67%،
0: دونك رسكلنا،
1: يعطيك الصحه،
0: اللي بقى زاد نعاودوا نرسكلوه بطريقه اخرى.
1: هاني جايك، هاني جايك. الحاجه الاولانيه يعملوا لوتري، دونك فما حاجات مثلا لي ديشي ميناجي ينجموا يخرجوا منهم بيوغاز، ومن بعد يمشيوا ديزونغري، معناها الماكله الفاضل نتاع الماكله، الالومنيوم يترسكل تقريب 75% من الالومنيوم اللي قاعد يدور في العالم مترسكل. وقت اللي نرسكلوا الالومنيوم نستهلكوا 95% أقل طاقة من اللي نجيبوا الألومنيوم جديد. هذو ما ديز اكزامبل. نعطيك اكزامبل اخر، الويل دو فريتور، معناها الزيت القليان اللي نقليو بها احنا ونطيشوه اون جينيرال، طيشوه في الليفي نتاع الكوجينه سيدي في الخارج، ذاك يستعملوه باش يعملوا به دو كاربيرون للطيارات، حاجه تشبه الكيروزين اس اي اف.
0: وفي تونس زاد دخلنا التجربة هذه،
1: احنا فوالا معناها
0: بدينا وعندنا مديدة وجبتوا حتى لهنا وحدثنا على هذه التجربة الرائدة
1: فوالا.
0: والإنتاج ينتج زيوت يضلي للمحركات متاع السيارات، مكزيت هذاك بعد ما رسكلته
1: فما محركات السيارات
0: ويصدر في الأغلبية متاعه إلى الخارج.
1: أي كما قلت لك مثلا هذا
0: سيب الزرقة، معناها كان بحثنا لهنا وحدثنا في هذا، برافو عليك.
1: مثلا الويل دو فريتور هذا زيت القليان بعد دونك يستعملوا زيوت الكراب ويستعملوا زيت باش يعملوا بيه كيروزين، اللي هو غالي برشا يتخلط هو في الاخر 50% كيروزين و 50% البرودوي اللي خارج من الويل دو فريتور، معناها الكوليكشن
0: شيء ما يطيش من الديشي
1: بريسك، شيء ما يطيش. واللي يفضل توا هذا الكل بعد ما ياخذوا البلاستيك باغ اكزومبل، البلاستيك يخرجوا منه دي زونغري، يخرجوا سامحني دو غرانولي، دونك باش يصنعوا به حاجات اخرين. الشين تشري لي ديشي دو بلاستيك، معناها احنا
0: الشين هي البلاد الاولى اللي تاخو، احنا صدروا لها
1: نصدروا لها،
0: ريتك اللي يلموا فيه لوخيان لهنا،
1: يعطيك الصحه. معناها شوف مالغري لو كو دو ترونسبور
0: يمشي للسين،
1: مالغري لو كو دو ترونسبور مالغري لو كود دو ترونسبور دونك يهزوا هذاك الكل غاديك يرحيوه ويعاودوا يخرجوا منه دو غرانولي ويعاودوا يصنعوا منه دونك بلاستيك اخر. بون سيرتينمون ما يستعملوهش في بلاستيك اليمونتير كالدبابز وكل شيء, ما يستعملوا البلاستيك مثلا باش يصنعوا لي بارشوك تاع الكراهب, باش يصنعوا دوتر برودوي اون بلاستيك. معناها اذا كان احنا لهنا حاجتنا باش نصنعوا حاجات اون بلاستيك اوتو نحي علينا الكود ترونسبور, نشجعوا يلزمنا على الرسكله نتاع الماتير نتاع البلاستيك. دير احنا مشكله كبيره نتاع بيئه وين تمشي تلقى لي بوتي اون بلاستيك مطيشين.
0: البلاستيك توا بدينا شويه نقضيو على المي, معنا دبابز الماء يلموا فيه
1: يلموا ويمشي على الشط تشوف
0: هو مازال موجود, مازال موجود.
1: شوف راهو مشكله وعي, راهو في الاخر نفس المواطن اللي قاعد معناها يتشكى من البيئه اللي مش نظيفه ومن
0: هو اللي طيش,
1: هو اللي طيش. معناها انت كي تحب كي تخرج للخارج وتحب بلادك كيما البلدان اللي تحبوا تهجوا لهم والمانيا وفرنسا وكذا, تعمل بلادك انت خليها نظيفه. ديجا ابسط حاجه دبوس البلاستيك ما طيشهاش, بلادك تقعد نظيفه كان تطمح بلادك تولي كي البلدان الاخرين وتساهم فيها الرسكله هذه اللي هي تعاون على الايكونومي باش تلقى بلاد جوستمون متقدمه وفيها فلوس وكيما تطمح لها. هذه ديجا المشكله تبدا من المواطن, راه باش نكونوا واضحين. باه نكمل لك عاد
0: تفضل.
1: اي دونك ديكو مثلا دبابز البلار, البلار بصفه عامه 80% من البلار يترسكل في القاره الاوروبيه, معناها بريسك يزيدوا كان في 20%. باه تو اللي يفضل بعد ما ياخذوا لي ماتير هذوما الكل ويرسكلوهم وكذا, البقيه الكل في المانيا يستعملوه يحرقوه, معناها سي دي زانسينيراتور يمشيو فيهم لي ديشي بور جينيري دو لينيرجي, يخرجوا بها الطاقه للتدفئه والالكتريسيتي. باه في 2024 في المانيا جينيريو تقريب 9.1 تيرا وات انرجي من les incinérateurs هذوما اللي هما دونك يبرودويسد دو الالكتريسيتي. كي نحبوا نفهموا شنو معناها 9.1 تيراوات, هذوما يجيو تقريبا 190 يوم كونسوماسيون الالكتريسيتي في تونس, واكتفي بهذا القدر.
0: انا سيفي دسنانه منعوا كان
1: اي نمنعوا برشا. هما احنا شوف احنا اون جينير 2.8 طن زاد دو ديشي, وهما يجينير 48.9
0: عطيني 2.8 نحولهم دوكم
1: مليون. احنا 2.8 مليون دو طن وهما 48.9 مليون دو طن. سيت ما قلتش مليون قبيل,
0: مليون ما تقلتش غير نقعد بيت شويه.
1: اي غلطت. دونك ديجا بعد برشا علينا هو ان تيرم دو فولوم, فهمت؟
0: ومساحة وتعداد نتاع السكان نتاعهم,
1: هما سكانهم أكثر. دونك معناها يا أن بوتونسيال كبير, هذاك علاش في الأخر نوصلوا معناها في الديشيتري كان 0.6%.
0: بالنسبة لي نحن هذا الاقتصاد الدائري الجديد وهذا التثمين والتحويل جايين وجايين, معناها
1: يلزمنا نمشيوا له على خاطر اليوم هلي ديشي هذوما معناها ما في الأخر بكل كان باش نقعدوا نطيشوا فيهم في المصابات تاع زبلة انديفينيمون, تلوث كبير. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية اقتصاديا معناها حشنا بهم لديشي, فهم بلدين تشري هالديشي هذوما باش
0: أنا قلت نصدروا في البلاستيك للسينتر
1: أنتخوتخ البلاستيك الإلكترونيك بالبيس اللي موجودين فيه الكل معناها
0: الكمبوزون الكل
1: برشا فيه برشا يترسكلوا بيان سور لسومي كوندكتور هذوك كلهم يترسكلوا
0: يخرجوا منه يشوفوا فيهم في ال
1: فما شكون حتى معناه يوصلوا يجبدوا منهم الذهب.
0: ذهب؟
1: وي بيان سور. كان باش نحكي لك زاده على لي باتري زاده كيف كيف معناها تقريبا اكثر من 90% من لي مينيرو نجموا نعاودوا نسترجعوهم لي باتري. معناها كل شيء بريسك يترسكل, فهمت؟ المشكله منين تبدا؟ تبدا مشكله بساعه اول حاجه توعويه, على خاطر من اهم واصعب الحاجات هو لو تري الفرزان.
0: هي احنا مانيش عاملين ورانا مانيش عاملين,
1: هي ثقافه, هي جوستومون ثقافه, ويلزم المواطنين يستانسوا ويلزم
0: نجموا يستانسوا لو كان يلقاو الحاويات اللي فيها نتاع التريت. يعني كي ندبروا حاويه بونا بي وكل حاويه هذيك
1: وعي, وعي اكثر حاجه منها وعي. معناها انت كان جي انت المواطن حط له بار اكزومبل ثلاثه ولا اربع حاويات كبار ويصبهم لك الكل فرد حاويه, ما عملنا حتى شيء. دونك اول حاجه
0: موتيف لو موتيف لو
1: مو يفو يفو صحيح يفو لي موتيف لو, ولكن يلزم زاد التوعيه
0: وكادر لو وعي وموتيف لو تو نعملوا,
1: ولزمنا نشجعوا زاد على هالمشاريع هذوما نتاع الرسكله اللي هما مهمين برشا للاقتصاد نتاعنا من جميع النواحي.
0: شكرا لك, باهي احسن خاتمه هذول اليوم هنو راهو علاش قادمينه من هنا.

نواصلوا هكا. ميرسي بوكو زياد باش يعطيك الف صحه. انا نحب نقول لكم بدايه اسبوع موافقه للجميع. شكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهده. بجا ربي استحفظوا على روحكم، راكم انتم رسمين البلاد هذه، واستحفظوا على بلادكم، راكم مماليها لكم سياح لكم الري فيها، احب من احب وكريها من كريها. باي وتحيه تونس.

0: حياتي.
1: عيد ميلاد أمجيل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في أمجيل ليسور بروفيسيونيل ستارون 50 وات 29 دينار و 990 في عوض 59 دينار و 990.
2: أمجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
4: Storytime qui est d'un des احلى bonus au rideau.
5: Qui l'a qui le détache ça?
4: كي ما يبداش عندك أحلى بونوس
5: اسمع كلمني
4: كي يبدأ عندك أحلى بونوس وريدو
5: سي با فري إيباي ودي شقتل
4: كي ما يبداش عندك بونوس وريدو
6: مع لوفخ أحلى بونوس متاع وريدو أحلى من هكا ما فماش متاع 300% بونوس سالحين 7 يوم كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم دقيقة 190 مليم
7: وريدو طور عالمك
8: لا لا لا لا لا لا تطور افتحي وردة اغلقي وردة
9: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى ال 31 أكتوبر فيهم حتى ال 50% تخفيض في مونوبري
10: مونوبري ديما معك
11: جوهرة
12: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم منال جبل
13: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري وفاة شقيقين يبلغان من العمر 18 سنة غرقا في غدير تجمعت فيه مياه الأمطار بمنطقة تابعة لمعتمدية منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد ووفق ما أفاد به النائب بدر الدين الجمودي في مداخلة له في صباح الورد على الجورة فام فإن الطفلين كانا مع خالهما قبل أن يتم التفطن إلى غيابهما ومحاولة إنقاذهما إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك لافتا الجمودي إلى أن المنطقة كانت شهدت سابقا حالات غرق مشابهة في إطار تدعيم تدخلات فرق النظافة وتحسين الوضع البيئي والمحيط العام انطلقت أمس تدخلات مصالح بلدية سوسة ضمن برنامج تكميلي لرفع المصبات العشوائية وشملت هذه التدخلات مناطق سهلول وحي العوينة والطفيلة وحي الرياض حيث تتواصل التدخلات الميدانية لرفع الفضلات والمخلفات المتراكمة وتنظيف محيط الحاويات والنقاط التي تم تسجيل بها إلقاء عشوائي للفواضل وذلك في إطار المحافظة على نظافة المدينة وتحسين جودة المحيط هذا ودعت بلدية سوسة كافة المواطنين وأصحاب المحلات إلى المساهمة في الحفاظ على نظافة الأحياء واحترام أماكن وأوقات إيداع الفضلات والتجنب التام للإلقاء العشوائي كما تواصلت التدخلات الميدانية لمصالح بلدية سوسة ببحسينة وبخزر وشارع الرباط وتم دعم فرق النظافة وتعزيز عمليات رفع الفضلات وتنظيف النقاط التي تستوجب التدخل وتتواصل التدخلات الميدانية تباعا بمختلف المناطق في إطار الحرص على تحسين الوضع البيئي والعناية بالمحيط دوليا موقع أكسيوس ينقل عن عدد من المصادر أن القيادة المركزية الأمريكية تتحفظ على الانخراط بعمليات ضد جماعة الحوثي اليمنية في هذه المرحلة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يدعو إلى انتخابات عامة مبكرة بعد أن رفض مجلس النواب الجمعة محاولة الحكومة لاحتواء أزمة الإسكان وسط احتجاجات حاشدة ويأتي القرار المحتمل بتقديم موعد الانتخابات المقررة في العام المقبل في ظل رفض

0: حكومي لتأكيد طبيعة الإعلان مسبقا. ختاما، وزارة الدفاع الروسية تهدد بتكثيف ضربات على المنشآت العسكرية والصناعية في أوكرانيا بعدما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قوات بلاده ستواصل استهداف مصافي النفط الروسية.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تخليهاش في قلبك.
1: مرحبا معكم رحمة، نحب نبعث كلمة من قلبي لأغلى الناس عندي، العائلة اللي ديما سندي وظهري، ونحب نقول لهم ربي يخليكم ليا وما يحرمنيش من وجودكم في حياتي. بابا حساني، أمي منجية، وسختو كلمة خاصة لخطيبي شيرات، الإنسان اللي اخترته، ونتمنى ربي يكتب بيناتنا الخير ويجمعنا في الحلال، وربي يلم شملنا على قريب، ونحب نشكره على كل لحظة باهية وعلى كل حاجة عملها معايا، حتى التفاصيل الصغيرة اللي يمكن هو يشوفها عادية ما بالنسبة لي عندها قيمة كبيرة. وزاد نحب نوجه كل التقدير والمحبة لعائلته، ونقول لهم ربي يديم بيناتنا المحبة والاحترام. نحبكم برشا.

0: الو جوان سام بالله ندي الهذوبه لوزاره التعليم خاصه وزاره التعليم قلت راهو الاساتذه معناتها مش كلهم 20% باهين معناتها ولا هو 30% و70% قاعدين معناتها يلزوا في الاولياء معناتها اللي بسيط معناتها باش يقريوا صغارهم ويعلم بهم ربي معناتها الاولياء كيفاش معناتها في المصروف في كذا وفي شهريتهم ويزيد يطلبوا عليهم ويزيد يكريبوا لبرا ولا في ديارهم فهمتوا وهو ممنوع الشيء هذا ربي يحطوا لنا معناتها رقم اخضر ولا ما عادش الواحد معناتها ولا يلزوا فيه بالسيارة يتخري يقول لك بالسيف يا معناتها نعملوا له نعملوا له ربي يعطي لها رقم اخضر باش نعلموا به.
1: أنا مواطنة جزائرية مقيمة بتونس عندي طفل يقرأ سنة أولى ابتدائي وعندي طفل يقرأ سنة ثالثة ابتدائي من ذي احتياجات خاصة نهار الأربعاء العشرة تاع الصباح سكرت عليهم القسم المعلمة وخرجت مشت حلق معناها مع زملائها ولدي الصغير أجي يمشي بالفشفاشة ولدي يطلع فوق الطاولة ينقز يلعب معناها كي صغار الكل كي يطلع فوق الطاولة ينقز فلق خشمه بالدم قام سكر عليه القسم وهما يبكي وصار في حلق فزع معلمة كي جت وحلت الباب حكم خوه يلوج عليه باش يعطيه اللمجة نتاعو مش معناها استنجد معناها باش تحل الباب كي تحل الباب تلقى ولدي طايح على الارض معناها دم وكل ما خسرت عليه حتى شيء قلت له طحت وحدك ما عندي ما نعمل لك وخلته هكاك في دمه حتى معناها هزوا خوه للمديرة وبلغوا المديرة.
2: سما انا تلميذة بكالوريا في معهد محمود بكيش ساقف حاب نوصل صوتي اللي احنا 8 ودرجين قدام الليسي ويستر 8 و5 دقائق و4 دقائق هذاك ساعات حتى ابكر 8 ودقيقتين وانا حقي كبير وتر مع 8 و4 اش معناتها معناها احنا نطيشوا ناتشنا ساعتين سيونس ولا ساعتين مات قدام الليسي نطيشوا ما يهمهمش شنو نجم يصير لبرا على الاقل يحطونا في بيرمانون اون بليس انا عندي الحق انا زيد 8 و 6 دقائق عندي الحق اني ندخل حتى 8 و 4 بيروتر اما هما لا يسكروا البيبان الكل وكيف وقف في الباب وطلع محلوا لين حم ندخل نقرأ يسكروا في وزك والعياط يتسموا وكاويكي الحكاية الكل ماذا بيا كنت يوصل صوتي بالرسمي.
1: والله نسمع ساعات مسؤولية تربية قومية يبدأوا يبرموا في العلمهم ويوخروا ويقدموا ويتحدثوا على التعليم وجودة التعليم في تونس و يعني فهمت اني انا جودة التعليم احكي عليها وقت اللي المدرسين مش متمكونين بيدونجين سخطوا في البريمير وقت اللي تيد اجباري حتى السنة اولى ابتدائي ويتيد اللي انه تتباع وتتشري وقت التلميذ يسرح 12 سنة كاملين ما يعدي حتى امتحان وهو سيزيام والنوفيام كما يحب يعيش يعدي ولا وقت اللي هما معناها تورنار ديسيزيف يعرف فيه مستوى التعليم اللي المعلمين شفتوهم عاملين برشا على الباراسكولير اللي معبين بالاغلاط واللي الوزاره مش مهتمه بها وما تصلحهاش قبل الطبع. انا زود التعليم وانا فاش استناو

0: ما تخليهاش في قلبك. المشهد مع زهير الجيس.
1: حالات استعجالية ما تستناش، تمشي للسبيطارات العمومية، ماكينات ما تخدمش ولا ما فماش، مواعيد تطول بالأيام والأسابيع والأشهر وحتى السنوات. علاش الناس تتشكى من طول المواعيد في السبيطارات العمومية؟ هل المشكل في نقص الإطارات؟ هل المشكل في نقص التجهيزات؟ هل المشكل في التنظيم؟ علاش ولات مواعيد العلاج بين الانتظار والحظ؟ في المشهد نتسائلوا بكل وضوح، علاش الحصول على موعد للعلاج في المستشفيات العمومية ولا معاناة في حد ذاته؟ رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثلنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.
2: دوريمي.

0: Get ready with me, bon plan. أول حاجة نجيب التليفون المكتوب ولا الساك. By the way, لازم تكون أريدو. نشريو فورفي إنترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بنكار. And guess what?
1: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي إنترنت كل ما تخلص بالكارت بنكار على أبل ماي أريدو.
2: أريدو طور عالمك.
3: عيد ميلاد إمجي ال 143 ما يتراتيش. الجمعة هذي إمجي وفانواز يربحوكم 8 تروتينات إلكتريك. عدي لابليكاسيون ماي إمجي في الكيسة وكون واحد من الرابحين.
4: إمجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
5: جوهرة
6: بوبليسيتي.
7: دوريمي دوريمي كل يوم من الاثنين للخميس من 9 ل 10 تاع الصباح.

0: premier colis, l'ambiance en direct. Hashtag JoRFM sur Instagram.
1: Instagram.
0: Hashtag JoRFM.
2: Publicité. عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. اليوم في ام جي ليسور بروفيسيونيل ستارون 50 وات 29 دينار و 990 في عوض 59 دينار و 990.
3: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: جوهره اف ام بوبليسيتي.
0: دوريمي دوريمي كل يوم من الاثنين للخميس من 9 ل 10 تاع الصباح.

0: This is my job and this is what I do.
1: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
2: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف
3: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
2: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
3: اس ام اس على 85 990.
2: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
4: Business News.
5: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. نتائج البنوك التونسية المدرجة ببورصة تونس أظهرت خلال النصف الأول من سنة 2026 تفاوت في مستوى الأرباح المحققة، إذ سجلت 7 بنوك نمو في نتائجها الصافية مقابل تراجعها لدى بنكين وتحول بنك ثالث من الربح إلى الخسارة حسب دراسة أعدتها شركة برايم بارتنرز هولدينج. وشملت الدراسة 10 بنوك مدرجة بالبورصة بالاعتماد على بياناتها المالية إلى موفى شهر جوان 2026، حيث سجل الناتج البنكي الصافي ارتفاع لدى 9 بنوك من أصل 10. بقصر المعرض بالكرام تنطلق اليوم الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية بمشاركة أكثر من 220 حرفي ومؤسسة حرفية من مختلف ولايات الجمهورية، وذلك إلى غاية يوم 11 أكتوبر الحالي، في إطار دعم حضور المنتوج الحرفي التونسي في الأسواق الوطنية والدولية وتعزيز فرص الشراكة والأعمال. وينتظم الصالون ببادرة من الديوان الوطني للصناعات التقليدية في توجه يرمي إلى ترسيخ تظاهرة مهنية دولية سنوية للصناعات التقليدية تتيح للمؤسسات الحرفية التعريف بمنتوجاتها والتواصل مع المشترين والمهنيين واستكشاف فرص جديدة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية. وهذه التظاهرة تمثل منصة مهنية تجمع الحرفيين والمؤسسات الحرفية بالمشترين والمهنيين والهياكل المتدخلة في القطاع، بما يساهم في إبراز تنوع وجودة المنتوجات الحرفية التونسية وقيمتها المضافة ودعم تنافسية المؤسسات وقدرتها على تطوير أعمالها والانفتاح على الأسواق الدولية. وتعد الحرف اليدوية أحد أهم القطاعات الاقتصادية في تونس بعائدات تصدير تجاوزت 150 مليون دينار خلال سنة 2022 ومساهم في الناتج الداخلي الخام بنسبة 4.5%، وتم إحصاء 300,000 حرفي في 76 حرفة تشمل عديد المجالات. العاصمة الليبية طرابلس تحتضن يومي 18 و19 نوفمبر المقبل منتدى ومعرض ليبيا للتصدير 2026 في تظاهرة اقتصادية ترمي إلى دعم التصدير والتبادل التجاري وربط المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين بالأسواق والفرص التجارية، بمشاركة منتظر أن تشمل شركات ومبادرات من ليبيا وعدد من البلدان من بينها تونس. ويتضمن البرنامج وفق الجهة المنظمة فضاء للتعرف بالمؤسسات والمنتجات والخدمات إلى جانب فرص للتواصل بين رجال الأعمال وعقد لقاءات ثنائية وبحث إمكانيات إبرام شراكات وتطوير المبادلات التجارية. وتكتسي التظاهرة أهمية خاصة بالنسبة إلى المؤسسات التونسية بالنظر إلى حجم العلاقات التجارية القائمة بين تونس وليبيا، فقد بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين سنة 2025 حوالي 2.892 مليار دينار، بزيادة تقدر ب 11% مقارنة بسنة 2024، فيما بلغت الصادرات التونسية نحو ليبيا حوالي 2.469 مليار دينار. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 2 أكتوبر ارتفع إلى حدود 1551 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة صباح اليوم على موقع البنك المركزي التونسي. وكان الحساب هذا بتاريخ 1 أكتوبر في حدود 1411 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 2 أكتوبر فارتفعت إلى حدود 23645 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 92 يوم. وكانت الموجودات هذه بتاريخ 1 أكتوبر في حدود 23467 مليون دينار، أي ما يعادل كذلك بأيام التوريد 92 يوما. دوليا أسعار النفط تراجعت اليوم، إذا أضاف ارتفاع صادرات الخام من الشرق الأوسط والسحب من مخزونات النفط لدى مجموعة الدول السبع إلى الإمدادات، مما عوض المخاوف من مزيد من الأضرار اللي قد تلحق بالبنية التحتية النفطية في الخليج وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت ب 66 سنت بما يعادل 0.65% إلى حدود 101.59 دولار للبرميل. أسعار الذهب ارتفعت على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم مع ارتفاع الدولار، وبعد ما خفضت بيانات اقتصادية ضعيفة في الأونة الأخيرة بشكل حاد توقعات أنه يرفع الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة في الشهر الحالي. وعلى صعيد التداولات ارتفعت العقود الأجلة للذهب بنحو 0.2% إلى حدود 4168.80 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1% مسجل 4146.57 دولار للأوقية. وكالعادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و374 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و991 مليم، الدينار الليبي 464 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و219 مليم.
4: بزنس نيوز
6: برعاية
7: عسلمة get ready with me بانتلان and guess what
8: ما أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفخفة انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على بلي ماي أريدو.
9: أريدو طور عالمك.
10: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا على راديو جوهرك العادة. أسبوع جديد نبدأ مع بعضنا مع آخر الأخبار التقنية والتكنولوجيا في فقرة توندونس. اليوم باش نحكي على شركة اسمها إنمو، واللي تضطر إلى سحب نظاراتها الذكية اللي اسمها الأير 3 من الأسواق، هذا بتبيع بعد تحذيرات رسمية، نشوفوا التفاصيل متاعها بعد شوية، من ارتفاع درجة حرارة البرا اللي صار للمرايات هذوما وقت اللي نستخدموها بشكل مطول، الشيء اللي نجم يشكل خطر للإصابة بجروح خطيرة وإلا حتى الوفاة بسبب الحروق. هذا بتبع حسب ما خرجته لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية. جي عملية السحب هذه في وقت تتواجه فيه الصناعة هذه متاع المرايات الذكية انتقادات كبيرة بالطبيعة، حكينا عليهم في السابق نذكروا شوية بهم. بعض من المرايات الذكية هذوما تحصلوا على لقب خايب، هو اللقب هذا هو نظارات المنحرفين بسبب استخدامها في التجسس على أشخاص من غير ما يكونوا في بالهم اللي احنا نصوروا فيهم. وفما زاد كيف كيف برنامج للتعرف على الوجوه اللي نجم يكون انتجري في وسط المرايات هذوما، واللي أثار العديد من المخاوف بشأن المراقبة. وفقا للجنة سلامة المنتوجات الاستهلاكية الأمريكية، المرايات هذوما تباعوا منهم أكثر من 1600 أباري في أمريكا فقط، وسوم المرايات هذوما كان ما بين 900 و 1300 دولار حسب المواصفات. بالنسبة للتصميم دوريجين متاع الأير 3 كنظارات واقع معزز، تخدم بنظام الأندرويد وتعطي إمكانية للمستخدم باش يشوف المحتوى عبر أنيكرون أوليد صغير انتجري في وسط المرايات هذوما وقت اللي تبدأ لبس المرايات هذوما. وطالبت الجهات المعنية المستهلكين بالتوقف عن استخدام المنتوج المسحوب، ويلزم تحديث البرامج متاعه، يعني يلزمك تعمل ميزاجور قبل ما تعود تستخدمه مرة أخرى، هذا في ظل التحذيرات المرتبطة بخطر ارتفاع الحرائق والحروق، بينما ما تحددش في الإشعار هذا السبب الفني المباشر للمشكلة وإلا آلية حدوث ارتفاع الحرارة في البرا متاع المرايات هذه. حاجة أخرى زادة كيف كيف اللجنة الأمريكية هذه ما قالتش عليها هي اسكو فما حوادث صارت عن طريق هالمرايات هذوما بسبب الاستعمال المطول، وإلا ما فماش. أنتوكا الخبر هو اللي يلزم يتم سحب المرايات هذوما من عند إنمو اللي هما يحملوا الرمز R3 من الأسواق وعدم الاستعمال امتاعهم. هذا شو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع.

كابوتشينو. كابوتشينو. انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع ومتع. قديش دقيقة على جوهرة فيم. صباح النور، صباح الفرحة والمسرة إن شاء الله عليكم الكل مستمعينا. هذا غونديفو جديد من كابوتشينو، يبدأ توا يتواصل معاكم حتى الماضي ساعة. بداية أسبوع موافقة للجميع إن شاء الله يا ربي زينة، للناس اللي تقرأ، للناس اللي تخدم، للناس اللي نهار اثنين مركزة مع الإدارة التونسية وعندها برشا أوراق وبرشا أمور، نقول لكم ربي سهلها إن شاء الله قدامكم الناس الكل. مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة لمجموعة جديدة ومتجددة ديما من الأخبار، الخدمات والمعلومات اللي تلقاوها معنا طيلة ثلاثة سوايع من زمان بتاريخ اليوم 5 أكتوبر 2026 اللي هو اليوم العالمي للمربي. وألف تحية لكل رجال التربية والتعليم بكافة مستوياتهم اللي يقولوا لهم ربي شد فيكم وربي شدكم بصحتكم. وهذه جورني مونديال أكيد نحتفلوا بها، وأكيد نقولوا إن شاء الله زينة لكم في مسار دراسي وماراثون من السنة الدراسية الجديدة الحالية 2026-2027 اللي يتزامن مع اليوم اللي هو 5 أكتوبر. التحية توصلكم من عند ليكيب الكل اليوم في كابوتشينو. اليوم ترافقنا نرجس قليلة في الديجيتال، جيهان رحومة في الإخراج التقني، وسنام هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. بداية متابعة طيبة لأغانينا واختياراتنا صبحية اليوم، وبعد شوية نبدأ لكم أكيد المشوار مع أولى المتابعات. أما ما يغيبش علينا الغناية اللي هي لخصت كل شيء، لخصت كل المعاني الجميلة، لخصت كل الأحاسيس، واللي من خلالها نذكروا ونوجهوا بالتحية مرة أخرى لكل رجال التربية والتعليم في عيدهم.

0: Gang featuring Shaggy وصلنا على 10:28 دقيقة على جوهرة فيم. توت سويت ناخذ فكرة على الأسعار وجولتنا تأمنها شيرازة زركية.
1: قديش اليوم؟
2: قديش اليوم؟
0: قديش اليوم في حمام سوسة من سوق جنان والتفاصيل الكل معك يا شيراز. صباح النور، أهلا وسهلا يا شيراز.
3: صباح النور، صباح الورد، صباح الفل والياسمين. سناء تحياتي ليك والفريق العامل معك وكل مستمعين على جوهرة اف ام.
0: يعيشك
3: وموافقة للجميع.
0: يعيشك وانت زيدا. قل لي شيراز، سافا السوق اليوم ولا
3: والله بالنسبة للسوق الحركية أقل من المتوسطة. توا سناء لاحظنا اللي ثم كالعادة معناتها الأسواق المواجهة واللي تقرى معناتها خارج محيط السوق. حسيت الحركية وليت البرة بالسوق أكثر من اللي داخل السوق.
0: ريت كيفاش نتعودوا بالتصويرة كما نقولوا معوجة وانهارت اللي تم مثال تطبيق القانون وتنظيف محيط السوق من الانتصاب الفوضوي. توا اللي يمشيوا للسوق الكل يقولوا فما حاجة مش عادية، والله يخليوا بلاصتهم هك البياعة. ريت كيفاش تعودنا بالعوج معناه.
3: صحيح، معناتها وليت معكوسة هي كما قلت لك. حتى هما الآخرين ديجا مقلقتهم برشا، معناتها إنه هو يخلص في كريل النصب نتاعو ويخلص في أداءات وكله، والناس تشري من برا تلقاها حتى الجودة البرا لاحظتها معناتها خير حتى من اللي الداخل
0: للأسف الشديد. والمواطن في الأخر يقول لك أنا يا خويا كي نلقى اللي يرضيني واللي يمشي مع ميزانيتي نقضي وكهو بر.
3: صحيح. بين دول الأسعار في العموم الخضر الأسعار ثم حاجات زادت وحاجات نقصت في الأسواق. ارتفاع في أسعار الغلال، استقرار في أسعار اللحوم البيضاء، ارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء زادة. نفس الشيء للأسماك، لحد ثم ارتفاع ما عدا المرجان، هو كان بعشرين دينار ولا اليوم بين 16 و6 دينارات، والوراثة كانت ب22 واليوم نلقاوها بعشرين دينار. بالنسبة للخضرة نبدأ بالخضرة، الفلفل البقلوتي ثم البقلوتي 3 دينارات، ثم الفلفل المتوسط ب16 الكيلو، وثم الفلفل الحلو ب3 دينارات و200. الطماطم بون قصومها كانت ب3000 وشوية، توا اليوم نلقاوها ب2500. الليتو ب6 دينارات الكيلو، الخس ب5 دينارات الكيلو، الباذنجان ب3200 الكيلو، السفناريا ب3200 الكيلو، البطاطا ب2500 الكيلو، ولد القمرة ما بين 2500 و2950 الكيلو، القارص ب6 دينارات الكيلو، الفول والحمص المنفخ ب100 جرام بدينار. ثم ارتفاع زاد اليوم لاحظتها الحقيقة في السلق والمعدنوس والنعناع، كانت ب500 الربطة اليوم 800 فرنك الربطة. البصل ب18.80، القراع الأخضر الكيلو ب3750، والقراع الأحمر ب19.50 الكيلو. بالنسبة للغلال، التفاح ما بين 5 و6 دينارات الكيلو، الرمان بين 19.80 و3700 الكيلو، البطيخ بزوز دينارات الكيلو، والعنب ما بين 7900 و9800 الكيلو. بالنسبة للحوم البيضاء، الدجاج الحي كما هو 5490 الكيلو، سكالوب الدجاج ب19500، الكويس متاع الدجاج 13500، الكبدة ب18 دينار الكيلو، الجوانح ب6800 الكيلو، القانصة 3900 الكيلو، الكركاس ب15100. بالنسبة للداند، الكويس متاع الداند الوحيدة اللي متوفرة ب12500، والعظم الحارة ب13150. أعطيهم صحة، نقصونا 50 فرنك.
0: أوكي.
3: وهو البرة ب12100، ما فهمتش عليه سمح. اللحوم الحمراء، العلوش ما بين 53 و58 دينار، الماعز ما بين 53 و55 دينار، الهبرة البقري ب55 دينار، كتلات والرقبة ما بين 45 دينار و47 دينار، مخلط البقري ما بين 35 دينار و38 دينار، الكبدة والقلب ب65 دينار، المرقاز غليب الحقيقة برشا، كانت 35 ولا ب50 دينار، الكرش ما بين 5 دينارات و8 دينارات. نكملوا نختموا مع السمك. التشولة الكبيرة ب36 دينار الكيلو، والجويدة ب14 دينار، السول 34 دينار الكيلو، التريليا الحجم الكبير ب 20 دينار الكيلو، ولا الصغيره ب 12 دينار، الغراب ما بين 20 دينار و 24 دينار، الوراثه البحريه الصغيره ب 26 دينار، النزلي ب 26 دينار، المرجان فما صغير بالكدا معناتها ب 6 دينارات والكبير ب 16 دينار، الشفغيت حجم كبير ما بين 24 و 28 دينار، السردينة ما بين ب 10 دينارات والسردة ب 3 دينارات. الغزال بونقطة ب 10 دينارات الكيلو، الكالامار ب 28 دينار الكيلو، الوراطة ب 20 دينار، مخلط الحوت ب 18 دينار، القاروس ب 26 دينار، وكلب البحر ب 36 دينار. وين اليوم ما سنيست غليت الفرصة خفيت شوية وراتها.
0: صح البحرية بتاع 22 دينار شيرازة؟
3: لا خذيت الأخرى صغيرة البحرية.
0: أي بتاع 22 دينار؟
3: لا 20 دينار اليوم لوراتها. فما البحرية فما البحرية وفما المربية.
0: نحب نعرف أنت هي اللي خذيتها الغالية ولا الأخرى؟
3: بتاع 20 دينار.
0: حبيس عليك على ان شاء الله يا شيراز، ديما مكتوبك مليان ان شاء الله.
3: صح كيفيت عادك او تاع الفطور برا.
0: صح الواحد يشتها بطبيعه ما فيه بيس كيف يود روحه. شكرا ليك شيراز تزركي على الجوله هذه اليوم مع بورصه الاسعار مباشره من سوق جنان في حمام سوسه. كيفاش الاسعار عندكم مستمعينا؟ وين ما قاعد يخلط لكم صوتنا، سمعونا اصواتكم شهاداتكم على الموزع الصوتي لجوهر اف ام على 73 24 3000 والا على 29 100 100. اكيد مع حركيه البيكاند، حركيه السبت والاحد، بازركم تحركتوا خرجتوا شفتوا قديش القفيف متكلف عليكم. دونك ميسالش اعطيونا الفيدباك، اعطيونا رايكم في غلاء الاسعار الفتره هذية، وهل الفتره هذية تعتبر عاديه الاسعار المعروضه اليوم في مختلف نقاط البيع. ومرحبا بكم ديما نسمع اصواتكم في ميكرو جوهرا. نكملوا المشوار توت سويت بالموسيقى ونرجع لكم بعد شويه.

0: من الأربعة للستة متاع العشية، أنتيبيوتيك مع سامي بن نور.
1: ساعتين
0: أكتواليتي، ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار، آخر المستجدات، أما ديما بطريقتنا، خفيفة، قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك مش كان أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة، شوية ضحك، شوية نقاش وبرشا طاقة باهية باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية، أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية من الأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية.

0: 10:47 دقيقة في كابوتشينو على جوهرة فيم. نحكيو شوية فلك، نحكيو شوية ظواهر تم رصدها في سماء تونس تحديدا في الجنوب التونسي. كيفاش نسميوه؟ شهاب أو كرة نارية؟ ساعة هذه الحاجة الأساسية اللي باش نتعلموها من خلال المداخلة نتاع سي هشام بن يحيى اللي هو نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك، اللي سعيدة جدا أنه يكون معنا في المباشر اليوم في كابوتشينو. سي هشام صباح النور، نورتنا يا سيدي، أهلا وسهلا.
1: تحية ليك والتحية كل مستمعينك، نهاركم زين، صباح خير. الكرة النارية حكا نسميوها، هي شهاب الكرة النارية، هو تقريبا نفس الشيء ولكن يختلفوا في الحجم متاعهم وفي مدة الظهور متاعهم. شهاب يعني عموما يعني مدة الظهور متاعهم تقاسوا بالواحد على المية من الثانية ظهورهم في السماء، بينما الكرة النارية أكبر نسبيا، يتراوح قطرها بين نتاع البارح في الليل نتحدثوا بين نصف متر إلى يوصلوا حتى المترين أو أكثر.
0: دونك اللي تم رصده البارح يسمى دونك تحديدا كرة نارية.
1: كرة نارية لأنها تحدث ومضة ضوئية في النهار، وأحيانا يعني نسمع يعني أصوات انفجارات أو مرورهم في الفضاء خارج، خاصة عندما يقتربوا من الأرض.
0: سي هشام، الأشقاء من ليبيا والصفحات الليبية تحكي اليوم اللي هما سمعوا معناها صوت قوي برشا، يعني بعد ما تم رصد الكرة النارية هذه زادة في سماء ليبيا. دونك هذا صحيح نتصور، مش تكهونات.
1: نعم هذه تسمى يعني on shock، كم واحد كي يحرك حاجة بالقوي يسمع حس، يسمع كل الحس، أو سيارة تعدم بحذيك تسمع الحس متاعها اللي هي حركة الهواء. فهمت تسمى، ولكن ساعات عند هيك الانفجارات أو الصوت ذاك يتمثل في انفجارات على سطح متاعه اللي هي التفتت متاعه أو الانقسام متاعه أو الانشطار متاعه. كما تحدثت أنه السرعة متاعه كبيرة برشا، الاحتكاك متاعه بالغلاف الجوي تقريبا عندنا 200 كيلومتر على الأقل غلاف جوي، الاحتكاك بالهباءات متاعه يخلي أنه يحترق ويتسبب في كل ومضة هذيك، ومن غاديك جت كلمة الكرة النارية. والاحتكاك متاعه يعني يعطي ألوان حسب المكونات متاعه، ولهنا مش نحكيه على التفاصيل اللي يلزم ينقلوها المواطنين. قبل ما نوصلوا التفاصيل تم رصد، يعني نحن أول ما سمعنا أنه احنا في تونس العاصمة، أول ما سمعنا بلغنا مرور النيزك كذا أو الكرة من نارية عبر مجال الجوي الجمهورية التونسية، خرجنا بلاغ، طلبنا من الناس اللي يعطيونا كل المعطيات متاعهم اللي تحصلوا عليها من صور وشافوه ما شافوش. جاونا من كل أنحاء الجمهورية، حتى من وزارة تونس العاصمة، ولكن ديما المعلومات تبقى منقوصة كيف تجينا. علاش لهنا نداء للمواطنين اللي ينجموا يشوفوا الحاجات هذوما، خاصة الجنوب، ينجموا يشوفوا الحاجات هذوما كي ينقلوا معطيات كاملة. ما نطلبوش منهم حاجة كبيرة دقيقة، ولكن يقولوا لنا الاتجاه نتاعو، اللون اللي شافوه، الصوت سمعوش صوت الحكاكة، الصوت مش نسمع الصوت، خطر الصوت يعطينا المسافة نتاعو. فهمت المدة اللي بقاو يشوفوا فيها، خطر أنسى التمومو يبعد عليك ماش نزم تشوفوا. فهمت مش نحدو هذا كل
0: سي هشام، ردة الفعل تلقائية متاع أي مواطن تونسي هو أنه يجبد التليفون ويوثق سواء بالتصوير أو الفيديو،
1: هذيك أهم حاجة. ولكن كي ينقل المعلومة يهبطها على الفيسبوك، ما يهبطش حاجة كحلة تتحرك في السماء فقط. يعني يزم تكون فما معلومات نجم نستقيه منها احنا، معلومات ندلوا بتباع على التوانسة، لأنه فما ناس يعني عندهم الإمكانية انهم يخرجوا في الليل ويشوفوا في الوقت متأخر، يشوفوا الحاجات هذه. هذاك علاش نحن نطلبوا من الناس بكل لطف انه كي ينقلوا الفيديوهات ينقلوا معهم بعض المعلومات اللي نجم نحن نستقيه منها. علاش هذا كل هذا بغياب يعني ديما نقول منظومة تحدثنا عليها، منظومة لمراقبة، منظومة إلكترونية فلكية لمراقبة السماء. معناتها هذه فما دي كاميرا فول سكاي يعني تحطوا في اتجاه السماء ينقلوا عبر يعني موقع أو الانترنت ينقلوا مباشرة فما في السماء بصفة آلية. علاش؟ لأنه المرور نتاعهم مرور نتاع فما أشياء تصير في الفضاء ما نجموش نتوقعوها. الحاجات هذوما الكرات النارية النيازك الشهب الكل يتعداو بصفة عشوائية ما نجموش يعني ما نجموش نتوقعوها.
0: إن شاء الله تولي عنا البلاتفورم هذيا ونجمو نوثقوا شنو اللي قاعد يصير في سماء تونس. باهي خلينا نرجعوا للنيزك سي هشام لو تسمح نتاع البارح. دونك الصوت القوي اللي تسمع هو عنده أسباب كما أشرت سيادتك، هو السرعة الكبيرة أول حاجة، الضغط الجوي الكبير، وسقوطه على سطح الأرض هكا.
1: نعم سقوط السقوط نعم تحدثوا على السقوط اللي هو برشا اختلافات فيه. أول ما جانا البوست احنا جانا يعني البوست من قرقنة أو من جرجيس صح التعبير نسيت بالضبط. البوست جانا من قرقنة يتحدث على سقوط في البحر، ولكن اليوم يعني فما كما نقولوا التنافس الأشقة اللي بين قلت طاحنا وتوانسة قلوا طاحنا. هو المهم يعني رو نظرا لبعض المسافة كي يبعد عليك تشوفوا يعني ماشي في مسار قوسي. المسار القوسي هذاك هو يخليه يبعد عليك صحيح ما تشوفه أنت واللي يشوفه الجهة اللي قبلك احنا نقولوا طاح، ولكن الناس ما يكون واصل المسار نتاعه.
0: يعني جينيرالمون كيف يتيح يقولوا هل صحيح معناه يتيح يا في البحر يا في مناطق معناها خالية مناطق فارغة كما نقولوا، صحيحة المعلومة هذه؟
1: نعم هو عموما يتيح في مناطق خالية، ولكن مش بالضرورة لأنه السقوط نتاعه ينجم ماهوش مش يوصل حاجة كبيرة على الأرض لأنه مش يتلاشى. يعني شفتوا بعض الفيديوهات قاعد يتفتفت قاعد يتفتفت وينقص في اللمعان نتاعو. علاش؟ لانه هاك الاحتكاك هذيك وهاك الانفجارات هذيك هي نيت على على على التفتفت نتاعو، والسقوط النهائي توصل حجره صغيره يعني نتحطوا على نص متر وتوصل حتى يعني كعبه غريفي يعني بلغتنا نحن.
0: لكن بحسب ما بلغنا معناها من اخبار انه الباحثين في مجال علوم الفلك سي هشام يخدموا خدمة كبيرة برشا إنهم يحجزوا ما تبقى من النيازك هذية على خاطر عندها قيمة مادية كبيرة.
1: نعم هي قيمة مادية، نحن في علميا ما نتحدثوش على قيمة مادية، نقولوا إنهم لا تقدر بثمن النوافذ هذوما الأشياء هذية ما عندهاش قيمة لأنه عندها قيمة علمية على البشرية.
0: وجينيرالمون المواد اللي تسقط في اخر المطاف نتاع النيازك هذيا كيفاش تكون الماده نتاعها؟ حجر حديد شنو معناه؟
1: حسب المكونات نتاع المكونات نتاع النيازك سواء حديد او حجاره او يعني او ذهب او اي شيء يعني تنجم تكون يعني. علاش انا تحدثت على المعلومات؟
0: ذهب زيدا
1: نجم تكون يعني يعني الحجارة هذه ماهيش جاية من الأرض، هي جاية من الفضاء يعني من أغلى الحجارة يعني من نتحدثوا لما نتحدث على النيازك أو الشهب أو شيء لا نتحدث على الذهب ولا نتحدث على الياقوت ولا على يعني أغلى منهم بالكل.
0: نتحدث عن القيمة العلمية
1: على القيمة العلمية، ولكن زاد يتباعوا بالجرام راهو يتباعوا بالجرام يعني تحطوا على الجرام 100,000 يورو يعني ما ما ما من بعض الأنواع يعني لذلك يعني
0: الجرام من 100,000 يورو متاعنا هو ذي متاع الحجر ولا الحديد.
1: فما أنواع هو اللي جاية من الكواكب ولا جاية من القمر يعني جاية من المريخ. فما أنواع يعني اللي هي يعني غالية برشا يعني ويعني وهذا يعني
0: وشكون اللي يشريهم سي هشام؟
1: يحدوا هو القانون التونسي يمنع التداول نتاعهم أو البيع والشراء. هو يشريوهم دي كوليكسيونير يشريوهم المخابر، ولكن فما بعض البلدان ما نحبش نذكر، ولكن فما بعض البلدان ايش يعملوا؟ يعطيو مثال يعطيو انت كي تلقى حجره يعطيوك جزء منها والدوله تاخذ جزء الاخر. نحن في تونس يعني يمنع منعا باتا يعني التداول نتاعهم ك يعني فما قانون يعني يتحدث على انه يعني الشيء ذا يعني من يعني ملكية يعني عامة
0: ويمنع تداول فيها. احنا في كل الأحوال النيزك كذا ما احناش عارفينه وين طاح، توا في ليبيا ولا في تونس ما نعرفوش.
1: نعم المهم يعني أكيد أنه طاح في البحر، يعني في البحر، يعني حتى يعني بعض الفيديوهات، يعني عديد مئات الفيديوهات يعني اللي تحثوا على سقوطه في البحر، حتى يعني المركز الليبي الاستشعار عن بعد، لأنه للأسف يعني الجهات الرسمية التونسية ما تحدثتش، بخلاف يعني الجمعية التونسية لعلوم الفلك ما تحدثتش على الظاهرة هذه، برغم أنها مهمة يعني في المتابعة نتاعها، لأنه نلقاو المركز الليبي يتحدث على سقوط في البحر. كذلك نلقاو بعض الشهود العيان يتحدثوا على سقوط في البحر، وحتى يعني لما أنا عملت البارح عملت جينيراسيون تاع مجموعة من الشهود وحطيتهم في الشات جي بي تي، طلع لي انه يعني الاتجاه السقوط اتجاه في البحر، يعني تقريبا يعني كل المعطيات تشير الى انه سقط في البحر. وديما نبقاو يعني في الضبابيه نظرا لغياب يعني المنحى العلمي للشيء هذا، يبقى يعني عباره على مجموعه من الفيديوهات تدور في الفيسبوك، ما فماش يعني حاجات فعلا يعني يقينيه اللي تعطينا البلاصه اللي تحفي عليها. وكي نعرفوا البلاصه اللي تحفي نجم وقتها نعملوا شانتيوناج وناخذوا يعني جزء من النيزك هذايا ويمكن نحلوه ونبعثوه للمخابر، وقتها تولي فما حتى يعني مقالات علميه
0: وحركيه معناها اكثر دقه.
1: نعم
0: مشكور جدا سي هشام بن يحيى نائب رئيس الجمعيه التونسيه لعلوم الفلك على التفسير والتوضيح هذايا في علاقه بالشهاب او الكره الناريه، على خاطر ظهر نفس الشيء اللي تعدى البارح من سماء الجنوب التونسي، والحقيقه حسم الجدل تقريبا من خلال المداخله هذايا وعديد النقاط اللي تم التطرق لها. تنجموا ترجعوا لها مستمعينا في اللايف المؤمن على صفحتنا الرسميه جوهره فم على الفيسبوك. المشوار مازال متواصل توت سويت مع زملائنا من قسم الاخبار باش يقدموا لنا موجز لاخر الاخبار، وبعدها نرجع لكم في ساعتنا الثانية.

0: بدي
1: ستوري تايم كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
2: حكي لي بدي تاش صار
1: كي ما يبداش عندك أحلى بونيس.
2: أسمع كلمني
1: كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
2: سي با فري إيباي ودي شقتلو.
1: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو
3: مع لوفر أحلى بونيس متاع أريدو أحلى من هكا ما فماش. متاع 300% بونيس سالحين 7 يوم كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونيس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
4: أريدو طور عالمك.
5: جوهرة
0: بوبليسيتي.
6: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفهم. منال جبل
7: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. المدير العام للمجمع المهني المشترك للتمور قيصر بن عرفة يقول إن المجمع أعد برنامجا ترويجيا لموسم 26 و2027 يهدف إلى المحافظة على تموقع التمور التونسية في الأسواق التقليدية وتعزيز حضورها في الأسواق الواعدة بالتوازي مع دفع استهلاك التمور ومشتقاتها في السوق المحلية. وتنطلق تونس في إعداد البرنامج الترويجي العام لهذا القطاع الاستراتيجي إثر تحقيق نتائج قياسية على التصدير بعائدات تجاوزت أول مرة 1,000,000,000 دينار متأتية من ترويج حوالي 160,000 طن أغلبها دجلة النور التونسية ذات الصيت العالمية. رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي يقدم خلال مشاركته في أشغال الاجتماع الثالث للمنتدى الإفريقي لسلطات الرقابة على الأغذية المنعقد مؤخرا بالقاهرة تجربة تونس في مجال السلامة الصحية للأغذية مستعرضا خلال هذا الاجتماع الذي شارك فيه أكثر من 100 ممثل عن 25 دولة إفريقية أبرز الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي شهدها القطاع ومراحل تطوير المنظومة الوطنية للرقابة على سلامة المنتجات الغذائية إلى جانب التحديات والرهانات المرتبطة بإرساء منظومة رقابية موحدة وفعالة. تحتضن يومي 15 و16 من أكتوبر الحالي أشغال المنتدى الإقليمي العربي الثاني للإنذار المبكر والتأهب للكوارث بمشاركة ممثلين عن الدول العربية ومنظمات إقليمية ودولية وخبراء في مجالات الحد من مخاطر الكوارث والإنذار المبكر. ويأتي انعقاد المنتدى في سياق تزايد المخاطر المناخية والطبيعية التي تواجه المنطقة العربية من بينها الجفاف والفيضانات وموجات الحر الشديد والعواصف الرملية والترابية وارتفاع مستوى سطح البحر والانجراف الساحلي بما يجعل تطوير نظم انذار مبكر متعددة المخاطر وتعزيز الجاهزية والاستجابة أولوية لحماية الأرواح والممتلكات ودعم قدرة المجتمعات على الصمود. في اليمن القوات الحكومية تطلق عملية عسكرية اليوم لاستعادة منطقة باب المندب جنوب غربي اليمن وسط معارك عنيفة مع جماعة الحوثي. والمتحدث باسم قوات التحالف يعلن مشاركة 100 طائرة مقاتلة في عملية فجر اليمن مما أدى إلى تدمير 324 هدفا عالي القيمة مع انطلاق هذه العملية وفق قولها. من تقرير فلسطيني رسمي جديد يكشف عن تعرض قطاع غزة إلى تدمير واسع النطاق بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 3 سنوات حيث دمرت الغارات والهجمات الإسرائيلية نحو 82% من إجمالي المباني الكثير منها دمر كليا فيما طال دمار كبير مناطق شمال الضفة الغربية على وقع عمليات تهجير واسعة بسبب الهجمات الاستيطانية.
6: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
8: فاسبوك نهار 3/8/9 Don't take مع وليد بسباس.
9: بالدنيا وما فيها
10: برعاية

0: رجعني لكم في كابوتشينو. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. مشوارنا مازال متواصل بالمتابعات والأخبار. متابعتنا لوقيت هذية باش تكون 100% ثقافية على وقع فعاليات الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية اللي انطلقت نهار السبت وباش تتواصل حتى 10 أكتوبر 2026. عروض موسيقية متنوعة تستنى في الجماهير المتعطشة للعروض الفنية من 15 دولة. متابعة يومية تأمنها زميلتنا ومراسلتنا نسرين علوش. نكتشف المحتوى والفحوى ومتاحة توت سويت.
1: الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية.
2: مرحبا بمستمعي الجوهرة FM. أمس انطلقت فعاليات الدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية في يومها الأول، والبداية كانت بعرض جذب وهو عرض تونسي روحاني. أكثر تفاصيل نتعرف عليها مع محمد البرصاوي منتج مجموعة جذب.
3: سي هو محطة مهمة برشا في كارير أي أرتيست تونسي ولا عالمي، زادة على خاطر هوش مجرد فيستيفال، هو سان سالون يلم أخصائيين في المجال الموسيقي من شتى أنحاء العالم. كيف ما تعرف اللي أن جروب موسيكال هو ما يقتصرش على الفنانين فقط، مي ثم ماكينة كاملة تبدأ معاك اللي هما دي بوكر دي مناجر اكسيتيرا. وإن شاء الله تكون تظاهرة هذه معناها بدر تخير البرشا جروبات باش يعملوا تنجيزة في الانترناسيونات. هو دجا الورشات المحتوى متاحة في حد ذاته هو فيه برشا فايدة، خاطر المواضيع تخص الفنان والعاملين في المجال الفني، كيف الامباكت متاع الانتليجنس ارتيفيسيال على الموسيقى، كيف كيفاش تروج موسيقتك، كيف كيفاش تنتقل من مرحلة انك تصنع الموسيقى لانك تكتبها وتعبر عليها في بورتفوليو واللي ديمارش هذوكم. وان بلوس هو مجال زاد باش تقابل عباد مهتمين بنفس الحاجات اللي انت مهتم بهم، تعملوا دي زيشانج معناها تتبادلوا اطراف حديث، نجموا تتبادلوا دي كونتاكت، تعملوا نتوركينغ. سي الانفيني معناها سي تري امبورطون. اكيد هو عرض ويندمج في مشروع اسمه وليا المجموعه جذب. الالبوم هذا وليا هو رحله صوتيه في الروحانيات التونسيه، اما بنظره معاصره، نظره هكا مستشرقه على العالميه اكثر. ان شاء الله باش تشوفوا برشا حاجات مزيانه برشا، ثم دي فيجوال خدمينهم بالضم على العرض، ثم ايكيبا كامله تخدم ورانا كوستيوم ديزاين صالح بركه وريم عباس.

0: 26 عرض تكون الأحسن معناها العروض اللي مطروحة الكل. بالنسبة لليوم الأول حضرنا توا على 4 عروض الحق معناها ما ونفايتي دسو. الموسيقى كانت في موعد برا شفنا حاجات باهية برشا. ممكن الكود كور اليوم هو طروق تونسي يعيش في ألمانيا وكان عرض استثنائي بكل المقاييس معناها عرض حتى كان ميوزيك إلكترونيك وميلانج بتاع باتري ميوزيك إلكترونيك ميلانج بتاع حاجات احنا بندمي ما عادش مسابقة أيام قرطاج موسيقية ما عادش مسابقة دوك ناس كل رابحة ناس كل خاطر الأهم حاجة في أيام قرطاج موسيقية هي اللقاءات هي الاحتكاك بتاع الموسيقيين يتقابلوا مع لي بروفيسيونيل معناها تكون عندهم فرصه باش يشوفوا مديري مهرجانات ومنظمي عروض.
1: من العروض المشاركه في اليوم الاول نجد العرض التونسي جروف اليرت واللي كان عرض متميز وسط حضور جماهيري كثيف. اكثر تفاصيل نتعرف عليها مع بشير الجلاصي عازف على آلت درامز باتور.
2: نلعبوا في مزيكا احنا دونك ما نحبوش نحصروا احنا في جون معين نلعبوا جاز فيوجن نلعبوا روك نلعبوا فانك عندنا معناتها الحاجات اللي مغرومين بهم احنا نعملوا بهم ميلانج باش يخرجوا مزيكا كي ريبريزونت الأربعة من الناس اللي في البروجي. والله فرحت برشا اللي هي سولداوت ساعة معناتها باللي قالوا لنا أصحابنا باش يجيو باش يحضروا برشا من اللي فان اللي حضروا قبل في اللي كونسير قالوا باش يجيو كل ما تخليناش باش تكون سولداوت وسي رابيد كو سا الحمد لله يا ربي. والله فرحان برشا اللي سنة الترناتيف معناتها قاعدين يتابعوا فيها برشا جون.
1: من أعضاء جروف أليرت أيضا نلقاو مهدي جلال عازف الجيتار واللي بشي حدثنا على مشاركته في أيام قرطاج الموسيقية خاصة أنه مش يكون حاضر في عدة عروض ومعه فنانين مختلفين وموسيقى متنوعة. مهدي جلال
3: في الدورة هذية متاع فيستيفال باش نكون سور سين مع 3 بروجي ملكة عويج بروجي باك تو ماي روتس وجروف أليرت وإن شاء الله عبسي زادة في الأفنيو إن شاء الله. ثلاثة أنواع مختلفة تماماً كما يقولوا مع عبسي إن شاء الله بشكون راب بش نعمل موسيقى راب لو 9 أكتوبر في سال دي ريجيون بش نلعبو مع ملكة عويج سوف يتر اندي بوب فما زادة شوية روك بلوز وتوا كنا شخصين مع بروجي جروف أليرت وستي سامبا. نتوقع انه تكون اكبر على خاطر ديجا الساله اللي باش نلعبوا فيها لو 9 مع ملكه باش تكون اكبر برشا دونك نتوقع انها تكون اكثر جو وبرشا حاجات مخير ان شاء الله.
1: بالنسبه لبرنامج اليوم مش تكون ثم لقاءات مهنيه مؤلف موسيقى الافلام ايضا عرض تشادي فرنسي بعنوان اليوم الذي ستكون فيه الامور جيده عرض تونسي ايطالي تحت عنوان اوم ويل كذلك هناك عرض تونسي بلجيكي لوجدي الرياحي تريو ثم عرض تونسي ايضا تحت عنوان اوبوس. الى هنا نصل الى ختام متابعتنا لليوم الاول من فعاليات ايام قرطاج الموسيقيه في دورتها 11. نلتقي غدا إلى اللقاء.
4: الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية.

0: رجعنا لكم بالموسيقى التونسية والأجواء الحلوة في كابوتشينو على جوهرة فيم. مرحبا بكم الناس الكل متابعاتنا المرة هذه باش خلينا نحكي وعلى التطورات الجوية نعم خصوصا في الأيام القليلة القادمة ودرجات الحرارة اللي باش تتجاوز المعدلات العادية خليني نقول والمعدلات المرجعية لأشهر أكتوبر نوفمبر وديسمبر. وإحنا اليوم عادة الاثنين 5 أكتوبر 2026 ديما عينينا على الطقس ديما نتسألوا زعما نهزوا حويجة خفيفة معنا إلا لا زعما باش يبرد الطقس اخر النهار والا لا فما مطر والا لا باش نتوسعوا في الموضوع هذايا مع ضيفنا في كابوتشينو اللي هو خبير في المياه والمناخ الاستاذ الجامعي يونس حامد اللي نقولوا له صباح النور. اهلا وسهلا استاذ.
1: صباح النور مدام.
0: مرحبا بك يا سيدي على موجات الجوهره فيم نورتنا.
1: الله يخليك وشكرا وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا لك سي يونس. دونك المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع تجاوز درجات الحرارة خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026 المعدلات المرجعية. كيف نقرأ هذا العنوان بالبنت العريض وتو نتوسع فيه بشوية بشوية؟
1: يعطيك الصحة نشكرك على الموضوع. هذا موضوع شيق وأبديت معناها اللي معناها تو العالم الكل تعيش في فترات وتستنى في المستقبل شنية سيرتو خاصة صحيح. بالحرارة والمناخ والأمطار
0: صحيح.
1: نرجع نعرج على الموضوع هذا. احنا في تونس باش تعدينا على فترات وهي تونس كيما دول الكل معناها في العالم وخاصة اللي موجودين في شمال افريقيا تونس والمغرب والجزائر ليبيا مصر وبالطبع في مشنا في عزلة على المناطق الأوروبية خاصة الموجودة على جنوب البحر الأبيض المتوسط إسبانيا البرتغال إسبانيا فرنسا إيطاليا يعني نفس المشاكل اللي نعيش فيها ممكن هما أكثر شوية أمطار أقل حرارة مي في الفترة اللي فاتت الكل براسك عشنا الدول هذوم الكل نفس السيناريو
0: صحيح.
1: تعدينا فترات تاع الصيف اللي فات كانت فيها حرارة مرتفعة ما شفناهاش لمدة 50 و60 وحتى 80 سنة حسب السيناريوهات الموجودة الأوروبية والأمريكية. هذه راجعة لعدة أسباب ممكن نشرحها توا ممكن ما نعرفش عنا الوقت ولا ما عندناش وقت. فترة انتاع الصيف وصلنا 50 و52 و53 حرارة وعش كانت تتذكر يختي سناء
0: أي.
1: فترات ان شاء الله ما ترجع لناش صعيبة.
0: صدقني الذكرى يعني ما هيش معناه ليس بالزمن البعيد كما نقوله ما زلنا نتفكروا أدق التفاصيل متاع الصيف اللي كان صعيب برشا معناه
1: صعيب معناها ما عشناش وحتى اللي كبار اللي وصلوا 90 و95 سنة يقول لك أول فترة ما عشناهاش قبل فهمتني باش وصلنا 55 حرارة راهم والاختلاف ما بين الشمال والجنوب ما كانش كبير برشا ما بين بنزرت وما بين قبلي كانت 2 درجة و3 درجات 3 درجات كنا نحكوا عليها كي 30 و33 ممكن أما راهي 50 و52 معناها كيف كيف
0: به. خلينا هذية فيما مضى احنا توا في فترة انتقالية نورمالمون مرحلة انتقالية بين فصل الخريف والشتاء اللي عادة باش تتميز بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة وارتفاع في كميات الأمطار المتوقعة خصوصا بمناطق الشمال والوسط الشرقي لكن حسب التقارير يعني الرسمية الصادرة في تونس فإنه الشيء هذية ما هوش منتظر وكأنه
1: مش منتظر على خاطر النتيجة حتمية. احنا تعدينا فترات كانت الحرارة مرتفعة الحرارة معناها أبسوربي بالمسطحات المائية وخاصة البحار والمحيطات معناها راهي خزنت كمية كبيرة من الحرارة. الكمية اللي خزنتها في الصيف وقتاش تخرج مش تخرج توا اللي هي كانت قبل حرارة البحر في الصيف كانت 25 السنة رانا وصلنا 35 و36 درجة يعني فما فرق في 10 درجات في مياه البحر حسب النتيجة ما تكونش هي اللي معروف بها قبل فصل الصيف ومن بعد كي نبدأ في بداية فصل الخريف تكون فيها أمطار ورعد ومعناها والحرارة تنخفض إلى معناها درجات معناها باردة لكن اللي توا نشوفه فيه اليوم أنا في أكتوبر في بداية شهر أكتوبر والحرارة معناها في مش بعيدة على حرارة الصيف
0: صحيح، ما العبيد ما زلت مصيفة يعني من الأخر، ما زلت العبيد تشكي مسخانة خصوصا بعد الظهر والكل، يعني درجات الحرارة تكون مرتفعة. الإشكال اليوم سي حامد يونس، وانت أكيد اطلعت على التقارير هذية اللي قدمها المعهد الوطني للرصد الجوي، وسيتك نحكي معك كخبير يعني في المياه والمناخ، التوقعات النماذج نتاع التوقعات الموسمية اللي تم اعتمادها واللي تم من خلالها تقديم النشرات الجوية والكل، المعهد الوطني للرصد الجوي يقول لك ما فماش توقعات بنزول أمطار يعني في 3 أشهر هذوما.
1: بالطبع هي توا كانت في السيناريو العادي كانت انخفاض في درجة الحرارة وتبدأ الأمطار، موسم الأمطار، لكن بالسيناريو اللي عشناه باش تجي سيناريوات جديدة، توا سيناريوات جديدة اللي هي في بعض الفترات عشناها مثلا الأمطار كانت قبل تجي مثلا لمدة 10 ساعات الأمطار تصب تنزل معناها في منطقة معينة. توا ولينا نجم نعيشوا في وعشناها هذه لمدة 20 يوم التالي ولا شهر، كانت في تونس العاصمة، في القروان، في قفصة، في في جزيرة جربة ومدنين، والكميات كانت تنجم تصب في 10 ساعات ولا 8 ساعات تصب في 10 دقائق.
0: هذه
1: ما يعبر عنها احنا نقولوا الريجولاريتي، معناها ما عادش ريجوليير، معناها الأمطار تصب بطريقة مش عادية. وهذه نتيجة شنية؟ نتيجة لأسباب طبيعية وأسباب مش طبيعية، وأنا كخبير نربطها دائما لفترات، هذه عشنا في فترات غير طبيعية، فترات حروب، تجارب نووية، تجارب تلوث معناها مش عادي بكميات كبيرة، تسبب في تلوث الهواء، طبقات الهواء، بطبعا نقولوا الهواء نقولوا الأمطار، على خاطر الأمطار تتكون والسحاب يتكون في الهواء، باش تهبط أمطار معناها غزيرة في أوقات مش ضعيفة، معناها الوقت يكون قصير، كانت تصب بطريقة مثلا ليكيد معناها سائلة، تنجم تصب بجريل هك
0: التبروري. صحيح، والتبروري والتبروري اللي تم رصده يعني في بعض المناطق وقت اللي يصب يعني كان كبير في حجم كرة التنس معناها.
1: صحيح، كان يصب تبروري صغير ومعاه الأمطار، تو معاش أمطار ويصب تبروري كبير، يعني للمخاطر نتاعه أكثر مش كما قبل. هذه كل أسباب، الأسباب أنا ديما نرجعها اللي هي التلوث وحالات غير طبيعية في الطبيعة اللي عشناها في من 2020-2021 وبدينا نعيشها حتى لاحظنا في الحرب اللي فاتت، ديما مربوطة بالحرب، ديما بالحروب فترات معناها ولت حروب نووية، حروب تجريبية، ما عادش الحرب العادية، حروب نووية راهي ثم مواد كيميائية ومشعة، إذا وصلت السحاب ووصلت معناها الهواء النتيجة نتاعها نتيجة وخيمة كبيرة ياسر، وتنجم ترجع الأسباب هذه للمشاكل هذا.
0: دونك الأسباب هذه الكل تنجم تأثر علينا وتخلينا نستنيه فصل أي خريف وشتاء جاف وقاسي، هل تصح العبارة؟
1: بالطبع جاف وقاسي، لكن توا احنا ماشيين معاش 4 فصول باش نشوفوا فصلين، صيف اللي هو حرارة مرتفعة وما تمش أمطار، وفصل الخريف والشتاء باش يولوا فصل واحد،
0: فصل واحد
1: الشهور تنجم تكون فيها حرارة معتدلة باش ما نقولوش معناها سخانة برشا ومرتفعة وأمطار بطريقة غير طبيعية، والربيع والصيف ينجم يكونوا باش يكونوا فصل واحد، معناها باش ماشيين توا بالمشاكل اللي نعملوا فيها اللي موجوده في العالم كامل، تلوث و باش نعيشوا فصلين، السيناريو اللي ماشي توا في العالم ماشي الكره الارضيه باش تعيش فصلين، فصل سخون وفصل بارد.
0: ربي يرحمنا ان شاء الله. احنا سي يونس حامد هذاك شنو نجم نقولوا، ربي يرحمنا وربي يلطف بينا ان شاء الله. دونك المناخ الكل تبدل في العالم الكل مش كان في تونس، دونك هذه قراءتك كخبير في المياه والمناخ للتقارير الرسميه الصادره في تونس في علاقه بالطقس في 3 أشهر الجايه، كيفاش نجموا نستناوهم في اكتوبر نوفمبر وديسمبر 2026. شكرا ليك على كل التوضيحات هذه استاذنا، ربي فضلك، وان شاء الله الملتقى يتجدد معاك على شلي على جوهر افام، كل مستحقين بيان سور لتعاون مثمر ما بيناتنا. دونك الاستاذ يونس حامد خبير، استاذ جامعي وخبير في المياه والمناخ، قدمنا القراءه نتاعو، ربي يلطف بينا ان شاء الله، وان شاء الله يا ربي صحيح هو يأكد لنا ومش كان هو الحقيقة برشا خبراء يأكدوا إنه باش نعيشوا زوز فصول باش نوليو في العام، أما هذا ما يمنعش الواحد ديما يطلب ربي ويقول إن شاء الله ربي يعطينا على قد جهودنا. مشوارنا يتواصل في كابوتشينو بوز صغيرة مع الموسيقى ومزيرة الأخبار والمتابعات، وجهتنا بشكون الشارقة بعد قليل.

0: تواصل في كابوتشينو الوقاية هذه بشكون ثقافية مرة أخرى على جوهرة فيم من خلال مبعوثنا ومراسلنا وزميلنا غازي خليل اللي تبع في ملتقى الشارقة للخط في إطار فعاليات الدورة 12. كل التفاصيل تلقاها معنا توتسويت.
1: ملتقى الشارقة للخط 2026 الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هاي تيك الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25 806 209.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في تغطيتنا اليومية لفعالية الدورة 12 من ملتقى الشارقة للخط. كما قلنا البارح دورة السنة باش تبدأ نهار 7 وتتواصل ل 17 أكتوبر 2026 تحت شعار ميزان. لا محالة، هو اليوم المؤتمر الصحفي وغدوة باش تكونوا على موعد مع الحوارات واللقاءات بالمنظمين والمشاركين. الملتقى السنة يكرم 3 مبدعين في الخط العربي وهما الخطاط علي الحمادي من الإمارات والأكاديمي في فنون الخط العربي المغربي بالعيد حميدي، ومن مصر الخطاط والفنان التشكيلي خليفة الشيمي. يفتتح الملتقى في نهار اللول 3 معارض شخصية لهم في ساحة الخط، وين باش تعرض لهم تجاربهم ومختارات من أعمالهم اللي تفهمنا مساراتهم الفنية والخطية ومساهمتهم في تطوير فنون الخط العربي وتعزيز حضوره عالمياً. نذكركم اللي الدورة 10 من ملتقى الشرقة للخط كان شعارها ارتقاء، خلى التجربة قدام سؤال التطور، وربطت إدارة الملتقى دلالته بالارتقاء بالأفكار والتمكن من الأداء، جسدت في قدرة الفنان على تعميق الاختيارات وتماسك وخصوصية في الأعمال اللي تقدمت، وعطى شعار ترقيم شعار دورة عم ناول حضور تجاوزوا فيه العلامات والمعنى والزينة، شعار عنده دلالات فنية متعدة سواء من الخط ولا أثر القلم والأشكال ولا من امتدادات الحروف وتكراراتها. بالنسبة لدورة السنة شعار هو ميزان، مجال كبير للتأمل في التناسب والانسجام، من خلاله باش تشوفوا التوازن بين الكتل والمساحات وبين قوة الحرف وهدوء الفراغ. ميزان زادة في اجتماع الأعمال الأصيلة مع التجارب المعاصرة بين قواعد الخطوط المعروفة التجارب معاصرة، تجارب جديدة وفيها بحث ومساحات جديدة للحروفية. مازال عنا ما نشوفه وما نكتشفه في ملتقى الشارقة للخط في دورة السنة، وباش نكونوا حاضرين في المعارض والورشات والندوات. التصاور والفيديوهات تلقاوهم على السيت بتاعنا www.jawhara.fm.net ولا على الكونت بتاعنا على السوشيال ميديا فيسبوك وانستغرام جوهرة FM. مبقى لي كان نقولكم منا حتى لي نلقاكم، ردوا بالكم على رواحكم، في لمان، تشاو تشاو، باي باي.
1: ملتقى الشارقة للخط 2026 الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هاي تيك الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25 806 209.

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: حالات استعجالية ما تستناش، تمشي للسبيطارات العمومية، ماكينات ما تخدمش ولا ما فماش، مواعيد تطول بالأيام والأسابيع والأشهر وحتى السنوات. علاش الناس تتشكى من طول المواعيد في السبيطارات العمومية؟ هل المشكل في نقص الإطارات؟ هل المشكل في نقص التجهيزات؟ هل المشكل في التنظيم؟ علاش ولات مواعيد العلاج بين الانتظار والحظ؟ في المشهد نتسائلوا بكل وضوح، علاش الحصول على موعد للعلاج في المستشفيات العمومية ولا معاناة في حد ذاته؟ رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثلنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
4: عسلامة، get ready with me. بون بلان. أول حاجة نجيب التليفون من المكتوب ولا الساك. باي ذا واي لازم تكون أريدو. نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو، نخلصو بالكارت بنكار. And guess what؟
5: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكار على أبل ماي أريدو.
6: أريدو، طور عالمك.
2: جوهرة أفلام
3: بوبليسيتي.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبلها.
7: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات تنشط بين ولايات سوسة والقيروان وتونس. والجيش اليمني يعلن استعادة السيطرة على باب المندب، والتحالف يشارك بمئة طائرة مقاتلة. وفي تفاصيل أخبارنا، الفرقة الجوية لمكافحة المخدرات بسوسة تتمكن من تفكيك شبكة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة تنشط بين ولايات سوسة والقيروان وتونس، وضبط ثلاثة من عناصرها الرئيسية وإدراج عنصرين بالتفتيش وحجز 7500 قرص مخدر نوع إيريكا وحجز سيارتين تستعملان في نقل المخدرات ومبلغ مالي. وتم الاحتفاظ بجميع الأطراف بعد التنسيق مع النيابة العمومية والأبحاث متواصلة حسب ما أكده مصدر مطلع للجوهرة أفهم. في أخبار الشأن البرلماني، لجنة التشريع العام تنظر اليوم في عدد من مقترحات قوانين ذات أولوية، منها مقترح قانون المخدرات وفق ما صرح به رئيس لجنة التشريع العام فوزي الدعاس لمراسلنا ماهر صغير.
8: ارتأى أعضاء اللجنة مواصلة النظر في المقترحات اللي حددت كأولويات منذ بداية الدورة البرلمانية واللي وصلت تقريبا في أمتارها الأخيرة، كما مقترح قانون تنظيم مهنة المستشار الجبائي الذي وقعت مصادقة على تقريبا ما يناهز 22 فصلا منه، ثم كذلك فما مقترح قانون عدول الإشهاد اللي هو يعني انطلقت اللجنة في التصويت عليه منذ الدورة البرلمانية السابقة، وكذلك مقترح قانون تقريبا وصل لأمتاره الأخيرة في الاستماعات والذي يتعلق بتنقيح القانون عدد 52 والذي يتحدث عن آفة المخدرات واللي اليوم صرنا نشوف تأثيراتها كبيرة على مجتمعنا وما إلى كل ذلك. كذلك فما مقترحات قوانين أخرى وصلت إلى الأمتار الأخيرة واشتغلت عليها اللجنة بين يعني الدورة البرلمانية هذه، كما تنقيح فصول المجلة الجزائية والذي يتعلق بجريمة البركاش. كيف يعني وردت على لجنة التشريع العام صيغة نهائية من جهة المبادرة اللي طالبناها بإعادة تجويد الصيغة الأولى لمقترح القانون. تقريبا الأسبوع هذا سيكون أسبوع مكثف في علاقة بمقترحات القوانين هذا. عدد مقترحات القوانين المحالة على أنظار لجنة التشريع العام يعني فاتت 32 أو 30 مقترح قانون تقدموا به السادة النواب.
7: في قفصة تم اليوم حجز كمية من اللحوم الحمراء قدرت ب 350 كيلوغراما في مسلخ عشوائي وفق ما صرح به لمراسلنا عبد القادر جلال المنسق الجوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة عمر عبد الليا.
3: في إطار تنفيذ برنامج عمل الإدارة الجوية للهيئة والمتعلق بتكثيف المراقبة للمواد الغذائية خاصة سيرات التعفن، تم اليوم الاثنين على الساعة 4:30 فجرا بالتنسيق مع مصالح الحرس البلدي مشكورين، قام الفريق من الإدارة الجوية للهيئة من حجز الحقيقة كمية هامة من اللحوم الحمراء كانت مذبوحة بمسلخ عشوائي ينشط خارج الإطار القانونية، توفرش فيه حتى شرط من شروط النظافة وشرط الممارسات الجيدة لحفظ الصحة. الكمية المعجوزة تمثل في حوالي 300 كيلوغرام من لحوم الأبقار وحوالي 50 كيلوغرام من لحوم الماعز اللي تعتبر منتوجات غير آمنة وتمثل خطورة على صحة المستهلك. المنتوج تم حجز وجوبي وتم فتح محضر بحث ضد المخالف وباش تتم إحالته على القضاء بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية.
7: نائب الجمعية التونسية لعلوم الفلك هشام بن يحيى يدعو إلى تركيز منظومة مراقبة فلكية للمجال الجوي بغاية الإسهام في الحصول على معلومات دقيقة حول بعض الظواهر الفلكية. وجاءت دعوة بن يحيى إثر ما تم تداوله بشأن رصد شهود عيان لجسم مضيء في المجال الجوي التونسي وخاصة بالجنوب التونسي، موضحا بن يحيى أن هذا الجسم هو لنيزك صخري تمكن من اختراق المجال الجوي قادما من القطر الليبي، مؤكدا أنه لا يشكل أي خطورة، لافتاً إلى أنه في ظل غياب منظومة مراقبة مستمرة لسمائنا تبقى التقارير حول بعض الظواهر الفلكية منقوصة وتقتصر على ما ينقله شهود العيان، وبالتالي لا يمكن اعتمادها بشكل رسمي لافتقارها للدقة والإثبات. دولياً، الجيش اليمني يعلن اليوم استعادة منطقة باب المندب جنوب غربي البلاد إثر السيطرة على مديرية ذباب المطلة عليه بعد مواجهات مع جماعة الحوثي. وذباب تحمل ثقلاً استراتيجياً وعسكرياً واقتصادياً، فهي البوابة البرية الرئيسية لليمن المطلة على باب المندب، أحد أهم الممرات المائية عالمياً، إذ يربط البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب، ويمثل شريان طاقة وتجارة أساسياً بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس. أعلنت وزارة الدفاع السعودية مشاركة 100 طائرة مقاتلة فجر اليوم في عملية تحمل اسم فجر اليمن لدعم القوات الحكومية اليمنية. وكشفت الوزارة عن إسناد جوي لدعم القوات المسلحة اليمنية على الأرض وعلى مدار الساعة، معلنة تدمير 324 هدفا عالي القيمة مع انطلاق عملية فجر اليمن، مؤكدة تأمين الحماية الجوية لمضيق باب المندب. ختاماً، الحرس الثوري الإيراني يؤكد انسحاب القوات الأمريكية مسافة 1000 كيلومتر عن إيران وغياب السفن الأمريكية لأول مرة عن هرمز وبحر عمان وشمال المحيط الهندي. والقائد في الحرس الثوري الإيراني علي فدوي يقول إن المضيق يخضع للسيطرة الإيرانية منذ عدة أشهر.
0: للمزيد من الأخبار والجوهرة في الشبشري عالم تيف، تحليل أكثر ونقاك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. 5 برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى، دنيا أخرى. عجين إنرجي قدم لكم إنفو سبور.
9: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
10: نص نهار وتسعة دقائق، مرحبا في انفو سبور. منتخبنا الوطني لأقل من 23 سنة بقيادة المدرب أنيس بوجلبان يلعب اليوم انطلاقا من 4:00 بوقت تونس ضد البنين في إياب الدور الأول من تصفيات الكان، مقابلة تتلعب في العاصمة التوغولية لومي، بحكم أنه البنين ما فيهاش ملاعب مؤهلة لاحتضان المقابلات الإفريقية. ونذكر أن منتخبنا كان ربح الذهاب في أولمبي سوسة بنتيجة 2-0، ثنائية عمر بن علي. كل التوفيق بالنسبة للمنتخب أقل من 23 سنة، وإن شاء الله يروح بالكاليفيكاسيون الدور القادم. الجامعة التونسية لكرة القدم تسعى لبرمجة مباراة منتخبنا الوطني الأكبر ضد ليبيا في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كان 2027 مقابلة لمبرمجة في أول نوفمبر المقبل. دونك الجامعة تحب أن المقابلة هذه تكون في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. من المنتظر أنه رئيس الجامعة معز النصري يتحول اليوم لولاية صفاقس للاجتماع بالسلطات المحلية من أجل تدارس إمكانية تلافي النقائص المسجلة في استاد الطيب المهيري وتأهيله لاحتضان المقابلة هذه. يبقى موضوع للمتابعة. نحكيو على البطولة بعد تريف وبعد الجورني فيفا. البطولة باش ترجع الويكاند هذا. برنامج مقابلات الجولة الخامسة ذهب في بطولة رابطة المحترفة الأولى. المقابلة الكل باش يكونوا انطلاقا من ماضي ساعتين ونص نتاع العشية نهار 17 أكتوبر. الدفعة الأولى الترجي الرياضي التونسي يلعب ضد الأولمبي البيجي في ملعب حمادي العقربي برادس. النادي البنزرتي في استاد 15 أكتوبر يستضيف الاتحاد الرياضي المونستيري. اتحاد بن قردان يستقبل النادي الإفريقي. ديربي بين تقدم ساقية الدير والنادي الرياضي الصفاقسي في ملعب الطيب المهيري نهار لحد 11 أكتوبر. الدفعة الثانية ليتوال تلعب في أولمبي سوسة ضد نادي حمام لمف. ترجي جرجيس الأمل الرياضي بحمام سوسة. نجم المتلوي الملعب التونسي. شبيبة العمران تستضيف مستقبل المصر. برنامج حكام الأندية التونسية في الدور التمهيدي الثاني من المسابقات الإفريقية. البداية بالتشامبيونز ليج. زوز فرق توينسا النادي الإفريقي الترجي الرياضي. النادي الإفريقي يلعب ضد تو بويسون مازامبي الكونغولي. الذهاب 17 أكتوبر انطلاقا من 4 نتاع العشية بوقت تونس. رسميا تثبيت مواجهة الذهاب في استاد مازامبي في لوبومباشي. الحكم الموريتاني دحام بيدا

0: اول بشي زفر المقابله في الاياب 25 اكتوبر الستة نتاع العشيه في ملعب حمادي العقربي بيراد، سيزفر الحكم المصري احمد ناجي موسى. وبالنسبه للترجي يلعب ضد السويحلي الليبي في ليبيا الذهاب 18 اكتوبر 8 نتاع الليل بوقت تونس، سيزفر الكونغولي بيير جانغوي، والروتور نهار 24 اكتوبر 5 نتاع العشيه في رادس، يزفر الحكم المغربي جلال جلال. من تشامبيونز ليج الى كاس الكاف، زوز ممثلين توانسه سي اس اس وترجي جرجيس. سي اس اس يلعب ضد اكاديميه امادو ديالو الايفواري، الذهاب باش يكون 17 اكتوبر 5 نتاع العشيه في ابيجان، يزفر الحكم فابريس سانتوس من كافير، الروتور باش يكون في ملعب الطيب نمير بصفاقس نهار 24 اكتوبر 6 نتاع العشيه باش يزفر الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه. بالنسبه لترجي جرجيس في الليل باش يستقبل ريال باماكو مالي، الذهاب 17 اكتوبر 3:30 نتاع العشيه في استاد الطيب نمير بصفاقس، يزفروا الأوغندي لكي رازكي، والإياب في باماكو نهار 24 أكتوبر 5 نتاع العشية يزفروا الحكم الإيفواري فرانسوا بيرو. وهون بعد احداث لقاء اتحاد صيده والترجي الرياضي التونسي في اطار الجوله الاولى من بطوله النخبه اصغر الجامعه التونسيه لكره اليد، عبرت على استنكارها لهذه الاحداث ودعت مكتب الرابطة الاجتماع بصوره عاجله واستثنائيه للنظر في ملف المقابله هذه واتخاذ القرارات الردعيه وتحميل المسؤوليه القانونيه لكل من يثبت تقصيره في التنظيم والا في التاثير والاعلان عن القرارات في اسرع وقت ممكن. من جانب اتحاد صيده كان هبط بلاغ استنكر احداث العنف ويقول أنه العنف مرفوض مهما كانت أسبابه، ويقول أيضا في نص بلاغه أنه الحادثة هذه بدأت بعد استفزاز حارس الترجي الرياضي التونسي للجمهور، وأيضا كان ملاعبي الترجي يقول ديما حسب نص البلاغ تاع اتحاد صيادة أنهم بادروا بالشتم والاعتداء، ويقولوا الفيديو اللي قاعد يدور برشا على مواقع التواصل الاجتماعي مصور من زاوية فقط، ويقول أنه عنده فيديوهات أخرى باش يتم تنزيل. الأمم الأوروبية أهم زوز ماتشات الليلة يستحقوا الفرجة، انطلاقا من 8 غربا فرنسا تلعب ضد بلجيكا، إيطاليا تواجه المنتخب التركي. هذه أنفو سبور قدم لكم أنيس اللاذوادي، النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فيم بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فيم. شاي طيبة في لمن
1: عجيل إنرجي قدمت لكم أنفو سبور. عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

make you move. To the latest groove. Don't stop. So just kick off your shoes. Hit the top. And begin to groove. Party. Don't waste no time. Get down. Getting drunk on wine. Don't stop. It's time to score. Hit the top. So what you waiting for? Now. رجعنا لكم في كابوتشينو. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. نحكي واليوم 5 أكتوبر 2026 على الاحتفالات باليوم العالمي للمربي أو للمدرسين. وإحنا الحقيقة من أول المشوار اليوم في كابوتشينو كنا أشرنا بالتحية، كنا توجهنا بأجمل وأصدق عبارات التهاني والأماني للأسرة التربوية الكل. لكن الحقيقة هي بادرة جميلة، وخصوصا كيف يتم تعميم الرسالة هذه واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي للتوجه للأسرة التربوية بكلها برسالة خاصة تصدر عن وزير التربية بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين. بيانسيوغ تفاصيل الرسالة هذه كلمة كلمة تلقاها على موقعنا www.jawharafm.net. لكن جميل جدا أنه يتوجه وزير التربية برسالة إلى الأسرة التربوية بالمناسبة هذه، ويذكرهم بالرسالة النبيلة اللي يتحملوها وبالمجهود الكبير اللي يقوموا به. وفما في تفاصيل التحية دي عجبتني الحقيقة الإشارة أنه زادة تم التوجه إلى المربين اللي أحيلوا على شرف المهنة، يعني اللي تقاعدوا، بأرقى وأوفى عبارات الشكر والتقدير على المسيرة المهنية والمجهودات الكبيرة اللي قاموا بها. ففحوى رسالة كما أشرت تلقاوها على موقعنا www.jawharafm.net. وضروري جدا الحقيقة في مناسبة كما دي باش نذكروا بضرورة تكثيف الجهد، وخصوصا تكثيف الجهد في تبليغ أهداف الرسالة التربوية النبيلة معرفية وعلميا وقيميا وأخلاقيا. زادة على خاطر المربي ما عندوش كان نقل المعارف وصقل المهارات والمكتسبات عند التلميذ، عنده زادة مهام أخرى اللي هي نقل القيم، اللي هي تربية الناشئة، اللي هي تربية الجيل اللي يشكو من عديد النقائص على المستوى الأخلاقي والتربوي الحقيقة. في نفس الإطار وبنفس المناسبة نلقاو زادة البريد التونسي أصدر اليوم بتاريخ 5 أكتوبر 2026 سلسلة من 4 طوابع بريدية موضوعها مدرسة للجميع، إدماج ذوي الاحتياجات الخصوصية بالمدارس ومناهضة التنمر. والحقيقة زادة هدية محور كبير وكبير برشا، يلزم برشا خدمة عليه خصوصا في الأوساط المدرسية. الطوابع المدرسية هذه تشوفوا التصاميم متاعها بيانسيغ معانا توتسويت في اللايف على جوهرة فيم، وتم تنظيمها بالتعاون مع وزارة التربية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بهدف التوعية بأهمية أو الحاجة توفير بيئة مدرسية للأطفال هذوما، تعزيز التعايش داخل الوسط المدرسي، ونبذ جميع أشكال التنمر والتمييز اللي قاعدين نعيش فيهم يوميا في الأوساط المدرسية وموجودة بشتى الأشكال. معناها ما عادش تفرز معناها بين الكلام الجدي ساعات وبين التنمر وإلا ما يسميوه هما في أوساطهم الصغيرات. نفدلكوا معاك، ردوا بالكم، راهو الكلمة بحسابها، راهو التنمر يقعد ديما تنمر، راهو الكلمة اللي تكون مال بلاسي ماهيش في بلاصتها راهي تنجم تأثر على المتلقي، وما تنجموش تحكموا على درجات التأثير كيفاش نجم تكون، خاطر كل واحد والنفسية متاعه، كل واحد وشنو عنده من من من من صح نفسية كما نقوله موجودة عنده. دونك الطوابع البريدية والمنتوجات هذه موجودة للبيع للعموم انطلاقا من اليوم 5 أكتوبر 2026 بجميع مكاتب البريد. ومن خلال المداخلة هذه حبينا نزيدوا نعملوا على وعي الأولياء باش يأطروا صغيراتهم ويربيوا صغيراتهم ويعلموا صغيراتهم يحترموا الغير مهما كانت درجات الاختلاف مع الشخص هذاك. يظهر لي ما خيرش من مساج توصلوا الأم لصغيرها بطريقة ذكية جدا وبطريقة سلسة إنه احنا مهم جدا نحترمو الآخر مهما كان اختلافه علينا، سواء في لون البشرة، سواء في الشكل، سواء في التصرفات، سواء يعني ساعات صغيرات في بين بعضهم بكل تلقائية تشبيك هكا، انت عينيك هكا وشبيك تغزر لي هكا، هذه أبسط حاجة راهي تنجم تصير بين الصغار. دونك ردوا بالنا وماذا بينا الأولياء يقوموا بدورهم زادة في النقطة هذه. بعد شوية متابعتنا وأخبارنا باش تهزنا لسيدي عبد الحميد من ولاية سوسة آخر الأخبار شنو تقول التفاصيل بعد لحظات.

0: Get ready with me, bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
1: By the way, لازم تكون أريدو.
0: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what?
2: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
3: أريدو طور عالمك.
4: جوهرة FM. Publicité.

0: كي نسمعها نقول وي حسره يا حسره على الايقاعات هذيا وعلى اجواء الديسكو. احنا توت سويت زيد باش نقولوا يا حسره اما باسلوب اخر الحقيقه، اسلوب خاص بالدكتور رياض مرابط من خلال الفقره التاريخيه في كابوتشينو الثقه في الوثيقه. واليوم الدكتور رياض مرابط باش يفسر لنا كيفاش كان موقف النخبه من الاعراب، واكثر تفاصيل تسمعوها معنا توت سويت.
1: الثقه في الوثيقه.
2: مرحبا سناء، مرحبا أوفياء جعرفان في كل مكان. الثقة في الوثيقة تقترح عليكم اليوم رد خبر كان تحبه أو نوع من محضر الجلسة اللي دونه أحمد ابنه بالضياف بمناسبة اجتماع مجلس شورى للباي محمد الصادق باي في عام 1864 قبل أفريل بشوية، قبل اندلاع الثورة. وقتها أي نظرا لشبه إفلاس الدولة وتراجع كبير من مداخلها، فما شكون دبر عليه إنه يضعف المجبة يعني ضريبة على الأشخاص من 36 ريال ل 72 ريال بجهة الضعف. وبطبيعة الحال باي تردد، خاف من هالإجراء هذا، فجمع من الشورى وباش يعينوه على اتخاذ القرار النهائي والأصلي. معروف الاخر القرار كان بالمضاعفه، لكن في المداولات يعني شوفوا شنو مواقف رجال الدوله من اجراء كيما هكا، وخاصه مواقفهم من الشعب التونسي. وهذوما المواقف اللي كيما يرويهم احمد ابن بضياف صفحه 113 بالضبط من الجزء السابع من تاريخه المعروف بتحاف اهل السمان. الموقف الاولاني والموقف الرافض للزياده والمتعلل بمصلحة الدولة يخاف يحكيش حتى على التوانسة. موقف هو للجنرال حسين أو أمير أمراء أبي عبد الله حسين اللي كان رئيس المجلس البلدي لتونس العاصمة، أول بلدية تعمل في البلاد في نطاق الإصلاحات وقانون عهد أمان من ذلك. إيش يقوله؟ يقوله يا سيدي إن هذه المملكة لا قدرة لها على احتمال شيء زايد، والموجود الآن فيما ظهر كحال البقرة إذا هلب ذرعها حتى خرج منها الدم. هذه البلاد يقول كل رأي البلاد يعني فرغت ومش يزيدوها ضرائب، رأي وضعيتها كما البقرة اللي تحلبت حتى ما عادش عندها حليب. الموقف الثاني، لكن لاحظوا أن الموقف ذا فيش يذكر للشعب التونسي أو لألامه أو لشنو نجم يحس، هو تحدث على إمكانيات الدولة إن هذه المملكة لا قدرة لها على احتمال شيء زايد، عاش نجم زي ضرائب أخرى. موقف آخر ينقله ابن بثياب في نفس الصفحة، ينقلنا المداولات منهم شيقول، يقول منهم من يرى أن الرعية لا سيما العربان في ثورة وغنى لقلة ما يلزمهم من مصاريف الحواضر. قلوا خاصة أن الأعراب هذوما اللي انت خايف منهم ما يحتاجوش فلوس، يعملوا بيهم الفلوس ما يصرفوش كما يصرفوا أهل المدن، بالتالي معناها تنجم تزيدهم. موقف ثالث أشنع شوية، يقول ومنهم من يرى أن العربان إذا كثر مالهم ساء حالهم، معناها رد بالك تخليهم يستغنىهم يزمش يكون عندهم أموال. هذه علاقة النخبة التونسية المسيرة بالشعب التونسي وفي فجر ثورة 1864. بالعقلية هذه أدارت دولة البيات البلاد التونسية وصارت بها رويدا رويدا نحو الاحتلال. مشكل هو في العقلية، هذا الذي يسوس البلاد كيفاش ينظر للشعب، اللي ينظر للبلاد إنها بقرة لازم تتحلب بمقدار، واللي ينظر لي أهل البلاد وخاصة الأعراب منهم شي عملوا بهم الفلوس، واللي ينظر لنفس الأعراب إنه اللي كان يزيد فلوسهم يعني يكثر بالهم، إذا زاد مالهم ساء حالهم.

عمرو ديابي. وصلنا لنصف النهار و54 دقيقة ختام الموعد اليوم من كابوتشينو اللي بدأ معكم العشرة متاع صباح. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا صيرة ثلاثة سوية من الأخبار والمتابعات ومعهم زيدا جزء هام من الموسيقى اللي بدينا من الإيقاعات المتنوعة. إن شاء الله رقت لكم اختياراتنا وإن شاء الله كنتم متونسين معنا. التحية توصلكم من عند ليكيب الكل. سعاد العدويني في التنسيق العام, شكرا لك سعاد. نرجس قليلة في الديجيتال يعطيك الصحة. جهين الحومة في الإخراج التقني مشكورة جدا. وسنة مهني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. شيها طيبة لكم الكل مستمعينا. ما تبدلوش الموجة. البرامج متواصلة على جوهر اف ام مباشرة بعد موجز ماضي ساعة. يتجدد اللقاء مع زهير الجيس في المشهد. متابعة طيبة لكم الكل. إن شاء الله نهاركم سعيد. باي باي.

0: business. Toute l'expertise et l'excellence d'esprit désormais au cœur de mon instance avec management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Est School of Business. Parcours Tian.
1: Publicité.
2: بسمة صعيدية.
3: أهلا بكم إلى هذا الأبصار. يوم من أكتوبر الحالي ابتداء من 10:00 صباحا بالعاصمة ندوة وطنية حول موضوع آليات جديدة متماشية مع العصر في مجال التكوين المهني لفائدة الأشخاص من ذوي وذوات الإعاقة تحترم خصوصية التواصل والإمكانيات والمهارات مقارنة. وهذه الحملة إلى حث المؤسسات الخاصة على القيام بدورها الاجتماعي والتطبيق الفعلي للقانون بنسبة 2% من ذوي الإعاقة فضلا عن الممكنة لتشجيع القطاع الخاص على الانخراط في هذا المسار. أيضا تتنزل هذه الندوة في إطار أنشطة الجمعية الرامية إلى تكريس تكافؤ الفرص والدمج الشامل وضمن فعاليات حملة شغلني. ومن المنتظر أن تشهد هذه الندوة حضور عدد من النواب المحليين من ذوي الإعاقة وأعضاء من المجلسين وممثلي وسائل الإعلام إضافة إلى منظمات وهياكل عمومية ذات الصلة، وذلك دعما لمسار التشغيل والتمكين وتطبيقا للفصل 54 من دستور 2022. دوليا نفذت مصادر إيرانية بإنشاء أول كتيبة نسائية رسمية مسلحة في طهران تابعة لقوات الباسيج شبه الحكومية في إطار برنامج لتأهيل المتطوعين المدنيين وتجنيد النساء الإيرانيات ورفع الجاهزية العسكرية للدفاع عن العاصمة في مواجهة أي تصعيد خارجي محتمل. ستعمل هذه الكتيبة النسائية كقوات استجابة سريعة، كما تخضع المتطوعات لتدريبات عسكرية مكثفة تشمل استخدام الأسلحة النارية والمعدات القتالية. أعلنت وزارة الدفاع السعودية مشاركة 100 طائرة مقاتلة هذا اليوم في عملية تحمل اسم فجر اليمن لدعم القوات الحكومية اليمنية. الوزارة كشفت أيضا عن إسناد جوي لدعم القوات المسلحة اليمنية على الأرض وعلى مدار الساعة. تعرضت قافلة مساعدات إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي لقصف جوي في ولاية جنوب كردفان. قالت معلومات ميدانية إنه نفذ بواسطة طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني، ما أدى إلى مقتل أحد السائقين وتعريض شحنة غذائية مخصصة للمدنيين للخطر. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
4: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
5: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيس.
6: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
5: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
6: اس ام اس على 85 990.
7: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
8: جوهرة FM.
9: جوهرة FM.
10: جوهرة FM.

0: ستة دقائق بعد المدي ساعة. أهلا وسهلا مرحبا. الاثنين 5 أكتوبر 2026 ومشهد جديد، مشهد مع بداية أسبوع إن شاء الله تكون بداية نشيطة للجميع، سينو مشهد يحمل الكثير من الأفكار والمعطيات والنقاش حول العديد من المواضيع. موضوع حلقة اليوم باش يكون
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: حالات استعجالية ما تستناش، تمشي للسبيطارات العمومية، ماكينات ما تخدمش ولا ما فماش، مواعيد تطول بالأيام والأسابيع والأشهر وحتى السنوات. علاش الناس تتشكى من طول المواعيد في السبيطارات العمومية؟ هل المشكل في نقص الإطارات؟ هل المشكل في نقص التجهيزات؟ هل المشكل في التنظيم؟ علاش ولات مواعيد العلاج بين الانتظار والحظ؟ في المشهد نتسائلوا بكل وضوح، علاش الحصول على موعد للعلاج في المستشفيات العمومية ولا معاناة في حد ذاته؟ رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.
0: هذا موضوعنا للنقاش. وقت اللي في المستشفى العمومي المواطن ينجم يمشي يوميا باش يداوي، ما احيانا يلقى روحه في رحله طويله صعبه معقده عنوانها استنى، والا ما فماش موعد، ولا الماكينه تحتهم بان، والا الريزو طاح، ارجع غدوه، استنى دورك، والدور يستنى، والصف طويل، وراك تقيد على قائمه، واستنى حتى نعيطوا لك، مريض يتوجع، وعائله خايفه، وطبيب عنده طاقه استيعاب محدوده، واداره تواجه ضغط كبير من المرضى. وبين هذا الكل يبقى السؤال، هل الحصول على موعد للتداوي في المستشفيات العمومية معركة وعركة كبيرة في حد ذاتها؟ وقت اللي ولات العركة في لغة جسدها جملة مش باهية في حق الوطن، ومش باهية في حق كرامة التونسي، اللي عنده فلوس يداوي واللي ما عندوش يموت. هذه جملة يقولوها برشا توانسة. اليوم في المشهد نحكيه على المواعيد والحصول على موعد في المستشفيات العمومية، وخاصة باش تعمل سكانير وباش تعمل حاجات معقدة، وأحيانا في أمراض مزمنة وخطيرة كما القلب وغيرها من الأمراض، علاش المواطن يستنى بالأسابيع والأشهر أحيانا؟ وين الخلل وشكون المسؤول؟ أسئلة كثيرة. وهل تم حلول تنجم تغير المشهد من مريض ينجم يتحصل على حقه في العلاج والصحة، حق مدستر في الدستور؟ هذا الكل أسئلة من منطلق نقاش تجربتكم، كيفاش قاعدين تعيشوا؟ بالك شي فما تجارب أيضا إيجابية متاع ناس تحصلت على مواعيد قريبة ودوات وأمورها واضحة. هذا الكل نجموا تسجلوا وقت اللي تكونوا موجودين معنا على 73-24-3000، وإلا على أيضا 73-275-800-36-300-1000 بالواتساب على 48-155-1000. مرحبا بالجميع. ساعتنا الثانية ما تقعدوش تستناو، بربي سجلوا من توا عن سعاد باش تكونوا موجودين. ونعرف اللي ديجا ضغط من اللي بدارة سبونسور، برشا بعثولي لهنا على الفيسبوك الخاصرة، وباش تنجموا تعديوا في البرنامج مش بالواسطة، اطلبوا ستوندار 73-275-800 وإلى 36-300-1000. فما شكون مسكين جاء حتى من تونس بكري لهنا اللي دعا باش يتعدى في البرنامج، وقيد اسمه وقيد نمره، إن شاء الله باش يتعدى بعد لحظات، لأنه الموعد اللي عطاه له مخطر جدا على صحة بنته اللي عمرها 14 سنة، عندها مشكلة في القلب. في قلب الجهات فقرتنا الأولى بعد لحظات في ساعتنا الأولى نحكيه على مياه ملوثة تقتل الزيتون وتهدد المائدة المائية في القلعة الكبرى. شكون باش يوقف الكارثة البيئية اللي صايرة في الزعارنة؟ هذا كله في تفاصيل مع محمد بن حليمة الناشط وأحد أهالي الجهة. أيضا حاولنا التواصل مع السلطة الجهوية ومندوب الجهوي للفلاحة، إن شاء الله يكون معنا للرد على التساؤلات. في حقك علينا نحكيه على مجموعة من التساؤلات والوضعيات. وقت اللي نحكيه على مجموعة متوانسة اللي كانوا عايشين في قطر لأسباب معينة، فيهم شكون باش ينقل، وفيهم شكون حب يهز كرهبته لتونس، فتم نقل وشحن سياراتهم أطرافير البابور إلى تونس من قطر، ولكن البابور خرج مخ وانطلقت الحرب في إيران. وبدأت معركة أن البابور حجز في مضيق هرمز. دونك مواطنين توانسة كانوا مقيمين في قطر، كرهبنا عالقة في مضيق هرمز شحناها لتونس فحجزتها إيران. شكون يخرجها وشكون يرجعها؟ التفاصيل مع واحد من المتضررين إن شاء الله بعد لحظات. في حقك علينا، في حقك علينا أيضا نحكيه على امرأة تحارب السرطان وحدها في سوسة، وبنتها الوحيدة اللي كانت ترعاها وترعى صغيراتها والمكلفة تخرجت وجاتها خدمة في القصرين تناشد السلطة الإنصاف قبل فوات الأوان باش يعطيوها خدمة في سوسة، لأنه وقت اللي الأم تمشي تعمل شميو ويرقدوها في السبيطار وما عاد عندهم حد في العائلة. وبقيت التفاصيل مع الأم بعد لحظات. هذا الكل يستنى فيكم إن شاء الله في حلقة جديدة من المشهد. أهلا وسهلا مرحبا فريق كامل لتأمين حلقة اليوم. سمية صغير في الإخراج، نرجس قلالة في الإخراج الرقمي والبث التلفزي، جمال بخديدة وسعاد العدواني في الستندار، وأنا زهير الجيس معكم حتى 3 العشية. هذا مشهد على جوهر FM.

0: المشهد. المشهد في قلب الجهات.
1: في قلب الجهات نمشيو إلى سوسة وقت اللي نحكيو على معمل الحوت ومياه ملوثة وتشكيات من أنها قد تقتل أشجار الزيتون وتهدد المائدة المائية. شكون ينجم يوقف الكارثة البيئية؟ على حد تعبير الأهالي، التفاصيل بالصور هيك موجودة إلى جانبي وقت اللي تتفرجوا علينا في تلفزة وإلى تبعوا فينا على الفيسبوك، ونأخذ التفاصيل من عند سي محمد بن حليمة حول ما الذي يحدث وشنو اللي قاعد يصير في البلاسة هذه بالذات اللي اسمها الزعارنة الشرقية. سي محمد أهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا بك يا سيدي. يا سيدي خلينا نبدأ واضحين الساعة بالشفة، والناس هذه الزعارنة الشرقية وين تجي؟
2: هذه تجي في معتمدية القلعة الكبيرة مقابل سالي بيراميد. الا على جي بي ان نقولوا نحن معناها.
1: دونك قاعدين نشوفوا في تصور نتاع زيتون ولكن اللي مغطيه هو مياه ملوثة كحلة كريمو سودة.
2: ياك الصحة بالضبط.
1: شنو الحكاية؟ خلينا نفهم مش قاعد يصير.
2: هو فما مصنع منتصب من قديم، على حسب ما أنا المعلومات اللي عندي اللي هو يصدر في الترابس البرا، نقول احنا سلطة عون هذاك.
1: مصنع نتاع حوت.
2: ياك الصحة بالضبط، في يصدر في الحوت حسب ما أنا المعلومات اللي عندي البرا.
1: معلومات دقيقة وإلا نسوقها بحذر، ما هو باش نبداو واضحين عاد.
2: بالضبط هو معمل تصدير الحوت بالضبط، نعطيك معلومة صحيحة. الكرابس ما أنا بدي
1: أحكي. ما نسميوش المعمل ومن توا داير الشركة والمدير نتاعها والمسؤول القانوني فيها حق الرد مكفول ليه. دونك أنت بالنسبة ليك مصدر هذه المياه هو هذا المعمل المنتصب اللي قاعد يصدر في الحوت.
2: صحيح ياك صح. هو صراحة
1: هو المعمل عنده حليقة متصب طول في الأرض هذه بجنبه.
2: بالضبط بالضبط، هو مشينا عملنا نحن معاينة عن طريق عدد المنفذ. ومعناه وريناه معناه وشاف عاد منفذ على عين المكان معناه الحلاق اللي تخرج في الـ في الـ في
1: الملوث. من حلقوم؟
2: زوز.
1: زوز حلاقم خارجين من المعمل ديريكت يصبوا في الارض.
2: يعطيك الصحة بالضبط، يصبوا في الارض. تم معاينتهم صراحة عن طريق عاد المنفذ، واتصلنا بالسلطات المعنية معناه صراحة، ودخلوا باش كل حق ياخذ حقه. سي زهير مشكور سيد الوالي معناه صراحة، في 24 ساعة سخر لجنة لصلب الولاية وتنقلت اللجنة معناه تتكون لجنة معناه صلب الولاية تتكون من الفلاحة والبيئة والصحة والحرس البلدي وكل شيء، وتحولوا على عين المكان.
1: معناتها انا وعين بعد ما رسلت الاذاعه، خاطر انا بدي رسلت السلطه الجهويه في شخص السيد الوالي، رسلت ايضا عن طريق عدد المنفذ بمعاينه الولايه.
2: بالضبط يعطيك الصحه، ما انا فهمت ما تعرف انت في الامور هذه تنجم تقوم قضيه جزائيه. وقتاش
1: رسلت ولايه سوسه؟
2: والله ولايه سوسه علمناهم من نهار الخميس.
1: نهار الخميس. وقتها جات اللجنة وبدأت تفهم شنو اللي فهم وش ما فهمش.
2: جات اليوم الاثنين الصباح.
1: اليوم ديجا جاءوا الصباح.
2: يعني سمعوا نحن من قبل هذا.
1: اللجنة جات وعملت معاينة. طيب ناخذوا التفاصيل، احنا معنا بعد لحظات السيد مندوب الجهوي للفلاحة بسوسة سنجيب لك حالته. قلنا اللجنة

0: ما الشيء اللي شفته أنا وحسب معناه تقييمي الشخصي معناه نتاع مية عنده أقل ما يمكن فما ثلاثة شهور والمية يجري غادي.
1: فما زويت ماتت كريمون.
0: فما زويت ماتت كريمون.
1: زويت ماتت بمعنى ما ولدتش ولا ذبلت ولا
0: ماتت ماتت ماتت غير معناه لا ماتت ماتت كريمون معناه شاحوا عوادها أحمرت ما عادش تصلح. صحيح معناه هذيك تو لازم تطلع.
1: قداش من زيتونة تقريبا تضر على الأقل حسب التقدير؟
0: فما قرابات ال 40 زيتونه فهم اربع زوات ان ماتوا كريمو
1: 40 زيتونه ديجا ماتوا
0: يعطيك الصحه.
1: لا لا 40
0: زيتونه 40 لا سامحني يا خويا زهير 40 زيتونه الا ضرروا بالماء الملوث هذايا فهم اربع زوات 10% منهم معناه اللي هما ماتوا كريمو
1: اربع زوات ديجا ماتوا
0: يعطيك الصحه.
1: بالضبط زيتون 40 زيتونه
0: يعطيك الصحه بالضبط هذايا الملوث هذا يا خويا زهير على ملكنا نحن معناه فما بالك على ملك الفلاح الاخرين المجاورين الجيره معناه.
1: انت اللي على ملكك ديجا اربع زويت ديجا ماتوا لك.
0: يعطيك الصحه
1: بالضبط. من 40 زيتونه.
0: من 40 زيتونه بالضبط والماء الملوث هذاك توا حتى الزيتون اللي مشالوا الماء الاخر اللي قعد حي.
1: ايه.
0: معناه هل السؤال يطرح نفسه هل اليوم تنجم تبيع الحب نتاعهم انا الحب نتاعهم انا مسموم مواد ملوثه لا تنجم تبيعه ولا تنجم تقاصره معناه.
1: شنو اللي تنجمش تبيعه سامحني ما سمعتكش.
0: معناه تو الزيتون هذاك اللي فسد خلاف اربع زوات اللي ماتوا.
1: ايه.
0: عندنا معناه زيتون اخر معناه شرب الماء الملوث هذاك بكميات كبيره.
1: الزيتون اللي ولد الثمره اللي فيه تقول انت اليوم نعصرها ولا نبيعها ولا
0: برافو عليك
1: ولا لا مسمى ولا
0: صحيح تضر من المؤكد انها تضر معناه لا يتباع لا يتعصر سي زهير هذا.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. احنا ما نأكدوا
0: صراحة ما أنا راهي إرهابية يسمى
1: شرمورة وباش يجي ويصير تحليل على
0: أكيد أكيد هما لازم اليوم وخذات عينات من التراب وخذات عينات بالماء الراكد هذاك الموجود غادي
1: واضح
0: شافوا روائح الكريهة وشافوا كل شيء من عين مكانها وقلت لك الصراحة ما أنا مشكورة بالحق في سرعة التفاعل
1: بربي المعمل قديش عمره تقريبا حسب التقريب من وقتاش منتصب غادي هالمعمل؟
0: والله ما عنديش فكره بالضبط المعلومه ما نتصور عنده فوق ال 25 سنه
1: معناتها فوق ال 25 سنه قام تو يسيب هالماء هذا معناتها وعد حلاقم هكاك من راسه الدنيا مسيبه
0: والله ما نعرف
1: حسب الروايه تاعك وحق الرد مكفول للمعمل
0: هذا سؤال لازم نسالوه هو نحن ما ضد المستثمرين وما ضد معناه انتصاب معناه كاين هكا مشاريع اقتصاديه لكن في اطار كتاب القانون معناه
1: احداث لجنه لمتابعه الكارثه من السلطة الجهوية بما فيها مندوبية الفلاحة اللي باش يكون فيها معنا بعد لحظات نجيب الفحل المندوب الجهوي للفلاحة بسوسة خليني نطلع فاصل ونواصل جوهرة
2: بوبليسيتي. فما حاجات كي تتقص عليك نورمال
3: اما كي تتقص عليك الانترنت
2: تولي تفيبري تفيبري حتى تجيك جلوبال نت فيبري تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري جوهرة
4: بوبليسيتي. المشهد المشهد في قلب الجهات.
1: مازلنا نتبع في موضوع التلوث اللي صار للزيتون في منطقة الزعارنة الشرقية تحبها بالقاء المخرجة قالت لي ما عادش تقول شرقية انت شرقية بالقاء والشرقية بالقاء عادي معناتها كيما تحب تقولوها بالجربي بالساحلي بالزعارنة الشرقية. دونك كنا نسمع في سي محمد بن حليمة والمعطيات الأولية هو انه تم إحداث وعلى عجل من السلطة الجهوية والولاية لجنة مشتركة بين الأطراف الكل وتنعرفوا اللجنة شكون فيها ومهامها بالأساس وهل هناك دراسة بدأت خاصة انه اللجنة بدأت تخدم أبارتين من اليوم الصباح. المندوب الجهوي للفلاحة بسوسة سي نجيب الفحل معنا بالتليفون. سي نجيب أهلا وسهلا مرحبا.
5: أهلا وسهلا سي زهير مرحبا بكم مرحبا بإذاعة جوهرة فهم وكل كافة مستمعي جوهرة فهم.
1: شكرا سيدي على قبول الدعوة. دونك كنا نسمع للمواطن اللي يقول ديجا أربع زويت نخسرهم ماتوا وخايف على بقية الزويت الأخرين الثمرة اللي فيهم باش يبيعها ما يبيعهاش زيتها قابل للاستهلاك ولا مضر لصحة الإنسان. انتم أحدثتوا لجنة شكون فيها الساعة؟
5: شكرا مرحبا بك. نحب نقول لك صحيح فما مؤسسة هذه اللي حكى عليها السيد هذه مؤسسة تعمل بتهيئة الكونديسيونمون تاع تصدير وتصدير ماده الحوت السلطعون.
1: باهي.
5: تذكر سي زهير كان يمثل مشكله بالنسبه للبحاره وياكلها.

0: مش بك فما شكون خلال مراها الامور ولات مراها السلطعون هذا ولا حل ما عادش مشكل فما تصفر فيه ولا يكون ديسيوني فيه ويجي بيصدر فيه
1: بيه؟
0: هذا المؤسسة دي متحصل على كل مراها الرخص اللازمة للانتصار يمكن هو توسع في النشاط بتاعه يمكن زاد في الكمية اللي مرخصه فيها وهذا ينتج عليه معناها زيادة المراها إنتاج ولا إلقاء المياه المستعملة في الوسط الطبيعي. إيه. جاءت معلومة كما كان يحكي السيد كونه فما وجود مياه خارجة من المؤسسة هذه في اتجاه معناها الوسط الطبيعي مياه ملوثة.
1: أرض فلاحية.
0: أرض فلاحية يتصب في واد مرورا بأرض فلاحية فيها زيادين معناها قاعد يلقي بصفة عشوائية. احنا اللجنه هذه متكونه اللي خرجت اليوم هذه الاول اللجنه هذه تعنى بمتابعه القاء المواد الخطره في الوسط الطبيعي هذه فيها الولايه فيها مندوبيه الفلاحه فيها وكاله المحيط فيها هيئه سلامه المنتجات الغذائيه وفيها ديوان التطهير هذه لجنه محتة بالغرض للامور هذه بصفه عامه. اليوم كان اللجنه هذه خرجت مع بعضهم وشافوا وعملوا معاينه في المكان هذايا وثبت كونه فما مياه وملقاات بصفة عشوائية خارجة من المؤسسة هذه مرورا
1: وثبت انه مصدرها المعمل اللي كنا نحكي عليه
0: وثبت كونه مصدرها المعمل اللي كنا نحكي عليه بالضبط اللجنة هذه خدت قرارها شافت كل شيء شافت الرخص والوثائق نتاع المعمل هذا فيها سليمة وفيها الغير سليمة من جملة المراها النقاط اللي غير سليمة هو لازم يكون عنده وحدة نتاع معالجة مياه في وسط المؤسسة نتاعه هذه مش موجودة من جملة زاد القرارات اللي خذاها هي تعليق النشاط نتاع المؤسسة هذه إلى حين إيجاد حل للمياه المستعملة هذه
1: وكيفية إذا تم اتخاذ قرار تعليق نشاط المصنع
0: بالضبط
1: الى حين ايجاد حل باش ما عادش يصب الماء هذاك في
0: بالضبط
1: وفي المقابل هل باش يتم معناتها اتخاذ اجراءات لصالح الفلاحه والمواطنين غادي في اشجارهم اللي ماتت واحد وفي اشجارهم المثمره اللي تنجم تولي مضره للصحه كان يبيعوا الغله اللي فيها
0: بالضبط احنا دو فوليت الفولي الاول هو بتاع المعمل الصامل للخيان اعضاء اللجنه من كل من موقعه مش يقوم بالتحرير المحضر اللازم في الغرض بالنسبه للزيتين هذه اللي قاعد تلافها مش هقعد بالطبيعه حصرها واذا كان السيد معناها الفلاح يحب يرفع قضيه ما في استرجاع الاضرار بتاعه عن طريق خبير ينجم يقدم القضيه بتاعه لدى المحاكم فمش حتى اشكال.
1: طيب
0: احنا مش بالطبيعه مش نقصوا الماء اللي جايته من المعمل في انتظار يسوي وضعيه.
1: دونك هو المؤكد انه تم تعليق نشاط او اتخاذ قرار التعليق واعلمت به المعمل.
0: بالضبط.
1: تجاوب معاكم المصنع والا ما تجاوبش؟
0: لا يجاوب يجاوب فيش كلام.
1: ما هو ينجم يقول لك خويا قرار لا انا ما نلتزمش به هي قرار لا قانوني
0: لا
1: قضائي
0: لا لا لا فما دوله لا اللجنه هذه شو اسمه سوفرين راهي عند السلطه المبنيه
1: دونك قراراتها لازمها تطبق
0: لازمها تطبق
1: يعاود هذا واحد اثنين هل وزاره الصحه او مندوبيه الصحه على الخط ايضا في سلامه الزيتون اللي ينجموا يعصروه ويبيعوه للناس من بعد
0: لا بالضبط
1: هذا مواطن واعي يتكلم معانا يقول لك خويا انا خايف حتى الزيتون اللي ولد كان نعصره يطلعش مسموم ولا حاجه بقيه المواطنين فما مواطنين اخرين
0: هذاك غير صالح الاستهلاك هذاك حسب هيئه السلام هذاك تقف فيه الاجراء نتاعها في الاتلاف نتاع الصابه ولا في
1: تم اتخاذ قرار ايضا باتلاف الصابه
0: بالضبط الزيتونات اللي يسقي اللي يشربوا من المياه الملوثه هذه تعتبر الخبره بتاعها غير صالحه للاستهلاك.
1: أيوة
0: وهذه ممكن هيئه السلام يمكن تجاوب اكثر.
1: تم حصر كل الاشجار اللي شربت من الماء هذا على الاقل باش ما تتباعش في السوق وباش ما يتعصرش الزيتون وما يتباعش للناس خفيه.
0: بالطبيعة كل شيء معناها تضبط كل شيء تحصر عند هيئة السلام
1: وهي اللي بتاخذ المراقبة واللجنة حاضرة جاهزة لا ننتظر غدوة خبر تسمم فلان ولا تسمم مجموعة من كذا بسبب الزيتين هذه
0: لا
1: واضح سي نجيب الفحل المندوب الجهوي الفلاحة شكرا لك على كل هذه التوضيحات دونك اكتراو السلطة كانت حاضرة بعد والله احنا الموضوع عندنا من الاسبوع اللي فات ولكن تراسلنا مع السلطه في اطار انه ياخذوا اجراءاتهم وخذات الاجراءات اللازمه الحمد لله اهم حاجه اليوم انه ان شاء الله الموضوع هذا يمشي على خير بعد تعليق نشاط المصنع احنا ما عيناش زاد نسكروا معمل في خدامه وفي تصدير وفي ولكن زاد الاجراءات القانونيه يلزمها تتخذ في اتجاه انه يلقى حل باش ما عادش يسيب الماء هذا الملوث، وانه يرسكل الماء نتاعو قبل ما يسيبه وين ما جاء، ويطبق القانون ويخدم على روحه. واذا كان فما حق رد مطلوب ايضا اهلا وسهلا مرحبا. خلي ديما التعليق عندكم على 73 24 3000 ولا على 29 100، وهذا اللي جاي من عندكم في الويكاند بين الخميس حتى الحلقه اليوم، هذا اللي سجلتوه. نسمع اصواتكم وراجعين.
2: المشهد المشهد على ذمتكم.
3: السلام عليكم. الموضوع اليوم عجبني برشا. أني هم بإلا يعلم شو اللي عندكم على الزوجات، خاصة الفلوس. أني نصرف من عندي كل شيء، في الأخر بكل أني ما نصلحش، وربي يهدي وكهو. أما موضوعكم يعطيكم الصحة فيه والله.
4: السلام جوهرة فعيم يا سيد زهير على الموضوع اللي جبته، بارك الله فيك. أما برشا جيد ذل المرأة على الشهرية وعلى المصروف، ذلها كلمة كلمتين، أني نصرف عليك، أني نوكل فيك، أني نشرب فيك، بالنسبة للنساء اللي ما هيش تخدم، كل ما جيتش أنا حتى من ولاده، تصور معناتها ولاده يعذرها. كم برشا رجال راهي نساء تعدني في المرار، راهي ماهيش مزية، ربي قال معناتها المرأة راهي حتى وقت اللي مش تعاون هذيك صدقة، حتى عندها وحتى تخدم، والراجل راهي هذيك واجب عليه، راهو باش ينفق وباش يصرف، راهي ماهيش مزية.
5: سي زهير مرحبا بك. أنا مواطن تونسي نجم تقول مخضرم، عشنا فترة مع سي سامي الفهري لا حول ولا قوة إلا بالله، جيل خرجوا هك تخزر الإجرام الاغتصاب والزطلة والمشاكل وقلة الحياة، لا في الشارع لا في ديارهم لا مع الأساتذة لا مع المعلمين، قلة الحياة بصفة غير عادية. اليوم نزيد تجيب انتي سي زهير الموضوع هذايا متاع شكون يصرف المرأة ولا الراجل، هذا اش نقصنا؟ كان فتنة بين المرأة والراجل، عيب عليكم لو كان اتطرقتوا الموضوع صلحوا فيه المجتمع، وإلا تطرقوا كيفاش تعملوا مشاريع في البلاد، وإلا تطرقوا كيفاش إصلاح المنظومة التعليمية والصحية كان أفضل.
6: المسؤولات عندها قيمة، عندها قيمة كبيرة برشا، تعلي العبد حتى لو يكون العبد ذاك سامحني مش متربي، يقدروه على خاطر فلوس، حتى بين الوالدين حتى يعني الوالدين يعني الطفل ذاك يبدا مش متربي معهم يقدروه خاطر عنده فلوس، والإنسان ذاك حتى لو يكون يقدر والديه ولا حاجة ما يقدروهش. يعايرك، أنا يقول لك هني عطيتك هني مديت لك هني نصرف عليك هني كذا، يعايروا يحسوها ساعات يعاونوك صحيح، أما رغم بعد يمنوا عليك، مش أول مرة مش ديما الحقيقة. لسوء الحظ إنها ولات حاجة تغيى حتى على العلاقات العائلية. على
7: ربي هم يوصل سيدي سيد الوالي، أنا مدرى أحلى مواطنين ولا مش مواطنين، بيشوفوا اللي حل مع السونات والستات. السونات طلبوا علي 5 مليون و200، قالوا باش عدوكم وقت الماء، عندي تو 4 شهور بيشكيت لي معتمد تو ما رد عليا، خلصت الزو خلصت المنقاله، جورك بالمنقاله عندنا تو شهر، مشيت رجعت للستاف، قال لي ما فماش بطولات، بعدين يمشوا فيه ويجيبوا، ربي يحب يوصل صوتي للسيد الرئيس سيد الوالي، 4 سنين باش معه نعدل بدون الماء يا رسول الله، عليه هذا يعقل؟ حنا مصيصه الغرب.
8: سي زهير بجاه محمد، عملنا برنامج على حتى القطارات بتاع سوسة وبرشا بناياتك اللي تابعين الدولة، علاش كاك في وسط البلاد في قلب البلاد أمالكم حرام عليكم؟ بجاه محمد عملنا برنامج عليها، شكرا.
9: عسلامة سي زهير، يا مرحبا يا خويا مرحبا، ما تتصورش قداش فرحت كيف سمعت صوتك من جديد، أنا من الناس اللي تعرفيك من وقت برنامج بولوتيكو، وكنت نستمتع بالضيوف والتحاليل متاعهم وخاصة السياسات الدولية مع فاطمة الكرار، واليوم حبيت ندخل معك في نقطة مشاغل المواطن، أنا من أريانا، نحبك توصل صوتي بلدية أريانا، أريانا تونس، على الأوساخ والزبن المكدسة قدام روضة الياسمين، روضة البلدية، برج البكوش، يا أخي معقول وليدات صغار 2 و3 سنين و4 سنين يخرجوا ويبداوا يعطسوا في الزبلة؟ توا هذا معقول؟ بربي نداء للكاتب العام يسعى باش يحول مكان تجميع الفضلات لمكان آخر بعيد شوي، راهي روايح روايح عاملة حالة وفيران وناموس، هو شارع رئيسي، وش مش نحكي لك يا سي زهير، راه انظر لا يوريه يا سي زهير، عديلي صوتي خلي يسمعوا كاتب عام بلدية أريانا، أريانا بروضة الياسمين برج البكوش روضة البلدية.
2: المشهد المشهد المشهد كل يوم من الاثنين للخميس من ماضي ساعة الماضي ثلاثة مع زهير الجيس.
10: المشهد، المشهد حقك علينا،
1: حقك علينا. في حقك علينا نحكيه بعد لحظات على مجموعة متوانسة تم حجز سياراتهم اللي شحنوها من قطر إلى تونس في مضيق هرمز. البابور تشد والتفاصيل إن شاء الله بعد لحظات. الإشكال ساعات مش غادي يقولك بيت شد تو يتسيب البابور، ولكن فما إجراءات قانونية متاع تاريخ متاع السيارة هذيك اللي يتمتعوا بإعفاءات معينة وكذا في تواريخ معينة. تو كي تشد البابور غاديك التواريخ هذيك مشيت، معناتها فما ناس نجم تولي حتى كرهبة ممنوعة من أنها تدخل تونس بسبب أكل حجز هذاك وغيره من التفاصيل. تناخدوها مع واحد من اللي تشدت كرهبهم في مضيق هرمز التوانسة، تقريبا القائمة فيها 20 أو 21 تونسي. تناخدوا التفاصيل بعد لحظات، لكن قبل في حقك علينا حبينا نحكيه على وضعية هي معلمة الساعة، وإحنا نعرفوا المثل اللي يقول لك قف للمعلم وفيه التبجيلة. فنقف لك ونرفع لك القبعة خاصة وأنت تعيش ظروف صعبة بعد أن ابتليتي بمرض السرطان عافانا وعافاكم الله، وبديت المباشرة في التداوي ولقيت روحك قدام وضعية أنه بنتك الكبيرة هي اللي لاهية بالعائلة الكل. خلنا نسلم على عائشة. سيدتي أهلا وسهلا، مرحبا بك.
11: عايشك بارك الله فيك سي زهير، وان شاء الله وبارك الله فيكم انتم استضفتوني في البرنامج بتاعكم، وباش تعدوا صوتي معناها وتسمعوني، وان شاء الله السلطات معناها المحليه والجهويه وكل تدرت الوضعيه هذه بتاعي معناها، وان شاء الله يسمعوني وكهو.
1: ان شاء الله. دونك خلينا نفهموا الوضعيه. دونك انت كنت معلمه، اليوم هذا ابتلاء من عند المولى، مرض السرطان. السرطان شنو هو؟ كنت حابه تقول طبعا.
11: والله هو المرض بتاعي سرطان نادر، هو اسمه تيمون بيدو، فهمت؟ هو هذا الورم يجي ما بين الرئه والقلب، فهمت ولا؟ ومعناها كل غدة زعترية، هي اسمها بالعربية الغدة الزعترية، فهمت؟ عملنا المداوات وكل بالملول بالشيميو، كعملت العملية فشلت خطر نقاوها معناها لاصقة في العروق والكل، ولينا معناها عملنا الأشعة 30 حصة أشعة. الأشعة هذيك معناها ضرت لي رواري بتاعي معناها الرئة اليسرى، ضرت أنا توا معناها سوترت مو معناها عند طبيبة تاع الأشعة وطبيبة الأورام وكذلك طبيب الصدري، فهمت؟ في الدواء ما زلت في الدواء سوترت مو. هذه معناها بالنسبة للمرضي معناها شنو هو، فهمت؟ أنها معناها اللحمة ديك ما نجموش ينحيوها، فهمت؟ قعدت هكيك لا محالة، هي الخلايا معناها ما فيهاش معناها خلايا حية، لكن تم وجايع، فهمت؟ وجاية كبيرة ياسر بما أنها شد العرق، العرق اللي يعدي السيركيلاسيون كاملة للبدن.
1: لطف عليك، لطف عليك. طيب المهم أنت بديت رحلة العلاج وإن شاء الله ربي يشفيك.
11: أيه بديت.
1: أما إشكاليتك مش غادي، إشكاليتك أنه أنت عندك عائلة صغيراتك صغار، البنية الكبيرة الوحيدة اللي فيهم الحمد لله نجحت وخدموها.
11: اي صحيح، هذه هي
1: الاشكاليه. تقلقت خاطر بنتك خدموها؟
11: لا مش والله مش تقلقت، بالعكس انا فرحت معناها، وانا معلمه وانا اللي اشرت عليها باش هي تاخذ معناها تعليم، خاطر المهنه هذه مهنه ساميه ومهنه معناها باهيه الحقيقه، بالرغم منها شاقه معناها والكل، اما مهنه نبيله.
1: دونك انت شجعتها باش تكون استاذه؟
11: انا شجعتها باش تكون معلمه وتخرجت والحمد لله. الاشكال وين؟ ان البنيه هي هذه الكبيره معناها اللي عندي، وانا الحقيقه حالتي المدنيه مطلقه بشعريك، وعندي البنيه هذه زوج بنيات اقل منها، واحده تقرا في الجامعه واحده تقرا في الليسي، فهمت؟ هي اللي قايمه بي البنيه الكبيره، هانو ساعات كي تحلي الدم معناها نرقد في السبيطار، هي اللي تمشي عليه وتجي، ساعات تحلي المناعه هي اللي تتلاها بيا تتلاها باخواتها، فهمت؟ المشكليه جابوها بعيد معناها حطوها في بلاصه بعيد، حطوها في ولايه القصرين، وإضافة إذا نحطوه في الولاية القصرين ما حطوهش معناها في الولاية معناها وتم السكن وكل، لا حطوه في بلاصة لا يتوفر فيها لا سكن ولا نقل ولا حتى شيء.
1: وين شو اسمها البلاصة كانت؟
11: اسمها حاسي الفريد.
1: حاسي الفريد
11: مدرسة الفكة.
1: بيه؟
11: يعني المدير بصريح العبارة معناها قال لي يا مدام لو ما سميش سكنة فيها بكل لا كري لا حتى شيء، قلنا عندنا ثلاثة ديار ولا أربعة ساكنين، تم كونش باش معناها تمشي تدق على عائلة ماك العائلات وتقول لهم خليني يسكنوا معاكم. قال لي هذا الحل راه وي، قال لي تم حتى حل، قال لي حتى في حاسي الفريد سونتر لو كان تمشي تكري راه ما تلقاش ترونسبور باش تتنقل به للمدرسه،
1: فهمت كيفاش باش تعمل هذه سامحني
12: قلت له حتى انا
1: هكا علاش ما علاش ما معناتها ما يعينوش غادي الناس اللي نجحت من غادي قريبه على الاقل عندهم
12: صحيح فتم شكون من الفكه اصلا حد
1: موتوريزي على الاقل بكرهبة سو دي بلاس معناتها
12: صحيح مشيت لهنا للمندوبيه قالوا لنا نحن ما عندناش حتى معناها تدخل دخل في الحكايه راهو من الوزاره عملنا المطلب مشينا للوزارة وعملت المطلب بتاعها وعملت الدوسية الميديكال بتاعي كل
1: نقلة لسوسة نظرا لوضعك الصحي ونظرا للظروف اللي موجود فيها المنطقة زادة
12: صحيح إذا أنا أصلا معناها أنت تعرف معناها الظروف المادية بتاع المعلم معناها قداش يخلص وكل شيء وأنا راني كارية مانيش ملاكة فهمت ولا إذا كان بنتي مثلا باش تمشي لبلاصة أخرى وباش تكري وباش تتنقل معناها الوضعية المادية باش تكون تعيسة معناها ما نجمش نوفر لها هي كل شيء ونوفر لي أني وصغاري معناها عندي
1: تقعد بطالة مصروفها أقل من أنها تولي أقل. تخدم
12: صحيح تولي أقل على خاطر عندي زادة البنية دي تقرأ في المسيرة ناضي كلهم تمشي وتجي معناها في الجامعة فهمت والبنية الأخرى تروازيم هي العام جاي باك معناها تعرف لازم تحضر الباك تقرأ شوية إيتيود وكل معناها ظروف المادية صعيبة ياسر ومشيت للوزارة عملت المطلب فيه الدوسية ميديكال نهار 16 سبتمبر عندي معناها ديشارج بتاعي مطبوع وكل شيء مشيت وجيت يقعدوا فيا باهي تو نقلوها لسوسه باهي تو نقلوها لسوسه ما نقلوهاش اخر مره كي مشيت قالوا لي صاي نقل تسكروا واني مقتضيت نهار اللي مشيت معناها هذيك رابع مره نمشي للوزاره من لوساز من لوساز جوستا لبرومي اكتوبر
1: وهي معدلاتها تسمح لها بانها
12: تكون في سوسه هي معدلها 15.82 وقالوا لي معناها هنا في المندوبيه احنا رانا خلينا اللي في سوسه كان اللي جايبين 15 قلت لهم بنتي جايبه 15.82 يخول لها معناها معدلها باش تكون في سوسه قالوا لي هذا تمشي للوزاره
1: مدام رسالتك للمعنيين بالامر اللي نجموا يسمعوك خلينا ندعو الناس باش بلاي ماكس بارتاج خلي صوت المراه هذه يوصل الساعه هاي
12: المندوبيه لهنا قالوا نحن نعمل الوزاره قالت لي نقل تسكروا ما نعرفش شنو الحل معناها باش نعملوا طياره معناها تهبط بها تقري وترجع ولا شنو الحل معناها ما تم حتى حل خلونا في معناها عجز
1: دونك انت طالبه من وزاره التربيه
12: نداء الى وزير التربيه
1: الى مكان قريب من سوسه
12: نعم الى مكان قريب
1: لظروفك الصحيه وضعك المادي وضعك الاجتماعي انت معلمه سابقه انت ما زلت تقري ولا روتريتي
12: والله ما زلت نقري وكما كيف تظلي تم شويه فتره تاع علاج ناخذ كوجيات وهكذا
1: قداش من عام قريت بالله خلينا نفهم
12: والله ما عنديش برشا انا من اللي انتدبوني انا من الاتفاقيه تاع كل
1: من جماعه الاتفاقيه
12: اتفاقيه نحن اللي كنا نقروا نيابات في عهد البائد وما ينتدبونيش فهمت من بعد عندك الاتفاقيه
1: تاع خمسه ديسمبر تقري دونك حتى الوضع
12: ما عنديش ما تنسناه معناها
1: الوضع المادي مش كبير باه
12: مش كبير لا مش كبير
1: باه طيب المهم انت وضعك الصحي يستلزم ساعه ساعه انك ترقد في السبيطار
12: أي
1: الطفلة هذه هي اللي تنجم تجيك خطر مطلقة وما عندكش شكون
12: ما عنديش شكون ما عنديش سند
1: المشكلة في الترانسبور والفلوس وكذا دونك انت رسالتك بربي بنتك ينقلوها لك إلى مكان أقرب إلى سوسة في بقعة على الأقل تنجم أولا ترعاك بها وثانيا الوضع المادي يتحسن مش يسوء
12: صحيح أنا ندائي معناها إلى كل السلطات المحلية والجهوية لوزير التربية إنه يسمع صوتي ويشوف الحاله بتاع بنتي معناها ويشوف لها حل معناها هي معناها حاله استثنائيه فهمت يشوف لها حل ويقربها معناها شويه على الاقل امها معناها هي تتوفر لها ظروف الحياه كما نقولوا وتسهل عليها المسؤوليه بتاعها وتقرب لي اني زاد
1: هي توا باشرة العمل ولا مازال؟
12: والله باشرة نهار 14 سبتمبر.
1: ايه.
12: مشيت اخذت جدول اوقات وكل وكهو بعدين بعثنا الرخصة والسيرتيفيكا وانا قلت لك لا يتوفر فيها لا سكن ولا نقل.
1: حول ولا قوة الا بالله.
12: والله قلت لك المدير معناها قال لي
1: على اساس تقري غادي وهي ماهيش تقري زادة. واضح.
12: احنا ما نطلبوش المستحيل، نطلبوا حاجه برك انه معناها
1: تدرس
12: وضعيه بنتي بعين الاعتبار وكهو.
1: ان شاء الله ربي يشفيك وان شاء الله صوتك يوصل. بالله ماكس بارتاج، خلي يوصل صوتها الى الساده المسؤولين وبالاساس وزير التربيه. واذا كان فما رد او تساؤل او تحبوا تتحصلوا على رقم المراه طبعا تتصلوا بنا على 73 275 800. تعليق نجم تجي من عندكم على 73 24 3000 29 100 100. هاي مشيو لحقك علينا اثنين.
13: المشهد، المشهد
1: في حقك علينا اثنين. نحكيو على مواطنين، مجموعة من المواطنين في قطر توينسا يعيشوا ويخدموا غادي، ولأسباب معينة قاموا بشحن سياراتهم من قطر إلى تونس. بطبيعة الشحن يصير بالبابور، البابور تعدى، ولكن البابور وقت اللي خرج خرج وما الشحن عملوه في فيفري، البابور ما خرج كان في مارس، اندلعت الحرب في إيران، البابور ومتعدي من مضيق هرمز تم احتجازه من طرف إيران، فتم احتجاز كل السيارات ولليوم ما يعرفوش مصير سياراتهم. ذاك علاش احنا واحد من المواطنين اللي حجز سيارته او شحن سيارته عفوا وتم حجزها موجود معانا باش يحكي لنا التفاصيل. سي العيوني عيادي معانا اللي نقل من قطر الى المانيا، ناخذه مباشره من المانيا. العيوني
14: اهلا اخويا، اهلا اسلامه،
1: اهلا وسهلا، مرحبا بك.
14: النور اخويا، مساء النور ليك.
1: شكرا ليك سيدي، وشكرا لكل مواطنينا بالخارج اللي بداوا يتبعوا هذا البرنامج ويتواصلوا معنا. شافوا مشوا اشكاليات مواطنينا ايضا بالخارج. دونك اللي قلتوا انا غروسو مودو، اعطيني انت في التفاصيل كيفاش صارت.
14: انت لخصت جزء كبير يعني في من البدايه، يعني الشحن والامور والحرب وكذا. باهي، احنا مجموعه توانسه شحنا سياراتنا من قطر في فيفري اخر فيفري، يعني 23 و20 و21 و23، نفس الشيء. البابور ما خرج الا مع اندلاع الحرب، يعني انت تعرف
1: لما البابور خرج كان في مارس،
14: كان في مارس واحد.
1: وكنتم الشحن عملتوه من 21 الى حدود 23 فيفري، ناس شحنت سياراتها.
14: اي نعم، مثلا اني مثلا سيارتي سلمتها تاريخ 23، يعني
1: انت 23 فما شكون قبلك 21 فما 22
14: صحيح.
1: البابور وقتاش خرج تقريبا في مارس؟
14: البابور خرج 28 فيفري ولا 1 مارس حاجه هيك.
1: اخر فيفري والا بدايه مارس؟
14: بدايه مارس. اي نعم.
1: شنو اللي صار؟
14: اللي صار انه بدات الحرب، وانت تعرف يعني الاشكاليه اللي صارت في مضيق هرمز. البابور قاعد في البحر، يعني اللي يستنى يعني اللي كيفاش ينجم يخرج ولا حاجة. الحدود 22 أفريل، 22 أفريل حب البابور أنه ما عندها بشي يتحرك يخرج من مضيق هرمز، ولكن تم يعني احتجازه في قبل السلطات الإيرانية، والحد الآن يعني ما عندناش حتى.
1: قديش من تونسي بعد إذنك؟
14: احنا 21 سيارة،
1: 21 تونسي، 21 سيارة تم شحنهم.
14: اي 21
1: على البابور هذايا اللي خرج يا اما 1 مارس اخر فيفري وصل في مضيق هرمز، تم احتجازه في 22 ابريل.
14: اي نعم، تم احتجازه في 22 ابريل. اي نعم.
1: مع شكون تواصلتوا؟ انت قلت لي حتى لتو ما تعرفوش مصير سياراتكم.
14: والله
1: دايره دي تصويرتك انت اللي معانا وتصويره الكهربه اللي شحنتها ديجا ونحينا الماتريكول بالعاني. هذه كهربتك ديجا اللي شحنتها؟
14: كهربتي
1: هذيك، كهربتي. انت شحنت على خاطر ديجا مسافر من قطر وطالع على المانيا.
14: اي، والناس الكل يعني شحنت يعني ما قبل حتى ما تجي الحرب، انا يعني شحنت سيارتي لاني يعني مسافر وباش نحطها يعني نخليها في تونس. و
1: مع شكون تواصلتوا؟
14: والله توصلنا مع شركه الشحن يعني تقولنا الا سياراتكم لاباس والسفينه لاباس، ولكن ما
1: شكون علمكم باحتجاز السفينه في مضيق هرمز؟
14: احنا اول ما علمنا بها من وسائل الاعلام، يعني شفناه
1: شفتوا البابور اللي فيه كرامكم تم احتجازنا.
14: بدينا يعني
1: تواصلتوا مع شركة الشحن؟
14: تواصلنا مع شركة الشحن.
1: شو قالوا لكم؟ شو هي التطمينات على الاقل؟
14: والله تطمينات انه كرهبكم لباس والسفينه لباس واكهو اي كيفاش يعني
1: اي سفينه لباس ومن بعد ما شلون اللي باش يصير
14: بعد صحيت هذاك اللي صار
1: قداش باش تقعد فما اشكاليه اخرى مهمه قلت لي التواريخ مهمه نتاع الشحن
14: أي الشحن قبل
1: فما قوانين معناتها تمنع فما سيارات في عمر معين ما تدخلش لتونس ولا شو الإشكال
14: أي صحيح فما سيارات يعني أنت تقول المدة طوالت يعني تاع السيارات اللي محتجزة يعني نحكي على 7 شهور فما ناس ما كانتش قارية حسابها أنه سياراتها باش تحجز المدة الطويلة هذه وللأسف بعض الأخيين تجاوز سياراتهم العمر القانوني يعني المسموح به دخول التراب التونسي يعني بالتسجيل
1: بالسبعة شهر هذو معناتها كان وصلوا في وقتهم القانوني يعني لهم لباس
14: أي من المفروض سياراتنا توصل 18 أفريل لتونس يعني
1: دونك في
14: يعني
1: أفريل العمر متاع الكراب هذا يخليهم ويخول لهم يدخلوا توا بعد الاحتجاز هذا فما كراب ممنوعين أنهم يدخلوا بالقانون ما
14: يعني حتى كان اليوم يعني إن شاء الله ربي سهل وسياراتنا يتم الإفراج عليهم ويوصل لتونس فما بعض من الأخوة ما عادش ينجموا يعني في الكار واحد يعني كرهبهم ما عندهم يعملوا بيهم يعاودوا يشوفوا كيفاش يشحنوهم من قطر ولا يبيعوهم في بلد مجاور يعني خسارة كبيرة ليهم فهمت
1: هي حتى كلفة الشحن مش شوية
14: صحيح كلفة الشحن مش شوية يعني
1: نجموا ناخذوا فكرة قديش شحن سيارة معناتها من قطر لتونس يتكلف
14: وقت اللي شحنت قبل الحرب ب 6000 ريال يعني نتكلموا تقريبا 5 ملايين
1: 6000 ريال
14: 6000 ريال
1: بمعنى بالتونسي
14: بالتونسي 5 ملايين تقريبا
1: 5 ملايين
14: لكن فلوس. المبلغ هذا توا تزيده تقريبا الشطر ولا اكثر يعني في الوضع الحالي توا يعني
1: توا شحن اغلى ولا ارخص
14: اكيد اغلى برشا لانه يعني توا صاروا يشحنوا عن طريق السعوديه
1: هو توا واحد كي مادام فما حجز بابورات نورمالمون ماذا بيه ما يشحنش
14: صحيت الناس ما عادش اي الناس ما عادش تشحن واللي يشحنوا عن طريق السعوديه برا تخرج عن طريق السعوديه
1: دونك هذاك علاش اغلى ما تعرف بطرق اخرى
14: اي نعم
1: لازمك تهزها للسعوديه من السعوديه تعود عاديه درمنين المهم ما تعديش منك المضيق بلا مضيق هذا هو مضيق الناس كلها المضيق
14: اي نعم والله برشا عائلات زاد يعني صارت لهم المشاكل هذه فخلوك رهابهم يعني اترست لهم يروحوا كانوا قارين حسابهم انه باش يتحركوا بسياراتهم وكذا فترست لهم يكريوا في سيارات اخرى ومصاريف
1: رسالتك يعني صديقي للسلطات او تساؤلاتك لشكون
14: والله انا نحب معناتها نوجه نداء معناتها اكيد للرئيس الجمهورية يعني انها تحاول تتدخل لفائدتنا يعني 21 عائلة
1: وزارة الخارجية
14: ووزارة الخارجية نعم ويعني وفي يعني
1: وتنجموا توجهوا رسالتكم إلى وزارة الخارجية التونسية طبعا بالأساس أيضا عندنا سفارة بتاع إيران لهنا تنجم تعطي معطيات حول مصير السيارات إذا كانوا عند إيران
14: أي صحيح هذا اللي حبيت يعني نزيد نقول من بعد أنه حبيت زيد نوجه النداء يعني سفارة إيران في تونس أنها تحاول أنها تتبنى الملف نتاعنا تحاول أنها تعاوننا ولا تعطينا تطمينات ولا حاجة وانه ان كان يعني فما امكانيه انه يتم الافراج عن الحاويات لانهم هم 21 سياره موجودين في 8 حاويات لانه الحاويه تقدر ترفع سيارتين ثلاثه فهمتني انه يتم الافراج عليهم يخرجوا عن طريق البر يعني ان كان الباكستان ان كان تركيا ان كان
1: واضح
14: وكما قلت لك خويا نحاولوا زاد انه يعني الديوانه التونسيه تكون متفاهمه
1: يا ديوانه تتفاهم التاخير اللي خارج عن نطاقكم انتم باش الكراهب اللي تعطلوا يقراوا حسابهم هما راهم خرجوا من تاريخ كذا مش وصلوا بتاريخ كذا كذا واضح شكرا لك سيدي وصلت الرسالة إذا كان فما حق رد أو توضيح من وزارة الخارجية أو سفارة إيران بتونس أيضا نطمنوا الناس هذوما 21 عائلة 21 سيارة 21 شخص تعب وجري وشحن ولكن لقى روحه في وضعية متاع سيارات محتجزة بعد مرور البابور متاع الشحن من مذيق هرمز إن شاء الله تجينا التفاصيل ونمدوا بها الرأي العام ونطمنوا بها أيضا العائلات والتوانسة اللي استنجدوا ببرنامج المشهد حقكم علينا احنا راجعين بعد أخبار الرياضة الساعتين بموضوع للنقاش هذا موضوعنا قبلكم بعد الساعتين
15: المشهد مع زهير الجيس
16: حالات استعجالية ما تستناش تمشي للسبيطارات العمومية ماكينات ما تخدمش ولا ما فماش مواعيد تطول بالأيام والأسابيع والأشهر وحتى السنوات علاش الناس تتشكى من طول المواعيد في السبيطارات العمومية؟ هل المشكل في نقص الإطارات؟ هل المشكل في نقص التجهيزات؟ هل المشكل في التنظيم؟ علاش ولات مواعيد العلاج بين الانتظار والحظ؟ في المشهد نتسائلوا بكل وضوح، علاش الحصول على موعد للعلاج في المستشفيات العمومية ولا معاناة في حد ذاته؟ رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
15: المشهد مع زهير الجيس.

0: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
1: احكي لي بالديتاج صار.
0: كي ما يبداش عندك احلى بونيس.
1: اسمع كلمني.
0: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
1: سي با فري. اي بي ودي شقلت له.
0: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
2: مع لوفر احلى بونيس نتاع اوريدو احلى من هكا ما فماش. متع 300% بونيس صالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونيس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
0: اوريدو طور عالمك.
3: جوهره اف ام بليسيتي
4: في الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف والحديث على أهم المباريات. راديو سبورت معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس ومتابعة متواصلة. إنفو سبورت، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبورت، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. 5 برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى.
3: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jean-Laurent.
2: مع لوفر أحلى بونيس متاع أوريدو تمتع 300% بونيس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونيس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
0: أوريدو طور عالمك.
3: جوهرة سبور
5: صافي ساعتين ودقيقتين. مرحبا بكم الناس الكل معنا في جوهرة سبور. قبل ما نحكيو على لقاء المنتخب الأولمبي، منتخب أقل من 23 سنة اللي يلعب انطلاقا من الأربعة ضد البنين في تصفيات الكان، نبدأ بالهوند وموضوع الساعة. الجامعة التونسية لكرة اليد كانت أصدرت بلاغ البارح بعد أحداث لقاء اتحاد صيدا والترجي الرياضي التونسي في إطار الجولة الأولى من بطولة النخبة أصغر. الجامعة اللي عبرت على استنكارها لهذه الأحداث ودعت مكتب الرابطة الاجتماع بصورة عاجلة واستثنائية للنظر في ملف المقابلة واتخاذ القرارات الردعية وتحميل المسؤولية القانونية لكل من يثبت تقصيره في التنظيم وفي التأطير والإعلان عن قرارات في أسرع وقت ممكن. حسب مصادرنا الخاصة فإنه الاجتماع باش يكون غدوة انطلاقا من الأربعة متاع العشية بعد ما تم استدعاء كل الأطراف اللي كانت مشاركة في الأحداث متاع قاعة صيد. نادي حكينا على حديث اللقاء هذا، رئيس اتحاد صيادة وسام سويد في تصريح للجوهرة فام يوضح شنو صار البارح في مباراة صيادة والترجي.
6: الموقف اللي صار البارح في ماتش اتحاد صيادة والترجي الرياضي التونسي، احنا ضد العنف على كل حال من مهما كانت صفته ولا كما بدي. احنا حطينا طاو في موضع اتهام وهو احنا الضحية. معناتها البادرة بدأت من الجوارات الترجي الرياضي التونسي وعندنا الفيديوهات اللي تدين عنها الشيء ذاك، ونتأسفوا على اللي صار ومن حبيناش كان يصير. وماتش كان من اروع الماتشات اللي تفرجنا فيه معناتها في سنة الأساس، وإن شاء الله هتعدى الأمور بين مسؤولين الترجي وصيادة. رحنا معناتها عنا علاقات مع بعضنا وفهم أمور متاع جمهور ذيك هم حبوا يصنفها بين الساحل وتونس، والله يهدي وبرا كاميس
5: باهي. شنو صار بالضبط سي وسام؟
6: فما فيديوهات خلينا هم هبطوا توا على الباج متاع صيادة فيهم كيفاش وقع الاستفزاز متاع معناتها وليداتنا وكيفاش باش صارت الشيء ذاك. وبالنسبة للفيديو اللي هبطوه هما راهو الوليد اللي صيح هو كيطاح اول ما ترمي عليه جوار ولدنا ومسؤول، وبعتالي ترميت عليه هاني حملته وخرجته بدون حتى اي اصابه، ما صار له حتى شيء. بالعكس ممكن اللكمات جات في ظهري هاني وفي كتفاتي باش هو ما يتمسش، والدليل اللي هو ما عنده حتى معناتها اثار متاع عنف في بالنسبه للوليد هذاك.
5: اما فقط فما تصاور زاده في الفيسبوك على ملاعبي عنده كدمت هكا ولا
6: لا؟ هذاكنا لاعبين اخرين كانوا في معناتها في مكان اخر، اما نحكيوا على الفيديو اللي هبطينه هما وقالوا معناتها محاوله قتل ما محاوله قتل.
5: نعرفوا أنه الجامعة التونسية لكرة القدم دعت الرابطة إلى اتخاذ قرارات ردعية إلى فتح تحقيق.
6: هو توا بعثونا معناتها استدعاء بالحضور غدوة إن شاء الله الأربعاء نتاع العشية، يكون المسؤول الأول معناتها الفريق ومعاه اللاعبين المستدعين، نوضحوا الأمور كما إلا صارت وإن شاء الله كما قلت لك تكون الرابطة معناتها عادلة وبرامج في قراراتها.
5: نحكي فوت منتخبنا الوطني لأقل من 23 سنة بقية المدرب أنيس بوجلبان يلعب بعد شوية انطلاقا من الأربعة متاع العشية بوقت تونس ضد البنين في إياب الدور الأول من تصفيات اللي كان مقابلة تتلعب في العاصمة التوغولية لومي، بحكم أنه البنين ما فيهش ملاعب مؤهل لاحتضان المقابلة الإفريقية. ونذكر منتخبنا كان ربح الذهاب في أولمبي سوسا بنتيجة 2-0. الجامعة التونسية لكرة القدم تسعى لبرمجة مباراة منتخبنا الوطني للأكابر ضد ليبيا في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كان 2027 في نوفمبر المقبل في استاد الطيب المهيري بصفاقس. منتظر أنه رئيس الجامعة معز الناصري يتحول اليوم لولاية صفاقس للاجتماع مع السلطات المحلية من أجل تدارس إمكانية تلافي النقائص المسجلة في استاد الطيب المهيري وتأهيله لاحتضان المقابلة. هذه يبقى موضوع للمتابعة. نحكيوا على البطولة، بطولة الرابطة المحترفة الأولى بعد التريف بعد الجورني فيفا باش ترجع في الويكاند هذا برنامج الجولة الخامسة ذهاب المقابلات الكل انطلاقا من ماضي 2:30 متاع العشية نهار السبت 10 أكتوبر. الإسبيرانس الأولمبي البيجي سي أبي الاتحاد المونستيري اتحاد بن قردان النادي الإفريقي دربي بين تقدم ساقيت الدير والسي اس اس. نهار الأحد 11 أكتوبر الإتوال في أولمبي سوسة تلعب ضد حمام لنف. ترجي جرجيس أمل حمام سوسة نجم المتلوي الملعب التونسي شبيبة العمران مستقبل المرسى. الأندية التونسية والمسابقات الإفريقية الدورة التمهيدي الثاني في الشامبيونز ليج النادي الإفريقي تو بويسون مازامبي الكونغولي رسميا الذهاب 17 أكتوبر تم تثبيته في استاد مازامبي في لوبومباتشي انطلاقا من الأربعة متاع العشية نهار 17 أكتوبر الأربعة متاع العشية بوقت تونس مقابل زفر الحكم الموريتاني دحان بيدا. ومادام نحكيو على الشامبيونز ليج الترجي يلعب مباراة الذهاب متاع الدورة التمهيدي الثاني 18 أكتوبر في ليبيا 8 متاع ليل مقابل لزفر الكونغولي بيير جان غوي. في كاس الكاف زوز ممثلين التوانسه سي اس اس ترجي جرجيس. سي اس اس يلعب مباراه الذهاب 17 اكتوبر الخمسه متاع العشيه في ابيجان ضد اكاديميه امادو ديالو الايفواري مقابل زفر الحكم فابريس سانتوس من الكافير. ترجي جرجيس يستقبل في الذهاب ريال باماكو مالي 17 اكتوبر انطلاقا من 3:30 متاع العشيه في استاد الطيب لميري بصفاقس مقابل زفر الحكم الاوغندي لاكي رازكي. نحكيو على دوري الأمم الأوروبية زوز مقابلات يستحقوا الفرجة اليوم انطلاقا من 8 غربا المنتخب الفرنسي يلعب ضد بلجيكيا والمنتخب الإيطالي يواجه نظيره التركي. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية لليوم قدم لكم أنيس اللاذوادي. نشر هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. شاهي طيبة في لمن.

0: المشهد، المشهد على ذمتكم.
1: على ذمتكم في المشهد 73 275 800 36 300 ألف، ولا رقم الواتساب أيضا 48 155 ألف. مرحبا بالجميع مواطنين بالخارج، 00216 إلى جانب الأرقام هذه نجم تكونوا موجودين معنا. جمال بوخديدة في انتظار مكالمتكم الهاتفية. موضوعنا اليوم حول المواعيد بالمستشفيات العمومية، وقت المواطن يمشي باش يداوي، أما أحيانا يلقى روحه في رحلة طويلة عنوانها استنى، ما فماش موعد، ارجع قدوة، الطبيب مش موجود، الماكينة مكسرة، الماكينة مازال ماخذينهاش، الريزو به وعليه الى اخره من التفاصيل. مريض يتوجع وعائلة خايفة، وطبعا طبيب عنده طاقة استيعاب ومحدودة، ادارة تواجه ضغوطات كبيرة، ادارة المستشفيات العمومية. وبين هذا الكل يبقى السؤال، هل الحصول اليوم على موعد للعلاج ولا عركة حقيقية في حد ذاتها؟ كل التفاصيل وقت اللي تجي من عندكم انتم حسب التجارب اللي تعيشوها، وقت اللي تطلبونها كما قلت على 73 275 800 36 300 ألف. اول تليفون يجينا من عند سي فيصل. فيصل،
2: نعم،
1: مرحبا بك يا فيصل.
2: وبيك
1: شو عويلك يا اخويا؟ لباس
2: الحمد لله. فاشا
1: يا سيدي من الزرمدين فيصل. اهلا وسهلا، مرحبا بك. الحصول على مواعيد تجربة شخصية ولا باش تحكي اون جينيرال؟
2: تجربة شخصية.
1: هي تحكي لي
2: شخصية. يعني أول ما مرضت المدام بالمرض الكونسير عطوني موعد بعام وسبع شهور. عام وسبع شهور بديت احتجيت في السبيطار وعملتهم الكل. ضربت السيكوريتي، عملتهم الكل.
1: شنو استنى بشويه يا فيصل بشويه. دونك انت لطف عليك جاك كونسير، كي مشيت باش تداوي عطاوك موعد تاع مداوات ولا موعد تاع شيميو ولا شنو هذا الساعه الموعد؟
2: لا موعد تاع عمليه.
1: موعد تاع عمليه بعد عام
2: وسبعة شهور. يا ربي استغفر. عام وثمانية شهر
1: يا اخي انت تقلقت. اما راهو اللي عملته الاخر غير قانوني، راهو اللي تحكي عليه.
2: ايه في بالي غير قانوني،
1: بمعنى دخلت في هيستيريا.
2: هذا مرض خبيث.
1: ايه سامحني، دخلوا السيكوريتي باش تضربوا انت.
2: هما دخلوا كي عملت شوش. هما دخلوا انا عرضت على روحي، دفعت على روحي الاكثر لا اقل. بعتلي ولاو
1: بخير. كمل اسمع من عندك ومن بعد شنو القانوني وشنو لم. دونك انت كي سمعت انه موعدك كان بعد عام وثمان شهور دخلت في هستيريا.
2: ما اكثر من هستيريا، اكثر من هستيريا.
1: وليت وين هذا؟ فما سبيطار صار هذا؟
2: على ذكر
1: فما سبيطار.
2: سبيطار حي العمران.
1: حي العمران وين يجي هذا؟
2: مستير.
1: في المستير باه.
2: مربوطين ببعضهم، فطومه بالكيب وحي العمران مربوطين ببعضهم.
1: باه
2: ما كانش قسم نتاع كونسير في حي العمران، ولاو بالزغط عملوا قسم في حي العمران.
1: باه.
2: دخلت طبيبه لا نعرفها ولا عندي كونتاكت بها ولا قريبتي ولا حد شيء. يرحم والديك ووالدها. دخلت وخدت مني المواد، رددته بعد 5 أيام.
1: من عام وثمانية شهر بتدخل من طبيبة ولا بعد 5 أيام؟
2: رددته خمسة أيام. والحمد لله رب العالمين نجحت العملية 100%، وتعديت على الراديوثيرابي اللي هي موجودة في سوسة الوحيدة في الساحل، والحمد لله.
1: واليوم لاباس.
2: ربي سبحان الله، ابتلاء ما عند ربي جاء في بلاصة أخرى. عنديش حتى جمعتين من اللي عملت لها العملية. استول يومنا هذا نستنى في المواد، خاطر ثم تحليل يخرج البرة من تونس يتعمل وكل شيء، باش هم يقروا يعملوا راديوثيرابي يعملوا شيميو يعملوا يعطيوها حرابش.
1: لو كنت تستنى في موعد جديد باش تفهم شنو هو مستقبل العلاج اللي باش تعمله.
2: ولا انا قلت لهم علاش هذا كل كاي علاش. لا زهر في السبيطار ما فماش، وقتها مرضت لي بالكلاوي ما فماش لا زهر في السبيطار. رصات لي نخدم شهار ما نيسي نخدم رجل أعمال نخدم
1: في شركة
2: أنا الشهرية هزيتها بأمانتها للكلينيك نتاع القنطاوي بسوس كل شيء بالدليل ما عندهم
1: من غير ذكر فكرة. أسماء المصحات باش ما نعملوش إشهار لا بالباهي لا بالخايب
2: أنا
1: فما زوز ايميلوات موجودين للتواصل مع الوزارة بعثنا عليهم دوز ايميل اون كوبي وحطينا مطلب رسمي لانه قلنا باش نطرحوا هذا الموضوع للنقاش باش خليوا المواطنين يتكلموا فنحبوا شكون يمثل الوزارة للحديث حول الموضوع اذا كان فما استراتيجية او تقليص من هال طول الانتظار وتحديد المواعيد وكيفاش يصير إلى آخره ولكن للأسف تفاجأت اليوم وقت اللي تواصلت مع المنسقة الإعلامية بالوزارة أنه الإيميل ما خلط لهاش حسب ما قالت أو هما كانوا في مهمة دونك ما قرتهمش فبعثت لها مرة أخرى بالواتساب في انتظار أنه يحدوا شكون يمثل الوزارة كان خلطت اليوم سينو غدوة من حقهم ياخذوا حق الرد شكرا لك يا فيصل سي الهادي معايا من حلق الواد سي الهادي
3: عسلامة ومرحبا بك ومرحبا بجوهرة فهم
1: انت سمعت سبوت وصلت حتى جيت للراديو معناتها كريمو
3: بيان سور بيان سور
1: موجوع من الموضوع
3: موجوع بالكدا وكي نقول انا في تونس نفتخر لي انا في تونس والطب متاعنا نفتخر فخر شديد
1: فهمتني
3: مالوزمون طفلة جات بحذايا بنتي انا وامها ديفورسي جات بحذايا في فاكونس
1: بنتك
3: في 2025 طاحت شوت هزيناها للسبيطار درنا بها عندها دقة سيدة شاف وهزيناها طبة فهمتني طبة بريفي قالوا راهو هذه عندها مشكلة سيركوي في القلب وسيركوي مال فورماسيون في العروق وراهي العملية هذه ما صارتش في تونس جملة واحدة ما فماش مشينا للسبيطار للرابطة فهمتني مشكورين اخذونا طبة شافوا عملوا لها عملية دابلوتي فهمتني في مارس 2026 على أساس يجيبوا الماكينة من برا فهمتني ونستناو كل رونديفو ثلاثة شهور تعمل ليكو احنا مش كنتنا ليكو نعملوا في البريفي ليكو فهمتني ثلاثة شهور ويمشيوا فينا ويجيبوا يا دكاترة شنو الحل شنو ماكم تاع ماتريال وديجا مكتوبة ماكم تاع ماتريال في الرابور متاعهم هما فهمتني
1: كريمة في الرابور يقول لك راهو نظرا
3: ولا وجود ماتريال ولا في الرابور متاعهم ولا
1: جيت لهم
3: ولا ما نجمش تقعد الطفلة حتى العشرين سنة في النمو متاحة أنا شكوني اللي يضمني الطفلة لباس تقعد العشرين سنة
1: هي توا قداش عمرها بيني وبينك
3: عمرها ما بين الاربعتاش والخمستاش سنة
1: دخلت في الاربعتاش ماشي للخمستاش سنة بيه
3: ولا يرحمه
1: الاخرين باش تمشي للعشرين سنة هي ديجا
3: للعشرين سنة بس بتقعد أنا استنى خمسة سنين
1: ما نجموش نعملوا عملية وهي عمرها تحت العشرين سنة
3: تحت العشرين سنة فهمتني
1: الماكينة اللي نجمو نعملو بها العملية
3: يرحم بوك
1: الطبة موجودين الكفاءة موجودة أمل
3: موجودة لا موجودة اللهم صلي على النبي موجودة ما فما حتى مشكلة مشكلتنا ما

0: وقفت انا وقلت له كيفاش تسمى اهدار المال العام
1: وهي مواطن عليك بالعسل معناتها بين ضفرين نعش الصحه ولا غلطه ساسوقها بحذر. امبارح بركة شفتها على الفيسبوك ثم بقعه في اليابان فيها بنيه واحده تقرا ترين وهذاك يمشي على ذمه البنيه هذيك الوحيده من القريه هذيك اللي ما زالت تقرا وقعد ترين ويخدم كل يوم يمشي يهزها تقرا ويروح بها لين تخرجت البنيه هذيك باش توقف الخط نهائيا.
0: مالوغوزمون
1: جاي على بقعه في طرف الجبل على
0: مالوغوزمون
1: بركه تقرا يلزمها يهزوها للمدرسه.
0: مالوغوزمون الغلط
1: الغلط في اليابان
0: اهدار من العام باش نجيب ماكينه على حاله واحده والحاله هذه ما تعملتش في تونس.
1: اي
0: ما فماش في تونس. كي انا كثرت معاه الحديث وكيفاش وعلاش قال لي ما استاذ راني خذيتك ما غير رونديفو معناها افهم وحدك. خرجت ونعاود نرجع للسبيطار.
1: الماكينه هذه مش موجوده حتى في الخواص
0: حتى في الخواص. اتصلت بالسلطه اللي في المينيتير وكذا وكذا واكدوني مش موجوده. ايور ايوه ما هنا ماهوش موجود حتى في
1: القنيه ونداويو هالبرا يا سيدي ما تعملوش.
0: لا قال لي لا كلمه قال لي تطلب وقت برشا تطلب عام يا خويا اعطيني خندويها البرا انت فهمتي الطفله فهمتي وهاي كان امطان استناو العام. قال لي لا تستنى عام واكثر فهمتني. ما سكت على روحي عاودت رجعت للطبيبه مره اخرى فهمتني الجمعه اللي فاتت واتصلت بها معناها انت كم كوا باش تقلق لنا برشا وتمشي وتجي تعرف كيفاش هاو ليتر نجيو نعطيو ليتر فهمتني وبرا عملها في الجراحه ولا الملف نتاعنا ماهوش عندنا مره عملها في الجراحه في باب تعدون فهمت كيفاش الدكتوره هذه حاله واحده في تونس رفضت الجواب ورفضت كل شيء فهمتني وديجا انا عملت مكتوب لرئاسه الجمهوريه
1: هو عندي نسخ من اللي قاعد تحكي
0: وانا عندك وانا عندك نسخ عملت مكتوب لرئاسه الجمهوريه فهمتني وتوا لا رد مازلنا نستناو وعملت مكتوب
1: للمعاملين رسالتك الان الى المسؤولين ايش تحب تقول في الديريكت وخلي ماكس بارتاج يوصل صوتك
0: انا ماذا بيا العمليه تتعمل في تونس عند الطب نتاعنا
1: الاكفاء موجودين واللي قالوا
0: ولا يرحموك من انا نحب تونس
1: طب نتاعنا شرط انه الماكينه هذه لازم تجي واضح
0: مالوغوزمون يعطونا في رونديفو اخر مره عطانا رونديفو المارس 8 مارس عندي ما يثبت 8 مارس معناها ماشي جاي على يكو
1: مش كنت يكون ما تموعدش باش تعمل فيه هذا ويتمارس
0: باش تعمل يكون وتروح يشوفوا الحاله وكهو تو سامبلومون
1: واضح وصلت الرساله نتاعك هذه. شكرا لك سيدي
0: شكرا
1: انتظار التدخل من يمثل وزاره الصحه وانا قاعد باقي في تواصل مع المنسقه الاعلاميه بالكش تجاوبني على الواتساب حتى في الديريكت نجم تبعثوا لي مثال شاني بين المساجات وبين التليفونات وبين كذا المهم ننسقوا ونلقاو حل للمواطنين وخاصه للتدخلات مازال تجي التليفونات وباش ناخذوا سي صادق من حفوز اهلا وسهلا
2: لاباس عليك جزوي
1: والله الحمد لك انتم لاباس هذيك الفايده
2: الله يرحم امينتك في البرنامج جزوي
1: الله يبارك لك يا خويا رحمه الحي خير من الميت قل لي ايه
2: يرحم الشيخ جزوي
1: بابا
2: الشيخ جبني جاب سبتمبر 2020 ومشيت لسالون بديت نعدي كل مره امشي وارجع رقدت المره ولا شهر وخرجوني اعطوني دواء من الباكو دواء قالوا يجيبوه من فرنسا عندي شكون يرحم والديك والدي بعث لي بس. بديت نعالج كيما كاتب المواعيد نمشي ونجي سكانير عريان تصويره كل شيء حتى 23 ماي 2025 اخذوا الملف وقالوا لي مش عامل
1: عمليه.
2: عندي ارق مسكر في جنبي اليسار. من 23 مي 25 نمشي ونجي كيما كان باش نمشي باش نرجع في جانفي 9 جانفي 2026 يعني جانفي اللي فات خذاو لي الدم
1: يعطوك موعد على اساس تعمل عمليتك 23 مي 2025
2: خذوا من عندي الملف عليك كمل الملف صحيح
1: باه
2: قعدت نستنى ما نمشي ونجي نمشي ونجي ما عطونيش حتى موعد
1: في الاخر قالوا لي جانفي العام الجديد 2026
2: يعني من 2020 حتى 2026
1: ايه
2: باه قالوا لي مش انا بمشي للمبرر.

0: تشوف على البنش وكل شيء. شفت البنش قال لي اعمل حاجه سريعه، اعطاني الاوكي قال لي تعطينا الدم، جبت تشكر اعطاني الدم نهار 9 جام فيها نستنى الدم. مشيت لها مشيت مع مده شهر بالضبط، رجعت لهم ولادي كيفاش كيفاش، قابلت الدكتوره مقرش هذه
1: ما تسميش ما تسميش الطب ما تسميش عايش شوي اي
0: قابلت البروفيسور شفت الملف نتاعك، قلت لي الملف نتاعك فيه مات ما عادش فيه حتى يعني كيفاش حكينا، قالت لي تعاوني لي سكانير مدة شهر
1: معناتها الجيش القديم وتصاور وسكانيرات وكل ما عادش عندهم صلاحيه
0: ما عادش عندهم مفعول خلاص
1: اي نعاودوا من الاول وجديد.
0: جيت مدة شهر مشيت باش نعمل سكانير، وقتاش جات هذه السكانير؟
1: اي
0: 4000 امبرجين
1: لا حول ولا قوة الا بالله.
0: علاش تسريها نتاع عرق تجيها نتاع عرق حبستني رجلي خلاص ما عادش نمشي بكل.
1: واضح واضح بالله احنا اذا كان ادارة سهلول ومستشفى الجامعي بسهلول تحب ترد ايضا لها حق الرد، واذا كان زاد تحب توضح او تتدخل لتسريع الموعد للسيد اللي تعدى معنا اهلا وسهلا مرحبا، احنا في انتظار الاجابة. سي صادق شكرا ليك وبارك الله اللي يسمعوا فينا كل في حفوز من القلعة الكبيرة. بسمة بسمة
2: الو
1: اهلا وسهلا يا بسمة
2: اهلا بيك
1: مرحبا بيك يا لله
2: برشا نحب نكلمك
1: مرحبا بيك مرحبا بيك
2: عايزك الله يخليك باش نحكي لك حكايتي.
1: اي احكي لي اي
2: حكايتي اني نعمل في الدياليز اني معلمة متقاعدة
1: لطف عليك اي
2: ونعمل في الدياليز وعندي 7 سنين
1: اي
2: عندي زوجي ربي يخليه معناها عمل معايا الملف باش يعطيني نعمل عملية الزراعة
1: باه
2: فهمتني هو متبرع
1: مطابق ومريق اللي نجم يعطيه
2: مطابق تو عندنا اكثر من عامين واحنا نحضروا في الدوسي كل شيء مطابق. الجانفي نهار 26 جانفي اللي فات 26 الدوسي سيء، الدكتوره اللي معناها تشرف على الدوسي قالت لي تو سيء لازم نعديو الدوسي نتاعك للستاف معناها اموركم واضحه
1: اي
2: التو من 26 جانفي التو واني نستنى باش يعدي وستاف نمشي نسأل ما فما شيء نمشي نسأل تو نكلموك ياخذوا اسمي والنمر والتليفون متاعي هتو هاو التو هاو في الشهر العاشر يعني تو واني نستنى اني عندي
1: غير
2: عندي المتبرع
1: موعد باش تعمل عملية بعد ما طلع كل شيء مريقل
2: صحيح كل شيء مطابق الملف حاضر نهار 26
1: جانفي يقولوا لك فما ناس قبلك استنى شوي
2: لا يقول اكل لي قبلي هذوكم اكل لي ما عندهمش متبرع يستناو في الليست داتونت.
1: انت عندك متبرع راجلك معناتها
2: اني عندي متبرع راجلي تو دوسي اني ودوسي راجلي فهمتني
1: اي انت ما كنت على الليست داتونت نتاع تستنى متبرع دونك انت
2: لا انا مانيش مستنى في المتبرع انا عندي متبرع
1: خرجت من قائمة الانتظار انت
2: لا اني من الاولي راجلي قال لي نعطيك وعملنا كل شيء واغلبيه الدوسي عملناه بالفلوس كل شيء الفبروات كل شيء اغلبيته عملناه بالفلوس باش نسرع لكن اني لتو نستنى باش يعيطولي للعمليه الانسان عمال يكبر عمال يكبر وربما بعد
1: عمرك اليوم بس ما بعد اذنك
2: اني عمري تو 59
1: 59
2: 59
1: وتعبت من الدياليز
2: تعبت اني تو ننتظر في عمليه فك الاباري اللي في ايدي باش ينقصوا لي فيها تجري برشا
1: باش يصير في سبيطار سهلول حسب ما فهمت
2: في سبيطار سهلول
1: باهي تو نتواصلوا مع اداره سهلول متعاونين معنا الحقيقة إدارة سهلول برشا وطول تواصل معهم والمساج هذا بالذات طول نبعثه لهم وإن شاء الله بإذن الله نلقاو حل في
2: أخر الله يخليك الله يخليك راني تعبت والله تعبت
1: واضح
2: تعبت الله يخليك يا سيد
1: زهير واضح شكرا ليك لله بارك الله فيك
2: شكرا عليك الله يخليك
1: بارك الله فيك يا بسمة بلي نقرأ شوية مساجات قاعدة تخلط زعم علاش المواعيد في المستشفيات العمومية دي لسعد تقعد تستنى فيها بالشهور زعما علاش السكانير ديما فيه مشكل في المستشفيات العموميه زعما علاش ديما عندنا نقص في المستشفيات العموميه في الدواء حتى في الاطباء زعما علاش الخدمات في المستشفيات العموميه ولات في الحضيض على حد تعبير لسعد في نفس الوقت وعلى بعد امتار في المستشفيات الخاصة تلقى مكاتب الأطباء وفي كل الاختصاصات على بعد أمتار تلقى مصحات خاصة متوفرة فيها كل الخدمات الصحية والماكينات ومتوفرة فيها أحسن الخدمات والرعاية الصحية. الجواب واضح هو الاستغلال الفاحش على حد تعبير لسعد وابتزاز واضح للمريض واستغلال في المرض. هذا مواطن يرى أنه الله غالب، معناتها اللي عنده فلوس ينجم يداوي، واللي ما عندوش للأسف ينتظر، كان خلط تخلط، كان ما خلطش تلك أقدار الله. ما زلنا ناخذ تليفوناتكم، والتليفونات تجي على 73-275-800 وإلا 36-300-1000 36-300-1000 باش تتحصلوا. نعرف اللي فما إشكاليات وتلقاوها أوكيبيه، ما أطلبوا مرة وأكثر من مرة، باش نعاونكم شوية. هذه معلومة باش نقولها لكم توا، 36-300-1000 أسهل من الأخر، 36-300-1000 أسهل من 73-275-800، واللي تحبوا تطلبوه اطلبوه. هاي مازلنا ناخذوا تليفونات، مازال عندنا تليفونات في انتظار تجينا التليفونات. نعاود نذكركم اللي انتم نجموا تكونوا موجودين، اللي كومنتير تنجموا تبعثوها، سينو مواطنين بالخارج تنجموا تحطوا 00-216-48-155 على الواتساب. إذا كنت تحبوا من غير فلوس بالكونيكسيون 00-216-48-155 00-00 هذا رقم واتساب. أما هذا نمرو ما تطلبوش، هذا نمرو فقط تبعتوا عليه ميساجات فوكال ولا فيديو وإلا كتيبة. بربي كان عندنا ميساجات على الواتساب، هاتوا خلنا نقرأ شوية من الميساجات اللي قاعدة تخلطنا على تليفون الواتساب. على التليفون مرحبا، مازال ناخذوا في التليفونات. وباش ناخذوا سي فتحي من أكودة. سي فتحي نسلم عليك، اهلا وسهلا مرحبا.
3: اهلا سي زهير، على السلامه اخويا.
1: كيف فتوح لاباس؟
3: يرحم والديك، عايشك
1: ربي يبارك لك.
3: يرحم والديك.
1: هاي يا سيدي،
3: برافو عليك اخويا على البرنامج، يعطيك الصحه.
1: الله يبارك لك يا خويا،
3: ربي يبارك لك في صحتك.
1: يلزمها توصل، احنا برنامج عملناه بشعار نحكيو في اللي يحكيو فيه التوانسه.
3: اي احنا نحكيو على المواعيد البعيده.
1: اي
3: فهمتني. انا عندي بنيه عملت انفيكسيون، فهمت؟
1: اي
3: في الكلوة متاعها، فهمت؟
1: صرفت
3: عليها، صرفت عليها في الخواص، فهمت؟ منه ومنه، وبعد ما عثوني سألوه البايست لي جمعة وخرجوا هالي. أعطوني موعد، رجعت للموعد هذايا عنديش والله يمكن قريب شهر توا.
1: اي
3: هكا قالوا لها راي مازالت ناقصة شوية الكلوة متاعك، وزور بها بثلاثة شهور أخرين موعد، فهمت؟ هي لقينا لها الكلوة نتاعها متاكلة شوية. ما
1: هي عملت انفكسيون في الكلوة، داويتها ومن بعد كملت في المستشفى، عطاوك رونديفو بعد ثلاثة شهور كونترول.
3: بعد الموعد الأول ظهر لي هكاك.
1: هي بالكش يوضح، يستلزم انه كل ثلاثة شهور تعمل كونترول باش يشوفوا الأمور تحسنت تعكرت. بنتك لباس ولا ساعة؟
3: توا هي كي رجعتها أمها توا عندها شهر ولا قل شوية بعد الموعد الثاني.
1: أي؟
3: قالوا لها برا أنا بعثولك ميساج على التليفون.
1: أي؟
3: فهمت؟ مشيت نقول الموعد في قريب ديسمبر، ظهر لي 25 ديسمبر، في 25 ديسمبر.
1: أي؟
3: فهمت؟ وعملت التصوير وكذا، قالوا لها ما زالت منفوخة شوية ولا شنو، فهمت؟
1: عندها دواء تخو فيها؟
3: ما عطوهاش حتى دواء هذاك، علاش والله انا خايف
1: عليه. بين الموعد والموعد ما علاش الموعد، انا نعرف تعطيه الدواء ويعطي الموعد بعد مده باش تعمل كنترول يشوفوا الدواء مشى معاه ما مشاش، نبدلوه.
3: ما عطوهاش والله العظيم حتى كي خرجوا هالي المره الاولى من السبيطار.
1: اي
3: ما عطونيش والله، لا عطوني حتى شيء دواء، عطوني حتى شيء
1: لا دواء لا شيء.
3: قالوا لي والله لا دواء لا شيء، قالوا لي ترجع وحده.
1: غريبه.
3: فهمت. والمرة الأولى والله صرفت عليها في تميم خاص، وفهمت عملت لها تصوير على الكلوة، وعملت لها تصوير على راسها. احنا شكينا المرة الأولى. كنا بالك شي مرض خايب، فهمت؟ اللطف حشيك. شوية في الأخر نلقوها الكلوة. بعثني عاد الطبيبة زي فهمت، قال لي برا مشي هاو الجواب وين سهلون.
1: أنت توا معناتها عطاوك موعد كان بعد ثلاثة أشهر في سهلون.
3: اي صحيح.
1: وأنت خايف من
3: هذا خايف من الوقت هذاك.
1: سهل خويا، ايش نقول لك؟
3: نحب ندبر
1: ليك. هي مبدئيا يا فتحي هي توا مبدئيا لاباس، في حالة
3: الوضعية
1: الاستعجالي ينادي، تهزها ديريكت للاستعجالي وتقولها راهو عندهم موعد كان كذا، اما راهي تحسن حالتها خويا تقبلوها في الاستعجالي، ومن بعد لكل حادث حديث.
3: شكرا لك والله، هذاك مش خايف، فهمت يا سي زهير؟
1: يرحم عليك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
3: يرحم والديك اخويا عايش.
1: يرحم والديك عايش. اهلا وسهلا مرحبا. أنا كنت نتمنى يكون عندنا ممثل عن وزارة الصحة ولا على المندوبية باش يجاوب، خاطر أنا مش طبيب ومانيش مدير ولا مسؤول في وزارة الصحة باش نجم نجاوب الناس، وبعثنا لكم باش قلنا لكم رانا باش نحلوا الموضوع على الأقل نجاوبوا الناس، وديما يبقى حق الرد مكفول، خلي على الأقل تطمئن الناس. علاش هذا التأخير في المواعيد؟ وهل فما استراتيجية تخدم عليها الوزارة لتقريب المواعيد؟ حتى المشكلة يتكلم مدير السبيطارات يقول لك راه ما عنديش الحق نتكلم كما ناخذ ترخيص. زياد من زاوية سوسة. زياد
4: زوار
1: عسام، شو حوالك زياد؟ لاباس؟
4: نحوالك زوار لاباس،
1: الحمد لله. هاي زياد،
4: مشكلة البنية بنتي مش نلخصوها باش نطولش عليك. عندها 4 سنين ضربت بمراية في ضبوتها، هزيناها لسهلول ونكاد ديرجونت على الاخر، وصلت 3 دم فرغت من الدم، وصلناها طبيب العظم من غير ما نسمي بالمسميات، طبيب العظم قال هبط بالتجميل، قال له نقول لك شوفي اذا مش عصابه مقطعه خليني نعمل العمليه خير. هبطوا جروب كامل شافوا، قالوا لا سي بون خيط على روحك. تصبح بنتي من الصباح ايديها معاقه، خلوا لها 3 عصاب مقطعين. بس لهنا جيت مش
1: شنو
4: خطا طبي.
1: احنا نحكي على المواعيد، راهو موضوع الخطا الطبي باذن الله نوعدكم نعملوه. اما انت مشكلتك في المواعيد ولا في الخطا اللي صار؟
4: في زوايا الرام بقاو كل عام، يعني لو في عمليه ويطول عندها 4 سنين، البنوت عمرها 10 سنين، كل عام يوخروا لها واش ينحوا لها من رجليها اعصاب ويزرعوا لها في ديها، كل عام عندها 4 سنين دايب. كل عام يعني رنديفو، ارسل رنديفو بالعام، كلمتك انا على الرنديفو بالعام. كل عام رنديفو، هذه هو اللي استناوه في العمليه الرابعه باش يزرعوا لها الاعصاب الثالث باش تولي ديها قدر ديها بقت معاقه، ما تنجمش من الصباح حتى هي ديها تدرجة.
1: بلكش علميا لازم ترتاح عام باش ينجموا يعاودوا عمليه اخرى؟
4: مش علميا سي زوير،
1: احنا مش علميا، مش انا قلت لك بلكش يا
4: راني هما اني مثالي اني في زوير. تعرف مشكلتي شنو هي؟ مشكلتي وصل لي صوت خليت تسمع 4 سنين بنيه عمرها 10 سنين حتى اصحابها في المدرسه يتنمروا عليها، ايش بها ديك كيكه، ايش بها شنو، يعني ماذا بينا يعملوا لنا حل؟ تو هما اللي غلطوا، هما غلطين. تواني ما
1: الطفلة ملي عمرها 4 سنين، اليوم عمرها 10 سنين، 6 سنوات، وهي
4: ملي عمرها 5 سنين وشوية،
1: وكل مرة موعد
4: كل عام عملي،
1: واضح
4: كل مرة موعد معاه.
1: واضح واضح، وصل صوتك يا سيدي، شكرا لك. زياد عيساوي من زاوية سوسة، وكبل اسمه اللقب باش توصل المعلومة للوزارة وأيضا للمسؤولين. جعفر من سيدي عبد الحميد. جعفر
5: اخويا السلام عليكم.
1: شكرا لك يا جعفر، لاباس؟
5: الحمد لله، عايشك يا استاذ زهير.
1: مرحبا بك يا
5: استاذ زهير. انا مشكلتي انا عندي مشكل في الحجر في الكلاوي،
1: اي،
5: وعملت عمليه في ركبوري جي في مارس، زي سمارت فهمتني، وعطاوني رونديفو ل 12 ابريل باش نبدا نكسر السيونس تاع التكسير تاع الحجر.
1: اي
5: تصور انت من 12 ابريل جيسكا مانتنا الماكينه راني مركب جي يعني في جنبي هنا، فهمتني، توجيع عشاك وحاجه قدرك، لعبوا تدخل ب 30 25 مره للتواليت، قلنا ما تنجمش تشد انت في التواليت تاعك،
1: تمشي انا مازلت في موعد باش يعطيوك تكسير الحجر اللي في الكلاوي.
5: الماكينه بون موضوع اخر تزوير بتاع المدير توصل عليه، هو الماكينه هذه تو 7 شهور عاد خدمه شهر وعدمت، جايبينها بالمليارات جديده وين تمشي، يقول لك انا نستناه في قطعه من سويسرا.
1: فما سبيطار
5: اليوم سبيطار سهلو اليوم ورقه مشيت
1: سير الحجر في سبيطار سهلو مكسره
5: ليش
1: اوكي نستعفوا فيه احنا سبيطار سهلو في الحلقه هذه.
5: عنده 7 شهور توا من عاد 7 شهور
1: بالله. بيقعد معايا جعفر بربي يا جمال، تسمع فيا اكيد في غرفة العمليات، حاول تتواصل مع سيد مدير مستشفى سهلول لأنه أكثر من مداخل على سهلول، إذا كان ينجم يتدخل معنا أو يعطيك معطيات على الأقل على حكاية الماكينة هذه المكسرة بتاع تكسير الحجر. التوى ما عندك موعد واضح مانك؟
5: التوى ما عندك حتى واضح، رجعت للطبيب، الطبيب قال لي الحل الوحيد توا لازم نعمل لك عملية جراحية، أنا مع كبرت الحجرة ما عادش نجم
1: تتكسر فيها.
5: نولي طول عمره يعني مشكلتي في جي جي، قال لي بوم مع العمليه ان شاء الله نعيوالك فهمتني، حتى مركب ابو راي في جنبي يعني فهمتني، ما باش تحمي الكلوه.
1: واضح واضح،
5: مش كناني راهو نمشي غير هكايا، الانفرميير توريني كراسه كامله، قالت لي راهو مساكبه وكل شيء، قالت لي خويا شوفوا حل مع السبيطار يصلحوا المكان.
1: وصل صوتك جعفر، شكرا لك سيدي.
5: اوكي ميرسي
1: دوير، الله يبارك، شكرا، بارك الله فيك. سي محمد من سيدي علوان المهديه. محمد
6: خليفة محمد،
1: كيفاش؟
6: خليفة محمد، هاي
1: مرحبا بك يا خليل، مرحبا بك.
6: هاي
1: يا سي خليل،
6: عندي مدام يعطوا فيها في موعد، مرة يعطوها موعد، مرة يعطوها رقاد، مرة وهي عندها السكر والزرار والدواء غالي، والطول كاعها ومشفض عليها الدواء الدبوزة، الدبوزة بسبعة آلاف ولا بستة آلاف، ودون الزرار تقرب قدها. وطولوا لك يقولوا لك سبعة شهور ثمانية شهور.
1: نعم.
6: هات يقول لك هات النمر بتاع التليفون وتونا بعثوا لك. لو كان ياخذوه النمر بتاع التليفون وتونا ياخذوه. لو عندها يكون يعطيها خمس شهور.
1: هذا في سبيتار المهدي يا؟
6: ايه.
1: واضح. به.
6: تو اللي عنده السكر وهالامراض هذيا شي زهير ما تصبرش. هنا عامل يوم يا
1: اخي ما تقدرش عندك الحق. واضح واضح. وهو هذا هو السؤال، هل اللي ما عندوش فلوس حقه يداوي ولا ما يداويش؟ وكان حقه يداوي علاش المواعيد بعيده بالشكل اللي قاعدين يحكيوا فيه المواطنين حسب الروايه اللي سمعناها من المواطنين؟ يا ريت حد من وزاره الصحه يجيب على كل هذه الاسئله، خاصة أنه حق الصحة مدستر في الدستور. على السلامة يا سيد زهير، إذا جانا ميساج على الواتساب بلا بعثوا أساميكم على الواتساب كي تبعثوا ميساجات. معضلة كبيرة الموعد بالعام، وزيد قعدت نستنى جمعة كاملة طبيب العينين ما فماش، كان عندنا في جمال طبيب العيون توا منذ قرابة عام ما فماش حتى إيجابية ولا خير باش يرجعوا طبيب عيون بجمال. واليوم رصات ما مشيت إلا ما عاش كيفاش الكتيبة مكتوبة، يورق يعملوا لي في مراقبة والحاجة فيها كما هيك، أنا وقتاش نقعد غايبة على الدار. بلاي اكتب لي اسمك باش نجم ناخد تفاصيل اللي قاعدة تكتب توا على الواتساب، سينو قاعدين يوصلونا برشة مساجات ومازالوا برشة تليفونات. خلنا ناخد طارق من القصرين. طارق
7: عسلامة في جو، عسلامة في شحوارك.
1: زهير في جوهر.
7: زهير شحوارك
1: حتى بشاعات في جوهر خطر نخدم في جوهر.
7: شحوارك
1: في جوهر. هاي سيدي مرحبا بيك.
7: عايشك وبرك الله فيك، وتحتنا الفرصة باش نجمو على الأقل نشوف وضعيت خويا.
1: قل لي.
7: عندي خويا عنده، هي طبيبة قالت يتشوه أكسيدون في رأسه. مطلوب منه أنه باش يعمل عملية باش يحطوا له كيما ستانت يتحط القلب يتحط في الرأس. العمليه هذه يعملها كان مستشفى واحد في تونس اللي هو مستشفى الرابطة.
1: باه.
7: مستشفى بن حميد تاع النورو. مشى قبل شفت تربيه ساعتها عطاته موعد نتاع عمليه.
1: باهي.
7: موعد العمليه وقت وصلنا بعد 6 شهور و 8 شهور اجل.
1: تاجل جورجي ولا تاجل قبل؟
7: تأجل قبل بربا بكلموك ولا بجمعة قالوا رو باش نأجلوك موعد.
1: سما سلك تعرف أنا نعرف شكون وللأسف الشديد أنه تعطيه موعد ويمشي وانت تعرف باش يعمل عملية يزمو صايم وتلقاه يمشي صايم من الليل ويقعد النص نهار مدي ساعة ساعتين وهو صايم، في الأخير يقولوا له اسمع رو تأجلت الغدوة ولا بعد غدوة ولا تحسيله. هذا موضوع آخر.
7: احنا هي تطلب منه تراك
1: قبل بجمع زادوا أجلوا لكم رغم اللي هو تعطى بعد 9 شهر.
7: يعطيك الصحة.
1: اي
7: التأجيل هذا توا لمدة 4 سنين واحنا كل 3-4 شهور يأجلوا.
1: مدة قداش؟
7: توا داخلين في العام الرابع.
1: 4 سنين.
7: اي
1: على تأجيل موعد عملية.
7: موعد عملي يسلمونا قبل اللي يعطونا موعد.
1: نعم.
7: يسلمونا قبل الموعد ب5-6 أيام جمعة. رانا أجلنا. يا ما فماش ماتريال. يا طبيبة مكنجة. يا وضعية يطرحها هما. فهمتني؟
1: ما تقول ما أسباب للتأجيل.
7: يعطيك الصحة. فهمتني؟ آخر موعد أعطونا 19 جويلية. كلمونا قبل ب5 أيام. سامحونا راهو يتأجل ما يتأجل موعد خاطر طبيبة تقول شكوني.
1: لا إله إلا الله.
7: وإحنا لحد الآن نستناه.
1: لا إله إلا الله.
7: المشكل وين؟ هو لولا هو أخويا عمره 45 سنة. هو يخدم في مهن حرة، هو تكتيك. يعني ما عادش ينجم حتى يجلس مع الخدمة نتاعو. فهمتني؟ خاطر ولا سيد بكريز ما يجموش يقعد للشمس، ما يجموش كذا، فهمتني؟ ودخل في سيكل آخر مع مرتي اللي توا يعني دخلوا في ديفورس كريم، فهمتني؟ هذا كل السبب نتاعو خاطر ما عادش ينجم يتحرك.
1: حول ولا قوة إلا بالله. واضح وصل صوتك طارق، شكرا.
7: بارك الله فيك ويرحم والديك سي زهير، تحسن الفرصة والله يجزيك خير.
1: عندي حق وصدقني حكايتك أنت بالذات لا تعليق.
8: والله يبارك فيك.
1: انا كان نعلق لساني مودي محمد.
8: والله انا تو قلت انا تو نسمي فيه نستنى له في موعد نتاع مود. خاطر انسان تو 5 سنين بالوضعيه هذه.
1: اه.
8: تو تو ديبريو تاع تشيز ما عاد يحرك يديه ما عاد يحط
1: في حتى حتى الديبريسيون اللي تمكنوا يعلم بها كان
8: بشكر. انا ابوه تو ابوه عمره 80 سنه.
1: آه.
8: انا تو محظيه في سوسه.
1: آه.
8: يعني انا نظام حتى نفسانيا تعب ابوه وامه.
1: واضح. شكرا طارق. شكرا لك سيدي. خلينا ناخذ محمد من بوحجله. محمد مرحبا بك سيدي. اهلا وسهلا.
9: مبارك عليك.
1: والله الحمد لله سيدي. الحمد لله
9: سيدي. انا عندي مريم
1: عايشه كي
9: ما عندها اي احداث تناقص في السنه.
1: محمد علي صوتك واقعد في بلاصه فيها ريزو باش نسمعك كي.
9: بس عندي مرام مدام مريضه
1: التدريه
9: عندها توا يا عاتفين هذا السنه بعثوها موعد
1: واضح. ما والله رغم اللي الصوت مش واضح للاسف. ما ظاهر انه اللي فهمته من عندك تقول الموعد ياسر بعيد لدرجه انه هي متعذبه وما تصبرش.
9: قلت ما اعطوهاش حتى الدار
1: وكان حتى دواء حتى شيء
9: ولا شيء.
1: واضح. شكرا لك سيدي بارك الله فيك. بلاي خلينا نعمل طلع على الواتساب نتاعي انا في انتظار. زاد نعمل طلع على الواتساب اللي تنجموا تبعثوا عليه 48 155 ألف على الواتساب نتاعي انا باش نعمل طلع جوست على المكلفه بالاعلام من وزاره الصحه. بالكشي فما اجابه باهي. فما اجابه ان شاء الله تكون. لا ماهيش ايجابيه. جني با انكور دو ريبونس. مازال ما عندهاش اجابه شكون ينجم يمثل وزاره الصحه باش يجاوبنا. ما يسالش حتى غدوه تنجموا تجاوبونا. اي مازال ناخذوا في التليفونات من عندكم. وجمال قاعد ياخذ في ضمير من سيدي بو علي.
10: عسلامة سي زوير.
1: اهلا وسهلا.
10: اسمحوا لك زوير
1: لبيك. مش غالي الضمير.
10: ضمير اي ضمير.
1: اول مره نسمع. بالله تكتبوا بالضاء ولا بالذاء؟
10: بالضاء بالضاء
1: بالضاء ضمير.
10: ايه.
1: اول مره نسمع الاسم والله معناتها. المهم ضميرك مرتاح.
10: الحمد لله الحمد لله.
1: اه يا سي ضمير قول سيدي بو علي.
10: يا سي زوير بربي حبيت نحكي في موضوع حساس شويه اللي هو حكايه الدويات اللي نجم اللي ناخذوا فيهم بالمحكمه. يعني عندي الوالده مريضه مرض خايب.
1: آه.
10: ودويات كل مره ونحن ناخذ فيهم بالمحكمه. علاش من ما عندك نام؟ علاش؟
1: آه.
10: علاش كل مره ولات ولات حاجه جديده هذه
1: ضمير كل مره تروحوا ان شاء الله. ولانه بالرسمي مش كان انت هذه ساعه ولات قاعده. آه تمشي تاخذ دواء الكنام ما يوفقلكش تجري تعمل قضيه استعجاليه المحكمه تعطيك دواء باش تولي الكنام تعطيك. وهذا كان
10: عطاك ولا وتقابل قاضي الضمان الاجتماعي ومحامي ومصروف وعد المنفذ
1: باش نطرحوا ونبعث انا مطلب للجماعه الكنام باش يجيو بحدينا باش يوضحوا شنو اللي نجم يصير. خاطر ماذا بينا شكون يوضح ديما في المواضيع هذه. فخذت نحكيو باش نحكيو زاد مش هكاكه. هذاك علاش سي ضمير نشكرك. صحيح بخارج الموضوع ولكن مهم كموضوع. نوعدكم على قريب تو نبعثوا مطلب وان شاء الله تجينا الاجابه من عند الكنام ونطرحوا الموضوع هذا في اقرب الاجيال. فاطمه من بوحسينه. فاطمه
11: اهلا عسلامه.
1: شو احوالك يا فاطمه لاباس؟
11: وينك يا خويا زهير؟ والله مرحبا بك والله اقسم بالله انا جوهره وليت نسمعك انا الصباح كنت.
1: اي اسمعني انا موجودين.
11: عايشك عايش خويا الحمومي.
1: آه يا فاطمة يقول لي
11: عايشك. كان على مواعيد تاع العينين خزيمة
1: المواعيد.
11: هي نعم العدسات وقت نمشي نعدي يعطوني موعد بعيد بستة شهور.
1: ستة شهور.
11: اي ستة شهور تولي برشا. ستة شهور
1: حكاية. وانت بستعدي على شنو بالضبط؟
11: نعدي على عيني. نعم العدسات على عيني لازم كنترول ديما.
1: آه.
11: اي كنت فرحت حشاد وبعد وليت في خزيمة. أنا ديما ستة شهور ساعات والله ننسى الموعد وكان ما نعاود نمشي ناخذ موعد مرة أخرى. لكن المشكلة مشكلة مشكلة مشكلة في هالدويات.
1: ستة شهور على خاطر لازم كل ستة شهور ولا على خاطر هما ما عندهمش إمكانية كان كل ستة شهور؟ ما ساعات فما أمراض يعطيو فيها دواء وبعد مدة تستلزم الدواء هذاك ما يعطي مفعوله كما ما نقولوا كان بعد 6 اشهر فاوتوماتيك ما يعطيكم موعد بعد 6 اشهر.
11: لا لا مش دواء ديما معناها مره طول مره ثانيه نبدل
1: انت جست كنترول باش يشوفوا الامور صبا ولا
11: كنترول اي كنترول خاطر العمليه الاولى 2008 اكلي العمليه العدسه مش في بقعتها وقت عديد النهار الثاني قال لي الدكتور لا لا لا باس كي مشيت للطبيبه قالت لي مدام العمليه مش ناجحه والعدسه مش في بقعتها مش بالكدا لكن الرابع الحمد لله ما مشي كما الاخرى ثاني ابرك شوي الحمد لله
1: واضح واضح
11: الحمد لله اما كل مواعيد بعيده وكل الحمد لله حسيله ربي يستر بلادنا وكاو
1: شكرا لك يا فاطمه
11: يستر بلادنا ويرحم والديك عايش خويا
1: هو كان نلخص على الاقل قبل ما نوفى الحلقه هذه اجماع انه المواعيد بعيده وغريبه الغرايب انه فما موعد اربع سنين وما تعطاش الموعد اربع سنين أربع سنين والموعد يتعطى ويتأجل هذه الغريبة الرجل باش يعمل عملية يعطوه موعد كلموه قبل بخمسة خمسة ستة أيام الموعد يعطوه له يقولوا له اسمع راه تأجل والأسباب مختلفة مرة طبيبة خرجت تكون جي مرة ماكينة ما تخدمش مرة ما فماش كذا مرة كذا أربع سنوات وهو ينتظر إلى يومنا هذا في الموعد هذه أخطر ما تعدى حتى التوى بخلاف اللي سمعناهم الكل سي محمد من تبولبة محمد
12: ألو عسامة
1: مرحبا بك
12: وبيجيك ده اخونا
1: هاي يا سي محمد
12: سي زوير
1: مرحبا بك
12: سي زوير
1: هاي
12: بربي يا سي زوير انا عندي الوالدة
1: هاي
12: عندها حشاك من نفسه كل عندها الحجر في الكلاو
1: اللطف عليها هاي
12: عملت لها في عملية في احد المساحات ما نجحتش بعد مدة قامت على الوجيعة هزيتها المستشفى بالمنصير بحطمها برقابة عملوا لها عملية
1: هاي
12: بالليزر ما نجحتش قال ما شنو ركب لها سونديجيات هذيك ولا الكلوه الاخرى قعدت كيف ما هي معناها يعطوا في موعد بعيد كلمه ديما موجوعه معناها ديما موجوعه قبلت حتى بالاداره وشنو قال المنبر ما عندناش في يوم الايام اتصلت باحد الاذاعات وطلبوهم وطلبوا من السيد مدير العام وقال وانه معناه المنظار قريب باش يصلحوه باش يعملوا فيه العمليه. والتو فما حتى عطينا ورقه نتاع موعد من غير دات. نحكي لك تو عندها 8 شهور.
1: موعد من غير دات.
12: عطينا ورقه.
1: اي
12: ورقه ما غير دات.
1: وتمشي
12: ورقه ذيك وقت وفاها الاسم واللقب والقسم اللي كانت مبيصه فيه.
1: ايش تعمل بها؟
12: هذيك هي راح توالي. رجعت جي ثلاث ولا اربع مرات غادي للسبيطار الماكينه مازالت عندها غير زعما قطعه من برا. واني في حالي معناها كان جات راني في حالي ولا شنو ولا عندي امكانيات نزل لي كلينيك قلت لها عطيوني جواب مثلا عطيوني للسوسه ولا حكايه قالت لي نصحح على الدوسي واحنا ما عادش نقبلوه. والتو الحاله عندها 8 شهور كيف ما هي. الحجر نحكيه معناها بالسكانير عندهم نتاع 8 ملم في كيلو معناها.
1: حول
12: ملي نحكي لك على امه معناها وسط الدار ما تنجمش تمشي.
1: العمليات الزوز فشلوا معناتها
12: العمليات الزوز في المصحه فشلت
1: وفي العمومي فشلوا
12: وفي العمومي واحده قعدوا برشا معناها تعبت هي بكلوه واحده الحجره الاخرى في الكلوه الثانيه الطبيب من غير ما نسمي اسمه قال راهي هذه يلزمها منظار يلزم إيه؟ المنظار في مستشفى بتاع المستير قالوا ناقص قطعه. في يوم من الايام اتصلت باحدى الاذاعات وطلبوهم طلبوا سيد مدير العام وقابلته قالوا لهم جديد القابض قال راهو ناقص قطعه لازم اجي منبر. قلت لهم ما فماش حتى حل 8 شهور.
1: كي ناقص قطعه المنظار في مستشفى فطوم ابو رقيبه بالمنستير على حسب تعبيرك علاش ما يبعثوكش للسبيطار في سوسه ولا في
12: ما بعثونيش. ما بوش يبعثوني وقاعدين قالت ونمشي ونسألوا على الماكينة حضرش تقول
1: شو ما تتوقع تستنى حتى تجي القطعة
12: والله العظيم لاني أعرف ونمشيو نقابلوا للدارة نقابلوا الغد تاعي يقول لأخويا برا نمشيو للدارة يقول لأخويا مازال ما صالح المنبع في المستشفى نتاع فاطمة برقيب
1: إيه
12: نحكي لك عندها توا بزون 8 شهور نفس الحالة.
1: شنو رسالتك بالضبط أيوا مطلبك؟
12: والله رسالتي لوزير الصحة باش يغزر لك العباد وراهو انا كي ندخل غادي كي نلقى مئات من الحالات في زهير مئات من الحالات اللي واقفين نفس الحاله كيف امي. تقول لها تحب الماكينه هذه نتاع المنظار وهي من الصالح.
1: واضح واضح سيدي، شكرا لك، بارك الله فيك. دالي 14:58 معناتها ثلاثة غير دقيقتين، مازالوا دقيقتين كهو. في النهاية الموعد في المستشفى العمومي مش مجرد تاريخ مكتوب على ورقة يا ولاد الحلال، لأنه فما مريض وفما وجيعة وفما عائلة المريض وفما تلخبيتة كاملة في عائلة المريض، وحق الإنسان في العلاج المدستر في الدستور التونسي. ما تطلبوش المستحيل، نطلبوش المستحيل، ولكن نطلب تنظيم الوضعية، ونطلب أيضا الوضوح واحترام المواعيد إذا تعطات مواعيد، والتسريع في الحالات المستعصية واللي فيها خطر واللي فيها وجيعة لا تحتمل، لأنه الإنسان في نهاية الأمر يلزمه يعيش ويلزمه يداوي ويلزمه يلقى حقه في المستشفيات العمومية، مش كان اللي عنده فلوس باش يمشي للكلينيك. خاطر المريض في الأخر حتى كي تعطيه موعد راهو بسيشيك مو ينجم يرتاح كي تعطيه موعد قريب، وينجم يتعب أكثر إذا كنت تعطيه موعد بعد عام وبعد خمسة شهر وستة شهر. في الحقيقة عندي أمل ما خليوهاش تقعد كما هي، وعندي أمل أن وزارة الصحة تتدخل حتى في حلقة غدوة كانت حبوا في إطار توضيح أو حق الرد يريد توضحوا للناس، وفي إطار رقمنة أندو المواعيد علش ما نعملوش رقمنا، خاصة فما وضعية متاع الناس اللي عندها مواعيد وتمشي عندها موعد تمشي من الأربع وخمسة تاع الصباح موعد متاع كونسير خاصة، وما يدخل كان نص نهار وكذا، عليه ما يبداش هكا عنده أبليكاسيون يعرف روحه وقتاش وصل وقته باش يمشي ديريكت، لا يقعد ملوح لا في شمس ولا في مطر ولا في برد ولا في سخانة. والكلمة لكم أنتم كوزارة الصحة إذا كانت تحبوا تاخذوها في برنامج المشهد، مشهد غدوة في موضوع جديد، هذا موضوعنا
13: المشهد مع زهير الجيس.
14: ناس بكري قالوا الجار قبل الدار، واختار جارك قبل دارك، والجار وصى عليه سيدن بي. في المشهد نحكيه على علاقات الجيران ببعضهم، هل مازال الجار للجار في الفرح والغيار، وهل مازالت فما لحمة بين الجيران كما قبل، ولا كل واحد على روحه ولحد يعرف حد؟ هل مازالت العلاقات الطيبة والكلمة الطيبة بين الجيران؟ وين يوفى حق الجار علينا؟ وين تبدأ خصوصيتك؟ في المشهد نحكيه على التونسي وجيرانه، هل هي علاقة اجتماعية سوية ولا وجيعة راس وأذية؟ رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100، أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
13: المشهد مع زهير الجيس.
1: هذا موضوعنا غدوة، الجار قبل الدار.

0: وفما شكون يقول لك لا الجار نلقاه حتى قبل الخو قبل العائله، هو اللي يجري لك في السوء وفي الفرح. انتوما الراي عندكم على 73 24 3000 29 100 هذا الموزع سجلوا عليه، والا غدوه في المباشر على 73 275 800 36 300000. هذا مشهدنا لليوم وفيه، وتقبلوا غدوه في مشهد جديد. شكرا سميه في الاخراج، شكرا ياسمين في الديجيتال، شكرا جمال في غرفه العمليات. اجمل تحياتي زهرة جيس، بسمه صعيديه تسويت اخبار الثالثه مساء. صباح الخير.
1: من الأربعة للستة متاع العشية أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، ساعتين أكتواليتي ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار، آخر المستجدات، أما ديما بطريقتنا خفيفة قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك مش كان أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة شوية ضحك شوية نقاش وبرشا طاقة باهية باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية بالأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفام. بسمة صعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أذن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإدارة التنفيذية بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظمة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية المقبلة، خاصة شروط وإجراءات الترشح وقواعد الحملة الانتخابية ومراقبتها، وذلك خلال جلسة عمل عقدها المجلس اليوم. مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أوصى وفق بلاغ صدر اليوم بعد نظره في الاستعدادات القانونية والمادية واللوجستية للمواعيد الانتخابية المقبلة، لا سيما الانتخابات التشريعية لسنة 2027 والانتخابات البلدية. أوصى كذلك بمزيد أحكام آليات التثبت من استيفاء المترشحين للشروط القانونية، وخاصة شروط الجنسية والإقامة بالدائرة الانتخابية ونظافة السوابق العدلية. أيضا دعا إلى تعزيز التنسيق والتبادل المعطيات مع الجهات المعنية بشأن السوابق العدلية والتثبت من مآل التتبعات الجزائية والجرائم الانتخابية والمخالفات المالية المرصودة خلال الانتخابات السابقة لترتيب آثارها على الانتخابات المقبلة. تبحث أكثر من 60 مؤسسة مالية وتأمينية واقتصادية من 8 دول متوسطية وأوروبية اليوم في تونس العاصمة آليات جديدة لتمويل التجارة وإدارة المخاطر وتيسير المبادلات والاستثمار، وذلك في إطار المنتدى المتوسطي للتجارة الدولية الذي تتواصل أشغاله إلى غاية يوم غد الثلاثاء. دوليا، أفاد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية اللواء الركن ماجد عبد الله النزيلي اليوم بأن القوات الحكومية اليمنية بدأت تنفيذ عملية هجوم استراتيجي على العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون من دون أي توضيح لحول وسائل هذا الهجوم أو تفاصيله. وكان التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قد كشف اليوم عن مشاركته في الهجوم الذي أطلقته الحكومة اليمنية ضد الحوثيين عبر ضربات جوية شاركت فيها 100 مقاتلة دمرت مئات الأهداف. وصلت إلى مطار النجف العراقي أول رحلة إيرانية بعد فرض العقوبات الأمريكية على قطاع الطيران الإيراني، وكانت وزارة النقل العراقية قد أعلنت الحصول على استثناء للخطوط الجوية العراقية لتسيير رحلاتها في باتجاه إيران. إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
4: تاسعوا نهار ثلاثة من 8 إلى 9 Don't take مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
5: برعاية
6: تحب ما أحسن تعدى المخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوغ.

0: الاثنين 5 اكتوبر 2026 اهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم مين ما كنتوا تسمعوا فينا على جوهرة اف ام. هذا المحقق بلوس، الموعد اليومي مع القصص والقضايا البوليسيه اللي تهزنا لواقع اقوى من الخيال. سويعه من زمان يوميا من ماضي 3 حتى الاربع متاع العشيه نسكن فيها الى قضايا تونسيه عربيه والا عالميه. واليوم نقترح عليكم بداية واحدة من أكبر القضايا اللي بقات مسجلة ضد مجهول، قضية من الحجم الثقيل، قضية مازال كي تعمل عليها مسلسل عرض على منصة شاهد، قضية نقترح عليكم تسمعوها كما لم تروى من قبل. بعد شوية تنقول لكم شكوني. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الاعداد، طارق ريابي في التسجيل والميكساج. وبعد لحظات إذن القضية الحدث باش تهزنا لبني مزار. هو لغز بني مزار كما تسمى، هي سلسلة من الجرائم الفظيعة اللي صارت توا عندها سنين ولكن سجلت ضد مجهول، لأنه الأمن والأبحاث ما نجموش يتمكنوا من التوصل للمجرم والمجرم. كيفاش؟ تو كي تسمع الحكاية تو تفهم علاش بالضبط. بني مزار كما لم تروى من قبل. متابعة طيبة للجميع.
1: حقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس.

بلس مع حمزة البلومي. قضية اليوم إذن بشتزنا للشقيقة مصر وتحديدا عزبة شمس الدين في مركز بني مزار في محافظة المنيا. ترجع بنا أطوار القضية لنهار 29 ديسمبر 2005 قبل دقائق بسيطة من صلاة الفجر. أبو بكر عبد الستار رجل في الأربعينات من عمره كما كل فجر قام واستعد باش يمشي يصلي. خرج من داره وبقى يستنى في خوه اللي كل يوم يصلي معاه. بقى واقف مش بعيد على الجامع يستنى في طه خوه، لكن على غير العادة طه ما جاش. أبو بكر دخل صلى على روحه، وأول ما خرج أخوه مازال ما جاش أقصد ربي شيرت دارهم وين يعيش خوه طه رفقة أمهم. أول ما وصل قدام الدار فت انتباهه أنه الأضواء طافية غريبة، زعم أمي وخويا فاتتهم نومة وما فقوش باش يصليوا، مش من عوايدهم. هكا قال أبو بكر بينه وبين روحه. دق الباب مرة اثنين لكن حد ما حلو. دزك الباب ودخل. أول ما دخل توجه مباشرة لبيت أمه ودق عليها الباب. يا أمي فيق لباس يا أخي شبيك لتوا راقدة؟ لكن ما كان فما حتى جواب، بل ما فما حتى صوت جاي من بيت أمه. حل الباب شعل الضوء وإذا به يلقى روحه في مواجهة مشهد صعيب ياسر، مشهد سيحفر في ذاكرته وذاكرة سكان بني مزار الكل. أمه هند مر عمرها 63 سنة مرمية في القاعة غارقة في دمها، راسها كله دم، وجهها مشوه ورقبتها شبه مفصولة، والأكثر بشاعة وغرابة كرشها كانت محلولة. على كل حال أبو بكر بدأ يعيط ويسيح وينادي باسم خوه طه، يا طه جريلي، ومشى يجري لبيت خوه. كأنه أول ما حل الباب مش تقابلوا جثة طه، هو زاد مرمي في الأرض، راسه ووجهه مدمدمين، الأحشاء على برا، وكان عاري من الجزء السفلي وجزء الذكري ما فماش. بجنبه كانت فما حمامة راسها مقصوص. على صوت استغاثة أبو بكر الجيران تلموا في وسط الدار وشافوا هذا المنظر المرعب، لكن قبل ما يستوعبوا الكارثة اللي قدامهم إذا بهم يسمعوا في أصوات صياح جاية من دار أخرى، دار مجاورة. شفما لباس؟ تبعوا مصدر الصوت، لقوا رواحهم قدام دار جارهم سيد محمود محمد عبدة، واللي يصيحوا هما زينب وأم هاشم بنات سيد الكبار. البنات قاموا مفجوعين على صوت جارهم أبو بكر باش يكتشفوا اللي سيد بوهم ومرته صباح وولدهم أحمد وبنتهم الصغيرة فاطمة راقدين في فروشاتهم في القاعة، في جريري في القاعة، غارقين في دمهم، مقتولين بنفس الطريقة اللي مقتولين بها الحاجة هند ولدها طه. الوجوه مشوهة، الأحشاء على برا، وبالنسبة للسيد العضو الذكري مبتور، ونفس مشهد الحمام حاضر، ثلاث حمامات مقتولين ومرميين بحذا الجثث. الجيران لعبت عليهم الدوخة من صدمة إلى الصدمة، والأمن بدا يوصل بما أنه اتصلوا بيها والمكتشفوا الجريمة الأولى، وإذا بهم يكتشفوا جريمة أخرى في دار جار آخر يحيى محمد أبو بكر اللي باش يتلقاو فيها أربعة جثث أو خمسة، جثة يحيى ومرته نعمات وأولادهم الزوز محمود وأسمة، كلهم مقتولين بنفس الطريقة اللي تقتلوا بها كل الضحايا السابقين، وكالعادة العضو الذكري متاع الراجل مبتور، وفما زوز حمامات مقتولين بنفس الطريقة ومرميين بحذا الجثث. المحزن أكثر في هذه العائلة
أن ولدهم محمد ولد 12 سنة منع هو من الجريمة، ما كانش معاهم في الدار. لكنه أول ما شاف عائلته مقتولة بتلك البشاعة طاح. جمع في بالهم داخ ليتبين أنه تعرض لسكتة قلبية ومات على عين المكان. في دقائق بسيطة إذن أهل هالقرية يلقوا رواحهم في مواجهة 10 جثث لثلاثة عائلات يسكنوا في ديار قراب من بعضهم. الأهالي دخلت فيهم غولة، كل واحد جرى لدار ويثبت إذا كان صارت شي حاجة في عائلته. كابوس مرعب مش تعيشوا عزبة شمس الدين في فجر 29 ديسمبر، واللي تحولت في ثواني من قرية هادئة لأبشع مسرح جريمة عرفته مصر. طبعا أرسلت الجثث للطب الشرعي وين تولى فريق من الأطباء فحصها، وكان على رأسهم الدكتور جلال عبد الحميد سيد صالح. في الأثناء تواصل فحص مسارح الجريمة الثلاثة. التحقيق في هالقضية كان صعيب ملو. علاش؟ لأنه مسارح الجريمة تلوثت، عدد كبير من الناس دخلوا ومسوا الجثث ومسوا الحيوت وكوب البيبان، وبالتالي حتى لو كانت فما بصمات للجاني أو الجنات فأكيد راي تلفت. الحاجة الوحيدة اللي نجموا يخرجوا بها المحقين هي فردة متاع صبات. صبات 42 تلقات فرتو في سطح واحد من المنازل اللي صارت فيهم المجزرة. افترضوا، مجرد افتراض المحققين، أنه ربما يرجع للقاتل، واعتبروه أول دليل قد يقودهم لمعرفة هوية الجاني. بحكم البلاصة والمؤشرات الأولية، الأمنيين افترضوا أنه الجريمة صارت بدافع استخراج الكنوز والآثار الفرعونية. فرضية واردة جداً، خاصة مع الطقوس اللي يظهر أنها مورست، حمامة رأسها مقصوص وناس كروشهم على برة، وزيد وجود إذن نفس العلامات في أكثر من مسرح جريمة. في الأثناء صدر تقرير الطب الشرعي اللي بيش يعطي معطيات جديدة للمحققين. في البداية التقرير أكد أن الضحايا 10 قتلوا بنفس الطريقة، تعرضوا لإصابات شديدة أدت إلى كسور وتهتكات خطيرة في الرأس والأنسجة والمخ والأوعية الدموية، وكانت إصابات قاتلة. وهنا تأكد للمحققين أن القاتل هو نفسه أو هما مجموعة ولكنهم نفسهم. الدكتور جلال عبد الحميد أكد أنه من المستحيل يكون قاتل واحد هو اللي قام بالجرائم هذه الكل. علاش؟ لأنه حسب دراسة حالة الجثث فإنه الجرائم صاروا بين الساعتين والأربعة تاع الصباح، يعني 10 جرائم صاروا في ساعتين من زمان. بالنسبة لي مهما يكون المجرم هذا محترف في القتل، مستحيل يوصل يرتكب 10 جرائم وحده في ساعتين. يقتل، يضرب، يحل، يقص، يتحرك من دار لدار، مستحيل في ساعتين. تحب له أقل حاجة 6 سوايع. هنا المحققين مش يحطوا فرضية أخرى، بما أنه أكثر من شخص وبما أنه الضحايا الكل تلقات كروشهم على برة وأحشائهم على برة والرجال تم بتر أعضائهم الذكورية، فربما تكون عصابة تجارة أعضاء. لكن تقرير الطب الشرعي نفى النظرية هذه وأكد أنه لم يقع استئصال حتى عضو داخلي من أجساد الضحايا 10، بخلاف ما تم بتره، وما تم بتره لا يمكن تركيبه. بالتالي فإن فرضية التجارة بالأعضاء لم تعد قائمة. إما شنو هو الدافع؟ هذه كانت ولا زالت من أكبر نقاط الاستفهام في مجزرة بني مزار. تقرير الطب الشرعي باش يأكد زادة أنه 10 ضحايا ما كانش عليهم حتى علامات للمقاومة. ومن ناحية أخرى حد من الجيران ولا من أفراد العائلات اللي ساكنين معاهم في نفس البيوت والديار رايح كوك، معناتها في هذا الحي في مصر، لكن حد من أفراد العائلات ما سمع أصوات ولا صياح ولا طلب نجدة.
بشعة الاعتداء يخلي المحقين مستغربين كيفاش الضحايا ما عملوا حتى رد فعل. وهنا جت فرضية جديدة تقول أنه ربما تم استعمال مادة مخدرة أو منومة باش يتم السيطرة عليهم، لكن سيتم إخضاع الجثث لتحليل السموميات وتبين أنه ما فما حتى مادة مخدرة ولا سموم ولا مهدئات ولا منومات في دمه. كيفاش تمكن شخص أو أكثر من السيطرة على 10 من الناس في وسط 3 ديار مختلفة وتنفيذ المجزرة دون أن يثير أي انتباه؟ هذا هو أصل اللغز. مع كل نهار يتعدى ومع كل إشاعة تنتشر هنا وهناك كانت القضية تزيد غموض وتعقيد. المحقين وسعوا دائرة البحث داخل عزبة شمس الدين وبدأوا يجمعوا في الشهادات والمعلومات على تحركات بعض الأشخاص المعروفين بأنهم منحرفين متسكعين يدوروا في الليل مؤخر في المنطقة من أصحاب السوابق. فعلا من خلال الشهادات اللي جات للأمنيين شوصلوا لشهادة واحد من الجيران اسمه محمود محمد عبد الواحد. هذا مزارع عمره 50 سنة يسكن قريب من دار يحيى أبو بكر أحد الضحايا. محمود أكد أنه ليلة الجريمة مع قرابة 2 تاع الصباح سمع صوت كلاب تنبح. قال حليت شباكي باش نشوف اش فما ونطمن على الغنم متاعي. إذا بيا نشوف في شخص يمشي بخطوات مزروبة بحذا دار الضحية يحيى. أي تعرفوش الشخص هذا شكونه يا محمود؟ محمود أكد أنه يعرف وأنه اسمه محمد أحمد عبد اللطيف. هذا واحد من أولاد المنطقة عمره 27 سنة ويخدم كهربائي إلكتريسيان. يقول أنه كان وليد عقله على قده وتبين أنه كان عنده سوابق في تسلق الأسطح ومحاولة السرقة، بالتالي أصبح مشتبه به في القضية. 5 أيام بعد المجزرة تم إيقافه وأحيل على التحقيق. ما نعرفوش بالضبط شنو اللي صار داخل غرفة التحقيق في الساعات الأولى وشنو الحوار اللي دار بين محمد والمحقين، لكن المتداول والمعروف أنه النيابة العامة أعلنت رسمياً في بيان صادر عن النائب العام ماهر عبد الواحد أنه محمد عبد اللطيف هو المتهم بارتكاب المجزرة وحده وأنه اعترف بحيثيات الجريمة اللي قام بها. حسب الرواية المتداولة محمد أكد أنه كان في داره تعشى وشرب دواه واتكأ، لكنه مع قرابة مضي 1.5 ساعة فاق من النوم وهو يسمع في صوت في وذنيه، صوت كان يأمر فيه بارتكاب جريمة قتل في حق أي كان. قال قمت من بلاستي هزيت في داية سكينة وسطور ثم كنت مخبيهم في بلاصة قريبة من الدار وبديت نمشي في الشارع. أول دار عرضتني كانت دار يحيى أبو بكر. قال نقست من الحيط وطلعت فوق السطح وهبطت لوسط الدار وإن كانت العائلة راقدة وغادي حسب ما نسب إليه أهجم على يحيى ومرته نعمات وأولادهم محمود وأسمى. قبل ما يخرج من الدار جاب زوز حمامات من الحمام اللي كانت مربيته نعمات شدهم فصللهم ريوسهم وحطهم بحذا الجثث. من بعد خرج في اتجاه ضحايا أخرين. توجه لدار سيد محمود محمد عبدو ودخل بالطريقة نفسها تقريباً مسطح

لكنه قال لي عضو ذكري ما نجمش يدفنه في الدار على خاطر الدار كلها مزلزة. فهزوا معاه قبل ما يخرج من الدار، ادخل البيت الحاجة هند وبنفس الطريقة قضى عليها هي زيادة، ومن بعد خرج في اتجاه ترعة الإبراهيمية وغادي تخلص من اللي هزوا معاه من الدار ومن أسلحة الجريمة وروح. المحققين سألوه وعليش اخترت الضحايا هذوما بالذات، ومحمد ما هوش باش يقدم سبب واضح لاختيار الضحايا، قال انه دخل للديار اللي عرضوها في طريق وكهو، ما كانش يخمم في شكونهم، فقط كان يخمم انه ينفذ اوامر الصوت اللي يتكلم فيه في راسه. كما اكد انه الدخول لمنازل الضحايا كان سهل لانه العائلات الكل في المنطقه تقريبا ما يسكروش ببالهم. هذه إذن كانت الاعترافات المنسوبة لمحمد عبد اللطيف، وتو تفهم علاش قلت لك هي منسوبة باش ما نقولكش مكذوبة. بعد اعترافاته تم إجراء إعادة تجسيد مصورة للجريمة. المحققين خلاوه يفسر كيفاش تحرك بين المنازل الثلاثة وكيفاش نفذ المراحل اللي وصفها في أقواله. في الأثناء فريق من الأمن توجه للترعة اللي أكد محمد أنه رمى فيها أسلحة الجريمة، وغادي تم العثور على السطور والسكينة وأرسلوا إلى الفحص إلى جانب الحوايج اللي كان لبسهم محمد أثناء ارتكابه للجريمة، حوايج اللي تلقاه في دار عائلته. والتقرير الصادر أثبت أنه تلقات كمية من الدم على أسلحة الجريمة وعلى حوايج المتهم تحمل البصمة الوراثية للضحايا. إيش مازلنا نحبه أكثر؟ استنادا على كل هذه الأدلة والاعترافات تم تحديد موعد لمحاكمة سفاح بني مزار كما تعرف لاحقا. لكن قبل ما يتم إحالته على المحكمة، النيابة طلبت عرضه على مستشفى الأمراض النفسية لفحص حالته العقلية، والتقرير الصادر عن المستشفى أكد سلامة مداركه العقلية. واستناداً على هذا التقرير في 15 جويلية 2006 بدأت أولى جلسات محاكمته أمام محكمة جنايات المنيا وسط إجراءات أمنية مشددة، بعد ما تجمع حوالي 500 شخص في وسط المحكمة بين أهالي وضحايا وأقارب المتهم ومتابعين للقضية، حتى أنه الأمن فصل بين الطرفين خوفاً من وقوع اشتباكات. لكن اللي باش يصير فيها الجلسة سيغير مجرى القضية اللي كانت تظهر أنها محسومة من البداية. عند سماع محمد من قبل القاضي انفى ارتكابه هذه الجريمة وحكى سيناريو مختلف تماماً على ما نسب إليه في التحقيق، وقال أن الشرطة بعد ما ألقت القبض عليه هي اللي أجبرته على الاعتراف بالجريمة تحت التعذيب والضغط الشديد، وقال أنه تعرض للصعق بالكهرباء والتهديد بإيذاء أفراد عائلته. حسب روايته جديدة في قاعة المحكمة، فإنه تم تلقينه كل كلمة جات في الأبحاث، بل النيابة عرضت عليه صفقة لو كان يعترف أنه هو القاتل، وعدوه بإصدار تقرير نفسي يؤكد أنه مختل، وهوكا يخرج منها كالشعرة من العجين. هاي به هاك مثلت الجريمة سيدي، كيفاش عملت؟ قال زاد هما وراوني شنية باش نعمل بالضبط في تمثيل الجريمة وانا نفذت. رغم انه كلامه لم يقنع عائلات الضحايا اللي طلبوا تسليط اقصى عقوبة على محمد، الا انه الظاهر لروايته اقنعت القاضي وهيئة المحكمة، خاصة بعد دراسة الادلة والتقارير. مثلا ما ورد في تقرير الطب الشرعي على المدة الزمنية لارتكاب الجريمة، مش قلنا الطب الشرعي أكد أنه مستحيل شخص يقوم بالكم هذا من الجرائم في ساعتين فقط، تحب له أقل حاجة 6 سوايع أكثر من هكا. بعض الأدلة اللي استندت عليها النيابة كما الصبات والملابس الملطخة بالدم ما كانوش في الواقع أدلة حاسمة ضد محمد. مثلاً الصبات اللي تلقاه صبات 42 ومحمد يلبس 45، يعني الصبات صعيب يكون متاعه. أما الحوايج فكانت لغز في اللغز. يقال أن أخته شافت حوايجه ملطخين بالدم وغسلتهم، لكن في التحقيق قيل أنهم لقاوا الحوايج ولقاوا فيهم الدم، لكن

0: أمام المحكمة اختفوا الحوايج، ما لقاوش منهم حتى شيء. وكيف نهار 6 سبتمبر 2006 وبعد أشهر من المشاورات ودراسة الملفات بكل دقة،
1: محكمة
0: أصدرت محكمة جنايات المنيا حكمها في هذه القضية. حكم كان صادم جدا لعائلات الضحايا، حكم ببراءة محمد من تهمة قتل الأشخاص العشرة. المحكمة شفت أنه الأدلة ما هيش كافية لإدانته، ولي فما برشة تناقضات في التقارير اللي قدمتها النيابة. بلغة أخرى، الأمنيين حبوا يسكروا هالموضوع ويلفقوا القضية لمحمد، لكن التلفيق كان واضح للعيان. القضية قضية رأي عام، لا يمكن أنه تتلفق فيها الأمور بتلك الطريقة. طبعاً أهالي الضحايا حاولوا الطعن في الحكم، والنيابة تمسكت بأن المحكمة أخطأت في تقرير الأدلة، خاصة وأن المتهم اعترف خلال التحقيقات. لكن في المقابل المحامي طلعت السادات دفاع المتهم محمد تمسك بأنه الاعترافات صارت تحت الإكراه، وأن الأدلة الموجودة في الملف ما كانتش كافية لإثبات الجريمة عليه. في 22 ديسمبر 2008 أصدرت محكمة النقض أعلى درجات التقاضي في مصر، أصدرت حكمها النهائي في القضية بتأييد حكم البراءة. وهكا وبعد سنوات من التحقيق والمحاكمات انتهت القضية من الناحية القضائية من غير إدانة، وسجلت جريمة قتل الأشخاص العشرة ضد مجهول. على مر السنوات تواصلت الإشاعات والأحاديث في هالقضية، كل مرة كانت تخرج فرضية ورواية تحاول تفك شفرة مجزرة بني مزار. مثلاً بين الروايات اللي تحكيت اللي تم تداولها في السنوات الفارطة، رواية متاع سيارة متاع إسعاف اللي ظهرت في القرية نهار قبل الجريمة. الممرضين اللي كانوا في وسط هالسيارة هبطوا لسكان القرية ودخلوا لديار السكان وطلبوا منهم التبرع بالدم. ومن بين المنازل اللي زاروهم كانوا الديار الثلاثة اللي صارت فيها المجزرة، بل حسب الرواية المنتشرة أحد الأشخاص هذوما اللي جاوا على أساس ممرضين هو عمل علامات بالدم على حيوط دار الضحايا باش يعرفوهم. من الروايات الأخرى زادة اللي انتشرت أنه الجريمة هذه ما كانتش الجريمة الأولى في القرية، بل صارت قبل جرائم في حق أشخاص تحديداً صغار اتخطفوا وتقدموا كقربان للجن بهدف استخراج الآثار والكنوز. لكن يبدو أنه الدم مكفيش والمشعوذين كانوا طالبين أكثر دم، فكان القرار تصفية العائلات الثلاث. وتحكي برشا على عصابات تنقيب على الآثار، لكن حتى هذه الرواية فعلياً ما فماش عليها أدلة قوية. متساكني المنطقة ومن بينهم عائلة محمد عبد اللطيف أكدوا أنهم سمعوا الروايات هذه قبل، لكن ما شافوش بعينهم اللي قالوه. لكن رغم أنه القضاء برئوا من التهم المنسوبة ليه، محمد عبد اللطيف ما نجمش يرجع يعيش بشكل عادي في عزبة شمس الدين. كانت فما ديما خوف من ردة فعل عائلات الضحايا، خوف من الثأر والانتقام، حتى أن وزارة الداخلية فرضت حماية أمنية عليه وعلى عائلته لمدة 4 سنين كاملين. وبتاريخ 7 أكتوبر 2009 تم رفع الحراسة عليهم، وفي فجر نفس النهار تم تأمين رحلة أو تهريب محمد وشقيقه لدبي. في 18 جويلية 2011 شظهر محمد من جديد في حوار خاص مع الإعلامي وائل الأبراشي، حوار كان مثير جداً وعمل ضجة كبيرة في مصر. حكي فيه من جديد محمد على العذاب اللي عاشه طيلة فترة التحقيق معاه، وتمسك مرة أخرى ببراءته من كل التهم. اليوم وبعد أكثر من 20 سنة على هذه القضية، الحقيقة ما زالت مجهولة. القاتل ما هوش معروف، وعائلات الضحايا اليوم تنتظر أنها تعرف الحقيقة، الحقيقة اللي لم تظهر حتى بعد 20 سنة من المجزرة، مجزرة بني مزار، رجعت من جديد للواجهة في سبتمبر 2026، لكن مش بسبب تطور قضائي جديد، وإنما بعد عرض سلسلة القصة الكاملة دراما بعنوان ما لم يحكى عن بني مزار على منصة شاهد. 3 حلقات تناولت القضية من جديد وعاودة طرح تفاصيل التحقيق والاعترافات والجدل اللي رافق القضية طيلة هالسنوات مع حبكة درامية. على سبيل المثال، وقع تجسيد مشهد الإسعاف اللي حكيت لك عليه، وحسب رواية المسلسل فإنه كان فما مشعوذة كانت من سكان القرية وقع طردها من دارها سابقا بما أنها تمارس السحر الأسود، وكانتقام من ناس معينة في القرية منهم العائلات اللي وقع قتلهم، قررت أنها تستعمل يعني كل من يستحقها، الناس اللي يجيوها باش تعاونهم. ربطوا المتساكنين حادثة الإسعاف براجل مرته مريضة وعلى أبواب موت ومستحق الدم، بالتالي قتلوا امشي المشعوذة، قتلوا امشي للقرية وجيب لي دم، وحثت على ارتكاب تلك المجزرة. نفس المشعوذة ظهرت في مشهد آخر وهي تحكي مع شخص غير سليم المدارك العقلية، شالها على أساس أنه يسمع في صوت في وذنيه يقول له اقتل بوك وخوك، وهي استغلت حالته وحاولت تقنعه أنه لازم ينفذ الكلام اللي قاعد يتقال له بش الصوت ما عادش يجيه، لكن مش يقتل بوه وخوه بل يتخلص من بعض الناس اللي في القرية لأنهم أشرار. أكدت له أنه بعد ما يقتلهم الصوت سيختفي وما عادش يسمعه، ودلته على ديار الأشخاص اللي لازم يقتلهم واللي كان من بينهم إذن 10 ضحايا. بعد عرض الحلقات رجعت وسائل الإعلام تنبش في الملف من جديد، لكن اليوم ولحدود تصويرنا لهذه الحلقة من المحقق لم يتم تحقيق أي تقدم في القضية اللي ما زالت مسجلة ضد مجهول، كما لم يتم إعادة فتح التحقيق فيها من جديد، ويبقى أكبر الألغاز في شكل مجموعة من الأسئلة. كيفاش يتقتلوا 10 من الناس في 3 ديار مختلفة وحد فيهم ما يصيح ولا يعمل حس ولا يتشاف القاتل، لا كيف داخل المنازل لا وهو خارج لا وهو ينفذ في جريمته؟ شنو حب يقول المجرم من خلال التنكير بالجثث؟ والأغرب والأهم، شنو سر الحمائم المقتولة اللي كانت موجودة بجنب الضحايا؟ اللغز مستمر.
1: محقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم، مواصلين معاكم في المحق بلس حتى للأربعة متاع العشية. خليوا لي عاد تعليقكم وأراءكم في قضية بني مزار، نستنى رأيكم على صفحة المحقق على الفيسبوك وإلا على قناتي على اليوتيوب. أما توا باش نهزكم لقضية أخرى، باش تهزنا لبيت الخالة، أما مش عنا، عند الجماعة. دانا لاسكوفسكي بيت الخالة، قضية تسمعوا تفاصيلها حالا في المحق بلس وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
1: قضية اليوم باش تهزنا للولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا مدينة بوليالوب في ولاية واشنطن، وترجع بينا أحداثها لنهار 31 أوت 2001 مع العشرة متاع الصباح. دانا لاسكوفسكي، امرأة عمرها 37 سنة، تعمل مربية أطفال بيبي سيتر، كانت معروفة عند العائلة اللي لهيت لهم بصغارهم أنها سيدة منضبطة وملتزمة. على غير العادة نهارتها دانا ما وصلتش في الوقت متاحها، والعائلة حاولوا يكلموها مرة اثنين، تليفونها ينوقز أما ما تجاوبش. وقتها قرروا يتصلوا بالشرطة وطلبوا منهم يعملوا ما يسمى بالويلفير تشيك في أمريكا، هذا يعني عملية مراقبة ولا كنترول متاع سيكوريتي، يعني يمشيوا لها لدارها ويثبتوا إذا كانت لباس ولا لا. موجودة هاكا في أمريكا، بل تعتبر من الوظائف تاع الشرطة. وفعلا دورية من الشرطة توجهت لعنوان دانا. كل شيء في محيط المنزل كان يظهر طبيعي، كرهبتها في بلاصتها. زوز من العوان دقوا على الباب الرئيسي، في المقابل زوز أخرين مشيوا يعملوا في دورة على الدار من تالي. عادة ديار الأمريكان فيهم الباب متاع الجردة. بمجرد أنهم وصلوا فعلا بحذا الباب الخلفي للمنزل، لاحظوا أنه محلول. واحد من العوان دخل الدار وبدا ينادي باسم دانا ويلوج بعينيها عليها في مختلف الأماكن. أول ما وصل للصالة وقف وبقيت معاً في اللي قدامه. فوق الكنابي كانت فما سيدة راقدة ممدودة على كرشها، وجهها يظهر مغروس في المخدة، الجزء السفلي من بدنها مغطي ببطانية، وبجنبها كانت فما فولارة مرمية في القاعة. الأمن يقرب منها بحذر، حط يده على يدها، وفي اللحظة هذه فهم أنه السيدة اللي قدامه ماتت، ما عندها حتى نبض. تم التعرف عليها، هذه إذن دانا اللي كلموهم عليها، وتم بعد ذلك إعلام الإسعاف اللي حضروا سريعا على عين المكان. من خلال المعاينات الأولية للجثة باش يلاحظوا المسعفين آثار دم على وجه وفم الضحية، بالإضافة إلى كدمات واضحة وإصابات في مستوى الرقبة، وكدمات وإصابات أخرى على يديها وساقيها. طبيعة الإصابات هذه خلت المسعفين يرجحوا من البداية أنها ممكن هي إصابات دفاعية، وكأنه دانا تعرضت لهجوم وهي كانت تحاول تقاوم الشخص اللي هاجمها. تقرير الطب الشرعي اللي باش يصدر من بعد سيكشف وجود كسور عميقة في منطقة الحلق والحنجرة، كما سيؤكد أن دانا تعرضت لمحاولة خنق عنيفة. استمر، يقول التقرير، الضغط على رقبتها لفترة من الوقت. قدر الطب الشرعي أن الوفاة صارت قبل حوالي 5 إلى 8 ساعات من اكتشاف الجثة، يعني أن دانا قتلت خلال الساعات الأولى من فجر يوم 31 أوت. فريق الشرطة الفنية وصل لمسرح الجريمة وانطلق فورا في رفع الأدلة من مختلف أرجاء المنزل. تم جمع البصمات وعينات من الشعر من الألياف، حتى الفولارة اللي تلقات بجنب الضحية تم إرسالها للتحليل باعتبار أنها تلقات بحذا الجثة، وخاصة أن دانا قتلت مخنوقة، بالتالي ربما تكون الفولارة هي أداة الجريمة. بتوسيع البحث في الدائرة اكتشفوا الأمنيين أنه كان فما بعض الرفوف في بيت نومدانا كانوا معثرين، وهذا اللي خلاهم يعتقدوا أنه الدافع وراء الجريمة هو السرقة. لكن مع تقدم المعاينات بدأت هذه الفرضية تضعف، لأنه المحقين لاحظوا أنه بعض أغراض الثمينة ما تمستش، أبقت في بلاصتها، وأصلاً ما كانش فما حتى دخول عنوة للدار، الباب كان محلول بصفة طبيعية. هذا خلى المحقين يفترضوا أنه دانا أكيد تعرف من قتلها. قرروا المحقين إعادة بناء آخر ساعات في حياة دانا، وركزوا على الأشخاص اللي تربطهم بها علاقات، ومن الممكن أنهم يجيوها للدار وممكن يكون عندهم دوافع لقتلها. أول اسم برز خلال التحقيق كان ستيف، طليق دانا وبو أولادها. ستيف كان مشتبه فيه، تنجم تقول مثالي في هذه القضية، أولاً لأنه علاقته بدانا كانت فيها برشا مشاكل حتى بعد ما طلق، ثانياً لأنه في فترة زواجهم كان عامل تأمين على حياتها ستيف بمبلغ مالي معتبر، وإذا صارت لها حاجة هو المستفيد الوحيد من هالتأمين، والتأمين ما زال ساري المفعول. واللي زاد قوى الشبهات أكثر حوله أنه في ليلة الجريمة بعث أولاده اللي كانوا بيتين عنده ليلتها، بعثهم جمعة كشافة. فهل يا ترى هذا الكل صدفة؟ في التحقيق أنكر ستيف علاقته باليسار الطليق، تؤكد أنه كان في داره ليلة الجريمة وما خرجش منها جملة. وفعلا تم التأكد من حجة غيابه من خلال كاميرات المراقبة آلي في داره. الكاميرات ظهرت ستيف نهار كامل في الدار، وبالتالي أقصي من قائمة المشتبه فيهم. المشتبه فيه الثاني كان أدام. هذا راجل كان يسكن تقريبا في نفس المنطقة اللي تعيش فيها دانا، وأدام كان متيم بدانا، بل طلب منها عديد المرات أنهم يخرجوا في موعد غرامي مع بعضهم، لكن دانا رفضت، ما كانتش تشوف فيها الرجل المناسب لها. رغم الرفض فأنه سي أدام واصل التودد إليها، كان مثلا يبعث لها يوميا مساجات على تليفونها، بخلاف باقات الورد والهدايا اللي كانت توصل لها كل مرة ومرة بمناسبة ولا من غير مناسبة. المقربين من دانا أكدوا أنه كان مهووس بها، كان يراقب فيها بشكل مستمر، الشيء اللي خليها ما تكونش مرتاحة، وفي مناسبات عديدة عبرت لصاحباتها على خوفها منه ومن الهوس متاعه بها. قلت لهم ماني نعرفهم المهووسين هذوما، يحبك يحبك ونهارت اللي يدور عليك لطف وبر. آدم إذن كان رجل مهووس وعنده دافع محتمل اللي هو الرفض متاعها ليه. تم استدعاءه للتحقيق معاه، لكنه باش ينفي أي علاقة ليه بمقتل دانا، وباش يأكد أنه ليلة الجريمة ما كانش موجود في داره، ما كانش موجود في المدينة أصلا. وفعلا تم التأكد من صحة حجة غيابه، واستبعد هو بدوره من قائمة المشتبه فيهم. في هذه المرحلة ركزوا المحققين مع الرقم اللي كان مكتوب على يد دانا، فما رقم القوه مكتوب على يديها، مش واضح ياسر أما رقم، ورغم أنه شطره تقريباً ما هوش واضح، إلا أنه المحقين مش ينجحوا في الحصول على الرقم الكامل بعد ما عملوا لكمبينيزون الممكن الكل. وتم تحديد صاحب الرقم، كان راجل اسمه جوليان. المحقين افترضوا أنه مدام رقمه كان موجود على يد الضحية فأنه أكيد كان فما بيناتهم اتصالات سابقة، على الأقل تم استدعاءه للتحقيق وسألوه على علاقته بدانا. جوليان ظهر عليه الحقيقة الخوف والارتباك وهما يسمعوا فيه. حاولوا المحققين يهديوه الساعة وأكدوله أنه راو كل كلمة بش يقولها راي بش تفرق في وضعه القانوني من شاهد إلى مشتبه به، وهو بش يحكي لهم وبش يقول أنه دانا في الحقيقة هي حبيبة صاحبه مات، لكن الحقيقة أنهم في نفس الوقت يعيشوا في علاقة سرية مع بعضهم. لا لا، يعني دانا تخون في مات مع صديقه جوليان، وفما واحد مهووس يدور بها في الحومة، شيعمل كيف؟ جوليان أكد أنه ما عنده حتى علاقة بالجريمة اللي صارت في حق دانا، واعطى المحقين هو زادة حجة الغياب متاعه وقت الجريمة وين كان، وتم التأكد منها وأقصي من قائمة المشتبه فيهم. لكن بإقصائه ظهر إذن اسم جديد، أشكون؟ هي مات. ربما يكون عرف بهذه العلاقة السرية بين صاحبه وحبيبته الجديدة وقرر ينتقم منها. زادت الشبهة أكثر حوله كيف اكتشفوا المحققين أنه في ليلة مقتلها دانا تواصلت معاه مرات عديدة في التليفون. تم استدعاء مات للتحقيق معاه، لكن مات زادة باش يقدم حجة غياب قوية، كان في كندا أصلاً ليلة الجريمة، بالتالي هو زادة أقصية من قائمة المشتبه فيه. المحققين لقوا رواحهم هكا قدام قضية غامضة جداً، أربع رجال عندهم علاقة مفترضة قوية بالضحية، ولكن ولا واحد فيهم هو المشتبه فيه. في المرحلة هذه وبعد ما وصل التحقيق إلى طريق مسدود، قرروا المحققين يشوفوا طريق جديد في البحث، الكرتوشة الأخرى. والمرة هذه قرروا أنهم يراجعوا شريط جنازة دانا اللي قامت الشرطة بتوثيقه. غالباً وقلتها لكم في حلقات سابقة، القاتل إذا كان شخص يعرف دانا فمن الممكن جداً أنه يكون حاضر في جنازتها باش يراقب الأوضاع من شيرة وباش يبعد الشبهات عليه من شيرة أخرى. وفي مراجعة هالشريط لاحظوا المحققين أن عائلة دانا الكل قاموا بكتابة مجموعة من الرسائل، عبارة رسائل وداع، حطوهم فوق قبر دانا. المحققين باش يهزوا هالجوابات الكل وبداوا يدققوا في الكلام المكتوب في كل رسالة، في الكلمات اللي يكتبها كل شخص، وبين عشرات الرسائل باش تجذب انتباه المحققين رسالة واحدة برك. رسالة كتبتها أماندا بنت أخت دانا. أماندا كانت على علاقة قوية بدانا، على علاقة خاصة بخالتها، بل كانت تعتبرها أمها الثانية. كانت مش تقعد بحذاها بشكل يومي تحكي لها على مشاكلها الشخصية، حتى أنه دانا كانت تستقبل أصحاب أماندا في دارها. الرسالة اللي كتبتها أماندا لخالتها كانت تتأكد اللي هي أخيراً ما عادش تستهلك في المخدرات والكحول، واللي هي خذت القرار هذا بعد الجريمة اللي صارت. في آخر رسالة كتبت لها: خالتي أنا نحبك، سامحني، عذاب الضمير قاتلني. يكهوا بالنسبة للمحققين الرسالة هذه غريبة جدا. على أي عذاب ضمير تحكي أماندا زعما؟ هنا قرروا المحققين أنهم يحلوا الكتاب على أماندا ويتعرفوا عليها عن قرب. هات نشوفوا تراها شنو اكتشفوا. عرفوا أنه أماندا كغيرها من الفتيات بين ظفرين اللي في عمرها تعاني في هذه الفترة متاع مراهقة من وضعية صعيبة، خلطتها كانت مش باهية، الشباب اللي تخرج معاهم كانوا مثلاً من اللي ديلر، من تجار المخدرات وأصحاب السوابق العدلية. أماندا كانت يومياً تخرج معاهم من الصباح للطياح، هملت قرايتها، حياتها دخلت بعضها، اتبدلت في طبيعتها، اكلامها، تصرفاتها مع عائلتها، كل شيء ماشي ويتدهور. الشيء اللي تسبب في مشاكل بينها وبين بوها وامها. هذيك علاش ولات تتردد اكثر على دار خالتها دانا وتعدي بحذها ايام بل اسابيع بل ساعات شهور ماشيه غضبانه بحذا خالتها. اكثر من هكا، عرفوا المحققين أن أماندا كانت تعدي وقتها مع مجموعة من الأصدقاء معروفين في المنطقة باسم بارك راتس، فيران الحديقة. المجموعة هذه معروفين لدى الأمن بأنهم أصحاب مشاكل وديلر تجار مخدرات. لكن المعطى المهم توصله المحققين هو أنه أموندا كانت ساعات تجيب شوية من هالجروب هذا الدار خالتها وتدخلهم من باب الخلفي وقت اللي تبدأ خالتها في الخدمة. بعد هالمعطيات تم استدعاء أموندا للتحقيق معاه. أموندا كانت تظهر في حالة مزرية جداً بعد اللي صار لخالتها، باش تقول لهم أنها متوحشتها برشا، واللي هي ما كانتش خالتها برك بل كانت بمثابة أمها، وأكدت أنها ما تعرفش شكون اللي نجم يكون عنده دافع باش يعمل فيها اللي عمله، وأصرت أنها ما مشاتش بحذاها ليلة الجريمة وما شافتهاش. المحققين وهما يسمعوا فيها كانوا واثقين أنه هالمراهقة تخبي في برشا كلام وقاعدة تكذب عليهم. التوتر كان ظاهر على تصرفاتها أثناء التحقيق، كانت مثلاً تلعب برشا بصوابعها، عينيها كانوا ضايعين في الغرفة، ما كانتش قاعدة تخزر في عينين المحققين، كانت ساعة على ساعة تلعب زادة بشعرها. كل هذه كانت إشارات بالنسبة للمحققين، إشارات تؤكد أن الشخص اللي قدامهم يكذب أو يحاول يخبي حاجة. هذاك علاش تركوها في قاعة التحقيق الطيب على نار هادئة ساعات متواصلة في القاعة، ساعات باش يكونوا كافين باش يخليوا بنت 17 سنة تتكلم. أموندا بعينين مليانين بالدموع قالت لي هي تعرف شكون اللي قتل خالتها. شكون يا أموندا؟ إيميلي. شكون إيميلي؟ إيميلي صاحبتي المقربة. صاحبتك المقربة قتلت خالتك، وعليش وكيفاش؟ قالت لي ليتها اقترحت عليا نمشيو مع بعضنا لدار خالتي باش نهزوا من بحذها شوية فلوس، كانت فما حفلة عاملينها أصحابهم وكانوا يحبوا يحضروا لكن ما كانش عندهم فلوس. مع نص الليل قالت وصلنا قدام دار خالتي، دقينا الباب الخلفي وبعد دخلنا قيناها ما زالت قاعدة في الصالة، قعدنا بحذيها شوية ومن بعد قلت لها خالتي حاجتي بتعرف فلوس. سألتني فيش حاجتك بيهم الفلوس في هالليل؟ قالت أنا سكت ما نجمتش نجاوبها. وقتها هي قالت لي يا أخي ما زلت في صنعتك؟ ما زلت تكونسومي؟ أخي مش قلت لك بطل وسيب عليك من أصحاب السوق؟ وغزرت الإيميلي. قالت خالتي كان ديما تقولي ما عادش تحكي معاها الطفلة هذه، ما عادش تتبعها راهي باش تضيعك. وأنا ما كنتش نجم نحط حد لعلاقتي بإيميلي يعني كنت نخاف منها. إيميلي كانت من النوع المسيطر. أموندا واصلت سرد اللي صار ليلة الجريمة وقالت إيميلي حست بالإهانة وقت اللي توجهت لها دانا بالكلام، فهمت اللي هي تقصد فيها بكلمة أصحاب السوء، الشيء اللي خلى الخلاف بيناتهم الزوز يحتد ومن مجرد كلام في الأول تحول العرك. وقتها إيميلي قامت من بلاصتها، نحات الفولارة اللي كانت لبستها في رقبتها ومشيت لدانا المرأة الكبيرة وحطت لها الفولارة على رقبتها وكبست عليها بيديها الزوز وبدت تخنق فيها. تخنق فيها؟ هي؟ وانتي شعملت كي شفت هذا الكل؟ هنا ما نجمت نعمل شيء سيد المحقق، بقيت نتفرج، كنت خايفة خايفة على روحي ليكون مصيري كما مصير خالتي، كنت نشوفها وهي تفارع مش تاخو نفس ما كنتش نجم نعاونها. وفجأة صوتها تقص ويديها اللي كانوا على رقبتها تحاول أنها تبعد بيهم الفولارة ترخاو وطاحوا. وقتها قالت أنا خزرت الإيميلي وقلت لها يا أخي قتلتها، وهي وقتها استوعبت اللي صار وقالت لي ما قصدتش، أما رد بالك رد بالك تحكي لحد علي صار نخلطك عليها. قالت جيتني قومتني من بلاستي وقالت لي يا أخي خالتك وين مستانسة تخبي في الفلوس ماك تسكن بحذيها أنت. قالت وين بداية وريتها بيت النوم. دخلت هزت الفلوس اللي كانوا في القجر وخرجت من البيت. توجهت الجثة خالتها اللي كانت طايحة في القاعة هزتها وغطاتها وبعد قالت هزتني من يديا وخرجنا. ليلتها مشاو وسهروا وكأن شيئا لم يكن وكونسوميو للصباح بالفلوس اللي عندهم. كانت هذه آخر مرة تتعاطى فيها مخدرات أموندا. بعد اعتراف أموندا تم إلقاء القبض على إيميلي هذه صاحبتها ومواجهتها باعتراف أموندا، لكن إيميلي أنكرت التهمة الموجهة لها. رغم ذلك باش يتم اعتبار شهادة أموندا دليل حاسم ضدها في الإيقاف، لكن قدام المحكمة كان لازمهم أدلة أقوى تدينها. ومع غياب الأدلة المادية قررت النيابة عقد صفقة معاها، صفقة الإقرار بالذنب. تعترف بأنها القاتلة مقابل التخفيف في الحكم، وفعلا رضخت إيميلي لهذه الصفقة. في جون في 2004 تم الحكم على إيميلي بستة سنين ونص سجن فقط بتهمة القتل غير العمد. أما أموندا اللي قدمت الرواية الأساسية عن كيفية مقتل خالتها فلم تسجن، بما أنها تعاونت مع السلطات وأعطت شهادة في هذه القضية. حكم طبعا باش يشوفوه عائلة الضحية دانا غير منصف وغير عادل. قتلوا المرأة وخذوا واحدة حد شيء والأخرى ستة سنين.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
2: الأربعة متاع العشية تفصلنا عليها بضع دقائق، هكا نكون وصلنا لنهاية موعدنا بالنسبة لليوم. شكرا للجميع على حسن المتابعة والاهتمام. المحقق بلوس من الاثنين للخميس على جوهرة أفام، ودائما وأبدا وفي كل وقت على قناتي قناة حمزة البلومي على اليوتيوب. إلى أن نلقاكم قلكم ربي يحفظكم في الأمان.

0: بلوز مع حمزة البلومي.
1: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
0: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف
1: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
0: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
1: اس ام اس على 85 990.
0: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. دعا وزير التربية نور الدين النوري اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين الموافق للخامس من أكتوبر من كل سنة إلى ضرورة جعل الوقاية من الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية، وتخصيص حيز زمني من حصص الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطرها على الفرد والمجتمع، ولتحفيز التلاميذ على المساهمة الفعالة في إنجاح فعاليات الحملة الوطنية للتوقي من كل المحافظة المخاطر في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التربوية والمشاركة في أنشطتها. طلب عدد من مدرسي التعليم الثانوي بولاية جندوبة خلال وقفة احتجاجية منظمة اليوم أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية، طالبوا بسد الشغورات في عدد من المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية ومعالجة البنية التحتية المتردية بعدة مؤسسات تربوية وصيانتها وتمكينها من التجهيزات المخبرية والبيداغوجية والرياضية اللازمة، بالإضافة إلى مطالبتهم أيضا بتوفير خدمات الإعاشة بها وفق متابعة مراسلنا بالجهة رفيق العيادية. يتطلع مركز النهوض بالصادرات والوكالة الوطنية للاستثمار والصادرات التشادية إلى إبرام مذكرة تفاهم من شأنها إرساء إطار للتعاون بين الجانبين وتعزيز المبادلات التجارية بين تونس وتشاد، وفق ما أعلنه مركز النهوض بالصادرات في بلاغ نشره اليوم. المركز أوضح أن مذكرة التفاهم المرتقبة يمكن أن تتيح تنفيذ عدد من المبادرات المشتركة في مجالات الترويج التجاري وتبادل المعلومات حول الأسواق وتنظيم لقاءات الأعمال الثنائية B2B، إلى جانب تحديد فرص الأعمال ومرافقة المؤسسات التونسية والتشادية في مسار النفاذ إلى أسواق البلدين. في أبرز أخبار الشأن الفلسطيني، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم بوصول 6 شهداء و26 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. بالتزامن مع عملية فجر اليمن وتقدم القوات المسلحة اليمنية في جبهات عدة، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إن من حق السعودية الدفاع عن نفسها بعد تعرضها لهجمات من الحوثيين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار،
1: www.jawharafm.net.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدي جوهرة تي في. هذه حلقة جديدة، شكرا لاختياركم جوهرة. إن شاء الله انطلاقة أسبوع نشيطة لكم وتكونوا في فورما، لأنه مهم جدا هالاثنين ويتعدوا بصعوبة، ولكن أنا معاكم أحلى بين ما كنتوا سخانة في فصل الخريف كمان، حتى في أكتوبر نوفمبر زاد ديسمبر أبارامون المعادلات بتاع الحرارة باش تتجاوز المعادلات العادية. إن شاء الله ربي يكون في عوننا ويكون فما أمطار، هذا المهم. يلا إن شاء الله تكونوا تفرهتوا في الويكاند زيدا. يرجعونا سليم ولبنى. سليم مرحبا بك.
1: مرحبا سامي، مرحبا لبنى. إن شاء الله عديتوا ويكاند مزيان، إن شاء الله تكونوا بخير وما قلقكم حتى حد نعرفني. ممستو نعرفني كيف يجيك واحد
0: لا لا بس
1: يجيك هكا
0: حتى اللي عنده حاجة أجلها مش نعرفني
1: ولا.
0: مرحبا بيك لبنى نعمين. مرحبا بيك.
2: عسلامة سامي. عسلامة سليم. عسلامة الناس نسمع فينا الكل. كيف كيف إن شاء الله عديتوا ويكاند سمباتيك، مقلقتوش فيه برشا، عملتوا فيه جو
0: كسكسي وباهي. كسكسي والبان
2: ما تطقوش الكل.
0: يلا كالعادة نبدأ بكواد ناف.
3: كواد ناف.
0: أنا ما ريتش كواد ناف تاع سليم، أنا ذاك باش نسمعها تو.
1: كواد ناف تاعي باهية، ما ساعات سا في بليزير كي تشوف
2: شوية.
1: ساعات سافي بليزير كي تلقى تكريم لاعب ولا فنان ولا ممثل تونسي في الخارج. وهذا اللي شفناه الجمعة ذي مع مكرم بن رمضان، لاعب كرة السلة مكرم بن رمضان اللي يلعب في بنفيكا لسبور في البرتغال. بطل البرتغال اللي هو كرموه بعد 5 سنين، 239 ماتش، 4 بطولات، كأس البرتغال وزوز كؤوس سوبر. مكرم ولد نجم الساحلي وعمل اون كارير كبيره ياسر بالحق. معناتها كي تشوف بنفيكا تمشي في البرتغال وتشوف معناتها القدر نتاع النادي هذاك، نادي اوزيبيو
0: بنفيكا طبعا
1: انفراستركتور وتاريخهم وكل
0: سي انستيتيوسيون،
1: وبعد تلقى اللاعب التونسي هذاك الكلهم يكرموا فيه في الماتش هذاك، والله سافي
0: مميز جدا هو.
1: ومكرم مكرم راهو معناتها بالحق برميل من احسن لي سبورتيف نقولوا احنا في العشرين سنه الاخرى في تونس.
0: صحيح،
1: معناتها تشوف شنو عمل وتشوف الاخلاق نتاعه.
0: ايوا الى بوكو ايفولوي.
1: اي الى بوكو ايفولوي، نحييه وبالحق سيت ان موديل، وان شاء الله
0: برافو والله.
1: ان شاء الله يتبعوه الشباب وان شاء الله ينجم يعطي ويخليوه يعطي لتونس
0: وي.
1: نهار اخر
0: وي. ان توكا يعني لاعب كبير طبعا في بطوله معناها محترمة جدا وفي مستوى طبعا أوروبي مميز، وإحنا ديما في حاجة أنه هذوم العلامات المضيئة هذوم في عالم الرياضة اللي هو من نجمه كان ينفعوا تونس ويعطيوا أن بون ميساج للأتليت الكبار الصغار باش يوليوا دي أتليت كبار. نذكر مليح يعني شنو عمل نجم آخر وصل لعب تونسي حتى في الـ NBA، يعني صالح المجري كان جوار كبير طبعا.
1: هي سي لا جينيراسيون ديك احسن جينيراسيون في تاريخ كرة السلة التونسية، معناتها وزوز ولاد النجم الساحلي، معناتها الانديه نتاعنا مازالت راهي تنجم تطلع
0: بيبينير كبير.
1: اي بيبينير كبير.
0: تحيه ليه طبعا. يلا لبنى.
2: انا باش نحكي لكم على حاجه
0: عجبتني برشا انا الكواد ناف تاعك. يا ياسر عجبتني
2: على خاطر يظهر لي هي حلم من احلامي يا سامي، ما نحب
0: برشا بارتاج
2: الحاجه من حاجه هكا معناه. المهم هي تحكي على بنيه اسمها ديبيكا تعيش في الهند في جوا تحديدا، عملت ام بروجي. شنو البروجي هذا؟ حلت دار عائلتها
0: اوريجينال
2: وعملت فيها ريستوران مي تري سبيسيال تري تري هكا انسوليت
0: اوريجينال
2: اوريجينال على الاخر. ذي الناس يجيو ياكلوا فرد طاوله ما يعرفوش بعضهم، يعني يتلموا على فرد طاوله وما يعرفوش بعضهم.
0: ولكن لبنى نقولوا حاجه اللي هو ماهوش ريستوران كلاسيك، ما تقدم فيه لي سبيسياليتي المختلفه هي.
2: لا
0: هو كانك انفيتي في دار،
2: كانك انفيتي في دار. اما الحاجه اللي محلاها اللي ظهر اللي هي البنيه ياسر سنسيبل هكا وانسانيه وكل، ان هي كل ليله يطيبوا بلا من بلاد ويكون هو المحور نتاع الحكايه البلا هذيك وتحط التفاصيل الكل بعد
0: والغنايات والموسيقى
2: الديكوراسيون
1: تعمل اونيفير كامل
2: اونيفير كامل مثلا الليله التيم هو الهند غدوه تيم تونس بعد غدوه
0: كوريا.
2: مصر بعد كوريا بعد اليابان ويجيو الناس مختلفين هوياتهم وجنسياتهم يتلموا على فرد طاوله ويقعدوا يحكي ويتعرفوا على بعضهم والحاجه زيد المزيانه انه معناها الريستوران هذا فما برشا ناس نسخت عليه في العالم انا اللي عجبني فيها الفكره اني تخلي الناس تعرف بعضها واني تعرف ثقافات بعضها واني تكتشف بعضها وانه زاد فما برشا ناس يعيشوا وحدهم ما عندهمش مع شكون ياكلوا ياكلوا مع تليفوناتهم
0: سهل راه سهل معناه بون سهل لازم معناها انا انفستيسمون ولكن ممتاز اي نحلوا هذا
2: نحلوا والله نحلوا هاي انا راني
0: انا معاك
2: نحبهم الافكار هذوما
0: ياسر عجبني
1: فما ريستورون في بحر
2: ليش ما تروح بصاحبك بصاحب صديقه بحبيب معناها
0: تتعرف على جروب
2: تعرف حد ينجم تعرف
0: حد في خدمه في حاجه
1: تم تعرفات فيه نتفكر انا ريستورون في خير الدين باشا نمشيو ناكلوا فيه مراه حلت جراج صغير وتلمون زان سوكسي كبير اللي زادت خذت الجراج اللي بعده وكيف كيف سوكسي ماشي ويزيد ما عادش فما جراجات خذت الدار اللي بجنبها دونك تدخل الدار تلقى واحد خارج من سال دو بان يغسل في يديه الاخر قاعد في البيت ياكل والاخر الناس تتعرف على بعضها
2: وي وي
0: الحاجه كي تتجدد حاجه بها اليوم نقرا في ارتيكل يعني يحكي على الماكله اليابانيه في فرنسا كيفاش انا عرفت عصر ذهبي معناها كان اغلى فاست فود هو الياباني انه ليزانغريديون غاليين في ابارتير من 2010 كان فريمون الكرواسونس نتاع لي فاست فود هذوما السوشي والنيجري وغيره واليوم يستاجن في فرنسا يقول لك على خاطر فيو كو ما فماش جديد يعني تقريبا نفس الشيء هو وان بلوس لي زانغريديون غاليين سورتو بعد الكوفيد غلاو برشا وفما منافسه من كوجينات اخرين كيما الكوجينه التايلانديه ولا الكوريه ولا غيره.
1: لو زاد المشكله في الماكله اليابانيه ردوها ياسر اوكسيدونتاليزي نحكي ماركتينغ معناتها مثلا هوني تسمع بالسوشي تمشي اليابان سوشي حاجه
0: ماهوش هو الطبق الرئيسي
1: اقوى حاجه موجوده دونك قعدوا فيك الايماج معناتها واحلين في
0: الكليشي
1: شويه قالولك اليابان كي تمشي لها معناتها حتى كي تاكل فاست فود تاكل ماكله ماهيش عاديه
0: انت مشيت اليابان
1: مشيت اليابان
0: شنو هو الفاست فود اللي تاكله معناها اللي تشوفه اليوم في المطاعم اليابانيه
1: فما والله لي نوي عندهم انواع لي نوي مش عاديه لي نوي معناتها انت وزيد عنك
0: خلينا نوضحوا شويه لي نوي هما ريت كيما سباغيتي نشريوه هو فوالا اما هو الكومبوزيسيون تاعو اساسا من الروز ماهيش عجين معناها
1: وفما زاد شويه من الطفوله نتاعنا كي نتفرجوا على لي مانجا ولا
2: وتشوف
1: لي نوي كي يظهروا لك حاجه بنينه
2: ياسر في ماروكو في ماروكو
1: في ماروكو دونك في اليابان تولي تمشي لي نوي طول وحاجه بنينه ياسر في غادي
0: سواء سوب ولا كيما البات
1: معناها اي ما كل حاجه تاكلها في اليابان
0: رامن ولا نوي
1: فوالا كل حاجه تاكلها اون ديكوفيرت
2: انا مره مشيت في باريس ريستورون شينوا ونلقاه باش يسكر معناها دخلنا ثلاثة من الناس ونلقاه باش يسكر قلنا له أمان معناها أسر بينا احنا وسكر
0: أسر بينا وسكر البيت
2: أسر بينا وسكر دونك كي جي قال لنا شنو تاكلوا قلت له ما نعرفش نحب ناكل حاجة بنينة أنت اختار لنا فهمت دونك اختار لنا دي بلا وياسر بنين وكل شيء وبدينا نحكي وانتم منين درا شنو طلع ياسر يحب تونس وقعد يحكي لنا على تونس ويحكي لنا ويتبع في الاخبار وبعد تلمو لينا اصحاب احنا جاب لنا سوب عملتها امه وجاي امه قاعده بعيد هكا ولات طبيبين بريس قاعده معانا وجاب لنا سوب عملتها امه قال لي هذه راهو مش تاع ريستورون تاع العائله معناها
0: اون توكا محلاهم ليزيكسبيريونس
2: محلاهم بالحق محلاهم
0: اون توكا تونس يحبوا
2: الماكله ديما تجمع الناس
0: اي طبعا بيان سور هاي نفكروا في الريستورون يلا غنيتنا الاولى ذكرى عزيز غالي بعد شويه نرجعوا لكم في انتيبيوتيك بلس

0: شكرا لاختياركم جوهر اف ام الاربعة 22 دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعين ومشاهدي انتيبيوتيك بلس على جوهر تي في. تشوفونا زاد على لاباج فيسبوك لاباج جوهر. باش نبداو بعد شوية مع لبنى وسليم في هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب, هيا بنا نلعب, هيا بنا نلعب.
0: ديما نذكروا أنه تنجموا تتفاعلوا معنا على رقم 48-166-1000 باش تضيفوا ولا تثري ولا تعطيوا اقتراحكم على أسئلة نطرحوها طبعا في هيا بنا نلعب. عنا فويس من حلقة نهار الجمعة, خلنا نسمعوه المستمع شنو قال لنا في الفويس هذا.
2: وسيم صفر من كندا, فكرنا في برشا احداث ولكن ذكرتني زاد في حاجه, كيفاش تنسى ليفينمون لو بلو ماركون هو الاتليت نتاعنا 1500 متر علي الحكيمي. هذا علي الحكيمي وقتها تونس الكل سهرنا باش نستناو فيه مطلات تاع الصباح, وقتها كيما قلت فوق الصيف هذاك فوق السخانه والكل, وحاطين وقتها نذكر اني صغير حاطين تلفزه هكا باللونتين ونجبدوا في الاتلانتا وقتها. هذاك وقت سيتي كيك جاب يظهر لي 8ام بلاس غير متذكر 8ام بلاس ولا, وسيتي ديسيبسيون بورتون فهمتني, ولكن صفقنا عليه الناس الكل. بالحق هذاك هو الوحيد اللي كنا نتفرجوا عليه مركزين عليه اكثر واحد, بعد جيل الملولي وكل, ولكن في الوقت هذاك نشوف كيفاش الزمن كما يقول سامي بنور. تحياتي سامي بنور.
0: شكرا على التفاعل معنا. ان توكا وقت اللي قال سامي وحكي على دوره اتلانتا للالعاب الاولمبيه 1996, حكينا شويه وتذكرت شويه بعلي الحكيمي, هو صديقي علي الحكيمي, يعني ساعات نحكي انا وياه ويسكن في سويسرا اليوم, وهو شبونس في التدريب في الاتليتيزم. علي الحكيمي اللي كان اتليت مميز وقت اللي مشى عمل كما قال المستمع, يعني شبونس 8ام بلاس يظهر لي في فينال, كانت حاجه هكا الناس ديما يستناو ميداليه. طبعا احنا حكينا على الملاكم المساوي اللي هو تحصل على ميداليه برونزيه, واحده معناها من الحاجات اللي فرحت الشعب التونسي وقتها, لانه مش سهل قدام ناس الملاكمه عندهم تراديسيون كبيره سورتو كيما كوبا وغيرها من الدول. ان توكا شكرا على تفاعلكم, ينجم كان يثري تفاعلكم معنا اللي احنا نقولوه على البلاتو. تحياتنا للرياضي طبعا الصديق علي الحكيمي, شكرا لمستمعنا على تفاعل معنا من كندا. برشا ناس يبعثوا لنا طبعا, وتنجموا تبعثوا لنا ديما لي ميساج فوكو على 48-166-1000. قبل ما نبداو الحلقة, احنا كانت لبنى نعمان تاكل في الشوكولاتة
3: وكانت تاكل في الكسكسي في الويكاند في
0: وعطاتني انا شوية
4: كليت مريقة
3: سفيقسية.
0: سفيقسية تحياتنا للناس تسمع فينا في سفيقس. مريقة سفيقسية شنو المميز فيها؟
4: هو كسكسي.
0: الكسكسي
4: هو كسكسي, ما يسميه مريقة خطروا بالحوت, دونك الصوص هذيك اللي تخي سبيسيال.
0: فرحوا بكم في الهالي بيتا
4: محمد صديقنا ابو زيد, تحية الأم اللي طيبت لنا.
3: يقول لي أكثر بلاصة تنجم تاكل فيها معناتها ماكلة بنينة برشا, يستحيل تمشي لصفاقس وما تاكلش وما
4: تاكلش.
0: يا أستاذ سليم, علاش تستعمل لي سوبرلاتيف؟ حتى المهدية تمشي تاكل فيها حاجة باهية, حتى جندوبة تمشي تاكل فيها حاجة باهية, حتى المستير تمشي تاكل فيها حاجة باهية.
4: هي صفاقس راهي سبيسيالمون معروفة بالماكلة.
3: ليه معاك صفاقس؟
0: كل واحد مميز.
3: نجي نقول لك صفاقس ما يلعبوش بالكاليتي.
4: معناتها زيد
0: هذه معاك
3: هذاك هو معاك هذاك اش حبيت نقول.
0: طيب اما باغ كونتر الحلو اي معناها لا مانيير كيفاش اصدقائنا واهالينا في صفاقس يقدوا الحلو بطريقه معناها منظم, تقول هذا ما تمسوش ما تاكلوش معناها تلمو مزيان. يلا نبداو بالشوكولاته. الدول الاكثر تصديرا للشوكولاته هما
4: سويسرا.
0: انا كنت متاكد ان واحد منكم باش يقول سويسرا
4: نورمالمون.
0: لا الشوكولاته عندها تقاليد طبعا, سويسرا عندها تقاليد في الشوكولاته.
3: شوكولاته حاضره ولا كاكاو تحكي؟
0: لا لا شوكولاته
3: مصنوعه معناتها
0: مصنوعه حاضره.
4: بلجيكيا
0: صدر, بلجيكيا الثانيه,
3: نعرف ايطاليا زاده,
0: ايطاليا الثالثه الرابعه الخامسه السادسه. بلجيكا تصدر تقريبا 684 طن كل عام, وايطاليا 414 طن,
3: ثم فرنسا زيد
0: فرنسا الثامنه 299 طن,

0: الولايات المتحدة.
1: أي 383 طن.
2: معناها هذوما أكثر من
1: هذوما الثانية والسادسة والسابعة والثامنة.
0: وفما ألمانيا زادة.
1: سويسرا ماهيش في التوب 10 هذا.
2: شوفوا.
1: خاطر الكميات ممكن لكاليتي موجودة. لكاليتي
2: إيه.
1: أما الكميات تصدر أقل.
0: ألمانيا.
1: ألمانيا وي هي الأولى.
2: هي الأولى.
1: 993 الألف طن. معناها سي إنورم ولا تفاجأت بيه أنا الترتيب هذا.
0: مازالوا يجيبوا شوكولاتة كي يسافروا.
1: وي على خاطر مش كل الشوكولاته المستورده اللي العباد تحبها وبنينه وما
2: انا مستحيل نروح ما نجيبش معايا شوكولاته
0: ما توصي ولا ما توصي شكون باش يجيب له باش يجيب لك شوكولاته
2: كيفاش توصي بتبيعها انا
1: انا نوصيش انا كان
2: انا نوصي على الشوكولاته ديما انا مدمنه شوكولاته يعني كان الحياه ما فيهاش شوكولاته نتقلق برشا انا
0: هي ما في بالك راهو تعب اللي توصيه باش يجيب لك شوكولاته
2: علاش
1: انت كفما فما شوكولاته تونسيه باهية يعني فما حاجات باهية
2: فما حاجات باهية في تونس توا محترمة أما المشكلة في تونس ديما الشوكولاتة خاصة أنا مختصة يعني نجم نخدم معاهم منذوق فهمت ياسر نحب الشوكولاتة
1: حتى أنا معاك
2: دونك أنا الشوكولاتة في تونس تبدا بنينة بعد عام تفسد أي. يكون هكا تكستور نتاعها محلاها
1: اي ما فما ديزونسانيا مستمرين دوبوي دي ديزان داني
2: اي فما مثلا فما شوكولاته نجم نقول عليها
1: لا
0: نجم شكل كي يدخل عليك تاكل في الجبس
2: لا لا
1: لا اوتوكا على ذكر الشوكولاته السويسريه راهم معناها فما ماركات كبيره كبيره معناها فما ماركات معناها الكيلو في حدود 300 و 400 يورو راهو
0: اي لي ارتيزانال انت تحكي
1: اي
0: اوكي انت تحكي على لي ارتيزانال اللي محضره معناتها
1: ولا يبيعوا الناس اللي يعرفوا سويسرا يبيعوا في معناها دي شوكولاتيه تلقاه عنده طبقات ريتو كي طبقات كالبيتزا ترونش عنده يقص لك بالواحد
2: في باريس هكاك انا ديما نمشي للشوكولاتري هذوكم تراديسيونيل معناها مش شوكولاته
1: اغلى شويه
2: اغلى شويه اما تلقى حاجات يهبلوا ديغو
0: ساعات يهزوا شوكولاته في الخطوبات والكناستروات
2: توا
0: بالبيت ودخلت في العادات
1: العاقبه ليك توا
0: باهي ريت تذوب شوكولاته
1: الرابعه كندا اللي عندها تقاليد في الشوكولاته الخامسه بليت فيش اتني يعني هي بولونيا بولونيا هذوما الارقام من ايكو بيرز هاب من منصه الاقتصاد والاعمال ل 2024 دونك بولونيا موجوده بلاد يمشيو لها برشا التوانسه في المرتبه التاسعه
0: مالطا
1: يمشيو لها برشا من غير فيزا
2: تركيا طبعا
1: 239 ألف طن وبعدها روسيا والمكسيك وإسبانيا هذوما لتوب 12 تقريبا من أحسن وأكثر مصدري أحسن لا أكثر مصدري من حيث الكمية
0: والله حتى سامي حتى لمارك توينسا في الكاليتي متاع الشوكولاتة يتسميه ما همش خايبين
1: مش خايبين
0: مش خايبين ومقارنة معناتها الستوندار متاع العالم يتسميه ويخدموا في حاجة بالكاليتي
1: صحيح les artisans زاد
0: اي اي
1: اكثر الشعوب نرجسيه في العالم النرجسيه اون اونتون بار سا الشعور العالي بالمكانه بزياده سي انت
0: لا والله لا
1: لا
0: لا مانيش نرجسي
1: ماكش نرجسيه
0: جمله ولاد بابا لا
2: بالعكس ودي نعاني من انعدام النرجسيه خاطر ساعات لازم ندوزه حتى صغيره هكا
1: خل نعطيكم افون جو حسب رايكم شكون اكثر نرجسيه نساء او رجال
0: يظهر لي رجال
1: شكون هم الاكثر نرجسيه في العالم عبر معظم الثقافات
2: ذول
0: الرجال هو نرسيس نرسيس راجل
1: الرجال اكثر نرجسيه اي ما حد نساء موجود
2: ليه موجود بالطبيعه اما اكثر
1: الفئات الشابه تسجل مستويات اعلى مقارنه بكبار السن عندهم مازالوا ليزاتو تاع النرجسيه
0: اللي نجي نهار ياكل كف
1: ولو انه ليزاتو مش ديما صالحين لكل زمان ومكان راهو حاجات اهم المرتبه الاولى شكون الشعب الاكثر نرجسيه في العالم ارجعوا شويه للتاريخ والحروب
0: يا لي غريك يا لي رومان
2: لي
0: رومان ولا لي غريك نتصور
1: لا
0: لي فرعون
1: العالم الحديث
2: في العالم الحديث الامريكان
1: لا
2: ولا الروس
1: لا ماهيش موجوده في القائمه
0: الالمان
2: الالمان
1: المانيا يا رقم
2: انا
1: واحد.
2: نقولها اما حسيت لي الامريكان اقرب تو معناها للموضوع
1: فما بلاد عربيه فما زوز بلدان عربيه
0: لبنان
1: لا بلاد عربيه واحده
2: مصر
1: علاش لبنان خاطرهم فين ويحبوا المود وكل
2: لا مصر
1: هم نرجسيين
0: فما شويه نرجسيه عند لبنان

0: من فما معناتها يحكيوا برواحهم شوي.
1: هما
2: مصريين
0: محليهم ما عندهم يقولوا في رواحهم.
1: شبوا برشا التوانسه ياسر
2: يشبهونا اللبنانيين. المصدر اكثر شعب يشبهنا هو الشعب اللبناني.
1: المصدر هي دراسه لجامعه ميشيغان. راوا نقولوا ديما الدراسات هذيا تقعد يعني جزئية، معناه تقعد فيها نسبة من الخطأ. طبعا دراسة لجامعة ما تنجمش تعممها على العالم كامل إلا بنشوفوا الإشانتيون ذي كيفاش كان.
0: الإماراتيين
1: لا لا مش على خاطر عندهم فلوس.
2: العراق أنا توقعت مصر ولا العراق داير عليش خاطر المصريين إحنا الفرانة والعراقيين إحنا البابليين.
1: أنا اللي يعجبني في المساروة المساروة يعني إيسان فيير أنا يعجبني يعجبوني برشا يسون فيغ ببلادهم معناه اللي يصدمك في في في مصر بو يصدمك ترقى مثلا العرشة مرة حكيت لي صديقة مصرية تقول لك أنا مثلا عندي مستوى اجتماعي معين يعني كي تراها تحس أنه هي تنتمي لنمط اجتماعي معين مثلا تقول لك يعني يجي حد باش يعكسني مهما كان المستوى الاجتماعي متاعه ما يقفش يقول يا ذي أغنى مني ولا لا لا لا عادي معناه بالنسبة لي يقدم ويجرب كل حظوظه دوك المصاروا يسون تخي فيير معناه في شخصيتهم معناها ويحبوا برشا بلادهم. معناها أنت تسمعش واحد مصري يذم لك فنان من بلاده جامي دلافي جامي عمرك ما تسمح
0: ما تسمعهمش
2: عندهم برشا اعتداد ببلادهم بثقافتهم بحضارتهم وخاصة بالأهرامات أوي. يعني اللي
0: هي ساعات راهو فما شعوب نرجسية متاعها جاية من الانغلاق مش من الانفتاح.
1: خلينا نتفقوا النرجسية إيجابية ولا سلبية هي
0: نجم تكون في الجيلتين
1: معناتها توصل دوزة عالية شوية تولي سلبية
0: معناتها فما شعوب راهي عايشة في القديم معناتها أنت حتى تمشي فما بلدان دي فيل في تونس اللي هما كيما نقولوا في وقت من الاوقات كان عندهم
1: وزن
0: عند وزن كبير معناتها توا عايشين في كل التاريخ هذاك معناتها ساعات ساعه مثال شخر شويه مثل العيش
1: انسى شويه الباك جراوند
0: الحالي توا
1: الثالثه الصين الرابعه النيبال الخامسه كوريا الجنوبيه والسادسه تركيا طبعا يعني عندهم شويه العيش في الامبراطوريه العثمانيه
0: حتى الايرانيين راهو عندهم برشا
2: احنا بعاد
0: حتى الايرانيين
1: لا احنا بعاد المغرب 22 في الكلاسمون هذا ونيجيريا السابعه
2: نظر فينا بعاد الدرجه ما نجمش نقولوا
1: لا عليه نرجسيه ماهيش حاجه معناها نقلب شويه ترتيب الاسئله لا ما نقلبش ترتيب الاسئله باهي اوكي
2: فما فرق بين النرجسيه والاعتداد والفخر
1: ولا الفخر باهي يا زملائنا في سوسه دونك تبعوا الترتيب نتاعي اللي عنده في الاسئله خاصة نقلبهم. تعرفوش شكون اعلى 10 ولايات امريكيه من حيث متوسط الاجور في 2026؟
0: نيويورك.
1: نيويورك الاولى متوسط الاجر الاسبوعي هو
0: الاسبوعي الاسبوعي من انا نعرف
1: بالعام قول لي
0: بالعام متوسط يظهر لي 100,000 دولار
1: اكثر سليم ماكش بعيد لكن 122,000 دولار تقريبا سنويا في حدود ال 10,000 شهريا
0: فما تكساس
1: رامي قال لك نقعد 5 سنين ونعمل شيء 22,000 دولار تخدم عام وتبطل اوكي به هذه أنا ديما ما نجمش ننطقها الولاية ولكن متوسط الأجر الأسبوعي أقل شوي من نيويورك 2200 دولار تقريبا في حدود 8800 شهريا هي صيب الاسم
0: ميشيغان
1: لا
2: ماساتشوستس
1: باهي الاخرين واشنطن كاليفورنيا وغيره تقريبا ما بيناتهمش معناهم معدلات متقاربه ما بين الاول والعاشر من ما بين نيويورك وفيرجينيا مثلا فما اسبوعيا 700 دولار معناها 2800 دولار شهريا اللي ماهيش حاجه كبيره في الولايات المتحده معناها مصدر رسمي مكتب إحصائيات العمل الأمريكي بيانات الأجور والتوظيف للربع الأول من سنة 2016
0: هذه بدون أداءات
1: أي بدون أداءات
0: بدون
1: أداءات هذا بريت ولو أنه ساعات شوف دي روبورتاج ناس تبيت في كرهبها ناس تمشي لازاسوساسيون باش تاكل ناس عندها صعوبات كبيرة
2: يعني الليفل متاع الرأسمالية غادي متوحش في أمريكا يعني ما يرحمش
0: أي تفاوتات كبيرة ياسر
2: ناس عايشين في لا لا لاند وعايشين في نيفو دفي غريب وعجيب وتلقى الناس بالحق ما عندها وين تاكل ما عندها وين تبات ولزاز ضياف برشا
1: فما حاجه مهمه انه في امريكا مثلا راهو ما عندكش اسيورونس نتاع نتاع مالادي تقعد غادرة.
2: مثلا
1: نذكر مشيت مره اون ستاج او الاوراق اللي يعطيهم لك يقول لك هذايا الكارت نتاع السونتي رد بالك عليه خاطر هي اهم شيء حتى حد ما يمسك من غيرها يعني الناس تطلب امبيلونس تخاف تقول لك تل مو قداش تكلف اذا كان ما عندكش لاسيغونس تاع المالادي. شركه صينيه تمنح موظفيها اجازه مختلفه على على الين عرفوهم حسب رايكم اجازه شنو به إجازة أوريجينال إجازة تعطي إجازات ولكن ديما نعطيو إجازة الأمومة إجازة الصيف هذه إجازة خاصة يعني ممكن تحس الشركة هذه في الصين بالموظفين متاعها تعطي إجازة خطوة غير مسبوقة
3: إجازة للحيوانات
1: لا لا لا للموظفين
2: لا يقصد بشكلهم حيواناتهم
1: لا لا لا
2: إجازة مدفوعة لأجل الموظفين خاطر يحسوا بهم على حاجة هكا معناها عينه
1: على شنو مثلا يحسوا بهم
2: ديبريسيون
1: يعني اي ديفلوب دون سو سونس
2: الارهاق شو اسمه هذا
1: ارهاق تعب
2: يتسمى
1: انعدام السعادة
3: موك دانسبيراسيون
1: اذا كان انعدام السعادة دونك
2: نس
3: الكئيبة
1: ايكيفالون اي ايكيفالون
3: مكتئب
1: ولا يقول لك واحد مش سعيد تاعي
3: إجازة
1: التعاسة سياسة الشركة ذي تسمح للموظفين باش ياخذوا الكونجي وقت يكونوا مرهقين عاطفيا دون الحاجة لتقديم أي تبرير للإدارة
3: تمشي نعم دو موند موتيف تعاسة أنا تعيس
1: الفكرة عاطفيا
2: عاطفيا عايش
3: شو الأحباط تعيس عاطفيا
2: أخيب حاجة هي تعيس عاطفيا
3: ما أنت تقولوا أنا فاشل في العواطف
1: ما نصورلكش في دوس استاد أنت
3: لا الحمد لله لا بس
1: فرك الله عندك معجبات بارتو أمورك واضحة الفكرة بسيطة لكن عميقة الصحة النفسية تستحق نفس الاحترام اللي تحظى بها الصحة البدنية الخلاصة في هذايا أنه بيئة العمل الصحية
2: اللهم لا حسد
1: تبدأ باحترام مشاعر الموظفين
3: قديم النهار في العام
1: ما نصورش برشا
3: نقول لك وياك خرجت تعاس 40
1: يلا مايكل جاكسون وأيكن هولد ماي هاند بعد شوية نرجع لكم في أنتي بيوتيك بليس

0: Antibiotique Plus. Antibiotique Plus. Antibiotique Plus. Antibiotique Plus. هيا بنا نلعب. هيا بنا نلعب.
1: يلا نسمعكم سليم ولبنى والمستمعين والمشاهدين في جوهرة تي في. الأعمال لدي مقاطع، قولوا لي اسم العمل، مسرح، سينما ولا تلفزة.
2: قلت له يا أنور يا ولد خويا، هيك قلت له ثلاث مرات، قلت له يا أنور يا ولد خويا ثلاث مرات. ومن بعد خرجت اللي هو قلت انا ما خرجش، انا كان نشنق بيه من خرج، هذا مسكر عليه الراديو، هذا عاد قلت له خرجت في يوم الربيع المزهرة لتكتشف ما تيسر من العصافير او من البلو والبقرعون لتقطف الازهار البقرعون.
3: البقرعون هذه نبتة سي شريف، نبتة.
2: عاد قلت له فإذا بك ترى الأزهار تطير، فقطفت بعض الأطيار ورجعت إلى الفرح من زهرة مفروغة. أنا لينات هذه، فرجعت إلى المنزل فرحا مصروفا.
1: يلا
4: لو فامو شوقي بوغلية،
1: هذا الصوت شوقي بوغلية. العمل
4: الحقيقة ما عرفتوش
5: في رمضان، هذا رمضاني تسعينات،
4: أول مسلسلات مامك في رمضان بتبعته.
5: ليه بوغلية يظهر برشا في البيريود ديك هاي تاع التسعينات.
4: أما هذا
1: التسعينات 1996،
4: جارية حمودة حاجتها
1: هكا، عمل تلفزيوني، إخراج وإعداد وإخراج عفوا روف كوكا. بطولة الاستعراض ريم رياحي، أمية حرار،
4: فوزير،
1: سمية جويني، تمثيل منصف بلدي، شريف العبيدي، شوقي بوغلية. 1996، من بعد طول العشرة، تعرفوا العمل هذا؟
4: فوزير.
1: من بعد طول العشرة. يلا مقطع الثاني.
6: Vous êtes venu ici nous offrir vos bienfaits et la richesse, mais sans pour autant renoncer aux vices et aux mauvaises habitudes. Vous avez désiré des femmes et vous avez abandonné votre enfant. Votre enfant. Après l'avoir élevé, vous l'avez abandonné parce qu'il était malade et vous avez péché. Alors dites-le, je suis un pécheur.
7: Je suis un pécheur.
6: Dites-le plus fort, je suis un pécheur.
7: Je suis un pécheur.
6: Plus fort, Daniel.
1: Je
6: suis un pécheur. Je suis un pécheur.
1: Je suis un pécheur. شكون هذا؟ فيلم يقدم قصة على العائلة والدين والجنون، يرجع للأيام الأولى خاصة النفط، زادة للتنقيب على النفط في مطلع القرن العشرين، من خلال رجل الأعمال اللي ينتهز فرصة كبرى تغير مجرى حياته.
5: خذي أوسكار.
1: إخراج بول توماس أندرسون، بطولة دانيال داي لويس.
5: نيويورك، مش نيويورك جانجستر.
1: لا
5: نعرفه من
1: ديفيد وورتشوفسكي، باري ديل تشيرمان، They will be blood.
5: خذي أوسكار. دانيال لويس خذي فيه
1: 2007.
5: اون بيرفورمانس مش عادية.
1: دانيال لويس ممثل
5: مش عادي، ما يمثلش برشا راهو.
1: يلا مقطع الثالث.
8: الأستاذ مش عايز يحط اسم الشركة جنب اللوجو.
9: إيه المشكلة يا أكرم؟ ما تحط اسم الشركة جنب اللوجو.
8: ما تقول اسم الشركة ايه حضرتك؟ شركة الشروق للسيد محمد واخوانه علي وابراهيم وحسين ومسعد وابو يوسف واولاده يوسف وامجد وابراهيم وحسين.
10: بس كده.
9: طيب هقول لحضرتك على حاجة، ما نقلل الاسماء شوية عشان نعرف نساعدك.
10: نحط حسين وصالح.
8: مسعد هيزعل.
10: طب نحط مسعد ونشيل صالح.
8: صالح الكبير.
10: طب نحط صالح وحسين.
8: صالح هيزعل
10: برضو. ليه؟ ما احنا حاطين صالح. مش عارف. طب بص، احنا علينا المشكلة وحطينا حسين وصالح ومسعد، هيبقى في مشكلة كبيرة جدا.
8: ايه؟
10: هنعمل ايه في اولاد ابو يوسف؟
1: يلا
5: فكرني في الافيش اللي قالوا تمنياتنا بالعائله ما نعرفش كون الا الابن العاق.
1: شو معناها؟
5: ليه معناتها العائله الكل تتمنى لكم عيد سعيد الا الابن العاق وسموه في العائله هذيك.
1: في اطار كوميدي وبعد تقاعده الاجباري من خدمته كمدير مدارس لسنوات طويله يتفرغ مدير المكتب لرعايه عائلته، لكن رغم قسوته الشديده مع صغاره يكتشف الفوضى الكبيره والخلل اللي أصبح من الصعب إصلاحه، فيفهم أنه إدارة شؤون الأسرة أصعب بارشة من إدارة شؤون مكتب. إخراج محمد عبد الرحمن حمائي، تأليف أمين جمال، بطولة محمد أنور، محمد محمود، انتصار، مريم الجندي، سامي مغاوري، هلا السعيد. شكون تعرف منهم أنت سليم؟
5: حتى واحد
1: بالحق.
4: نعرف
1: سامي مغاوري
4: أما ما عرفتوش الفيلم.
1: انتصار زيد مثلا
4: انتصار
1: كوميدي شوي
7: جديد هذا.
1: لا لا
7: قديش معناته؟
1: لا لا المعز قلت له ليه قال جديد قال اعطيك مقطع ثاني قلت له ليه
4: اعطينا مقطع ثاني
1: اعطي هاي تفضل
4: خير مستر.
11: صباح خير ايه
4: مستر؟
11: مستر انا اسمي الاستاذ اسعد. قولي صباح الخير يا استاذ اسعد.
4: فتحت بقي اصلا
11: بتبرطمي تقولي ايه؟
4: بقول صباح الفل يا استاذ اسعد.
11: صباح الخير يا اختي مد يا اخويا مد جات كل بلا. اجي اجي اجي اجي انت مسنة ايه؟ اجي انت ولد ولا بنت؟
12: ولد.
11: ايه لها السلسلة؟
12: طب ليه يا استاذ اسم؟
11: ايه لها السلسلة؟ لابسين لي السلسلة يا استاذ عباس.
1: يلا المسلسل كوميدي
4: مسلسل هو
1: أي بيت بابا 2024
7: جديد
1: جديد
4: جديد.
1: شو عملت في الافلام اللي قلتك شوفهم هذوك؟
7: ما تفرجت على حتى واحد فيهم.
4: احنا تاع زكي شان في الافلام المصريه. زكي شان شو اسمه غبي منه فيه
1: قال معز ما عندوش وقت قال
7: لا انا كنت في بالي باش نتفرج فيهم الافلام خاطر جوست لبنى باش تفهم اعطاني ليست نتاع افلام قال لي
1: اعطيته في اسامي معناها افلام كولت معناها
7: قال لي
1: تقول مثلا زوجة رجل مهم
7: نعرف لافيش
1: ولا السقامات ولا الارض
4: هذوما افلام مرف ولا المومياء
1: ولا المومياء
4: فما افلام ريفيرونس في السينما المصرية.
7: والله حطيت نتفرج بعد درج تلقاني نعمل في حاجه اخرى.
1: لا لا زوج درج مهم حطيته
7: لا زوج درج مهم ما لقيتوش.
1: زوج درج مهم تنا بعثولك
7: زني نمشي نكري
1: لا تنا بعثولك زوج درج مهم فيلم في مصري في الثمانينات مشى لترشيحات اوسكار احسن فيلم اجنبي راه
4: الفيلم اللي فيه سعاد حسني هذاك نسيت اسمه توا الموعد على العشاء
1: 1981 حاجه ابداع من اللي استراتيجيه لك
7: شو اسمه موعد على العشاء
1: موعد على العشاء احمد زكي سعاد حسني وحسين فهمي وزوز ونبيل
7: هما اللي سامي بالحق تفجع
1: طبعا يلا نعطيكم اسامي بالعربيه تقولوا لي ليكيفالون بالفرنسيه واحد يكذب برش
7: ميتومان
1: ميتومان واحد يخدم برش
4: بوسور
1: لا ديما كلهم تلقاهم في الاخر بريسك كيما واحد يحب السينما نقولوا سينيفيل باش تلقى اما كيما ميتومان ولا سينيفيل النهايه باش تكون اما مان ولا فيل هاني سهلت
4: دونك
1: واحد مهووس بالعمل مش يخدم برشا اكثر ايرغومان مهووس بالطعام بالماكلة مهووس شره راهو
4: مش
1: غورمون
7: بولي مش بوليميك
1: لا
4: لا
1: لا بوليميك مرض
7: مرض تولي بوليميك عاد العكس تولي مشينا في الثنيه الاخرى
1: شنو هو الاخر؟ لا بوليمي سي المالادي اما هذا يحب برشا الجاسترونومي
7: جاستروفوب
1: لا عاد جاستروفوب ضد جاسترومان
7: كنستروفوب تعرف كنستروفوب
4: هو جابها من كلوستروفوب كنستروفوب شنو
7: هي؟ اللي يكره الكنستروات
1: واحد يحب برشا المطر
7: علي ما عرفيش
4: رومانتيك نورمالمون
1: توفى معسق الكاظم الساهر توفى برشا توفى كيما يحب السينما سينيفيل بلوفيو
7: بلوفيومان
1: بلوفيوفيل بلوفيوفيل بلوفيوفيل
7: انا هذه كانت مشكلتي قبل ما نسمعش لي انستركسيون ما ركزتش مع اي
1: واللي يحب النار
7: كليبتومان
1: لا
7: كليبتومان
1: مهووس باشعال النار
7: اي
1: لا
7: بيرومان كليبتومان سارق
1: مهووس بالسرقه
7: كليبتومان يسرق كل شيء هذاك
1: مهووس بجمع الكتب مش من برشا ترى
7: بيبليوفيل
1: بيبليومان واللي يحب شوبينج
7: يحب شوبينج
4: شوبي كيفين لفيل
7: فما اللي يحبوا شوبينج
1: ثبتوا
7: فما شكون يمشي يعمل شوبينج
1: ثبتوا شويه في في في شوف لي حل ترقى دي تيرم وقع استعمالهم لانه من المرضى اللي تجي الاستعمال الابيض الناس اللي عندهم هذا اللي يشعل النار البيرومان هو جعفر القاسمي المهوسه بالشوبينج بون ما ذكرش اسمها الممثله
4: فوفا
1: بون لا واحده اخرى
4: ريما
1: لا الممثله ممثله محلاها نحبها انا مثلت في عديد المسلسلات وكان ضيفتنا عم ناول شعرها اكحل مثلت في صيد الريم هي زعما كم كوا في المعمل تشطح وتغني شو اسمها الممثلة
7: منال عبد القوي
1: لا لا لا لا تنذكر اي مثلت دور الشوبينج اللي هي تحب الشوبينج اونيومان هو انسان يحب الشوبينج مهووس بالموسيقى
7: ميلومان
1: برافو يلا برافو عليكم والله
4: مش خايبين
1: لا مش خايبين بالكل زيد عنا غنية ولا نكملوا أستاذ معاذ نكملوا السيد ذا هو موظف تكنولوجيا معلومات أول سيد إيان كليفورد خذ إجازة مرضية طويلة الأجل من سنة 2008 بعد ما تم تشخيصه بحالات صحية خطيرة وتم إدراجه في خطة أجور العجز للشركة متاعه IBM تقاضى حوالي 54 ألف جنيه استرليني يعني أكثر من 54 ألف يورو 75% من الراتب السابق متاعه حتى سن التقاعد بموجب الاتفاق اللي توصل له مع شريكته في 2022 شكى بالشركة بالرغم اللي توا كل أمور عادية علاش؟
4: أقصوا له
7: مشكلة تعويض
4: وزروا من الواحد
1: ولا مشكلة تعويض على شنو مشكل تعويض على شنو
4: باش نطلعها انا اللي ما نعرفهاش يلزمني نتاكد
1: تقريبا علاش
7: فما
1: مشى للمحكمه وشكى بشركه IBM هو شنو هو علاش خرج يعني اللي
4: هو علاش خرج خاطر مريض
1: المرض يعني الاعاقه معناها تقريبا ما عادش ينجم ف
4: هما اعطاوه هبوطو هكاك هذوك من الفلوس
1: هما اعطاوه الفلوس نتاعو هبوطو
4: هبوطو ناقصين تري في فلوس
1: ناقصين اي على اي اساس مش اشكي هو صحيح قال هذوما ناقصين مش للمحكمه شنو قدم للمحكمه اش قال
7: فما قضيه
1: ذكي هو
7: فما حاجه نتاع تطيح قدر
1: لا لا لا مش تطيح قدر بالكل شنو معناها اي
7: معناتها قلوا من قيمته
1: وي قلوا من قيمته لانهم ما عملوا اون ديسكريميناسيون معناها تمييز على اساس الاعاقه نتاعو لانه قيمه الدخل نتاعو كانت تتاكل بالانفلاسيون معناها 5 سيلتالي 1000 دولار مش هيبدا اليوم فما راجعتش الشركه زياده الاجور اللي هو يتمتع بها في مارس 2023 رفضت المحكمه الدعوه نتاعو لانه القاضي شاف أنه خطة العجز كانت ميزة جوهرية وأنه ما كانش فما أي التزام قانوني على شركة IBM باش يزيدوا الأجر لمجرد أنه ظل في غياب طويل الأجل قالوا غبت ما تزيدكش
7: وتصير برشا في تونس راهو المشغل يجي يقول لك اسمع خذ المونطون هذاك ما كانش راك تندم راك باش تقعد تخلص في المحاكم وباش تجيك بعد عوام
1: ولا كي تاخذ حكم بيت مثلا وتمشي تنفذ تلقى حد
7: ما تلقى حد تستنى قداش من عام
4: هو ذاك الفرق راهو في الدول يعني وبين الشعوب السعيده والشعوب التعيسه انه الشعوب السعيده اللي هي جنرالمون يكون عندها حقوق وواجبات تفهمها وتعرفها يعني تعرفها عندها وعي بها يعني هو كي يمشي يشكي يبدا يعرف راهو اللي هو عنده
1: ولكن خسر هنا
4: واللي نجم المهم يمشي يشكي حتى كان خسر في الاخر شرفه في المحاوله معناها
1: هذه ساعتنا الاولى من انتيبيوتيك بلس ما تبعدوش باش نرجع لكم في الساعه الثانيه
13: فاسبوك نهار ثلاثة 8 ل 9 دونت تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
14: برعاية
15: تحب ما أحسن تعدى المخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوغ طور عالك.
16: بيزنس نيوز.
17: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. على هامش انعقاد الملتقى المتوسطي للتجارة الدولية بالعاصمة، أكد الخبير الاقتصادي محمد صالح فراد اليوم في تصريح لمراسلتنا نسرين علوش أن نسبة التجارة البينية في المنطقة المتوسطية لا تتجاوز وفق تقديره 10%، معتبرا أن ضعف المبادلات التجارية البينية يمثل تحديا يستوجب مزيد العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية بين دول المنطقة.
18: اليوم الملتقى هذا المتوسط ملتقى هام مهم جدا لأنه يجمع فاعلين الاقتصاد مفاعلين الاقتصاديين للكل. نحكيه على مؤسسات مالية، نحكيه على مؤسسات تأمين، نحكيه على اتحادات مهنية، نحكيه على فاعلين اقتصاديين. تثبت مرة أخرى المكانة اللي تستحقها تونس، يعني في أن عنصر أو مجال حيوي مهم للتجارات التجارة البينية وتجارة معاملات الاقتصادية. كذلك زاد كيف الانتري الموجود فيما يخص معناها تصريح المعاملات الاقتصادية والتجارة البينية بين المنطقة هذه اللي هي منطقة هامة وهامة جدا، المجال المتوسطي مهم جدا، وكذلك زاد المجال الجنوب المتوسط هو مهم جدا، وما وجود كل هالمتعاملين هذوما الاقتصاديين والمؤسسات المالية ومؤسسات الدعم إلا معناها تتويج أو عنصر هام يؤكد أهمية هذه المنطقيات. ولكن زاد كيف رينا أنه المتعاملين الاقتصاديين كل أكدوا على ضرورة انه تخرج هالملتقيات هذه بمعناها بلان داكسيون، يعني برامج اعمال واقعيه، ويمكن بعد مده بعد فتره تقييم هالشركات هذه في اطار مزيد تعميم او مزيد تعزيز التجاره البينيه والمعاملات الاقتصاديه بين جميع الدول في المحيط المتوسط.
17: بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي 5.6% خلال شهر سبتمبر المنقضي وفق النشرة الشهرية حول مؤشر الاستهلاك العائلي الصادرة هذا اليوم عن المعهد الوطني للإحصاء. وشهد مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر سبتمبر ارتفاعا بنسبة 0.8% مقارنة بشهر أوت من هذا العام. يعود هذا الارتفاع بالأساس إلى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 2.1% وأسعار مجموعة التعليم بنسبة 3.9% وأسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية بنسبة 0.5%. سجلت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بولاية سيدي بوزيد خلال شهر سبتمبر الماضي 242 مخالفة اقتصادية إثر تنفيذ 1731 زيارة ميدانية نفذها 98 فريق مراقبة إلى مختلف الفضاءات التجارية للبيع بالجملة والتفصيل وفق المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات سفيان زيد. يقود مجلس الأعمال التونسي الإفريقي بين 16 من أكتوبر الجاري بعثة اقتصادية متعددة القطاعات إلى جمهورية غينيا تضم 30 مؤسسة تونسية بهدف دفع العلاقات الاقتصادية التونسية الغينية واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار التي يتيحها برنامج سيمندو 2040. وتضم البعثة مؤسسات تنشط في قطاعات استراتيجية من بينها البنية التحتية والأشغال العامة والبناء والطاقة والصناعة الكهربائية والدوائية والغذائية والتعليم العالي والسياحة والتكنولوجيا والصحة والخدمات. وتهدف المشاركة التونسية إلى التعريف بالخبرات والكفاءات التونسية وقدرة المؤسسات الوطنية على المساهمة في إنجاز مشاريع كبرى ومهيكلة، فضلا عن إقامة شراكات ومشاريع مشتركة مع الفاعلين الاقتصاديين في غينيا. دوليا شهد قصر الشعب في دمشق اليوم توقيع اتفاقية إطارية بين الحكومة السورية ومجموعة شركات إيجل هيلز العقارية الإماراتية لتطوير مشروعي تلال دمشق أو أبراج التضامن السكني والذي قياس حي إيكولايف، وذلك خلال فعالية الاستثمار في سوريا والمشاريع المنطلقة بحضور الرئيس السوري حمد الشرع. أظهر مسح للأعمال نشر اليوم أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة نما بقوة في سبتمبر الماضي، إذ تسارع نمو الإنتاج إلى أعلى مستوى في 7 أشهر في سبتمبر مع تحسن طلب العملاء وإبلاغ الشركات عن تدفقات قوية من الأعمال الجديدة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
14: Business News.
16: جوهرة اف ام. Tendance.
19: Tendance. برعاية
20: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. And guess what?
21: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
22: أريدو، طور عالمك.
23: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة، أسبوع جديد نبداو مع بعضنا مع آخر الأخبار التقنية والتكنولوجيا في فقرة توندونس. اليوم باش نحكي على شركة اسمها إنمو واللي تضطر إلى سحب نظاراتها الذكية اللي اسمها الأير 3 من الأسواق، هذا بتبيع بعد تحذيرات رسمية، نشوفوا التفاصيل متاعهم بعد شوية، من ارتفاع درجة حرارة البرا اللي صار للمرايات هذوما وقت اللي نستخدموها بشكل مطول، الشيء اللي نجم يشكل خطر للإصابة بجروح خطيرة وإلا حتى الوفاة بسبب الحروق، هذا بتبع حسب ما خرجته لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية. جي عملية السحب هذه في وقت تتواجه فيه الصناعة هذه متاع المرايات الذكية انتقادات كبيرة بالطبيعة، حكينا عليهم في السابق نذكروا شوية بهم. بعض من المرايات الذكية هذوما تحصلوا على لقب خايب، هو اللقب هذا هو نظارات المنحرفين بسبب استخدامها في التجسس على أشخاص من غير ما يكونوا في بالهم اللي احنا نصوروا فيهم، وفما زاد كيف كيف برنامج للتعرف على الوجوه اللي نجم يكون انتجري في وسط المرايات هذوما واللي أثار العديد من المخاوف بشأن المراقبة. وفقا للجنة سلامة المنتوجات الاستهلاكية الأمريكية، المرايات هذوما تباعوا منهم أكثر من 1600 أباري في أمريكا فقط، وسوم المرايات هذوما كان ما بين 900 و1300 دولار حسب المواصفات. بالنسبة للتصميم دوريجين متاع الأير 3 كنظارات واقع معزز، تخدم بنظام الأندرويد وتعطي إمكانية للمستخدم باش يشوف المحتوى عبر أنيكران أوليد صغير انتجري في وسط المرايات هذوما وقت اللي تبدأ لبس المرايات هذوما، وطالبت الجهات المعنية المستهلكين بالتوقف عن استخدام المنتوج المسحوب، ويلزم تحديث البرامج متاعه، يعني يلزمك تعمل ميزاجور قبل ما تعود تستخدمه مرة أخرى، هذا في ظل التحذيرات المرتبطة بخطر ارتفاع الحرائق والحروق، بينما ما تحددش في الإشعار هذا السبب الفني المباشر للمشكلة وإلا آلية حدوث ارتفاع الحرارة في البرا متاع المرايات هذه. حاجة أخرى زادة كيف كيف اللجنة الأمريكية هذه ما قالتش عليها هي اسكو فما حوادث صارت عن طريق هالمرايات هذوما بسبب الاستعمال المطول وإلا ما فماش. أنتوكا الخبر هو اللي يلزم يتم سحب المرايات هذوما من عند إنمو اللي هما يحملوا الرمز R3 من الأسواق وعدم الاستعمال امتاعهم. هذا شو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع.

0: رجعنا لكم هذه ساعتنا الثانية وين ما كنتوا نحييكم. شكرا لاختياركم جوهرة فام. تشوفونا على جوهرة تي في حتى لستة في أنتي بوتيك بلس. ساعة ثانية تبدأ بنهار من نهارات.
1: في نهار من نهارات.
0: تفضل سيسلي.
2: نبدأ بسؤال موجه لسامي ولبنى اللي هو على المراهقين توا.
0: أيه.
2: ما تعرفوا
0: نعرف أنا
2: كنا نحكي عن المراهقين
3: على وتر الحساس
2: ما أصعب الحياة مع المراهقين
3: والله
2: ساعات حتى كي تفرش فيهم تتعب كهو
0: والله هي معناها فترة للتغيرات يعني عشناها الكل احنا بمختلف التفاصيل متاعها. إذا كان تعرف كيفاش سورتو تكومينيكي بالقداء وتفالوريزي وتقدر الآراء متاع المراهق ذاك وتسمعه وتاخو برايه وتكلمه كأدولت فالأمور تمشي به.
2: موافقة لبنى؟
3: موافقة. عنده حق. ما هي صعبة هذا
0: اللي صعبة طبعاً.
3: يعني ما هيش ديما في يدك وما هيش ديما قادر عليها.
0: شوف تغيرات تبهتك
3: لا تبهت ساعات تقول هذا شكون وهذا منين جيت ما نعرفهاش
2: أنا. وكيفاش نجم تقعد على باج مع عقلية واحد مراهق مع
0: مجهودك هذاك
3: باتشي روحك على الاخر
0: كأب وكأم طبعا أي.
2: تمشي الجاليريسات
3: اي تمشي خويا تخدم على روحك وتلبس معاهم وتقول محلاه هذيك تهبل صحيت موتيتك
0: ليه ولا
3: ليه مش عجبتك حتى ولا تعرف
0: ولا انك مثلا تعمل مش تعمل روحك ولكن تلعب دورك الحقيقي كأب ولا كأم مش انك تسمع مثلا يقول لك هو الموزيكا ذي متاع جيلكم انتوما احنا يعني هيش ما تروقلوش ياسر كومبارون بالغنيات متاع توا والموسيقين متاع توا. تسمع لي زارغومون خاطر مهم راه تسمع لي زارغومون تاعك وتعطي لي زارغومون تاعك ويكون انا نحب برشا النقاش
3: الاحترام
2: أي.
3: هي هو المفتاح
2: احترم واحترم لوقته
3: ولا تحترم وتحترم لوقته خصوصيته
0: ما يكونش صدامات ما بينك شويه
3: اختياراته اما راهي ماهيش ايفيدونت زيد باش خاطر انا ساعات نعيشها وبعد نقعد نجلد في روحي نقول انا ام صعيبه انا ام توكسيك انا ما حقنيش انا ندرى شنو من بعد نقول علاش انا نجلد في روحي انا بدي جديده عليا وقد ما تقرا راني خاطر نقرا كتب ومبربش ونشرش ونسأل ونكلم مختصين وندرش أما صعيبة مرحلة صعيبة.
2: أنت قبيلة قلت كي يلبس نشوفها كيفاش لابسه وكل انتم ما عندكم فكره توا اللبسه نتاع المراهقين
0: عندي انا فكره
2: شنو هو اكثر حاجه وليت لا جينيراسيون جديده معناتها من المتطلبات اللي هي غاليه يسون اكزيجون معاها في اللبسه
0: غاليه
2: ما يفاد الكوش
0: سبيدريات حتى في العيد وكل شيء بالنسبه لي اللي هو سبيدري سواء بنيه ولا ولاد يعني
3: ساعه هما ساعه فما فسامحني سي قصيت عليك انهم ولاو ياسر يلبسوا سبيدريات معناها حتى البنات ما عادش يلبسوا صباب هكا صبات هذاك بالبابيون مع كالسيطه نسيناهم هذوك الطموح
2: اي وسبيدريات مش اي سبيدري معناتها كي تشوف الاسوام سامحني ما تقبل
3: اي خياليه لا
2: سوي خياليه تاع سبيدري شهريه ساعات
3: ماكسيموم سبيدري ويكاند بالضو هذاك قبل
2: صحيت انا جيناها انا باش نحكي على زوز سبيدريات
3: والله مش بالعاني انا
2: فما زوز سبيدريات كي اون ماركي لا جينيراسيون دو جينيراسيون قبل
0: ويكاند
2: فما سنه قبل ما نوصلوا ويكاند خلينا في قبل
0: قبل انا
2: جيل الستينات سبعينات وثمانينات
0: اديداس تان سميث
2: لا تونسي تونسي نحكي على صنع محلي انا سبيدري غزالة اللي هو قعد معناتها على طول اكثر من 20 سنه
0: والتو مازال موضه راه
3: التو مازال موضه
2: وهو على باس سبيدري غزالة راهو صنع محلي بمنتوجات محليه معناتها القماش والكاوتش ولا البلاستيك اللي يخدموا به تونسي
0: وانا ملك الموديل ماهوش تونسي
2: الموديل شو هو الموديل على
0: موديل يونيفرسال
2: لا باش نقول لك
3: الموديل اقرب لديدا
2: لا الموديل نعطيك الموديل هذا انسبيري من الكونفيرس
0: لا الكونفيرس
3: لا لديداس يظهر لي انا
0: اونتر اوتر وي صحيح فما كونفيرس شبه اما كانت فما ماركه
2: اديداس غازيل
0: لا سبرينغ كورت
2: لا ما نعرفهاش
0: سبرينغ كورت في ليزاني 80 كانت ماركه هي الماركه بتاع سبيدري غزاله اونتر اوتر
2: سي لانسبيراسيون هذيك هي
0: لانسبيراسيون اللي عملوا منها سبيدري الغزاله التونسي المحلي لانه هو الموديل هذاك كي تراه باش تراه يتباع في فرنسا وايطاليا وغيره فما ماركات عديده منهم سبرينغ كورت ومنهم أول ستارز اللي تحكي عليها.
2: المهم كان سبيدري للشعب الكل معناتها الكل وسوم وقتها بدأ ب 250 مليم وصل في الاخر بالكل الدينار دينار وصل في الاخر دينار سبيدري
0: عمل قفزه كبيره
3: لا في اون روز
2: هذا يحكي ولا خاطر عملت اون تيت ريشيرش على لا جينيراسيون الاولى اللي عندها الغزاله كان عنده معناتها لوكسيو معناتها يمشي يلعب سبور فما شكون هو مجعول باش بور بروتيجي ساقين وقت اللي يلعب فما شكون ينحيه ويلعب سبور وزاد احتراما في اللي ما عندهمش غزاله دونك سي سبيدري الازرق هذاك وشنو يتسمى اللوطاني نتاعو ابيض
3: ازرق واخضر كان
2: لا ازرق اللي يدور لي لون بركه ازرق انا من ما نعرفش المستمعين كان ينجموا يحضروا على الغزاله يعطيونا اكثر
3: انا ما خلطتش عليه اما
2: التصويره موجوده
0: ما خلطناش عليه ولكن هو تقريبا معناه الموديل اليوم يرجع
3: اون فو اي اما كان هو يعني كان هو سبيدري تقول سبيدري غزاله
2: تفكروا السلوغون
3: يعني
2: نتاعو
0: لا
2: سبيدري غزاله خفه ومتينه متينه بعدها
0: من متين
2: من متين وبعدها تجي نوفيل جينيراسيون ما عادش نحكيو على سبيدريات قماش جاء ولينا نتبعوا في الخارج سبيدري بالجلد اللي هو
3: ويكاند
2: ويكاند
3: سبيدري ويكاند ولا بالضوء
2: سبيدري ويكاند في التسعينات
3: بالتسعينات اما هو بالجلد اما بالضوء
2: هذيك هذيك لقام تاع الصغيرات بالضوء اما فما للشباب الكل وقت
3: الكل اي
2: بالطبيعه وكان معناتها صنع تونسي 100% معناتها كل شيء في تونس
3: وفجاه انتشر في تونس كل البوتيكات معناها والناس تشري فيه
2: اي سيتي لا توندونس حوايج العيد سبيدري ويكاند شبيك تفكروا سامي
3: سبيدري ويكاند وسبيدري
0: انا كنت مغروم برشا بالسبيدريات كنت مغروم برشا لبس بدريات يعني نشري سبيدريات معناها
3: تي كوليكسيون شويه لا ليميت معناها
2: اما ويكاند ما نتصورك شريت ويكاند
0: ما شريتش
2: ويكاند
0: اما نشوف يعني نشوف اللي هو كان اسمع باش تكمل باش نقص عليك نهار من نهارات لانه عندنا فاصل ونرجعوا لك بعد شويه سليم
1: المشهد مع زهير الجيس
4: ناس بكري قالوا الجار قبل الدار واختار جارك قبل دارك والجار وصى لي سيدن بي في المشهد نحكيه على علاقات الجيران ببعضهم هل مازال الجار للجار في الفرح والغيار وهل مازالت فما لحمة بين الجيران كما قبل ولا كل واحد على روحه ولحد يعرف حد هل مازالت العلاقات الطيبة والكلمة الطيبة بين الجيران وين يوفى حق الجار علينا وين تبدأ خصوصيتك في المشهد نحكيه على التونسي وجيرانه هل هي علاقة اجتماعية سوية ولا وجيعة راس وأذية رأيك نسمعه بشاركنا في المباشر اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0
1: المشهد مع زهير الجيس
5: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحه مع سامي بن نور
1: في نهار من نهارات
0: تفضلي
2: لبنى شنو قلت على الاوتفيت سبيدري ويكاند شنو معاه
3: سرويل بوغار
2: سرويل بوغار
0: طبعا
2: وقبل بوغار كانت فما فانتازيا
3: زاد القاع فانتازيا زاد
2: تفكرها بيب فانتازيا
3: بالطبيعه
2: كيف بعد ما يبدا لبس كسيرفيت نوم يمشي يلبس الجيب دونك جي ويكاند تي تحكي على نهايه السبيدري ويكاند
0: التسعينات
2: تسعي اخر التسعينات اول للفين
0: لا
2: لا نحكي على ويكاند انا تو
0: ويكاند
2: ويكاند
0: بوغار اول التسعينات
2: بوغار اول التسعينات بعدها كهو انفتحت الأسواق وجيت البضاعة الصينية
0: ولا لا لا لا
2: في أول الألفينات
0: لا مازال البضاعة الصينية 2007-2008 وقتها معنا الغزو الصيني من خلال عديد الماركات اللي هي استقرت في تونس ولو حتى تراهم معناها في الأسواق وغيره
2: من التهريب هو اللي حطم
0: شوية ريتوري كمام يعني أي. كان عنده دور كبير لأنه قبل مثلا فما كانوا دي تامبل راهو متاع لبسة ومتاع صبابت تذكر قصر هلال مثلا أي. في الحواج حاجة ولا كانوا فما ليزارتيزان متاع صبابت كانوا فما ماركات والناس تشري منهم ماركات محلية وهي عندها كاليتي ممتازة معناها معاش موجودين مثلا ترى كيما صبابت من نوع جانسيل مثلا
2: جانسيل اي
0: معاش موجود
3: التوا جانسيل موجود معاش توا
0: معاش موجود
2: انا قبل في بالي باتا تونسية
3: قبل كان شكون معناها صبابت ممتاز. محترم
2: ممتاز.
3: معناها
2: جانسيل يهزوه في الكناستروات
3: اي يهزوه في الكناستروات
0: ممتاز خاصة. اليوم فما راهو حتى يعني الواس 72 في صبابت فما صبابت من معناها ماركات عالمية تتعمل في تونس بمواصفات كبيرة ولكن قبل كان فما لزارتيزان تاع صبابت كان ما فماش الغ كان فما

0: لكن عديد الماركات العالمية اليوم حتى ما هيش في الأودغاما معناها حتى في الموينغام قاعدة تمشي لصناعة صديقة للبيئة لصناعة ريسيكلابل. نعرف حتى فما ماركات ما هموش موجودين في تونس ولا كانت موجودة في تونس كانت مثلا تاخو من عندك الحواج القدم تاعك وتعمل لك تخفيض على بشتري جديد مش أنه هي تعاود الغسيكل اللي انت جبته مثلا.
1: فما ذكك اللي يتعدى يعمل الحس بدأ يسيح
2: روبابيك
1: هذاك يقول تفهموش يقول يقول لك اعطيني الحاجات المستعمله هذاك تخرج له الدار الكل يعطيك كاس
0: ما عادش موجود لكن قبل كان يبيع زاد
2: يبيع ويشري
0: حاجات قديمه
1: اي ريكوبير ويبيع وكل
2: فما راهو مزيد
0: في بعض المناطق العاصمه
1: وبعد جاء اندثر ويكاند في اول الالفينات بطريقه مش عاديه معناتها
0: شريت منه
1: اما وقتها كانت فما باتا زاده في بالي تونسيه في بالي ماركه تونسيه طلعت ماركه ايطاليه اللي هي الانترناسيونال موجوده
0: في فرنسا موجوده اليوم راه
1: اي مازالت موجوده باتا
2: مازالت كي تنحت زاده من تونس راه معناها سنين مش بعيده برشا كنت راه في قصر هلال داي
0: عندها 15 عام تقريبا
2: اي ما عرفتك اللي قعدوا في فونت في كلك
0: باز ان با سون باتا هذا السلوغان تاعها
1: وي باتا وتوا هجموا علينا السبيدريات الفريب اللي هي معناتها قانونيا راهو معناتها صحيا اكثر من قانونيا سببت راهو من الفريب حاجه ما تجيش
2: مش باهيه
1: معناتها راهو صبات ما الله غالب الظروف تلزنا باش نمشي ونشريو من غادي
2: الناس ما عادش نجم تجي صبابط جدد بكاليتي باهيه
1: ما لوبنا شوف الاسوام شوف الاسوام حتى
2: أما
1: في الفريب
2: حتى في الفريب خيالات
0: 150
1: اش معناتها صبات مستعمل ب 150
2: اي صحيت ليه يقولوا مثلا انت
0: سامحني
2: غالي مادام هذاك راهو ما عرفتوش دا يسمي لك الماركه زعما هو ياسر يعرفها فهمت
1: انا توا نبهت في اللي يحطوا كل جوجل لانس يحط جوجل الابليكاسيون بدون صوره يخرج له لا ريفيرونس والسوم وشنو تلبس معاه تبدا تشوف العباد كيفاش تصور حتى البياع راهو
2: اي يعرف قلت لك ولاو يعرفوا فماش كيما قبل حتى
1: تبدل
2: كل شيء غلى معناها حتى
1: هذه نهار من نهارات وان شاء الله يجيونا دي دي دي دي معناتها دي انترفونسيون على
0: دي ميساج من الناس
2: على سبيدري ويكاند اكيد غزاله
1: نحبوا جينيراسيون تاع الغزاله
2: الصغار من قبل رقبتهم تتعوج هما يراقبوا فك الضوء على ذاك في السبيدري
0: تنجموا تتفاعلوا معنا ديما على الرقم 48160000 ورقم واتساب بعثوا عليه الميساج فوكو في الاسم والمعلومة اللي تحب توضحها ولا تعدلها ولا تضيفها لإحنا اللي نحكي فيه نسمع أغنية فلا عبيبسة تغني تشكرات تفندم هذه أغنية ترجع بينا للألفينات أول الألفينات بعد شوية نرجع لكم

0: دخلنا طول في الجو نتاع السؤال هذايا. السؤال هذايا طبعا هذه الغنية أسمر ياسمراني ماهيش لعبد الحليم ولكن غنية عودها عبد الحليم حافظ. سؤالي على العندليب الأسمر اللي توافق ذكرى وفاته مارس من كل سنة، قائمة الأفلام اللي عملها عبد الحليم حافظ اللي بيان سور الممثلين يعني صعيب أنك ترقى ممثل ومغني في نفس الوقت قدم الزوز بالقداء، يعني حاجة ذي معناها مش متناول أي كان، لأنه أغلب الناس وقتها في السنوات السبعين خاصة والستينات المعروفين برشا كانوا معناها ياسر مطلوبين من شركات إنتاج الأفلام أنهم يكونوا موجودين وأبطال أفلام كما شادية كما صباح كما فريد الأطرش كما عبد الحليم حافظ.
1: هي توندونس
0: توندونس توندونس تاع مغني ممثل
1: الأفلام اللي
0: غني إيه عبد الحليم حسب رايكم قد يعمل من فيلم؟
2: 10 افلام.
0: قد ايش شفت من واحد انت؟
2: فما مع فاتن حمام هذاك
0: فما برشا مع فاتن حمام مع بليزيور
2: كمان. فما واحد مع فاتن حمام ونواري بلون
0: يا
1: تي
0: هو يغزر لي
1: عنده واحد اخر من الملون هو واحد هكا
0: واحد هكا الله سليم اللي تحكي عليه لا زوز بالالوان واحد مع شاديه معبوده الجماهير
1: هذاك معبود الجماهير بالالوان
0: زين برشا 1967
1: كنا في برشا
0: وابي فوق الشجره
2: ابي فوق الشجره
0: ناديه لطفي 1969
1: زوز ملونين
0: هذوما ملونين ولكن عمل برشا افلام اخرى برشا بالنسبه لي كممثل كمان مغني عمل افلام يتسمى عدد محترم كمان عمل الخطايا 1962
1: لحن الحب
0: يوم من عمري 1961 البنات والصيف 1960 حكايه حب 1959 شارع الحب زين برشا شارع الحب 58 في صباح لحن الوفاء هو
1: لحن الوفاء
0: اول فيلم أول فيلم لعبد الحليم حافظ 1955 أيامنا الحلوة 1955
1: اللي في أولولو
0: أولولو
1: أولولو
0: أيام وليالي 1955 ليالي الحب 1955 1955 عمل أربع أفلام 56 موعد غرام ودليلة جو بونس مع شادية زادة بنات اليوم 56 الوسادة الخالية مع لبنى عبد العزيز في قصة لأحسن عبد القدوس 1957 فتاة أحلامي 57 كما قلت شارع الحب 1958

0: الله الله الله الله. به شنو عمل عبد الحليم وفات الحمامة؟ تفضل أستاذ سليم. اللي قلته وانت تفرجت فيه
1: ولا نتفكر مقاطع فيه. ما هو الاسم
0: الاسم
1: صعيب. مش مثل مع سامية جمال زيدا
0: دقيقة عطاوش نقص بيا من واحدة لواحدة. فات الحمامة وعبد الحليم أيامنا الحلوة. إخراج حلمي حليم، بطولة فات الحمامة، عمر الشريف، عبد الحليم حافظ، أحمد رمزي. هذه أيامنا الحلوة 55. وموعد غرام، إخراج هنري بركات، بطولة عبد الحليم حافظ، فات الحمامة، عماد حمدي. هو فيلم رومانسي موسيقي قدم فيه عبد الحليم واحدة من أشهر زوز من أشهر أغاني اللي هما قصارة حلو كده
1: كامل الأوصاف.
0: ليه صدقته
1: كامل الأوصاف؟
0: لا صدفة
2: صدفة.
1: إما سامي المقاطع اللي تلقاهم على عبد الحليم يغني في الأفلام أزين برشا من المقاطع اللي تلقاهم في الحفلات،
0: خاطر وقتها صغير.
2: اي زاد وقتها صغير أول
0: بعد مرض مرض يعني فما معناها
1: لا وفما انشاغم فك الموسيقى متاع الأفلام متاع قبل.
0: اسمع واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك وانضاعت يبقى فداك لو تنساني لحن عبد الوهاب وتريني بنسى جفاك واشتاق عذابي معك والادموع فكرك ارجع تاني. الله الله
2: حليها الغنية.
0: طبعا طبعا عبد الحليم حافظ معناها ايكون معناها في كام مطرب
2: خاصه يعني برابور لعمره واللي عملوا حاجه انورم معناها هم يقولوا لي هو كان بوسور على الاخر يعني ما يفهم حتى شيء معناها عايش عايش في وسط الموسيقى
0: محاربته برشا عبد الحليم حافظ يعني من طرف قمم فنيه معناها
2: خاصه انه هو وقتها كي طلع يعني كسر برشا قوالب
0: سمي يعني مطرب الشباب
2: اي خاطر
0: جاب موسيقى اخرى
2: فوالا هو اللي دخل اللورك داير معناها نو اول الفنانين اللي
1: وي سانتيتيزور
2: دخل الاورج في
0: وقتها كان معاه كان معاه هاني مهنا اورجانيست وكان معاه عمر خورشيد يظهر لي جيتار الكتريك يظهر. يلا دولة أوروبية تشهد على تفوق عدد النساء مقابل انخفاض لافت في أعمار الرجال.
1: ليتوانيا لاتفيا
0: لاتفيا
1: لاتفيا فوالا
0: جمهورية لاتفيا.
2: تعرف هالمعلومة ذي سليم؟
0: واحدة
1: يطلعوا لي كعروض الهجرة إلى لاتفيا.
0: والله يتك التعادة في لاتفيا عادي
2: عادي ما فيقوش
1: بالعكس أنا في لاتفيا مش مرحب بي
2: مش لاتفي ولا حاجة. أنت مرحب بك في لاتفيا
1: مش مرحب بي
2: عليك
0: أنت مرحب بك في الهند أنت
1: في الهند
2: حسنوا بك الناس الغادي
1: لا والله عندهم في الهند
2: وهو عندهم برشا
0: لابوتي ذيك محلية.
2: أما تخيل واحد هنداوي يبدأ أسمر وشعره طويل وأكحل وأرطب
0: ومرته بلوند
2: ولا زرق.
1: أما شوف لابوتي عندهم في تونس ما توصل تشوفها إلا ما تكون tu fais partie d'une classe فوق معناتها شو في الهند ياسر كيما نحكيو قبيله على لو كونتراست نتاع الشعب
2: تلقى الشعب كيما في مصر زاده
1: العباد اللي لبس عليهم والعائلات الكبار تلقاهم يعيشوا في عيشه ما يتشافوش
2: المهرجة
1: ما تشوفهمش بالكل.
0: سامحني سليم كيما يتقال في المسلسلات وغيره يقول لك فما مصر فما ايجيبت
2: صحيح
0: بالضبط هذه جايه من ايجيبت
1: بل بالحق بالحق
0: هذه في المغرب يقول لك فما موروكو فما المغرب
2: صحيح
0: يعني التفاوت ما بين الطبقات. لاتفيا فيها واحده من اكثر الظواهر الديموغرافيه اثاره للاهتمام وين تشكل الاناث 54% من اجمالي التعداد مقابل 46% فقط للرجال وفق احدث مؤشرات علم السكان. الاختلال وين يبدا؟ تكون نسبة المواليد متوازنة وطبيعية عند الولادة بين الجنسين وتبدأ الفجوة بالاتساع تدريجيا بشكل ملحوظ بعد بلوغ سن 30 و40 لصالح النساء. عوامل نمط الحياة والتأثير الصحي تشير بيانات إلى تراجع متوسط عمر الرجال نتيجة ممارسات وسلوكيات يومية ضارة كالإفراط في استهلاك التبغ ومخاطر مشكل الشرايين وصحة القلب المبكرة. والتفاوت متوسط العمر المتوقع بين جنسين ما بينتهم على تقريبا 10 سنين. يبلغ معدل عمر المرأة في لاتفيا 79 سنة و69 حتى 70 سنة بالنسبة للرجل.
2: لقوا بالفيزا هذه هي
0: لاتفيا فيزا
2: مش
0: بونس فيزا.
1: اما الحكايه هذه نتاع النساء اكثر من الرجال قاعده تعمل لهم مشاكل في التوريزم, معناتها وليت اون ديستيناسيون نتاع نوعيه معينه نتاع الرجال اللي ماشيين باش يتعرفوا على النساء.
2: اوكي
1: وليت بروبليماتيك الحكايه. تفرجت على ان دوكيومونتير ديرنيرمون على الحكايه هذه, دونك روايه ماشيه هزتهم الفنيه غلطه.
0: اي بيل باش تزور لاتفيا لازمك شنغن.
1: لازمك شنغن,
0: لازمك فيزا شنغن كمان. بون باش تولي الكترونيه في بالي نو شنغن ولا مازال
1: ما تصورش. لازمك تشد الصف ويلزمك
0: برشا
2: فلوس, برشا فلوس وبعد ما يمشيوش الفيزا وما ترجعش فلوسك نتاع الفيزا
1: ورونديفو تستنى
2: عام 200 عام ولا
0: كمكر. رجل يرفع دعوة قضائية ويطالب بتعويض 5 ملايين دولار. الغريب حسب رايكم الدعوة ضد شكون؟ عام 1995 أقدم سجين أمريكي واسمه روبرت ليبروك أقدم على خطوة جديدة غريبة رفع دعوة قضائية.
1: هذه قضية ضد مجهول
0: حسب رأيك, طالب بتعويض قدره 5 ملايين دولار
1: ضد الدولة؟
0: لا
2: ضد مدير السجن؟
0: لا غريبة راهي.
2: غريبة
0: غريبة أول مرة تصير ممكن أنه إنسان يقدم قضية
2: بميت
0: بروحه. قال أنه بسبب تصرفاته المتهورة اللي قادته إلى الإدانة انتهى به المطاف خلف القضبان, وهو ما تسبب في ذلك هو بيده رأى أنه حقوقه المدنية والدينية قد انتهكت من قبله هو شخصيا, ولأنه كان يقضي عقوبة طويلة وما عندوش مصدر الدخل طلب من الدولة أنه تدفع مبلغ التعويض نيابة عنه.
1: هذا عاش فيلم
0: برشا كذا
1: قاد مع روحه برشا.
0: ايش قالت المحكمة؟
2: يسعى في الشر.
0: كان ثم قاضية اسمها ريبيكا بيتش سميث باش حكمت
1: حكمت بالتعويض ياخذوا الاخر.
0: شكون الاخر؟
1: سكيزوفريند نتاعو
0: لوتخ سي موا. رفضت الدعوة وصفة بأنها طريقة مبتكرة في التقاضي المدني لكنها في النهاية غير مجدية. وطريف أنه بروك أصبح معروف داخل السجون بكثرة دعواه الغريبة حتى أن المحاكم عقبته لاحقا على تكرار رفع قضايا لا رأس لها ولا
2: هي ظاهرة الحكاية. هو قلق هو قلق وطويلت عليه المدة وكل خلنا نعمل جو وندرع لهم خلايقهم معنا
1: كنا نتفرج على حبس كيفاش جابوا له قطاطس كانوا باش يقتلوهم باش يعملوا له متنازيل. ياخي قالوا خلي نهزوهم الحبس خير, هزوا لهم كيما نقولوا 20 قطوس وخليهم يدوروا في الحبس. قال لك العنف نقص بصفه غريبه, معناتها كيف فك القطاطس ولا تحوس دونك كلها ربحت.
2: القطاطس معروفين راهم هما
1: يريف
2: الحيوانات الكل, مي القطاطس سورتو يقولوا لي هما ينحيوا الديبرسيون معناها كريمو. فهمت؟ مع اني انا ما نحبهمش مش
1: تكون فكره باهيه
2: مش نكرههم راهو
1: عندنا بوبيلاسيون
2: انا نحبهم اما مش كيما الكلاب خاطرهم اشرار نحسهم وعندهم مصلحجيه
1: ليه ما خلطتهمش برشا
2: كيما الكلاب ولا خلطتهم
1: والله لازم تعيش معهم برشا باش تفهم
2: حاولت معهم برشا
1: وانت نورمالمون عندك جانب فلسفي هكا
2: ليه مصلحجيه
1: تفهمهم
2: انا القطاط اللي ما نحبهمش خاطر مصلحجيه يقضي الشهور وبعد كي تجي باش تدحنس عليه وما عينوش يعمل
0: تحس الكلب جونتي اكثر
2: كلب جونتي حنون اكثر فيديل اكثر اللي لا ديما الكلب معني
1: والله انا ربيت الزوز دحقيقه نفضل القطاطس
0: يلا نسمعكم في شازام 6 أغاني وتقولوا لي شنو الاغاني ذوما. تسمعوا مقاطع تقولوا لي اسم المطرب او المغني مش بشرطه مطرب او مطربه مغني او مغنيه واسم الاغنيه. طب

0: شازام.
1: سي بون
2: فيهش تنقيل؟
1: لا فيهش تنقيل.
3: انا بعد ديلك فوسك.
2: استعانة بصديق لي؟
1: لا عرفتوهم ولا نعاود نسمعكم؟
2: عرفت
1: نعاود نسمعك.
2: اي ما
1: نعاود نسمعك. شازام.

0: يلا لوريا الاولى سليم.
1: شيرين.
2: يا ليل يا ليل.
0: لا
2: مش شيرين يا ليل.
0: شيرين. لا شنو اه يا ليل.
2: لا يا ليل يا ليل يا ليل.
0: لا لكن المقطع يقول هذا ولكن الاغنيه مش ما اسمهاش هكا.
2: شو اسمها الاغنيه؟
0: هذا سؤال هو. المطلوب منكم تعرفوا اسم الاغنيه.
1: انا طلعت شيرين وانت
2: شيرين. انا طلعت شيرين وفي بالي اسمها يا ليل يا ليل.
0: كلام عينيه اسمها الاغنيه. تاريخ الإصدار 2018. كلمات أمير طعيمة، الحان عزيز الشفعي. ثانية
1: يا ليل العاشقين.
0: جورج وصوف. ليل العاشقين.
1: ليل العاشقين مش
0: يا 1996. نحلى مغنى. فيل
1: مش بويز تو مان.
0: لا
2: معرفتوش.
0: 1985 هانتينج هاي اون لو. هذم عرفت الجروب ولا؟ تيك اون مي الاغنية. الرابعة
2: ذكرى.
0: ذكرى؟
2: ما معرفتش الاغنية، مش معرفتهاش، نسيت اسمها الحقيقة.
0: طويت من العمر أحلى الليالي.
2: كان نرجع نتذكر الجملة اللي ترجع بعد ذيك نلقاها.
0: هاي الاغنية. لمن يا هوى.
2: لمن يا هوى.
0: لمن يا هوى ستكون حياتي.
2: ستكون حياتي.
0: الخامس
1: سيلين ديون.
0: سيلين ديون.
1: The Power of Love.
0: برافو. سيدس
1: عبد الحليم. موعود.
2: موعود.
0: برافو موعود. 1971.
2: منو ما نراو ذي
0: كلمات محمد حمزة الحمد لله. شيء مغروم عاد هو
2: شنو مغروم؟
0: فنان ميلومان. هاي زعما شكون نعطيكم معلومات ذولي زعما شكون كان نقول دقي ولا ما عادش كان نجمو طلع ولا هاي فازي. هاي انا شكون تفضل.
1: مرأة؟
0: لا.
2: راجل؟
0: نعم.
1: حي؟
0: نعم.
2: كبير؟ صغير؟
1: سي ريلاتيف. كبير ولا صغير زي بشي
0: جاوبش عليهم. ما انا صغير ولا كبير؟ عاود لي سؤال بطريقة اخرى.
2: كبير ولا صغير؟
0: كبير معناه قد ايه عمره؟ 50 كبير؟ ما نعرفش. اي فوالا قد ايه يعني؟ اكثر وي
2: اكثر من 50.
0: اكثر من 70.
2: اكثر من 70. تونسي؟
0: نعم.
1: السنه قلنا متوفي احنا.
0: لا
1: قلنا حي. يغني؟
0: لا.
2: يمثل؟
0: لا.
2: يرسم؟
0: لا.
2: يشطح؟
0: لا.
1: رياضي؟
0: لا.
2: سياسي؟
0: لا.
1: 70 ويشطح صيفي.
2: محامي؟
0: لا. مشيتوا للفنون الكل تاعو انتوما.
1: مسرح؟
2: سينمائي؟
0: نعم.
2: سينمائي معناه مخرج؟
0: نعم.
2: اوكي.
1: نوري بوزيد؟
2: نوري بوزيد.
0: لا. ينتمي للجيل الاول اللي رافق نشأة التلفزة والسينما التونسية، قرا السينما في برلين وتربص بالتلفزة الفرنسية والإيطالية قبل ما يرجع لتونس ليعمل في الإذاعة والتلفزة، وين أخرج ما بين 65 و 71 عدد من المنوعات والبرامج الدرامية والتلفزيونية.
1: محمد إدريس.
0: في أول تجربة للبث التلفزي التونسي يوم 1 أكتوبر 65 أخرج فقرات غناء ورقص ضمن البرنامج التجريبي المباشر اللي بثته التلفزة قبل الانطلاق الرسمي للبث 66. انتقل إلى السينما وأخرج أول أفلامه الطويلة يسرى 71 اللي تعرض الفيلم في مهرجان كان 72 ضمن برنامج خاص، ثم أطفال القلق 75 اللي شارك به في مهرجان تشقند ونال عليه جائزة اليونيسيف في نيويورك. من أفلامه خريف 86، كش ملك 94، الحادثة 2008، شوك الياسمين 2013، ماي تشاينا دول اللي أنجزوا في إطار أول إنتاج سينمائي تونسي صيني تعرض سنة 2017، تولى مسؤوليات المجال السينمائي، أدار دورتي 82 و84 من أيام قرطاج السينمائية.
1: راجي فرحات.
0: وتولى لاحقا رئاسة لجنة الرقابة على الأفلام السينمائية، شارك في لجان تحكيم مهرجانات عربية ودولية، وكرمز المهرجان الإسكندرية لدول البحر الأبيض المتوسط 2019 كرمه بمنحه وسام عروس البحر، نال وسام فارس الاستحقاق الثقافي من الجمهورية التونسية.
1: فرحات جويني.
0: سينما احنا نحكي خريف 86 شفتوش هذا كش ملك 94
2: على
0: رشيد فرشيو.
2: رشيد فرشيو
0: لا لا شيت فرشي وسينما قدير طبعا
2: واحد من
0: اكيد
2: يعذروا جهلنا معناها
0: يلا فيتامين سي فيتامين دي فيتامين او نسميلكم الفيتامين تقولوا لي شنو هما الماكله فيتامين بي 6
2: معنى شنو الماكله نلقاو فيها فيتامين
1: بي 6 بي 6 معناتها غله غاليه
0: اي اي فازي
2: فازي
0: الكيوي لا
2: التنين التنين
0: لا الكيوي بالعكس
2: الافوكا الافوكا
0: فيتامين سي الكيوي
2: الافوكا
0: الافوكا فيتامين او فيتامين بي 6
1: البنان
0: وي
1: برافو البنان مش نورمال
0: الحمص
1: يا ودي قطعوه قطعوه
0: ما شاء الله قطعوه وي والحوت غالي شويه اللي هو السومون فيتامين بي 6 فيتامين ك اللي ما نعرفوش ياسر احنا اللي هو الكرنب والبروكلو تقريبا فيهم برشا الفيتامين هذا
1: كدي جارك كي طيبهم تشمهم في دارك اي
0: فيتامين بي 1 الروز الاسمر اللحم البقري اللوبيا الكحله والبطاطا فيتامين بي شنو اخر
2: فيتامين
0: فما حاجات كل يوم ناكلوها فيها بروتينات
1: العظم
0: العظم الشوفان
1: اللحم نورمال نورمال
0: اللحم العلوش
1: اللحم الاحمر اي
0: فيتامين بي فيتامين بي 1 البقري فيتامين A
1: فيتامين A عندك
0: غلة زاد ما ترقاهاش
1: عندك السفنيريا
0: برافو
1: عندك المونغ
0: وي برافو
2: نحب ياسر المونغ
0: البطيخ
1: البطيخ
0: والسبناخ فيتامين E قلنا الافوكا اللوز البوفريوة والبندق فيتامين دي
1: دي لا دي فما الحوت فما البواسون بلو
0: اللي هي
1: السردين
0: برافو
2: السردينه واللاتشا والماكرو هذوكم
0: الحليب فيتامين دي شامبينيون والجبن فيتامين دي فيتامين سي قلنا الكيوي
1: البرتقال
0: البرتقال الفريز
1: فريز
0: فريز
2: التوت
0: وغله غله نورمالمون معناها نحبوها حاره
2: اناناس
0: لا خضره سمح
1: خضره
0: نحبوها حاره يعني
1: الفلفل
0: هو الفلفل
2: الفلفل طبعا
0: الفلفل الحلو هو افات
2: والجرجير زيد
0: فيتامين سي
2: فيتامين سي
0: يلا ميرسي بوكو شكرا لكم
1: كلهم غاليين
2: كلهم غاليين
0: كلهم غاليين
2: بحشيشهم بريشهم كل
0: غدوه نتلاقاو ان شاء الله في حلقة جديدة هذا هني شاكر يغني المدينة كلها نايمة في هدوء سمعوها الغنية دي محلاها تلقاو غدوة في حلقة جديدة

الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبورت معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبورت، المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. وبلانت سبورت، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى.

0: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit, désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
1: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو
2: احكي لي بالديتاج صار
1: كي ما يبداش عندك احلى بونيس
2: اسمع كلمني
1: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو
2: سي با فري اي بي ودي قلت له
1: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو
3: مع لوفر احلى بونيس نتاع وريدو احلى من هكا ما فماش متع 300% بونوس سالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والاكثر سوم دقيقة 190 مليم
4: اريدو طور عالمك
5: جوهرة
6: بوبليسيتي
7: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM.
3: برعاية مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم دقيقة 190 مليم
4: أريدو طور عالمك جوهر سبور
8: الستة ودقيقتين مساء النور مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور منتخبنا الوطني لأقل من 23 سنة بقية المدرب أنيس بوجلبان خسر مع البنين هدف مقابل صفر في استاد كيغي في العاصمة التوغولية اللي هي لومي ضد البنين الهزيمة هدف مقابل صفر في إياب الدور الأول من تصفيات الكان دونك المقابلة تتلعب في البنين أو في التوغو بحكم أنه البنين ما عندهاش ملاعب مؤهلة لاحتضان المقابلات الإفريقية خسرنا واحد بلاش لكن حظنا ان ربحنا مباراه الذهاب في اولمبي سوسا بنتيجه هدفين مقابل صفر بفضل ثنائيه المهاجم عمر بن علي غسره وتعديت المنتخب الوطني التونسي رسميا يتاهل للدور المقبل رغم الهزيمه واحد بلاش اليوم كما قلت استفاد من نتيجه الذهاب هدفين مقابل صفر الجامعة التونسية لكرة القدم في إطار حرصها على تأهيل عدد من الملاعب التونسية وفق المقاييس المعتمدة من الكاف انعقدت اليوم جلسة في مقر ولاية صفاقس تحت إشراف ولي الجهة بحضور نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم حسين جنيح المسؤول عن المنتخب الأول معز المستيري الكاتب العام لبلدية صفاقس الكبرى المندوب الجهوي للشباب والرياضة وعدد من الإطارات في ولاية صفاقس ومساعي لتأهيل ملعب الطيب المهيري باعتباره من الملاعب اللي أحرزت تقدم هام في الأشغال واستكمال متطلبات التأهيل مساعي لتأهيله لمباراة تونس وليبيا المبرمجة في أول نوفمبر المقبل في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كان 2027 دونك في انتظار موافقة الكاف إن شاء الله تكون المقابلة هذه خاصة بعد ملعبنا زوز مقابلات في ملعب حمد العقل بيبي رادس مساعة كبيرة أنه ملعب الطيب المهيري بصفاقس يحتضن المقابلة هذه حتى حسين جنيح نائب رئيس الجامعة صرح أنه المجهودات مبذولة سواء في الأربع ملاعب خاصة سوسة مستير صفاقس ومع ملعب حمادي العقر بيبي رادس والمنزه في القريب يقول تولي وقتها تونس تطمح لتنظيم كأس أمم إفريقيا ويكون ملف مشترك مع دول الجوار نحكيو على بطولة الرابطة المحترفة الأولى نحكيو على الجولة الخامسة ذهاب بعد التوقف الدولي الماتشات الكل باش يكونوا انطلاقا من ماضي ساعتين ونص نتاع العشية الدفعة الأولى نهار 17 أكتوبر الإسبيرانس تلعب ضد الأولمبي البيجي السيابي الاتحاد الرياضي المونستيري اتحاد بن قردان النادي الإفريقي الدربي في ملعب الطيب المهيري بين تقدم ساقيت الدير والنادي الرياضي الصفاقسي نهار الأحد 11 أكتوبر ليتوال في أولمبي سوسة تلعب ضد نادي حمام لمف ترجي جرجيس الأمل الرياضي بحمام سوسة نجم المتلوي الملعب التونسي شبيبة العمران تلعب ضد المستقبل بل الرياضي بالمرسى نحكي على برنامج وحكام مقابلتنا بالنسبة للأندية التوانسة في المسابقات الإفريقية الدورة التمهيدي الثاني نبدأ بالتشامبيونز ليج اللي فيها كل من النادي الإفريقي الترجي الرياضي التونسي مقابلات الذهاب النادي الإفريقي يلعب ضد تو بويسون مازامبي الكونغولي في لوبومباتشي مباراة الذهاب 17 أكتوبر الأربعاء متاع العشية بوقت تونس مقابلة زفر الحكم الموريتاني دحان بيدا وبالنسبة للإسبيرانس في المقابلة متاعه باش يعمل ديبلاسمون الليبيا اللي مواجهة السويح لمقابلة تلعب نهار 18 أكتوبر 8 متاع الليل لزفر الكونغولي بيير جان غوي من تشامبيونز ليج الى كاس الكاف اللي عنا فيها زوج ممثلين توانسة سي اس اس ترجي جرجيس سي اس اس باش يلعب ضد اكاديميه امادو ديالو الايفواري

0: ذهب 17 اكتوبر 5 متاع العشيه في ابيجان يزفروا الحكم فابريس سانتوس من لكافير. وبالنسبه لترجي جرجيس فانه يلعب مقابله الذهاب في ملعب الطيب الميري بسفاقس نهار 17 اكتوبر انطلاقا من 3:30 متاع العشيه ضد ريال باماكو المالي، مقابله زفر الحكم الاوغندي لاكي رزكي. نحكيو هوند بعد احداث لقاء اتحاد صياده والترجي الرياضي التونسي في اطار الجوله الاولى من بطوله النخبه الصغر. الجامعه التونسيه لكره اليد عبرت على استنكارها لهذه الاحداث ودعت مكتب الرابطه للاجتماع بصوره عاجله واستثنائيه للنظر في ملف المباراه واتخاذ القرارات الردعيه وتحميل المسؤوليه القانونيه لكل من ثبت تقصيره في التنظيم والا في التاثير والاعلان عن القرارات في اسرع وقت ممكن. حسب ما صدرنا فانه غدوه باش يكون الاجتماع انطلاقا من الاربعاء تاع العشية مع دعوة كل الأطراف المشاركة في أحداث العنف اللي صارت في المباراة. مادام حكينا على المقابلة هذه، رئيس اتحاد صيادة وسام سويد في اتصال للجوهرة فام أكد تفاصيل الحادثة متاع البارحة ونسمعوها.
1: احنا ضد العنف على كل حال من مهما كان سيف ولا في هيك المبادئ. احنا حطينا طوى في موضع اتهام وهو احنا الضحية. معناتها البادرة بدأت من الجوارات الترجي الرياضي التونسي وعندنا الفيديوهات اللي تدين عنها الشيء ذاك ونتأسفوا على اللي صار وان شاء الله تعدى الامور بين مسؤولين ترجي وصيادة. احنا معناتها عنا علاقات مع بعضنا وفهم امور متاع جمهور ذيك هم حبوا يتصنفها بين الساحل تونس والله يهدي برا كاميس
0: باهي. شنو صار بالضبط سي وسام؟
1: فما فيديوهات خلينا هما هبطوا توا على الباج نتاع الصياده فيهم كيفاش وقع الاستفزاز نتاع معناتها وليداتنا وكيفاش باش صارت الشيء هذاك. وبالنسبه للفيديو اللي هبطوه هما راهو الولايات اللي صيح هو كي طاح اول ما ترمي عليه جوار ولدنا ومسؤول وبعد تالي ترميت عليه هاني حملته وخرجته بدون حتى اي اصابه ما صار له حتى شيء بالعكس.
0: أما فقط فما تصور زاده في الفيسبوك على ملاعبي عنده كدمت هكا ولا
1: لا؟ هذاكنا لاعبين اخرين كانوا في معناتها في مكان اخر. اما نحكيو على الفيديو اللي هم هابطينه هما وقالوا معناتها محاولة قتل.
0: نعرفوا انه الجامعه التونسيه لكره القدم دعت الرابطه الى اتخاذ قرارات ردعيه الى فتح تحقيق.
1: هو توا بعثوا لنا معناتها استدعاء بالحضور ان شاء الله الاربعاء نتاع العشيه وان شاء الله كما قلت لك تكون الرابطه معناتها عادله وبرامج في قراراتها.
0: نحكيو على دوري الأمم الأوروبية، أهم الماتشات اللي تستحق الفرجة اليوم. زوز مقابلات انطلاقا من 8 غربار، المنتخب الفرنسي بقيادة زين الدين زيدان يواجه بلجيكا والمنتخب الإيطالي العمل صحوة في المقابلات الأخيرة يواجه نظيره التركي. كانت هذه جوهرة سبور، قدم لكم أنيس اللاذي ودي نشتري دي وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فريم بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فريم في لمنا.

0: اوبن زون. اوبن زون. انتم تسمعوا اوبن زون مع مهدي بالراديا على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. الستة وعشرة دقائق على جوهر اف ام تي في. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد وحلقه جديده من اوبن زون، الموعد الاسبوعي كل اثنين من الستة للسبعة متاع العشيه، الموعد اللي نحكيو فيه على رياضات المضرب لي سبور دو راكيت اللي حاضرين كل جمعه بقوه على جوهر اف ام. من خلال اوبن زون نحكيو تنس، تنس تو دابل، ونحكيو بادل كما عادكم. كوتي ميكرو معاكم مهدي بالرافيا، يرافقني كالعاده صديقي وعشيري مهدي العيادي، رغم قولوا مريض شويه لكن هذا ما نعوش باش يكون موجود معانا في البلاتو في الاستوديو كما العاده. اهلا وسهلا ومرحبا مهدي.
1: مرحبا بك مهدي، ومرحبا بالناس الكل تسمع فينا وتشاهد فينا على جوهره وجوهره تي في. مرحبا بضيفنا العزيز اللي تتقدموا بعد انت مهدي. سعيد جدا كالعاده باش تكون بحضرتك. لاكتواليتي بادل، وكذلك عنا حاجه بايه للتنس.
0: دونك هذا هو الموعد، ننتظروا في تفاعلاتكم مع الصفحه الرسميه على الفيسبوك جوهره اف ام، ومرحبا بالناس الكل اللي تبع فينا على النو فريكونس على الراديو والا سيغ ساتيليت على جوهره تي في. نحكيو كيما العاده برشا بادل، الحدث يفرض روحه قريبا، انطلاق على قريب باش تبدا تصفيه المؤهله لكاس العالم للبادل. لكن البدايه باش تكون مع بطلنا العالمي، احد رموز الرياضه في تونس. ما نطولوش عليكم ياسر، نستقبلوا عبر الهاتف مالك الجزيري. عسلامه، مرحبا بك في اوبن زون على جوهر اف ام. مالك
2: عسلامة ومرحبا بكم، وشال مبروك لميسيون جديدة هذه سبور دو راكيت. يعطيكم الصحة، فكرة حلوة برشا. ومهدي شال لباس تو سمعت مهدي خليك كيف
1: عايش كمان
2: رايت فني، ويعطيكم الصحة وسعيد اللي نكون معكم على المباشر.
0: دونك مالك الجزيري يصنع الحدث البارح من خلال تظاهرة اللي صارت في نادي تنس ببنزرت تنس كلوب. شفنا البارح، حضرنا في تنس كلوب البارح، كان موعد استثنائي، شفنا حضور مالك الجزيري اللي شجع الصغيرات. ديجا نسمع في ولدك بحذاك مالك.
2: يلعب يعني شوية رياضة.
0: أيه دونك البارح كان الحدث في بنزرت كما قلنا في نادي تنسي بنزرت، اللي فرجوا علينا تويكا في فيسبوك وإلا في جوهرة تي في في التلفزة نشوفوا في الفيديو. سيتي ان غران ايفينمون يعني في إطار التشجيع الصغيرات على رياضة التنس. لو كان تحكينا كيفاش كانت البارح الجورني بورت اوفيرت البارح في بنزرت.
2: كان جورني بورت اوفيرت، مناسبة حلوة برشا باش يعني جماعة الجهة كل جاءوا بور لا جورني بورت اوفيرت، هذه سي بور لا بروموسيون دي تنس. وانا بدي يعني هذا النادي نتاعي اللي تربيت فيه وكبرت فيه وعديت يعني فترة فيه في التكوين نتاعي. رجعت لي برشا ديزيموسيون الحقيقة، خاطر شفت الصغيرات هذوكم كل، شفت روحي انا كي كنت صغير، والنادي هذا يعني نادي عريق، طلع عديد الابطال قبل وديما يقعد نادي كبير. الحقيقة متربي كان إقبال كبير جدا، الحقيقة متربي أنا بدي يعني عجبتني الأمبيونس البارح، خاطر يافي بلان دو يعني كان بلان دو جوا، يافي بلان دو جو أوسي، فما كان طومبولا، فما برشا حاجات أخرين صاروا غاديك يعني حلوين، خلاو العباد يعني تشيخ وتعمل جو. لعبت مع الصغيرات زاد كيف وكانوا ملتقيات كل موجودة، كان احتياجات زاد كيف موجودين البارح يعطيهم الصحة. شوف ضحكة في وجوههم، سما في فريمون تري بليزير، وان شاء الله هذوما يعني يصيروا منهم برشا بور لا بروموسيون دي تنس، بور لا بروموسيون زاد نتاع السبور اون جينيرال، باش حتى الصغيرات هذوما بعدوهم على حاجات اخرين ويدخلوا في الرياضه ويساهموا في انتشار الرياضه هذه نتاع التنس ان شاء الله.
0: به مالك من خلال موقعك دونك كيفاش تشوف اليوم في التنس في تونس بصفة عامة؟ نجمو نحكيو اليوم على ديسنتراليزاسيون، نجمو نحكيو على لا مركزية اليوم في الجهات، وكل الرياضة هذه قاعدة تنتشر يعني فريمون في كامل تراب الجمهورية.
2: بون الحقيقة بون فما يعني تحسنت الرياضة هذيا بارابور قبل بارابور نومبر دو ليسونسيي، قاعد يعني الرياضة هذيا يتبعوا فيها أكثر ناس في تونس، مي مازال كان ماهيش منتشرة كما يلزم يعني خاصة في الجهات، فهمني يعني تنجم تقول أكثر رياضة موجودة أكثر يعني ما بين العاصمة والشمال وشوية هكا الساحل، ما في الجنوب فما يمكن جربة توزر. مي نحبوا أكثر ملاعب، ونحبوا إن شاء الله يكون في المستقبل أكثر يعني الناس منخرطة في الرياضة هذيا، خاطر سيانس بو اول حاجه رياضه كي الرياضات كل، مي تنس رياضه ممتازه برشا، تنجم تعطي برشا حاجات لبعضيك للصغار، سي اون ريسبونسابيليتي من اللي صغير تعطيها له كي يجي يلعب الرياضه هذيك، تعلمه لا ديسيبلين، يعمل زاده كيف كيف خلطه به اللي هي بعد حاجات خارج يعني البرة، بعد المكتب كيف كيف تحط ولدك في اطار نتاع رياضي يطلع لك سبورتيف، حتى صحيا حاجه باهيه برشا، وان شاء الله يعني ان شاء الله هذا هي تولي يعني في يعني الجامعه ماهيش مقصره هي، لازم زلت لازم فما خدمه يعني في بالي اللي يحبوا يزيدوا يطوروا الرياضه هذيا، وان شاء الله انا معاهم وان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله.
0: قلتها مرتين يعني الرياضة هذه على غرار رياضات أخرى تبعد على برشا حاجات الصغير وكل شيء، ترى أنه اليوم يعني السبور دور يعني، كان فسرنا أكثر لهنا على شنو تحب تركز مالك؟
2: لا اللي نقول فيه يعني الرياضة هي تبعد على الحاجات الخايبة، كي يعني كي الخلطة الخايبة، كيما تسمع اليوم كيما الناس كل تعرف كيما نسمعوا هكا يعني بارتو سيرتو في الريزو سيرتو بالمشاكل وكل شيء اللي صايرة يعني نتاع حاجات يعني حاجات مخدرات حاجات كيف نكاد هما كل، ولا دخان ولا هذا كل يخليه الصغير يبعد على الحاجات هذوما ويخليه يمارس الرياضة، خاطر ديما تعرف الرياضي ديما في مخه وفي جسمه نظيف، ويخليه يعني يقرب أكثر ويعمل حاجة يحبها زادة، يولي يقعد يعيش معاه حياته كاملة، فهمتني؟ زادة يعمل في سبور يقعد ديما سبورتيف.
0: صحيح، مع كل برشا كلامك. مالك نستغل وجودك معنا في المباشر، شنو جديد مالك الجزيري اليوم؟ شنو هي المحطات القادمة؟ شنو هي المراحل الجاية في مسيرتك مالك؟
2: والله يعني بور مو شو انتربرونور، وعندي يعني البزنس نتاعي ونتبع في التنس. صحيح يعني مانيش قريب توا قريب برشا، مي نتبع في اللاعبين نتاعنا ديما يعني ورام، ونتبع في المشاركات نتاعهم، وبون انا ديما نمشي ليزيفينمون. كنت ريسامون كنت في اليوس اوبن في نيويورك بوندون اليوس اوبن، جيت انفيتي، وان شاء الله يعني كيف كيف عن قريب باش نمشي كيف كيف يعني في دوره قريب، جيت انفيتي زاد غاديكا في دوره يعني في دوله قريبتنا هنا، وان شاء الله يعني فما كان خير المستقبل ان شاء الله.
1: ان شاء الله. مالك نستغل وجودك، نعرفوك الكارير اللي عملتها والاكسبيريونس الكبيره اللي عملتها اليوم، كما قلت حكي فما الجامعه عندها بروجي تحب تقدم فيه، لكن ديما السؤال يطرح نفسه هو توت ان ديبا مالك، يعني احنا خليك تو على الطاير، لكن يقول لك لا فورماسيون ولا بري فورماسيون مهمه جدا للاعب اليوم باش توصل اليوم جوار يوصل في النيفو عالي جدا. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، اليوم فما مشكل كبير في تونس تعلموا لي زونترينور، تعرف مليح اللي مالك برشا دي زونترينور في تونس اليوم ما يقعدوش حتى عام وعامين، يخرجوا لبرا يوليو يمشيوا حتى مش لوروب برك والخليج برك. اليوم فما موضه جديده شنو هذا الصين، ناس كل تطلع للصين، فهمتني؟ شنو رايك مالك في اللي صاير تو في هذا الكل؟ يعني حكيت لك الكل، نعرف سيت دي دي بار دقيقتين ثلاث دقائق تفضل.
2: ايه مش انت واحد انت يعني كيما قلت انت دقيقه ولا انت هكا انت كلمتين، مي صحيح يعني لي كومبيتونس كل يعني قاعدين يعني برشا يمشيو، خاصة توا يعني أبار يعني دول الخليج توا الصين ولات تحب على المدربين ويحبوا يطوروا الرياضة هذيا على الآخر. بون سي استراتيجية اللي عندهم ديبوي اون فانتين داني، وخاصة في الأولاد يحبوا يطلعوا، تعرف الصين عندها أن سول جوار توب 100، فهمت يعني صعيب باش تكون جوار، صعيب ياسر فهمتني باش تكون هما هذا يعني تشوف يعني نومبر دو بوبولاسيون نتاعهم كبيرة، وما يعني باش تكون تكوين صعيب ياسر. وقاعدين يعني في الجهات الشين يعني قاعده تاخذ في عديد المدربين توا يعني توانسه، وقاعدين يمشيو، وحتى زاد فما كيف كيف في امريكا قاعدين يمشيو اللاعبين، واللاعبين هذوما المدربين سامحني، وقاعدين يعني لازم كيفاش في تونس هنا باش ناثروهم اكثر كيما تاثر اللاعبين، لازم تاثر المدربين، ولازم تحفزهم، ولازم تلاقيهم، هذا كل مشروع يعني مشروع موش كيما نتاع فيسه هكايا باش في لحظه باش نخلصوه
0: متوسط المدى وطويل المدى، يعني توت ان بروجي كامل،
2: توت ان بروجي لازم وقفه. بون انا اللي في بالي يعني الجامعه يعني الحقيقه متربية ماهيش مقصره تو مع المدربين الموجودين، عندنا كفاءات يدربوا في الجامعه التونسيه في التنس، كفاءات توانسه كيف كيف، وقاعدين يعملوا اون بيل بروغراماسيون باش يطوروا الرياضه هذيا، والصغيرات ان شاء الله تشوفوهم في المستقبل.
0: يعطيك الصحة. كان معنا مالك الجزيري مشكور، ويعطيك الصحة من جديد على الانيسياتيف انت البارح، وان شاء الله نشوفوها ديما نشوفوها المبادرة هذه نشوفوها في بقية الجهات. نذكركم انه مالك الجزيري وصل في تصنيف في التنس تصنيف العالمي في المربع 42 عالميا. يعطيك الصحة مالك.
1: هو برودوي تونيزيان 100% راه
0: اكيد. يعطيك الصحه مالك. مواصلين معكم حد 7 متاع العشيه في اوبن زون. بعد شويه نحكيوا على المنتخب التونسي للبادل والتصفيات كاس العالم من خلال استضافه الناخب الوطني مدرب الفريق الوطني للبادل حاتم زروق. لكن فاصل وراجعين.
3: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجيب التليفون المكتوب ولا الساك. By the way لازم تكون أريدو. نشري وفوق في إنترنت على أبل ما أريدو. نخلصو بالكارت بنكير. And guess what.
4: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على بلي ماي أريدو.
5: أريدو طور عالمك.
6: جوهرة أفلام
7: بوبليسيتي.
8: Open Zone. انتم تسمعوا Open Zone مع مهدي بالراديو على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع.

0: اوبن زون اوبن زون اوبن زون انتم تسمعوا اوبن زون مع مهدي بالراديو على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: مازلنا كاملين معاكم في اوبن زون على جوهر اف ام تي في، وتوا باش نحكيو على رياضه قاعده تمر للسرعه القصوى بعد دو فيب لاول مره يصيروا في تونس. دو فيب اللي صاروا في تونس العاصمه حكينا عليهم في الاسبوع الفارط الاسبوع اللي قبله. اليوم نحكيو على تصفيات كاس العالم للبادل. اليوم تونس حاضره بقوه، موجوده بقوه في البادل، قاعده تتطور. على ذلك يحضر بحثنا السيد حاتم زروق، لاعب سابق في البادل والمدرب المنتخب خب الوطني للبادل فوكور. عسلامة، مرحبا بك في جوهرة اف ام.
2: عايش كبيرك اكثر من جايش.
1: دونك كيما قلنا نبداو من الاخر على قريب. دونك الجمعه اللي فاتت خرجتوا الليستا، اخترتوا قمتوا باختيار 8 لاعبين اللي شمفلوا تونس في الدوره في التصفيات كاس العالم بالضبط. اللي باش يكون في الكويت. لو كان تعطينا فكره لمحه على الليستا هذيا، على 8 جوارات اليوم الموجودين، كيف على انا اساس صار لي كريتير نتاع شوا دي جوار، وحكينا على المجموعه هذه.
2: الو هما 8، دونك كيما قلت انت 8 جوارات ديما مقسومين كيما تعرفوا ما بين لي جوار اللي يلعبوا على اليمين ولي جوار اللي يلعبوا على اليسار. في لي جوار اللي يلعبوا على اليمين عندنا مهدي اللومي، عندنا امين من جميع، عندنا تينو نعيطولو هو ياسين شعيب، وعندنا سليم العروي.
1: داكور.
2: مشيرة اليسار عندنا عزيز هلالي، مالك دمق، يوسف الدبابي، ورياض قلال. هذوما لي وي جوار اللي صار سيليكسيون نتاعهم. لا سيليكسيون صارت خذينا لي كريتير الكل، دونك نسميهم شويه كي نجمو نقولوا لي كريتير سيانتيفيك. دونك
1: اللي هما
2: لي الكلاسمون نتاعهم في تونس، الكلاسمون نتاعهم على الانترناسيونال، كان يلعبوا في تونس، كان ما يلعبوش في تونس كيما مالك دمق ولا امين بجميع، الكلاسمون نتاعهم في البلدان اللي يلعبوا فيهم. مي ماك تعرف يقعد ديما البادل حاجه سبيسيال شويه، خاطر ماهوش سبور انديفيديوال. ديما ننساو اللي هو مش سبور انديفيديوال، سي ان سبور ديكيب. دونك الكلاسمون وحده ما يكفيش، لازم ثم اون سيغتان اكسبيرتيز تجي من عند الكوتش ولا من عند السيليكسيونور، ثم الفورمه نتاع المومون هذاك البيريود الاخرانيه كيفاش لو جوار قاعد يلعب، اللطف عليهم كان ثم دي بليسور صاروا ولا ما صاروش. دونك لا سيليكسيون تمشي فريمون تري ابروفوندي، وتحب ولا تكره زيدا كيما قلت لك لا فورم دو مومون، وتمشي تتفرج في الجوار كيفاش قاعد يعمل في البيرفورمانس نتاعو في لي تورنوا الاخرين، تكون حاجه امبورطونت برشا. دونك انا نجم نقول لك اللي نتصور اكثر حاجه الا ايتي امبورطونت باش تصير السيليكسيون هذيا، سا ايتي لو فيزيوناج نتاع لي تورنوا اللي صاروا على البورسيون الاخرانيه نتاع نقولوا شهرين ثلاثه الاخرين.
1: داكور.
3: تفرجت برشا مباريات، فيزيوناج كبير كان. كنت حاضر زاد حتى في المباريات
2: بيان سور، كنت حاضر في الاكثريه نتاعهم. وزاد عندنا الحمد لله يا ربي عندنا برشا في لي كلوب اللي يعملوا في لي تورنوا نتاعهم ويعطيهم الصحه يحطوا كل لايف ستريمينغ. دونك ديما تنجم ترجع تعاود تتفرج شويه في المباريات هذيك. اون اي زيد تورنوا مازال كي صار توا في كلوب جديد حل في تونس اللي هو تريفل، دونك كيف كيف مشينا نجمنا نتفرجوا غاديكا في لي في لي بيرفورمانس تاع لي جوار. وماك تعرف سيليكسيون ديما تكون حاجه صعيبه، 8 جوارات، كان 8 جوارات راهو 9 و10 باش يكونوا مالوغوزمون ما يمشيوش باش

0: بتجيب اثنين الثالث باش يكون منرفز، بتجيب ستة سبعة باش يكون منرفز. دونك ديما تكون حاجة صعيبة وديليكات، على خاطر في سبور هذا الناس الكل قاعدة تخدم برشا. الحقيقة أنا بريزون فيه برشا ونتبع برشا جوارات، نشوف فيهم الكلهم يخدموا في خدمة باهية، الكلهم يعملوا في البريباراسيون فيزيك نتاعهم، الكلهم يترينيو برشا. دونك حاجتين كيما نقولوا
1: كنتوا صعوبة في الشواء
0: بيان سور، ديما بيان سور كان جيت كان جاي شوا
1: سي قداش الليسته، في قداش الليسته دونك في ماني خرجتوهم في خدمه نتاع قداش
0: خدمه على السيليكسيون الاولانيه اللي صارت. لا سيليكسيون الاولانيه اللي صارت على 10
2: تعمل بري سيليكسيون من الاول بعدك تعمل سيليكسيون واضح
0: يعني شوف 10 جوارات تفرج شويه عليهم هذوك من 10 ومن 10 هذيك جرب تخرج من الاول. يافي اون سيليكسيون نتاع 6 من بعد مع شويه نيغوسياسيون مع الفيدراسيون ويعطيهم صحه قبلوا 7 ومن بعد الحمد لله على الحمد لله قبلوا 8 دونك نجمنا تسهيل شويه
2: باش الناس تفهم. مهدي علاش 6 و7 و8؟ لانه في المباريات يلعبوا 3 3 سيكيب ديما فما روبلاسون
1: زوج في ثلاثة ستة مع
2: واحد روبلاسون عملوا دو روبلاسون هذاك في ايكيب اخرى سهل لك زادلك انت ككوتش باش تختار ثمانية خير باش تختار ستة
0: بيان سور. وديجا كيما تنجم تصور ريسك اللي نحن باش نهزو ستة لطف الله اللي قدر لي بليسيور يصير وحاجة تنجم تصير دونك اللي نحن ريسك كبير باش نهزو كان ستة.
2: هو خلينا نكونوا واضحين وانا فما توافق على الليستة فماش برشا حس من نحكيو ديما حاتم
1: زاروخ
2: حاتم زاروخ اللي هو مدرب الرجال الذكور يعني مش مدرب الاناث اللي فما توافق ما فماش حس برشا على الليسته الاخرانيه. نذكر منيح مهدي راهو هذا المشاركه الثانيه راهو للمنتخب الوطني بعد المشاركه الاولى في جو بتغنيا يعني
1: اما في تصفيه كاس العالم الاولى.
2: لا لا
1: يعني حاتم سامحني مهدي لان تلقى نوع من الصعوبه سي ان بو ديليكات فو لي انت كانوا تي كوليغ كنت تلعب معاهم وكل يعني ما فما حساسه شويه الحكايه
0: حساسه
1: يعني بيان سور. انا اخترت اني تعمل في الشوا نتاع
0: حساسه برشا مو شويه خاطر
1: حتى في العمر يعني قرب لبعضكم اصحاب يعني
0: قرب لبعضنا في العمر برشا منهم نعرفهم عندي برشا برشا منهم لعبت معاهم كنا نلعبوا دي بارتنير في وسط التيران دونك عشره كبيره ما بيني وما بين برشا مجوارات. مي كيما تعرف مهدي كل حاجه في بلاصتها كي عندك ريسبونسابيلتي يعطيوها لك وكيما تعرف انت اول مشاركه لنا للكاس العالم هذا الكاليفيكاسيون دونك ريسبونسابيلتي كبيره عطاوها لي بين يديا والخدمه لازم نخدمها لازم نخدمها بصراحه ومن غير ما نغزل العشره اللي صارت بينات انا ولي جوار فهمت
1: معقول
0: دونك فوالا
1: التصفيات باش تكون في الكويت اخر بالضبط. اكتوبر
0: بالضبط
1: لكي تعطينا فكره على المنافسين شكون باش يكون بين افريقيا واسيا
0: بالضبط ما بين افريقيا
1: عطينا فكره على المنتخبات اللي تنجموا تلعبوا ضدهم في التصفيات هذه.
0: عندنا كيما قلت انت دونك بلدان من افريقيا وبلدان من اسيا باش يجيو يلعبوا. حتى لتوا مازلنا ما عندناش الليسته اوفيسيال نتاع البلدان اللي باش يشاركوا في الكاس العالم مازلنا ما عندناش الليسته كامله نستناو مازلنا الفيدراسيون حتى هي تستنى باش تعطينا الليسته هذيك. ثم زيد اللي نسميوه الفاكت شيت باش يفسر لنا كيفاش باش تصير التورنوا بالضبط الستركتور نتاعو حتى هذيك مازلنا نستناو فيها.
2: اما فريق ترشح اسم منتخب ترشح
0: واحد برك هذيك هي صعبه المشاركه هذي سيكو في الكاليفيكاسيون ما بين اسيا وفريقيا فريق واحد باش يكون مترشح
2: منتخب فقط
0: منتخب فقط
2: دونك يعني
1: صعيبه مهدي
2: صعيبه برشا
0: صعيبه برشا. اما
2: عندهم دي كونكورونس يعرف الافريق اللي نعرف انا عليهم المغرب ومصر
0: بالضبط
2: هذوما راهم متقدمين برشا على تونس راهو في البادير وعندهم مده يلعبوا واذا يعرف حاتم
0: المغرب قريب لينا برشا
2: ايه انا المصر اكثر ابعد
0: مصر ايه. مصر الحقيقه هما عندهم انتيسيدون كبير في سبور دو راكيت مع السكواتش
2: ايه.
0: دونك ناسيون ثانيه ولا الاولى ظهالي في سكواتش
2: ظهالي شفت المستوى انت في كان خاطر حاتم باش نذكره مهدي كان مدرب الشبان شال التورنوا نتاع بطوله افريقيا
0: كوب دافريك
2: كوب دافريك وحضرت في الظهالي
1: جونيور
2: جونيور جونيور واقل من جونيور زاد
0: من يو 14 ويو 16 ويو 18
2: النيفو وقتها مصر ظهالي نيفو بعيد شويه المنتخب المصري كيف كيف الازياتيكي يمكن المنتخب الايراني ما عرفش المنتخب الايراني عنده
0: المنتخب الايراني اللي نعرفوه عندهم في ايكيب في
2: البنات في البنات
0: قوية
2: قوية صحيح.
0: لعبت وعند عملت دي ريزولتا باهين برشا في اللي فيه بدنيا نمو. عندك جابون معروفة ديما تقعد ناسيون مش خايبة في البادل عندك الاندونيزي مهمش خايبين
2: أي.
0: عندك مصر كما قلنا قويين تبارك الله عليهم مغرب قراب لينا برشا في النيفو معناتها نيفو يتسمى محترم
2: لكن برشا لكن عندها حظوظ عندها حظوظ
0: بيان سور كان ما جينيش عندها حظوظ معناش وثم حاجة أخرى لو نجمو نمشيو لأبعد شوية امبورطون برشا تورنوا هذا حتى كان ما يصيرش ترشح على خاطر باللي تورنوا هذوما النيفو اللي يظهر في اللي تورنوا هذوما هو اللي يدز للعوام الجايين للي كوب دو موند الجايين باش يعطيو اكثر بلايص للافريك وللازيا كان نوريو اللي النيفو نتاعنا كاسح ونمشي ونلعب ونوريو كومبيتيسيون قوي الفيدراسيون انترناسيونال وحدها العوام اللي من بعد تقول لك في اسيا وفي افريقيا باش نعطي اكثر بلايص
2: اي
1: لوجيك
2: صحيح.
1: شكون المنتخب ما تحبش تلعب ضده تتمنى القرعه
0: ماذا بينا نطيحوا جدد مصر من الاول بيان سور ماذا بينا ما نتيحوش ضد مصر من الاول، وكان باش نتيحو ضد مصر انا نقول اللي عندنا شانس مانيش تبارك الله عليهم جويريتنا سورتو تو في البريود الاخرانيه باللي دو فيب اللي جاو وراو اللي عندنا دي زيليمون قويين برشا. حتى اللي ما جاوش مثلا نذكر جوار كيما مالك دمق اللي هو ديرنييرمون في فرنسا مازال كي فاز في بي 1000 في فرنسا، بي 1000 اللي هو اعلى التورنوات في فرنسا وحاجه صعيبه برشا اللي عملها، حاجه صعيبه برشا ورا زيد البروغريسيون اللي قاعدين يعملوا فيها الجوار نتاعهم.
1: وفين تتمثل القوه نتاع المنتخب المصري؟ الجوار نتاعهم ابار اللي هما بداوا قبلنا وعنه فاتينا بالوقت، وين القوه نتاعهم جوار
0: تاع سهل برشا؟ الجواب سهل برشا باللو نومبر دو فيب اللي قاعد يصير في مصر. الجواب سهل
2: قداش في العام من
0: حتى التوا وصلوا ل 14
2: 14 احنا توا احنا 14
0: سنين سنين ما احنا فرحانين برشا خاطر ديبي باهي برشا.
1: يعني اجابه نتاع انهم زايدين علينا بالكومبيتيسيون
0: بيان سور. كي دي فيب يقول اللي عندك دي جوار انترناسيونال يجيو منهم لي جوار كيما تعرفوا سبانيور لي ارجنتان تلين الفرنسيس اللي هما يطلعوا في نيفو ورينا في الجمعتين هذوما. مثلا نعطي اكزامبل نتاع جوار كيما رياض قليل كيما سليم العروي كيما مهدي اللومي كيما عزيز هليلي من غير ما نسميهم الكل، وراو اللي ils sont capables باش يشدوا مع لي جوار هذوما، اما زيد تحسنوا برشا كي لعبوا ضد جوار هكا. دونك تصوروا نتوما كان ولاو كان جاو عندهم كل شهر في باكي
2: عندنا 12
0: نيفو باش يطلع برشا.
2: صحيح. تحضيرات كيفاش تكون حاتم؟ تحضيرات للبطوله هذه
0: الو مازلنا قاعدين نحضروا في البروغرام الكامل. عندنا جمعه باش تكون هذيك انتنسيف وعلى جمعه كامله جوست قبل ما نمشيو باش تلمدوا لي جوار الكل ان شاء الله هوني، وباش نعملوا كون دونترينمون كامل مع ان ستاف باش يجي تبعني
2: باش يكون فما ستاج يعني نتاع اسبوع
0: بالضبط ستاج نتاع اسبوع. وافون سا عندنا باش يبداو لي جوار بالجروب بالجروب باش نعملوا دي سيونس دونترينمون مع بعضنا باش نفهموا مانيش باش نعلمهم يلعبوا. سي دي جوار اللي عندهم لي كوتش نتاعهم عندهم لي بريباتور فيزيك نتاعهم يخدموا على طول العام. دونك سا فا ايتر بلوتو باش نجي ونفهموا شنو هو الفيزيونومي نتاعهم، شكون يتفاهم اكثر مع شكون، شنو هو البير اللي تنجح اكثر من البير الاخرى. دونك باش نجي ونجربوا نفهموا اكثر شويه هذايا ونمشيو في احسن استراتيجيه ان شاء الله لينا.
2: حاتم برشا عباد ما تعرفش البادل، فما ناس تتبع مثلا انا ما عنديش كونيسور بحكم البرنامج نقول تتبع شويه العامين هذوم بادل فيزيوناج اكثر تكتيك اكثر، خلي الناس تفهم انت كمدرب اليوم باش تلعب كونتر المنتخبات كيفاش تحضر المباريات تاعك.
0: انا نجم نقول لك اللي البادل فيو كو زوز جوريت يلعبوا على تيران وبالحاجات التكنيك اللي تم في البادل الكل تنجم تسميه شطرنج. شطرنج بالحق سبور يشبه للشطرنج. كيفاش؟ علاش؟ على خاطر عندك تلعب ضد زوج جوارات، ينجم يكون جوار هذا خير من جوار الاخر. دونك تولي ثم استراتيجي اكثر استراتيجي معروفه لهي الفريق جواري مسكوره جوار الاخر ما عادش يلعبوا عليه. ثم دي استراتيجي يمشيوا على دي فيبلس نتاع جوار واحد، فولي نتاعو باهي ولا ما نوليو ما نلعبوهوش في الفولي، البال اوت نتاعو باهي نوليو نلعبوه اللوطا. دونك ثم دي استراتيجي تري كلاسيك، وثم دي استراتيجي بيان سور اخرين يمشيوا بازي على قوه الجوار اللي انت عندك معاك في التيران. تعرف اللي انت جوار نتاعك باهي القدام كيفاش باش تعمل باش توصلوا يلعب برشا جوارات برشا كور القدام. دونك ثم برشا استراتيجي دور اوتوم البادل
2: واضح.
1: وال يعني دونك كيما قلت انت جايينك لاعبين حاضرين هما ديجا بسميهم وكل شيء تكتفي على الخطه تكتفي على هذا هو كيما يعني في رياضات الاخرى.
0: الحاجه الباهيه اللي كيجيك جوار معروف وكاسح وهذاك الكل عندك برشا فيزيوناج تعمل. دونك هذا سي ان افونتاج صغير نجم تفرج فيه برشا على يوتيوب تحل تلقى ماتشويت والكل تنجم تتبع وتنجم تجرب تيح على شنو الحاجه اللي ممكن ما يعملهاش خير من حاجه اخرى. دونك باش نخدموا برشا على هذاك. ومن بعد عندك جواريت الحمد لله يا ربي جواريتنا تنجم تعمل عليهم. دونك سي دي جوار كاسحين فيزيكمون مونتالمون وتكنيكمون سي دي جوار فريمون باهين. معناتها انا نعرف ورينا واحد كيما عزيز الهلالي لعب افيك في الفيب الاولاني اللي صار في بادل جامارت لعب مع مصري، مصري من احسن جوارات في مصر معروف برشا اللي هو جورج وكيم، لعبوا مع بعضهم ورينا اللي في وسط التيران نيفو نتاع عزيز الهلالي وجورج وكيم تقارب برشا. دونك رينا اللي اوني كابابل باش نشدوا معاهم الكوره واوني كابابل باش نلعبوا معاهم. ماهوش انا نجم نقول لك حاجه من تو ان شاء الله قدر تربي مانيش باش نكونوا عندنا ماتشويت وين باش ندخلوا ومعنا حتى شانس. قدر تربي نجموا نلعبوا ماتشويت
2: وهذا صار في الالعاب المتوسطيه ربحنا اليونان
0: بالضبط
2: ربحنا اليونان الناس كل يعني اول مشاركه لينا ولا المنتخب التونسي منتخب نجح ربحوا اليونان به جاي معاش وفرت للتصفيات هذو. نعرف مليح حاجه تكسول هذا نعرف مليح حاتم اللي كان المنتخب التونسي ان شاء الله يترشح نهارين تلعب نهارين بعد ترش حتكون في قطر
0: بالضبط
2: اليوم دونك فما لوجيستيك كامل ده لازم يصير
0: بالضبط دونك في بالها بذلك كل جامعة وهي اللي قالت لنا هذا عليه دونك جامعة قاعدة تعمل في خدمة مع وزارة الرياضة باش يفهموا يفسروا السيتواسيون هذه لوزارة الرياضة اللي بقدرة ربي كنا جمنا نترشحوا لازمنا من كويت نتعديو ديريكتومون لقطر ونقعدوا غاديكا يمكن نتصور اللي اسهل حاجة تنجم تصير اللي هي باش نعملوا اسكال في اللالي وفي الرتور على قطر باش كان ان شاء الله يا ربي ترشحنا في
1: الموجودين
0: البارتي الاخرى ماك تعرف ديما ثم حاجات ان بو بلو كومبليكي في البيدجي في كيفاش باش نخرجوا الفلوس اكسيتيرا اكسيتيرا مي ان شاء الله بقدره ربي الجامعه باش تلقى الحل مع
1: هو ضحياتك الصحه حاتم زروق مواصل معنا حد للسبعة نتاع العشيه احنا بعد شويه نستقبلوا واحد من اللاعبين اللي باش يكون على ذمه حاتم زروق المنتخب اللي هو يوسف الدبابي نخرجوا فاصل قصير فما راجعين معاكم

0: أوبن زون. انتم تسمعوا أوبن زون مع مهدي بالراديا على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: أوبن زون مازلت مكملة معاكم حد السبعة متاع العشية. وصلنا للجزء الأخير ومنزلنا نحكيه على المنتخب الوطني البادل وتصفيات كاس العالم اللي بشكون نهاية شهر أكتوبر. يحضر معنا المدرب الوطني حاتم زروق, ومعنا باش يكون توا في المباشر باش ناخذه بالتليفون اللاعب يوسف الدبابي, نجم من نجوم البادل في تونس اللي موجود في القائمة متاع المنتخب اللي بشكون موجودة في تصفيات كاس العالم. عسلامة, مرحبا بيك من جديد في أوبن زون يوسف.
2: عسلامة مهدي, مرحبا بالناس الكل, ومرسي بوكو على الاستضافة.
1: يحضر بحثنا حاتم زروق المدرب المنتخب الوطني, او يسمع فيك ديجا هو معاك تو في المباشر.
3: جو
2: سي حاتم, نورتنا اخويا.
3: عايشك.
2: نورت المنتخب.
1: دونك يوسف الدبابي نلقاوك موجود في القائمه اللي باش في قائمه 8 لاعبين باش يكون في التصفيات. احكينا يعني وقت اللي تلقيت الدعوه هذه, واللي بالنسبه ليك حاجه مهمه ياسر انك تمثل المنتخب في اول تصفيات لكاس العالم, اول مره بشارك ليكيب ناسيونال في تصفيات كاس العالم. احكينا كيفاش تلقيت الدعوه هذه.
2: والله قبل كل شيء نحب نشكركم على الفرصة دي. الدعوة تلقيتها كلمني حاتم أو بحذيك, هو أعطاني النوفيل, والحقيقة حاجة تفرح برشا على خاطر الناس اللي ما تعرفش اللي الجواريد حتى فما جواريد زادة ما تمت تدعاهم, ما الناس كل تخدم وناس كل تترينها ومضحية برشا, دونك كي عبد تجي فرصة بشي مثل المنتخب الحقيقة حاجة تفرح برشا, خاصة انه انا كي كنت جوار تاع تنس جاتني الفرصة باش نلعب بالكاليفيكاسيون, وترشحت ولعبت كوب دو موند في التنس وقت اللي كنت عمري 14 سنة. دونك لو فيت اللي باش تجيني فرصة باش نمثل المنتخب في سبور اخر بخلاف التنس, وان شاء الله زاد المرة هذه نترشحوا ونمثلوا تونس في بطولة العالم ان شاء الله.
1: كنا نحكيه مع سي حاتم المدرب الوطني, عطانا فكرة على الزيكيب اللي باش يكونوا في التصفيات وإمكانية اللعب كيما المنتخب المصري كيما المغرب كيما في منتخبات آسيوية. شنو هي الفكرة اللي عندك خاصة على المنتخب المصري يوسف؟
2: والله الحقيقة مصر عندها الحقيقة لاعبين ممتازين. الحاجة الباهية اللي فما المسار وفما برشا, فما واحد جاي يلعب مع عزيز هلالي في تونس, يوسف حسام لاعب ممتاز الحقيقة, أحسن لاعب مصري زادة. كنت نعرفه وأنا من التنس, أما فرشت فيه يلعب في البادل, أما الحقيقة بخلاف الزوج جوارات هذوما نتصور أنه قوة الفريق التونسي اللي هو اللي نحن اللي بير متاعنا الكل تقريب المستوى متاعه ممتاز, جوست الفرق الوحيد اللي بتتخ نحن الجوارات اللي عنا مانيش قاعدين نلعبوا برشا في البطولات العالمية. داير كي تونس عملت ليفيب في كي تونس نظمت ليفيب هذوما زوز الاخرانيين, شفنا اللي التوانسه الحقيقه في البنات وفي الاولاد المستوى ممتاز الحقيقه. عندنا مهدي اللومي عمل دومي فينال, عندنا ربحوا دو توب 100, عندنا زيد عزيز هلالي عمل تورنوا ممتاز, انا زيد خسرت كونتر واحد 120 توازيم تسييز. دونك الحقيقه المستوى نتاع التوانسه ممتاز, والفريق نتاعنا معناها معناش بير وحده قويه برشا ودي بير اخرين, دونك حاجه باهيه للبطوله زي تتلعب كفريق. دونك نتصور المنتخب التونسي باش يكون فريق صعيب في التصفيات هذيا.
1: يعني ترى انه عندنا لي شونس نتاعنا ونجمو نترشحوا يعني يوسف؟
2: دي حقيقه عندنا لي شونس نتاعنا, ان شاء الله نلقاو الفرق اللي تناسب بعضها باش يلعبوا في الواحد في البطوله هذه. وانا حسب رايي انه ما فماش فريق قوي برشا اللي كيما قبل كانت الكويت تلعب والامارات سامحني تلعب وكانت مجنسه لاعبين اسبانيين. الحقيقه بالنسبه لي انا الفرق كلها ممتازه وما فماش فريق اقوى من فريق, معناه واضح انه هو باش يترشح, فلذلك الفرصه الموجوده للمنتخبات الكل اللي باش يكون حاضر اكثر باش يترشح ان شاء الله.
1: واضح. يوسف مهدي العايدي عنده سؤال ليك.
3: مرحبا بك يوسف. يوسف نعرف التصفيات كاس العالم حاجه مهمه جدا وشرف كبير لاي لاعب في العالم باش يلعب يمثل البلاد المنتخب نتاعه. اليوم فما تحذيرات خاصه مثلا يوسف اللي كنت مثلا للتصفيات هذه. نحكي مونتالمون نحكي حتى فيزيكمون. نعرفوا برشا من لاعبيه تحضر تقول لك انا راني عندي تصفيات كوب دي مود باش نلعب كوب دي مود نحضر. اليوم انت كيوسف تبي باش نحضر اكزاكتومون التصفيات هذه؟
2: والله ما كذبش عليك ان شاء الله تحذيرات باش يكونوا بالتنسيق مع حاتم اللي هو موجود بحديكم خاطر انا تعرفوا اللي باديل لعبه تتلعب معناها بزود ديجا دونك نحن ان شاء الله بالتنسيق مع جوارات الكل اللي يعيشوا في تونس والبرا باش نكونوا باش نقوم بتحذيرات كل مع بعض. وانا بالنسبه لي انا تحذيرات باش تكون خاصة على المستوى البدني ونحن الحاجة البالي في تونس اللي عنا ديما بطولات كل جمعة دونك باش نحاول نشارك في كل بطولات قبل آخر الشهر باش نكون عندي ريتم وحاضر باش نلعب في البطولة هذي.
1: واضح يوسف. دونك قبل ما نكملوا ما عادش مغشش مالا توا حسيت انك انصفتك المره هذه دونك الاختيار اليوم موجود في الليستا دونك مشيت على روح الغش بتاع الالعاب المتوسطيه.
2: لا الحقيقه الغش ما مشيتش على روحه اما الحقيقه انا بيانسور انا مش على خاطر انا تم اختياري بنتصور ما تمش اختياري باش يسكتوني معناها تصور تم اختياري على خاطر نتحق باش نكون موجود دونك هاكا حاتم بحذاكم ينجم يجاوب على السؤال هذا. اما انا الحقيقه المره دي اللي عجبني اني انه معناها طريقه الاختيار كانت ممتازه معناها المدرب اللي اختار هو تحمل المسؤوليه ما صاروش مشاكل معناه وفريق ودرشنا وما نحبش ندخل ياسر في الديتاي خاطر نحكي وفيت ما هوكا هو حاتم بحذيكم
1: لا مش وقت ديتاي احنا جوست في قالب فاتلك هراو ما هيش
2: نعرف
1: يعطيك الصحة يوسف
3: ربي يوفقك ان شاء الله انت ومنتخب التونس ان شاء الله.
1: يعطيك الصحة يوسف ميرسي بوكو ان شاء الله بالتوفيق. مازلنا مكملين معاكم احنا حد للسبعة نرجع مع ضيفي سي حاتم زروق. دونك كنا نحكيو قبل الفاصل هذايا حول التحذيرات اللي باش تكون. سؤالي ليك لهنا اما نشوفوا في البادل اليوم سرعة اليوم كما قلت في اول الحصة فما بدا يتعدل السرعة القصوى اليوم نحكيو على دو في بديغنيغ ما نحكيو على مشاركة في العاب البحر الابيض المتوسط نحكيو على تصفية كأس العالم الامور ماشيه بالقديه
4: يعني. اي الحقيقه كل شيء يتبدل في عام معناها من عام ناول ما كنا نشاركوا في حتى شيء اللي عندنا فيه بلا عندنا مشاركات لحاجات العالميه سنه الحمد لله يا ربي بالاعانه الكبيره اللي صارت لنا من الجامعه توا جديده شاركنا كما قلت انت في الجو ميديتيرانيا شاركنا مع صغار في الكوب دافريك شاركنا توا معنا مشاركه توا
1: موجود اليوم نتاع الجامعه خلينا نقولوا احنا كده فما نقد راه ميسالش نقولوا راه فما نقد وترا ما خلطش في الوقت كيف اما كتب حاجه باهيه
4: لازم نقول
1: احكي اني فما اليوم الراف الامباكت نتاع المكتب الجامعي فما اهتمام
4: الحقيقه بعدين. شو كيما في اي دومين ديما ثم حاجات باهين وديما ثم حاجات خايبين وكيما قلت انت كي ثم الباهي لازمنا نقولوا دونك الحمد لله يا ربي الجامعه قاعده تخدم معنا قاعده تسمع فينا يمكن صاروش اغلاط ما صاروش اغلاط كيما توا كان يحكي يوسف دبيبي اما ماهيش مشكله ليسونسييل سي كو قاعدين نقدموا وقاعدين يوريوا اللي هما يسمعوا فينا وقاعدين يخدموا دونك الحمد لله يا ربي احنا فرحانين برشا بهذا. مثلا توا مازال كي سيد رئيس تاع الجامعه سيد بسام زواوي قال لنا اللي بقدره ربي عام الجاي اون فافوار يا 6 يا 8 فيب دونك حاجه باهيه برشا وحاجه ممتازه برشا باش تعاوننا برشا للنيفو نتاع البادل التونسي
3: واضح هو مش عارف فيفري براتيكمون نجم نقولوا مارس بداوا يخدموا الجامعه التونسيه فما تقدم كي تجي تشوف اليوم دو فيب مشاركه في البطوله الافريقيه للشبان جيم تيغانيا لعبنا حبه يعني الدراب التونسي موجود في البادل وكامل تو تصفيات كاس العالم ان شاء الله مازالت كوب دافريك وجايين برشا
4: بالضبط وحاجه انا نقولها على خاطر ما كنتش نعرفها الحقيقه ما كنتش نعرفها اما كي حكيت شويه مع سي وحيد ومع سي بسام زواوي فسروا لي شويه كيفاش يصيروا هالحاجات هذوما فهمت اللي ماهيش جوست سلام عليكم عطينا فيب معناها ثم خدمه كبيره تصير من تالي مع الوزاره وثم دي زوتوريزاسيون لازم ناخذوهم وثم دي زاسورونس لازمهم ياخذوهم معناها ثم حاجات كبيره
3: فما سيركوي كامل
4: ثم خدمه معناها قاعده تخدم التالي وكما قلت انت لازمنا نشكرهم كي ثم خدمه لازمنا نقولوا ويعطيهم الصحه.
1: دونك الجمعه الجايه تبداو تحضروا رسميا للتصفيات هذيا باش تكون اخر الشهر
4: وي بالضبط. دونك عندنا كما قلت جمعه الاخرانيه هذيك قبل ما نمشيو باش نعملوا ستاج كامل، مي من جمعه جاي ان شاء الله باش نبداو ونجيبوا في لي جوور، نشوفوا شكون باش يلعب مع شكون، شنو هما لي بير اللي نجموا
3: لي بير لي بير
4: ديما ماذا بيك تتفرج فيه. دونك باش نشوفوهم باش نحكي مع شويه مع لي جوور، نشوف كان يقبلوا باش يلعبوا كلكو تورنوا مع بعضهم كما قال توا يوسف الدبيبي، مازال عندهم دي تورنوا من هوني حتى حتى المباراة اللي باش نلعبوهم. دونك باش نجربوا نحطوا دي كومبينيزون مع بعضهم، نشوفوا شنو اللي يخدم شنو اللي ما يخدمش. دونك ثم خدمه كبيره باش تصير ان شاء الله.
1: مسؤوليه حاتم اليوم،
4: مسؤوليه
1: كبيره،
4: مسؤوليه مي الحقيقه زيدها شرف كبير.
1: اكيد
4: تعرف لي انا 32 سنه مازلت صغير
1: تبارك الله،
4: صحيح اللي بديت البدال عندي 10 سنين وكان غرام كبير برشا، مي باش نشوف روحي اليوم نمثل بلادي، باش نمشي للحاجه كيما كاليفيكاسيون تاع كوب دو موند، شرف كبير. ونشكر دايوغ الجامعة اللي عطتني ثقة هذية، وإن شاء الله مع لي جوار جو سوي سور اللي بكل شيء باش يتعدى مليح، وإن شاء الله نعملوا ريزولتا به.
3: مهدي راه اللي ما عرفش حاتم هكا شوية عملت ريسيرش، حاتم راح حياته بديل يعني
1: بروفيسيونيل
3: بروفيسيونيل إيراني
1: مدرب
3: حياته نتصور حتى في العائلة في العائلة الكل
4: أنا معروف وليد في العائلة الكل، أي عبد حتى اللي ما يعرفونيش مليح يبدا عنده أي سؤال راكيت شنو باش يشري يكلموني أي حاجة. أنا مرتي اليوم كي تسمع مسكينة كلمة بديل تهرب مسكينة
1: حاتم بديل
4: والله مسكينة، وليد كي تسمع بديل مسكينة تونسيون تطلع شوية.
3: وهذا هو الغرام، هذا هو الغرام كل شوية اللي عملته الجامعة على هذا، خاطر ما يجمش يكون مدرب ولا رئيس جامعة ديما نقولها ولا مسؤول ماهوش مغروم راه
4: بالضبط.
3: هذا راه أول
4: حتى نساوي الغرام حاجة
3: يكون الغرام أكثر حاجة.
1: حاتم اليوم نجم نحكيه على بروفيسيوناليزم في تونس، نجم نحكيه في البادل يعني
4: الحقيقة أي
1: بالتدريب
4: بالتدريب أي واللاعبين بدأوا معناها ثم عندنا لاعبين اللي بدأوا سيء حياتهم كان بادل ترانزيشن قاعدة تصير، معناها حتى اللي كان يدرب برشا قاعد يدرب أقل وأقل وأقل باش ينجم يكونساكر أكثر شوية. الحقيقة لي سبونسور يعاونوا برشا الحمد لله، معناتها عندنا سبونسور عندنا دي سبونسور يعاونوا وقاعدين يوفروا للجوارات اللي الحاجيات اللي يسحقوهم باش ينجموا يكونوا بروفيسيونيل 100%. أما عندنا نجم نقولوا للبادير ولا بروفيسيونيل
1: مهدي مزيح كان ضيفنا عنده جمعتين،
3: مهدي لومي مهدي مزيح
1: مهدي مزيح دونك كان ضيفنا اقترح انه هو عمل مقترح للجامعه انه الجوارات اللي يحسوا انهم ماهوش يمشيوا في البروفيسيوناليزم في التنس ما يستناوش الا ما يكملوا الكاريير نتاعهم، وطلب انه الجوارات هذوما يعملوا ترانزيسيون يعني ينقزوا سي ترانسفورماسيون يعني ترانسبوزيو بليتو ينقزوا للبادير قبل ما يوفى الكاريير نتاعهم في التنس وهما صغار. ايش رايك في المقترح هذا خاطر هما يراهم انهم ديجا هما صغار ينجموا تكتيكمون وفيزيكمون يبوف سادابتي.
4: وي صحيح هما هو ما ثم حتى صحيح اللي يبوف سادابتي والترانزيسيون هذيك تكون اسهل لاي
1: خاصه صغار
4: بالضبط. انا الحقيقه مانيش داكور 100% اما ما نجمش نقول اللي مانيش داكور جمله زيت. انا نتصور اللي باش نوليو عندنا ملاعبين بادل كيسحين كيما نقولوا احنا لازم تصير الفورماسيون ملي هما صغار في البادل، هذه حاجه واضحه. دونك لازم ملي هما صغار يشدوا بادل. وعلاش اليوم اسبانيا والارجنتين بعاد برشا على البلدان الاخرين؟ هذيك هي الحاجه الوحيده، راهو بداو الفورماسيون نتاعهم ملي هو عمره 4 سنين و5 سنين و6 سنين.
1: سؤال اخير سال الوقت في سما تعدى فما اقبال اليوم على الاكاديمي كل نتاع الصغار بالنسبه
4: هي.
1: فما فورماسيون في البادل
4: بيان سور بيان سور ثما اقبال كبير حتى لتوا مازال 100% بريفي دونك سي لي كلوب هما اللي تمكنوا به. ان شاء الله بقدره ربي باش يصير ثما دي بروغرام باش يصيروا مع الفيدراسيون مع الجامعه باش يوليو ثما دي اكاديمي زاد تبعين الجامعه.
3: صحيح ان شاء الله باهي برشا ممتاز جدا الكلام هذايا راهو ديما نحكيو في الرياضه بصفه عامه في كل الرياضات الفورماسيون بري فورماسيون دايور حكينا مع مالك اللي كنت معنا في البيش حكينا على الفورماسيون
1: بري فورماسيون.
3: قبل ما نختموا مهدي التوقيت واضح حبيت نشير على حاجه صارت مش مشكله
1: اللي هي
3: باش نهلنا على فرحه
1: نحكي عليها خلينا كنا مع
3: واضح خليها كلام خل واضح في المباشر
1: كنا باش نحكيوا على اللعبه اللي هي تمت دعوتها فيت في مهدي اللي كنت تعطينا فرح مزيد
3: حكيت هي هبط بوست في الفيسبوك قالت راه تم اتصال بي من المدرب بعد نهارين المدرب عمل ليست جديده وقالت راه خاطر مشيت لعبه حكيت معاه هذا
1: الروايه نتاع فرح
3: حمزيد هو الروايه اللي كما قلت دونك انا اتصلت بجامعه التونسيه لكره القدم اكدوا لي كره المضرب التنس اكدوا لي قالوا لي راهو فما خطا قام به المدرب اللي هو إليان ما عرفش إليان كان نطقته صحيح مدرب إليان اتصل بها صحيح لكن هي نورمالمون يقول بري سيليكسيون مي سيليكسيون دونك عطا عاودوا عمل ليست مره اخرى عاودوا عطاو مره اخرى باش يعمل ليست مره اخرى وهذاك هو حكاو معها حتى اللعبه فهم كيفاش قالوا لها راهو صار خطا راهو اما راهي هي الجامعه التونسيه هي اللي تهبط خبر تقول هي شكون اللاعبين باش يشاركوا في تصفيات كاس العالم هذا قاطينا راي فرح وراي الجامعه ولكم
1: شديد النظر هكا وصلنا لنهايه الحلقه نعتبره من قسم الاخبار يعطيك الصحه حاتم زروق ونتمنى لك التوفيق في الخطه هذه وبالتوفيق للمنتخب
4: إن شاء الله.
1: الوطني فكور وإناث مهدي العايدي
3: يعطيك الصحة مهدي
1: وصلنا هكا نهاية الحلقة نتقابلوا الأسبوع المقبل في نفس التوقيت صباح الخير خليكم أوفياء لجوهرة اف ام تي في
5: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية، وهذه أبرز عناوينها. وزارة التكنولوجيا الاتصال تعلن عن إجراءات جديدة لتوفير حماية أكبر للأطفال على شبكة الإنترنت. ووزارة الداخلية تعلن عن الشروع في تنظيم حملات دورية لمنع القُصّر من ارتياد المقاهي والحانات وزجر المتجاوزين. تفاصيل أخبارنا، أفادت وزارة الداخلية بأنها تتولى تطبيق القانون لحماية الأطفال ومنع القُصّر من التواجد في المقاهي والحانات، وذلك عبر تنظيم حملات ترتيبية دورية على هذه المحلات بمختلف ولايات الجمهورية لضبط المخالفين وزجر المتجاوزين. وأكدت الوزارة في ردها على سؤال كتابي للنائب حاتم اللباوي عن دائرة القصرين الشمالية الزهور بولاية القصرين حول الإخلال في تطبيق القانون بخصوص تواجد القُصّر بالمقاهي والحانات واستهلاكهم للكحول والمخدرات، نشره مجلس نواب الشعب هذا اليوم على موقعه الرسمي. أفادت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تعمل على تأمين محيط المؤسسات التربوية بكامل تراب الجمهورية للتصدي لمختلف جرائم العنف والمخدرات وبث الطمأنينة لدى الأسرة التربوية. الداخلية أضافت أن أجهزتها تتدخل بصفة عاجلة عند رصد أي استغلال للأطفال أو تهديد لسلامتهم، وتتخذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة العمومية، ويتم اتخاذ قرارات غلق المحلات والمقاهي المخالفة لذلك. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تظاهرة ساعة وقاية يوم الخميس 8 أكتوبر الجاري أمام المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بمختلف ولايات الجمهورية. تهدف هذه التظاهرة إلى وقاية وحماية الأطفال من مختلف الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تهدد سلامتهم وتوازنهم النفسي والجسدي، بالإضافة إلى توعية التلاميذ والطلبة والأسر بأهمية التوقي من المخاطر، وفي مقدمتها مخاطر المخدرات والمواد المؤثرة عقليا والإدمان على الشاشات، وتنمية مهارات الحياة وخاصة مهارة الرفض ومقاومة ضغط الأقران، وفق بلاغ صادر اليوم عن الوزارة. كما تسعى تظاهرة ساعة وقاية إلى تعزيز وعي الأولياء والأسر ودورهم الرقابي لضمان إبحار آمن للأطفال في الفضاء الرقمي ودعم قدرات الإطار التربوي والجامعي على ملاحظة العلامات السلوكية المساعدة على الكشف المبكر لمخاطر الانزلاق في السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وتوحيد الخطاب الاتصالي الوطني بين مختلف الهياكل الحكومية والنسيج الجمعياتي الجهوي والمحلي. ستكون ساعة وقاية فضاء جامعا للأسر والتلاميذ في محيط المؤسسات التربوية للاستماع والإنصات والمرافقة والنصح والتوعية والتحسيس بهدف الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وتبيان سبل الوقاية منها. أعلنت وزارة تكنولوجيا الاتصال بدورها عن جملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت، وذلك في إطار توفير فضاء رقمي أكثر أمانا للأطفال ومساعدة الأولياء على متابعة استخدام أبنائهم للإنترنت. وتأتي هذه الإجراءات استنادا إلى قرار الهيئة الوطنية للاتصالات المؤرخ في 10 جوان 2026، والذي يلزم مزودي خدمات الإنترنت بتوفير حد أدنى من آليات الرقابة الأبوية لحماية الأطفال من المحتويات غير الملائمة. تتمثل أبرز هذه الآليات في تمكين الأولياء من تصفية عناوين المواقع غير المناسبة من خلال قائمة سوداء، إلى جانب توفير إمكانية إدارة الأجهزة المتصلة بالشبكة والتعرف عليها، وكذلك تحديد أوقات النفاذ إلى الإنترنت. كما يلزم القرار مزودي خدمة الإنترنت بإعلام المشتركين بوجود خدمات الرقابة الأبوية المتاحة وبكيفية تفعيلها أو إلغائها واستعمالها، مع تمكينهم من دليل أو وثيقة توضح خصائص هذه الخدمات وطريقة إعدادها واستخدامها. في شأن آخر، استقبل وزير الشؤون الخارجية وهجرة سينا بالخارج محمد علي النفطي اليوم هانا تيتا الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حيث مثل اللقاء مناسبة للاطلاع على التقدم المحرز فيما يتعلق بالمبادرة الأممية لدفع العملية السياسية في ليبيا. وزير الشؤون الخارجية جدد بالمناسبة التزام تونس بدعم جهود بعثة الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة تحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وتقوم على ملكية ليبية كاملة دون إقصاء أو استثناء لأي طرف ليبي وتحت رعاية الأمم المتحدة. النفطي أكد أيضا أهمية آلية التشاور الثلاثي بين وزراء خارجية دول الجوار الثلاث تونس والجزائر ومصر بوصفها إطارا عمليا للحوار البناء وتوحيد الرؤى في إطار من المسؤولية المشتركة حول سبل دعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا بما يضمن حلا ليبيا شاملا ومستداما يعزز ركائز الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق وفي المنطقة عموما. دولياً اتهمت الاستخبارات الألمانية اليوم روسيا بتصعيد حرب الظل التي تشنها على ألمانيا مشيرة إلى أن ذلك يزيد من مخاطر اندلاع نزاع مسلح. رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الألمانية مارتن ياجر أشار أمام لجنة الاستخبارات في البرلمان إلى أن بلاده تواجه خطر الانجرار إلى نزاع عنيف مع روسيا. في فرنسا تستعد المنظمات الطلابية والنقابات لتنظيم جولة جديدة من التظاهرات يوم غد الثلاثاء تحت شعار الفصل الثالث لعدم كفاية الإجراءات الحكومية، هذا فيما تصدرت مشاهد الصدمات العنيفة مع الشرطة وجهة الأحداث في فرنسا. شكراً وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net المشهد مع زهير الجيس.
1: ناس بكري قالوا الجار قبل الدار، واختار جارك قبل دارك، والجار وصى لي سيدن بي. في المشهد نحكيه على علاقات الجيران ببعضهم، هل مازال الجار للجار في الفرح والغيار؟ وهل ما زالت فما لحمة بين الجيران كما قبل؟ ولا كل واحد على روحه ولا حد يعرف حد؟ هل ما زالت العلاقات الطيبة والكلمة الطيبة بين الجيران؟ وين يوفى حق الجار علينا؟ وين تبدأ خصوصيتك؟ في المشهد نحكيه على التونسي وجيرانه، هل هي علاقة اجتماعية سوية ولا وجيعة راس وأذية؟ رايك نسمعه بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-30.
0: المشهد مع زهير الجيسي.

0: ملفات عالمية. ملفات عالمية. ملفات عالمية مع فاطمة الكراي.
1: سبعة وعشرة دقائق، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا وما كنتوا تسمعوا فينا وتشاهدوا فينا في ملفات عالمية، الموعد الأسبوعي كل يوم اثنين وكل يوم خميس من السابعة إلى الثامنة مساء. ترافقني فيه زميلتنا الأستاذة فاطمة بن عبدالله إلا كراية، تلتحق بنا بعد شوية لتسليط الضوء بالتعليق والتحليل على جملة من المواضيع العالمية، من بينهم يسلطوا عليهم الضوء اليوم الاحتلال الصهيوني وجرائم ضد الإنسانية في فلسطين، انخرام التوازن السكاني في فلسطين وتواصل جريمة التهجير وافتكاك الأرض وتدمير المنازل وقتل الفلسطينيين. السؤال المطروح اليوم في حصتنا: ألا تعد عملية التهجير القسري التي يقدم عليه الاحتلال جريمة ضد الإنسانية؟ لماذا الكيان الصهيوني وحده لا يناسب على جرائم التهجير ولا يحاسب على جرائم التهجير والإبادة ضد الشعب الفلسطيني؟ ولا يعتبر تغيير السكان والمس من التوازن الديمغرافي جريمة في نظر القانون الدولي؟ كل هذه الأسئلة نطرحها مع ضيفنا بعد شوية إن شاء الله، الدكتور حسن قصار، أستاذ بالجامعة التونسية، مختص في علم السكان والهجرة. المشوار يتوصل إلى 8 بعد شوية. تلتحق بنا فاطمة بن عبدالله الكريم، استوديو تونس. خليكم في الاستماع والمشاهدة.

0: 7:19. مرحبا بكم من جديد. استجابة لطلب الأستاذة فاطمة الكرايك اليوم موسيقى طربية وأجواء طربية اتباعا حتى باقي الحصة إن شاء الله ونمشيو لاستوديو تونس. مدام فاطمة أهلا وسهلا مرحبا بك. نتصورك متصالتنا وشيخة مع الموسيقى هذه.
1: أشرف بتاتر في التوقيت هذا والناس مروحة من الخدمة متاحة مروحين بولادهم، معناها حاجة جميلة فيها ذكريات، فيها السيدة أم كلثوم كوكب الشرق اللي أنا ما كنتش نحبها حتى طرف، اللي أنا كانت تغششني لأني تطول في أغانيها، ولكن مع مرور الوقت
0: ما غششتكش اليوم
1: بعد 40 سنة 50 سنة
0: اليوم ما تغششتش اليوم أطربتك اليوم.
1: لا أنا لا أنا صار لي مدة معناها من
0: حسام القايد اليوم مختار يعني باقي من الأغاني الطربية هكا باش تسمع اليوم شيخ طرب اليوم
1: في حس الصحة.
0: نمشي
1: يعطي الصحة لأنه أوفات تفكرنا في برشا معناتها محطات وبرشا مواقف وبرشا مواقع وكل معناها يعطيكم الصحة.
0: جملة من المواضيع أستاذ فاطمة اليوم باش نسلطوا الضوء في متابعة لما يحدث في مضيق هرمز، ولكن حتى على مستوى اليمن الأخبار العاجلة تأتينا من اليمن. مشاهد لاشتباك القوات الحكومية مع مسلحين حوثيين في الساحة الغربي،
1: تظهر
0: فرار مقاتلين تابعين الحوثيين باتجاه البحر، وروايات متناقضة ومتضاربة من كل جهة وحسب وسيلة الإعلام الذاكرة والنشرة للخبر. ولكن احنا اليوم كما تفهمنا وكما تم الاتفاق على مواضيع الحصة باش نرجع ونحكيه على الفتحية بعنوان هل يحسم مضيق هرمز هذه الحرب متعددة الأبعاد، بقلم فاطمة بن عبد الله كرايك الملكة.
2: مع فاطمة كراي
1: هل يحسم مضيق هرمز هذه الحرب متعددة الأبعاد؟ بالتأكيد أن هذه الحرب الحرب الأمريكية هي حرب أحادية. بالتأكيد أيضا أن الحرب هذه لا في عيون الأمريكان أو في عيون الإيرانيين هي حرب ليست نزهة، وكذلك يرى الملاحظون وعديد البلدان التي وجدت نفسها بفعل المصالح مقحمة في هذه الحرب. المنطلق والشعار الذي تعللت به الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني عند بدء هجوماتهما على إيران كان منع إيران تطوير الخيار النووي، والشعار أيضا منع إيران والتصدي لها بكل السبل من امتلاك السلاح النووي. هذه الحرب التي تشارف على شهرها الثامن بدأت للتذكير في 28 فيفري 2026. انطلقت هذه الحرب بأهداف معلنة وخفية كما قلنا، لكن لا أحد كان ليتفطن بأن تداعياتها ستكون متشعبة إلى هذه الحدود، وأن هذا الكم من تسارع الأحداث غير المسبوق سيكون وستعرفه المنطقة بل والعالم. هذه الحرب التي اتخذت لها ساحة للصراع من أخطر الساحات، ذلك أن منطقة الخليج ومضيق هرمز بالذات يعد الشريان الرئيسي للحياة في العالم. من هذا المضيق تمر طرق التجارة العالمية، ولكنه المسلك الأهم لتدفق الطاقة من الغاز إلى البترول إلى كل أنواع البنزين والمحروقات. يتعرض العالم بفعل قرار أحادي لشن الحرب إلى أكبر أزمة اقتصادية وتجارية ليس لها فيها بديل، إذ أن الحل واحد وإن تعددت السياسات وتشابكت أيضا وكذلك إن تعددت الأفكار والمقترحات. الحل واحد وهو لابد من فتح مضيق هرمز حتى لا تزيد أزمة العالم أزمات متعددة ومتراكمة، وحتى يمكن لتدفق الطاقة أن يداوي جروح الحرب التي شنتها أو سببتها هذه الحرب للاقتصاد العالمي ولمدة تناهز 8 أشهر. الغلاء غلاء الأسعار، أسعار الطاقة عبر العالم، ولكن الانعكاسات طالت وستطال كل مناحي الحياة بالنسبة للعالم، بحيث وصلت نسب التضخم والأذى الاجتماعي مرحلة لا يمكن تمريرها إلا بإيقاف الحرب. هذه الحرب متعددة الأبعاد، هذه الحرب متعددة الانعكاسات، هذه الحرب تجر الجميع إلى مدار النزاع، لأن التوافق الدولي ولا وحل محله التنطع والمغامرة الفردية والقفز نحو المجهول، كما يبدو الأمر في عيون البيت الأبيض بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها ترامب، وكما يراه الملاحظون والقوى الدولية الكبرى والصغرى على حد سواء. ليس هناك طرف لم يتأذى ولا يتأذى من هذه الحرب، ليس هناك طرف أو دولة أو مجموعة من الدول تستطيع أن تدعي أنها بمنأى عن تداعيات هذه الحرب، وخاصة التداعيات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتقدم في التكنولوجيا. هذه الحرب متعددة الأبعاد، شنها طرف بعينه، لكن جميع الأطراف والدول في العالم ستدفع ثمنها، ثمن عاجل وثمن آجل، والخاسر سيكون متعدد الأطراف، العالم بأسره، وإن كان ذلك بدرجات. أما الرابح في هذه الحرب فهو مفقود مفقود مفقود. مع فاطمة كراي.

0: 37 دقيقة، مرحبا بكم جديد، مواصلين المشوار في ملفات عالمية حتى الثمانية، ونعود ونجدد ترحاب بزميلتنا فاطمة بن عبد الله الكرامي من استوديو تونس. ما أهلا أهلا وسهلا بك فاطمة، مرحبا.
1: أهلا وسهلا أهلا وسهلا بك، مرحبا أشرف، مرحبا بكل الفريق. طبعا قبيلة انسبنا مع أم كلثوم معناها، ولكن التحية خالصة إلى كل المستمعين والمشاهدين أيضا. أكيد. التوقيت هذا محتاجين الناس شوية معلومات، شوية تحليل، ولكن برشا ريلاكس، يعني برشا طربي، حتى ربما من سيركولاسيون معناها شوية هكا الناس تحاول باش تتصالح مع هذا مع الثنية، معناها مع الثنية ومع التزمير ومع الواحد.
0: أكيد أكيد أكيد نحاول نلطفوا الأجواء والناس كل توصل سلامات إن شاء الله لديارهم وإلى مقاصدهم. ورحبوا كذلك بالدكتور حسين قصار، الأستاذ الجامعة التونسية والمختص في علم السكان والهجرة والخبير لدى هيئات دولية وأقليمية في نفس المجال، مجال السكان والهجرة. مرحبا بك دكتور، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بك، شكرا على الاستضافة.
0: شكرا لك. إذن مجموعة من المواضيع الحقيقة اخترنا أن نخوض فيها معك بالتدقيق والتحليل مع أستاذتنا فاطمة بن عبدالله الكراي في علاقة بالاحتلال الصهيوني وجرائم ضد الإنسانية في فلسطين، والتوجه نحو يعني تهجير الشعب صاحب الأرض من أرضه، والتنويع إن صحت العبارة في الممارسات الإجرامية ومحاولة تقنينها بكل الطرق، والأمر بلغ حتى تقليع الأشجار، أشجار الزيتون، وصور معنا تأتي
1: ومنع الفلسطينيين أيضا.
0: بالضبط هذا هو حبينا ناخذ،
1: منعهم من أنهم يجنوا زيتونهم، والآن موسم جني الزيتون. نعم
0: بالضبط، واللي ما يحمله هذا من رمزية ومن خلفيات ومن أهداف كبيرة جدا. كلمة ليك دكتور.
2: إذا عدنا للتاريخ، حين في فترة وعد بلفور، فعدد العرب أو نسبة العرب في فلسطين التاريخية كان يقدر تقريبا ب 90% إلى 92%، وعدد اليهود من 8 إلى 10%. نحن نعرف أن البرنامج وكالة الوكالة اليهودية، وهي دفع اليهود في العالم إلى العودة، بين ظفرين العودة، ما يسميهم بالعودة، وهي العودة للأرض، أرض الميعاد إلى آخره، وأنفقوا أموال كثيرة لدفع اليهود، خاصة اليهود الفقراء، منهم يهود تونس، إلى الهجرة إلى فلسطين. هذه السياسة جعلت أن النسب في فلسطين بين العرب، أي عندما أقول العرب أي العرب المسلمين وأيضا المسيحيين، بدأت نسبيا تختل.
1: فلسطينيين
2: أي بطبيعة الحال العرب بكل بعض الأديان، فبدأ النسبة تختلف. وكانت المعركة الديمغرافية هي معركة لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية عند صاينة، فالصهاينة يعلمون أن القنبلة الديمغرافية هي قنبلة مهمة جدا في التوازنات الاستراتيجية على المستوى حينها، على المستوى المتوسط والبعيد. وبالتالي فعندما وقع التقسيم، فأول مسألة قاموا بها وهي عمل على تهجير سكان القرى الفلسطينية الذين بقوا في فلسطين، ما نسميه اليوم بالخط الأخضر، داخل الخط الأخضر، تهجيرهم بالعنف، ونذكروا دير ياسين، كفر قاسم وغيرهم، كل هذه المجازر التي صراحة أرهبت الفلسطينيين حينها الذين كانوا من الزعيم إلى حلاك، وعدد كبير منهم هاجروا إلى الضفة داخل الخط الأخضر، ثم العدد منهم هاجر إلى سيناء، يوم نلقاه سكان من غزة في اتجاه سيناء، أو من عسقلان في اتجاه غزة. اليوم مثلا في يوم الناس هذا المليونين فلسطيني في غزة، أغلبهم هم من سكان عسقلان، من سكان حدود غزة، من مدن الأخرى الذين هربوا، عيفا، يافا، لا يافا عربوا إلى لبنان. فجزء معناته هذا الاختلال، فبالنسبة للصهاينة جعلوا من المعركة الديمغرافية معركة مهمة. في فترة معينة كانت من نسميه بالمؤشر التاليفي الخصوبة عند الفلسطينيين كان مرتفع جدا، وكان هذا يمثل خطر على، حتى قالوه السياسيين دولة العدو أنه هذه مثل خطر كبير، ولهذا سعوا أنه يجعلوا من دولة إسرائيل دولة يهودية، أي هويتها يهودية، ومن ليس من هو ليس يهودي فلا يمكن أن يكون مواطن إسرائيلي. فهذا مش حتى خوفا من أن العرب الذين يسكنون داخل فلسطين 48 يتجاوزون في فترة بعد سنوات أو عشريات نسبة اليهود. أيضا بالنسبة كان خوفهم كبير، تعرفوا فترة معينة كانت غزة نسبة المؤشر التاريخي الخطوبة وهو معدل إنجاب امرأة فلسطينية كان يقدر بثمانية أطفال لكل امرأة، هذا في فترات سابقة إلى حد 15 سنة سابقة. أيضا كان الفلسطينيين في الضفة نسبة المؤشر التاريخي الخصوبة بتاعهم أقل من غزة، لكن كان أيضا مهم ويتجاوز الخصوبة في عند الصهاينة. اليوم ما نشاهده هذا تعاون الصهاينة بشكل كبير من خلال تخويف والتهريب والترهيب وأيضا دفع الفلسطينيين نحو الهجرة. وهذا ليش؟ تعرف الفلسطينيين اليوم مجبرين أنهم يهاجروا، وبالتالي نجد اليوم الدياسبورا الفلسطينية أو فلسطينيين الشتات يقدر عددهم بملايين عديدة في الشتات، وهذا من شأنه أنه يخلق مثلا تراجع لدور القنبلة الديمغرافية. وفي المقابل الصهاينة اليوم نجد مجموعات المتطرفين اليهود المتطرفين نسبة الخطوبة عندهم 6.6 طفل لكل امرأة، صحيح أنه معدل الإنجاب عندهم 2.8 طفل لكل امرأة، ونسبة الإنجاب إلى حد الآن عند الفلسطينيين تقدر ب 3.4، لكن لا ننسى إذا قارناها بعشريات سابقة فأن هذه النسبة كانت أرفع بكثير. الفرق كان ينذر بقنبلة ديمغرافية، ولهذا الصهاينة عملوا كل مجهودهم أنهم يخفضون في نسبة الخصوبة لدى الفلسطينيين. بما معناه
1: ومنع الحياة
2: بالضبط. بطريقة أخرى شقاموا الصهاينة هي أنه بشكل دائم قصف في غزة، لأنه يعني حرب غزة ما انطلقتش نهار 7 أكتوبر مثل ما يراد أن يروج لها، وإنما هي حرب دائمة على غزة كامل وقصف دائم ودخول الصهيوني إلى غزة بشكل دائم. لكن في نفسها أيضا محاصرة المدن والقرى الفلسطينية وقطع شرايين الحياة بين المدن الفلسطينية وجعل الحياة في فلسطين مستحيلة تنفر. حتى يقع دفعهم مع الأسف، أنا كنت إلى حد قبل 7 أكتوبر لحد يوم 7 أكتوبر كنت باحث زائر في أكبر معهد ديمغرافيا في أوروبا اللي هو المعهد الوطني للدراسات الديمغرافية في باريس، وتفاجأت أن زملاء الفرنسي بالنسبة لهم أو أغلبهم على الأقل يعتبرون أن الحل في القضية في فلسطين يجب ترحيل الفلسطينيين إلى الأردن. وهذا عندما يقوله جامعي فرنسي ترانسفير هذا يصبح خطير، وهذا ما تروج له إسرائيل باعتبار أنهم يعتبرون أن الإسرائيليين في العالم وفي إسرائيل يقدر عددهم بحدود 18 مليون وعدد الفلسطينيين أيضا ب 18 مليون، فإن الحياة في فلسطين تصبح مستحيلة. ولهذا الحل بالنسبة لهم أنه أمر واقع الصهاينة موجودين، ولهذا يجب يعتبرون الحلقة الضعيفة، خاصة أن الأنظمة العربية تقريبا كلها الساعية خذلت القضية الفلسطينية وأغلبهم ساروا في مسار التعطبية، فإن اليوم إنهاء تصفية القضية الفلسطينية من خلال ترانسفير. نحن نذكر أن في أوسلو في اتفاقية أوسلو أن البن الذي تمسكت إسرائيل بعدم إدراجه وهو حق العودة.
1: نعم 194
2: بالضبط. فحق العودة بالنسبة للصهاينة تمسكوا بعدم إدراج حق العودة للفلسطينيين الشتات، وهذا بطبيعة الحال حتى نفهم أهمية المسألة الديمغرافية. لكن اليوم صراحة ما أقول ولا أعيب على الفلسطينيين ذلك، لأن نعرف أن الحياة أصبحت صعبة جدا سواء كان في الضفة أو في غزة أيضا، فإن نسبة الإنجاب عند الفلسطينيين أيضا تراجعت بشكل كبير على ما كانت عليه ذلك، وما كان الفلسطينيون يفتخرون به بمعنى كان الإنجاب مرتفع وأننا سنستعيد أرضنا معناتها بالقوة الديمغرافية أيضا وبالفعل العسكري والبشري في المنطقة، فإن هذا أصبح أيضا ينذر بالتراجع حتى ضمن المخيمات الفلسطينية في حول في الأردن أو في اليرموك أو في سوريا
1: لبنان وسوريا
2: أو في لبنان، فإن هناك تراجع للخطوبة الفلسطينية. وبالتالي وهي أيضا منظمة المنظمات الأممية تركز على هذه المسألة وتقدم حبوب منع الحمل وتوعى وتكوين للنساء الفلسطينيات على استعمال موانع الحمل. وبطبيعة الحال الوضع الأمني والعسكري لا يساعد، والاقتصادي لا يساعد على الإنجاب وعلى إنجاب مرتفع. وبالتالي التوازن الديمغرافي السابق الذي كان ضمن دراسات استراتيجية ينظر بقبلة ديمغرافية لصالح الفلسطينيين اليوم انحصر بفعل بسياسة الترهيب والحصار الاقتصادي وانتزاع زهر الزيتون وهدم البيوت وفصل الضفة من خلال الجدار العنصري وغيره وغيره وغيره. على سبيل المثال أقوله أنه اليوم خذلان القضية الفلسطينية وخذلان الشعب الفلسطيني وخذلان أبناء الشهداء فلسطين هو إلى الذي أدى خذلانها من قبل الأنظمة العربية بطبيعة الحال من العالم أدى
1: والمجتمع الدولي
2: السياسي، لكن هناك أيضا تم على الأقل بعض النور في الكتيبة الأوروبية الجديدة وحتى الأمريكية في جزء منها التي عادت لدعم قضية عادلة وهي قضية فلسطينية. بالمقابل هناك خذلان شديد من قبل الأنظمة العربية مع الأسف.
0: نعم فاطمة الكلمة دي.
1: نعم شكرا ونرحب مرة أخرى بالأستاذ حسين قصار اللي هو الحقيقة يحدثنا وحدثنا وحلل في هذا التدخل جانب مهم لما فتأنا نغمض العين عليه، ربما لجهلنا ربما لعدم البحث في هذا المضمار، أن القضية الفلسطينية والسيوف المسلطة عليها والخذلان وهذه الحرب متعددة الأطراف ضد الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 70 سنة تردف بعامل أساسي وهو التهجير والهجرة، ولعل المستوطنين الذين نسميهم في الحقيقة مستعمرين هذه هؤلاء العصابات هذه العصابات من المستعمرين المستوطنين اللي يسميهم مستوطنين هم مسلحون طبعا وهم تحت رعاية بين ظفرين الجيش الاحتلال الصهيوني وليس بالعهد من قدم. الآن في فلسطين هناك موسم زيتون جني الزيتون ونعرف أن احتفالية هذا الموسم ونعرف ماذا يفعل الكيان الصهيوني. فرأينا شهداء على أيدي المستوطنين وكذلك رأينا تجريف للأراضي من قبل قوات الاحتلال. نعم كما ترين الصور وهناك شهداء طبعا وهناك تمسك من هنا بالأرض إلى آخره. ولكن كما قال الدكتور حسن قصار في هذا المضمار هناك خذلان نعم من الأنظمة العربية والتي خذلت أنفسها معناها في نفسها في الحقيقة. ولكن أسأل هنا عن المجتمع الدولي وأنت المختص أستاذ حسن قصار في الجانب السكاني على مستوى عالمي وكذلك في الجانب الهجرة مهما كانت الهجرة, كيف يهجر الشعب الفلسطيني بهذه الطريقة وعمليات الترانسفير التي أصبحت وكأنها أمرا واقعا اليوم, كيف يكون ذلك بتنطع من قوة واحدة مسنودة بقوة طبعا في مجلس الأمن. ولكن العالم اليوم إلى الآن رغم الحرب في 2023 وطوفان الأقصى وما جاءت به من محاولات مقاومة من الشعب الفلسطيني ومن القوى الحية التي لم تستسلم إلى اليوم للاحتلال, كيف يكون العالم بهذه الأخلاقيات أخلاقيات السياسية, كيف يخون العالم والمجتمع الدولي ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها؟ لأن أحد قرارات حماية الشعب الفلسطيني وحقه في العودة هو قرار 194 حول العودة, حق العودة. ودخول إسرائيل ما يسمى بإسرائيل إلى المنتظم الأممي كعضو كامل العضوية ما كنا لنراه لولا تخاذل العالم, لأنهم لم يطبقوا بندا في هذا القرار 194 مشروط دخول الكيان الصهيوني إلى المنتظم الأممي إلا متى عاد الفلسطينيون إلى أراضيهم, وهذا بقرار أممي يقع تجاوزه. ولكن اليوم الشعب الفلسطيني يجد نفسه يقاوم ثم يقاوم, وحتى المجال الذي كان يعول عليه على مستوى الإنجاب والخصوبة إلى آخره, الحياة أصبحت مستحيلة في فلسطين فعلا. معناها واحد ما عادش يقدر يشوف الوضع في غزة, معناها الناس عرات, معناها في معناها يفترشون الأرض ويتغطون بالسماء, معناها كيف ما لاحظوا. وحتى الخيام لا تستجيب إلى خيام مثل ما نراها في بقايا أخرى, والناس لتوهم فقدوا ديارهم وفقدوا أراضيهم بفعل التجريف وبفعل البومباردمون يعني السلاح الصهيوني معناها من الجو. ولكن هذا الضمير العالمي الذي نراه الآن متفرقا قليلا مثل ما ذكرت دكتور في الجامعات الأمريكية, في الجامعات الأوروبية, في النخبة ربما التي تتشكل الآن, نجده بطيئا في الحقيقة, نجده بطيئا. والشعب الفلسطيني قاعدين يقطروا له معناها الحياة مستحيلة أصبحت. كيف يمكن أن نتحدث عن عالم شبه متوازن في ظل شعب كامل في قلب العالم وفي منطقة حساسة جدا نجده يعاني مثل هذه المعاناة, ولكنه أيضا يركن إلى وراء الستار يعني وكأنها قضية أصبحت منسية ويعملون على ذلك؟ تفضل أستاذ حسن.
2: هو العالم بعد 45 وتأسيس الأمم المتحدة بني لكي يؤبدوا سيطرة الغرب على العالم. هو كل ما بني من قوانين من منظمات إلى آخره هي استراتيجية واضحة لتأبيد سيطرة الغرب على العالم, وأي محاولة لهزم أو لإرباك هذه السيطرة يقع قمعه بكل الطرق, بالنابالم في ريما, بالنووي المنظم في العراق, بكل أنواع الأسلحة الممكنة. والأمريكان والغرب مستعدين يستعملوا النووي إذا شعروا أن هناك محاولة أو محاولة بدأت تقترب من هز التوازن ولو جزئية, التوازن عن منع أي سيطرتهم على العالم. وإسرائيل خلقها هو جاء في هذا الاتجاه, جعل أرض قاعدة متقدمة للإمبريالية الأمريكية وللمؤسسات الغربية في المنطقة. وبالتالي نجد أن كل مواقف الدول الغربية التي في الحلف الأطلسي والتي تقودها أمريكا هي مساندة للصين، ومستعدين يستعملوا جيوشهم ويستعملوا مباشرة جيوشهم مباشرة لدعم الصين وحماية الصين. وبالتالي المؤسسات هذه الحكومات في أوروبا وفي أمريكا وفي اليابان أيضا فإنها هي مشروع حياتها أيضا جزء منه. ثم فصل مهم في حكمها في منظومتها اسمه إسرائيل، وبالتالي مستعدين للأقصى لدعم الكيان الصهيوني. لكن ما نراه اليوم أن هناك بصيص عودة وعي في المجتمعات الأوروبية، وهناك نخبة جامعية أيضا فكرية شبابية أيضا منظمات شبابية، بعض الزعماء السياسيين اليوم نشوفوا ميلانشان، خطاب ميلانشان في فرنسا أشرف من أشرف رئيس عربي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. اليوم الراو رئيس الحكومة الإسبانية رغم أن أغلبيته في البلاد هي هشة جدا، نراه كيف يتخذ المواقف تعز في بعض الأحيان. أتمنى أن كنت اسباني في الموقف. ميلانشان عندما يتكلم على فلسطين، وأنا نعرف بعض، نعرف هو شخصيا لكن نعرف أيضا بعض الناس اللي معاه، موقفهم مع القضية الفلسطينية والقضية العربية
1: لأنها قضية حق لا أكثر ولا أقل. نعم،
2: متقدمة جدا بالنسبة لهم، متقدمة على العديد من الشخصيات السياسية العربية والعديد من قوى سواء كانت في الحكم أو في المعارضة العربية.
0: أستاذ حسان قصار، بعد إنك أستاذ قصيت عليك، ولكن مش ترجع لك النقطة تحدثت عليها في أول حديثك، إنه أساتذة جامعيين في فرنسا يعتقدوا إنه الحل في تهجير الفلسطينيين الأردن، ولكن بعد ختام حديثك تقريبا الموقف يتحول تماما، يعني إنه حتى النخبة في أوروبا خلينا نقول فما صحوة من خلال المجازر اللي ارتكبت في فلسطين وفي غزة تحديدا، وولى نوع من الرأي العام الأوروبي الجديد المتكون بعيدا على ما يسوق له الإعلام الغربي خلينا نقول التسويق الصهيوني للرواية اللي حبوا يسوقوها.
1: ما هو تأثيركم إذا تسمح أستاذ حسن قصار؟ ما هو تأثيركم أنتم كأكاديميين اللي عندكم علاقات يوميا بالثانية يعني مع زملائكم في هذه المنتديات والجامعات ومراكز البحوث، ما هو تأثيركم في هؤلاء؟
2: والله من ناحيتي الشخصية ومن ناحية الناس اللي نعرفهم،
1: احنا نعرف مواقفك طبعا،
2: لكن حتى العديد من الزملاء ايضا لهم مواقف جيدة، بمعنى انهم هناك حوار دائما ايجابي ولا يستحون من قول موقفهم ولا يبيعون ويشترون في موقف، وكل ما اتمنى ان الجميع يقوم بذلك، ولا نجد خلل في منظومة الجامعيين العرب والتوانسة، خلل أنه يعدلون مواقفهم مقابل تذكرة سفر لأوروبا أو منحة دراسية. ولهذا أنا نعرف أن الجامعة التونسية أنجبت عدد كبير من المنظمين، والأستاذ الجامعي التونسي هو حامل الرسالة، ولهذا نعرف عديد من التوانسة من الجامعيين التوانسة هكا. لكن ما أقوله أنه أطالب من الجميع أن يكون كذلك، أنه راهو يحمل راية ويمثل النخبة التونسية ويمثل الشعب التونسي، في بعض الأحيان له أكثر تأثير من أكبر دبلومات تونسي في السفارة، وبالتالي لأنه حاضر من الناس وحاضر من طلبة، وبالتالي لها دور. دعنا رسالة احنا كجمعين تونس وعرب بش كان يكون موقفنا هادف، إضافة أن أقول أن هناك عودة وعي جدية لدى العديد من المثقفين ومن الجامعين الأوروبيين فيما يتعلق القضية الفلسطينية. اليوم إيمانويل كود، لا أحد أكبر الناس يكون في الكتبة، هو ديموغرافي أيضا في المركز اللي كنت فيه أنا، ويهودي من أصل لكن مساند للقضية الفلسطينية، وله كتابات وتحليل دقيق حول التوازنات الديمغرافية حول قضية الفلسطينية.
0: واضح دكتور، واضح. شكرا لك. شكرا. دكتور حسان قصار أستاذ الجامعة التونسية والمختص في علم السكان والهجرة، يعني مداخلة قيمة وقيمة جدا. شكرا على كل المعلومات والتحليل والتدقيق اللي سلط عليه ضوء من خلال مداخلتك معنا، وأكيد لنا معك مداخلات قادمة. شكرا لك دكتور. فاطمة، هكذا نكون وصلنا إلى نهاية حصتنا. شكرا لك كذلك زميلتنا فاطمة بن عبدالله الكرايم استوديو تونس. شكرا لمعز والفريق التقني اللي رافقني وسام حسام وياسمين، وبعد شوية التحق زميلنا منير إسماعيل. وشكرا لجمال بقديدة في التنسيق بالهاتف. أشرف بن عبد السلام يقول لكم ملتقانا إن شاء الله في أخبار التسعة.

0: سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5. إيكونوميكا إيكونوميكا، انتم تسمعوا إيكونوميكا مع خالد الزيدي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا مشاهدينا في برنامج إيكونوميكا، اليوم عدد خاص بإفريقيا. إفريقيا اليوم ليست مجرد سوق للتصدير، إفريقيا هي فرصة جديدة واستثمارات واعدة وشركات لصناعة النمو. إفريقيا قارة تتغير بسرعة وأسواق تتوسع ومشاريع كبرى تفتح أفاق جديدة أمام المؤسسات التونسية. من السنغال إلى كوت ديفوار ومن الكاميرون إلى بقية الأسواق الإفريقية، السؤال اليوم معات ماذا يمكن أن نصدر إلى إفريقيا، بل أن السؤال أصبح كيف يمكن لتونس أن تتحول من مجرد بلد مصدر إلى شريك اقتصادي واستثماري في هذه القارة، وأين تكمن الفرص الحقيقية أمام المؤسسات التونسية، وكيف ننتقل من التجارة إلى الشراكة ومن التصدير إلى الاستثمار. في الحلقة الخاصة من إيكونوميكا نفتح إذن ملف تونس كبوابة استراتيجية نحو إفريقيا، ونبحث مع ضيوفنا عن الفرص والتحديات. أهلا وسهلا بكم في إيكونوميكا، العدد الخاص بإفريقيا، تونس بوابة نحو إفريقيا. باش نفهموا أكثر الصورة، سعيد جدا باستضافة السيد رياض عزيز اللي هو مستشار اقتصادي لحصتنا اليوم إيكونوميكا، واللي هو رئيس الغرفة الوطنية لمستشاري التصدير. مرحبا، أهلا وسهلا بك.
2: شكرا سي خالد، أنا حقيقة سعيد لمتواجد معك في سوسة وفي المباشر على جوهرة FM.
1: شكرا لك على قبول الدعوة، مشرفنا. إذن اليوم الحديث باش يتركز على إفريقيا وكوجهة والأسواق الإفريقية بصفة عامة، حسة باش نستضيف فيها نخبة من الفاعلين صناع القرار والخبراء في الشأن الاقتصادي الإفريقي، وباش نتحدثوا بإطناب على بعض الأسواق الإفريقية. فكلمة أولى منذ البداية، كيفاش تحكم أنت على الأسواق الإفريقية، ومدى يعني استعداد تونس لاقتحام هذه الأسواق الإفريقية؟
2: يا سي خالد، خلنا نبدأ بكلكو شي فرصة. التصدير متاع تونس أبوبري 64 مليار دو دينار، والليزامبورتاسيون متاعنا 85 مليار دو دينار. الشنية البار متاع الأفريق كلها في هالماس هذه الكل. البار متاع الأفريق ككل، ونحكيه على 53 بلد أبار تونس، البار متاعها متمثل إلى 10%.
1: 10% فقط،
2: يعطيك الصح. كان نحكيو على الأفريق سوبسارية، نهبطوا من 10% ل 3%،
1: معناها تنقص النسبة،
2: تنقص النسبة بكثير. معناها احنا اللي نحكيو عليها راهو على ليزيشونج نتاعنا اليوم مع الأفريق سوبسارية هو 300 من التوتال نتاع ليزيكسبورتاسيون نتاعنا. زيد في 3% هذوما على البلدان الكلهم نتاع أفريقيا، يعني إذا ننساو تونس 53 بلاد، ثم 5 بلدان اللي هما يجمعوا أكثر من 50% نتاع لي زيكسبورتاسيون نتاعنا، واللي هما السنغال والكوت ديفوار والكاميرون والغيني كوناكري والغابون. 5 بلدان في الكل. هكريت انت كل شيء واضح. كيف تشوف ديجا الخمسه بلدان اللي قاعدين نصدروا لهم، انت تفيق ديجا بعض العناصر رابيدمون. 5 بلدان فرانكوفون كانوا بالفرنساوي، معناها
1: يعني فما قرب هنا في الثقافة وفي اللغة، وحتى القرب الجغرافي زاد مهم جدا.
2: القرب الجغرافي هام جدا، أما هو باش نقول لك كيفاش القرب الجغرافي. ماني قلت لك الخمسة هذوما اللي حكيوا عليهم فرانكوفون، أما كيف تشوف الخمسة الكبار تلقى فيهم 3 عندنا فيهم فول ديريكت تاع تونيسير. أهمية دور النقلة الوطنية،
1: خط جوي مباشر من أيه. مهم جدا أيه. المعاملات الاقتصادية تسهل برشا،
2: الخاطر كيف تمشي من تونس لنيامي للنيجر 3.5 سوايع، كيف تمشي لابيجون في الكوت ديفوار تعداو 5 سوايع. أما كان أنت غدوة تحب تمشي الكينشاسا اللي هي لوطة بالكل، مش بالكل بالكل، مي أنتو كا في الأفريك سنترال باش تهبط للكينشاسا، ولا باش تمشي من الكيغالي، ولا باش تمشي الكينيا مشيرة الأخرى، ولا تنزانيا، باش نلقاو روحنا توت سويت في ان نومبر دور دو فول نحكي ولينا على 17 و20 ساعة. وهذاك عليه الامبورتونس نتاع باش نختاروا كومي فولي ديستيناسيون باش نخدموا عليهم.
1: مهم جدا اختيار الوجهات. على كل حال باش

0: هنا يعني استضافات لعديد المدخلين كما قلت صنع القرار، وباش نحاولوا على نجاوب على إشكالية أن تونس معنا عندها القدرة باش تحول موقعها الاستراتيجي إلى قوة اقتصادية فاعلة ولا لا. هذا باش نشوفه عبر سيبكس اللي هو طرف يعني فاعل لابد من يكون موجود معنا، كذلك بعض الممثلين التجاريين لسيبكس في كل من السنغال وكذلك في ساحل العاج. إذن تبقوا معنا، نأخذ استراحة موسيقية ثم نعود.
1: إيكونوميكا إيكونوميكا إيكونوميكا كل نهار اثنين من 8 إلى 9 مع خالد الزيدي.

0: Le chiffre du jour.
1: رقم اليوم هو 63 مليار دينار. شنية دلالة هالرقم هذا وشنية الفرص الحقيقية وراء الرقم بالنسبة للمؤسسات التونسية؟ باش نقراو هالرقم هذا وباش نحطوه في سياقه الاقتصادي نستقبل معاكم السيد محمد السلامي مدير بمركز النهوض بالصادرات سيباكس. سي محمد مرحبا، أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا سي خالد وشكرا على الاستضافة.
1: شكرا على قبولك الدعوة.
2: مرحبا بضيوفك ورحب كذلك بزملائي الحاضرين معنا في كل من باكار وأبيجان ودولا.
1: مرحبا بك. هو معنا سي رياض عزيز مستشارنا الاقتصادي في التصدير. لو نبدأ من البداية عايشك
3: وبيك سي محمد،
1: نبدأ من البداية معاك أخونا محمد. هل الرقم هذا 63 مليار دينار اللي هو يمثل حجم الصادرات التونسية بالنسبة للأسواق الإفريقية بصفة عامة، لو كان تزيد تحطنا في إطار وفي إطار سياق الاقتصادي؟
2: شكرا سي خالد. هو الحقيقة خليني في البداية نحب نستسمحك أنه قبل ما نصل في رؤى الأرقام نحب نثمن الفورمات الجديد هذه في برنامج الحقيقة، لأنه استضافة عدد من رؤساء مكتب مركز النهوض بالصادرات المتواجدين معنا في دول أفريقيا جنوب الصحراء، لأنه كيف يكون معك حاضر معنا المسؤول الأول على السوق أكيد أنه المعلومة مش تكون أوضح وأقرب للمؤسسة التصديرية، لأنه ما احنا ما نجموش نحكيه على الدول الأفريقية كسوق واحد. نعرف أنه كل سوق عنده خصوصياته وبالتالي عنده استراتيجيته وعنده مقاربته الخاصة به واللي تتلائم مع متطلبات هذه السوق. دونك أنا أعتقد أنه رؤساء المكاتب مركز الصادرات المتواجدين معنا مش عارفين يقدموا الإضافة للمؤسسة التصديرية التونسية، وهذا هو الهدف. كذلك في نفس الإطار نحب نشير أنه شبكة التمثيل التجاري لمركز الصادرات، وهذا هام أنه المركز عنده 15 مكتب موزع في كافة أنحاء العالم، يعني في دول أفريقيا جنوب الصحراء، في الدول العربية، في الدول الأفريقية، في دول الشرق الأوسط، منها 6 مكاتب في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وهذا يعني أكثر من ثلث العدد المكاتب هو متواجد في هذه الأسواق، وهذا يؤكد التوجه الاستراتيجي نحو الوجهات الواعدة في بالنسبة لاستراتيجية مركز النهوض بالصادرات تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات في التوجه نحو هذه الوجهات الواعدة. كذلك نقطة هامة أخرى بالنسبة لمكاتبنا المتواجدة في أسواق أفريقيا جنوب الصحراء، نعرف أنه كل رئيس مكتب هو يغطي بالإضافة إلى بلد الاعتماد أو البلد المتواجد فيه يغطي من 3 إلى 4 أسواق أخرى اللي هي الأسواق المجاورة، وبالتالي في شبكة التمثيل التجاري بدول أفريقيا جنوب الصحراء تمكننا باش نغطي ما بين 25 إلى 30 سوق، أي أكثر من نصف أسواق أفريقيا. نرجع بالنسبة للرقم اللي ذكرته سيادتك سي خالد، هو مجمل الصادرات التونسية، لكن بالنسبة للقارة الأفريقية الرقم هو 6.8 مليار دينار، واللي هو مثل قيمة الصادرات التونسية على القارة الأفريقية.
1: 6.8 قلت لي؟
2: أي 6.8، أي أنه يمثل أكثر من 10% تقريبا من إجمالي الصادرات الوطنية بصفة عامة، واللي سجل تطور من بقيمة 7.5% مقارنة بسنة 2024. لكن إذا ناخذ صادراتنا على أسواق أفريقيا جنوب الصحراء واللي هو موضوع حصتنا اليوم، فإن قيمة الصادرات تبلغ 1.5 مليون دينار، وهي تمثل تقريبا أكثر من 2% من جملة الصادرات التونسية. وهذا الرقم اللي لازمنا نأكدوا حاجة لهنا بالنسبة للأسواق الأفريقية
1: هو شوية سي محمد، الرقم هذا ضعيف شوية هذولي، شنو رأيك؟ معنا أنه يتحسن
2: ولا أي هذا شنو اللي مش نحب نقول عليه هو سي خالد، أنه الرقم هذا هو يمثل فقط الصادرات التونسية من المنتوجات، لكن احنا بالنسبة للأسواق الأفريقية لازم نأكدوا على قيمة الصادرات التونسية من الخدمات، واللي هي تمثل رقم هام في الصادرات التونسية للأسواق هذه. نعرف أحنا أسواق أفريقيا جنوب الصحراء هي تمثل أهم الوجهات التصديرية للخدمات التونسية، ونعرف كذلك أحنا عنا عديد قصص النجاح بالنسبة لمجموعات تونسية ومؤسسات تونسية في الأسواق الأفريقية، اللي هي بنات مشاريع كبرى في الأسواق الأفريقية وبنات من وراءها سمعة طيبة في الأسواق هذه، وخاصة هي كانت قاطرة لعدد هام من المؤسسات التونسية لدخول الأسواق الأفريقية. هذا من جهة. من جهة أخرى علاش أهمية الخدمات إذا ما تكون محسوبة بالنسبة للأفريقيا، لأنه هي كما قلت لك تمثل وجهة هامة، ولكن كذلك على بالنظر إلى المجالات والقطاعات المتعددة للخدمات. نذكر من على سبيل المثال الأشغال العامة والمقاولات، نذكر كذلك تصدير الحلول المعلوماتية خاصة في مجال البنوك، في مجال التأمين، في مجال الفنقة، هذا بالإضافة إلى مكاتب الخبرة، مكاتب الدراسات، المرافقة كذلك، سواء بالنسبة للمؤسسات اللي متواجدة في الدول الأفريقية جنوب الصحراء أو كذلك اللي هي متواجدة في تونس وتقدم عن بعد. ما نساوش كذلك احنا عندنا زوج قطاعات هامة بالنسبة للمؤسسات التونسية واللي قاعدة تسجل فيها في نجاحات على غرار التعليم العالي والتكوين والسياحة العلاجية. دونك احنا كي نغزروا للصادرات التونسية نحو الأسواق الأفريقية ما نغزروهاش فقط في صادرات المنتوجات أو الخيرات فقط، بل نغزروها في نظرة أشمل اللي تشمل الخدمات وكما قلت المجالات متعددة في صادرات الخدمات.
1: سي محمد، شنو هو الدور اللي يمكن يقوم به واللي مازال يقوم به السوباكس في مرافقة المؤسسات هذه التونسية وفي استكشاف فرص جديدة في عديد القطاعات الواعدة اللي عندها قيمة مضافة عالية؟ كما ذكر سيادتك مثلا الخدمات هذه كل ما هو خدمات صحية وعلاجية، فدوركم انتم في المرافقة وفي الدعم.
2: هو دور مركز صندوق الصادرات، اكيد دور مركز صندوق الصادرات وخاصه عن طريق مكاتبه المتواجده في دول افريقيا جنوب الصحراء والمتواجده في مختلف بلدان العالم. احنا كمركز صندوق الصادرات بالشراكه مع بعثاتنا الدبلوماسيه ومع مكاتبنا بالخارج، بالتعاون كذلك مع المنظمات المهنيه ومنظمات الاعراف، احنا كل سنه هدفنا هو المؤسسه التصديريه، هدفنا هو تنويع صادراتنا والتعريف بالعلامة التونسية. ولكن الأهم احنا في مركز صندوق الصادرات الآن نؤمن أكثر بأنه التصدير هو ليس فقط بيع منتج في سوق من الأسواق الخارجية، بل التحدي الكبير طوى هو التعريف بالعلامة التونسية واستدامة حضورها وحضور المنتوج التونسي في الأسواق الخارجية. في هذا الإطار احنا مركز صندوق الصادرات يقوم بإعداد برنامج سنوي على كافة الأسواق العالمية بعنوان مثلا سنة 2026، برمجنا حوالي 70 نشاط ترويجي، منها حوالي 25 نشاط موجه نحو أسواق أفريقيا جنوب الصحراء، وهذا يؤكد مجددا التوجه في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصادرات نحو هذه الأسواق الأفريقية واللي أسواق واعدة وواعدة جدا. البرامج الترويجية اللي يقوم بإعدادها مركز صندوق الصادرات هي فيها ثلاثة مكونات أساسية. المكون الأول هو تنظيم البعثات التجارية واللقاءات المهنية في الخارج سواء كانت قطاعية أو متعددة القطاعات. المكون الثاني هو استقبال وفود رجال أعمال في تونس، والمكون الثالث هو المشاركة في المعارض والصالونات المتخصصة. ممكن سي خالد هو المجال هنا ما يسمحش أنه نعدد كافة الأنشطة الترويجية اللي تم،
1: لو كان تعطينا أهم تظاهرة اقتصادية أهم يعني لقاءات بي تو بي اللي انتم قادمين عليها في نهاية سنة 2026.
2: هذا هو احنا بالنسبة للثلاثي الأخير من سنة 2026 احنا مش نكونوا في السنغال خلال شهر اكتوبر في قطاع زيت الزيتون، ثم كذلك مش نعودوا نرجعوا للسنغال في شهر ديسمبر في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتو في عماد حفايظ مدير مكتب مركز النهوض بالصادرات بداكار ويعطينا اكثر معلومات
1: بعدهين ضيف معنا.
2: كذلك خلال شهر اكتوبر احنا مش نكونوا في الكاميرون من خلال بعثه متنقله في كل من ياوندي ودولا في قطاع الاشغال العامه ومواد البناء، وكذلك سعاد الزيتون معنا مدير مكتب مركز المصادرات بدولا ويعطينا اكثر معلومات حول هذه البعثه. في شهر نوفمبر مش نكونوا في ابوجا في نيجيريا من خلال بعثه تجاريه واقتصاديه في قطاع الفلاحة، في قطاع الأدوية الفلاحية والمكملات الفلاحية، وذلك على هامش صالون فارماتين. لاحظوا لحنا اللي فما تنوع في البعثات، تنوع في القطاعات وفي الأسواق كذلك. باش نقموا سنة 2026 بالتظاهر الحدث بالنسبة لمركز صندوق الصادرات، وهي تظاهرة لقاءات الأعمال التونسية الأفريقية تونيزيا أفريكا بزنس ميتينغ واللي تعرف باسم TABM، وهذه سنة 2026 مش نقوم في دورتها الرابعة. التظاهرة هذه هي تظاهرة حدث لأنه موعد إفريقي، ناس من خلال تطوير الأعمال، ناس من خلال ربط الشراكات والتشبيك المهني، وهي تظاهرة هدف كذلك منها هو الترفيع في وتيرة المبادلات التجارية بين البلدان الإفريقية. هو موعد هام، علاش هو موعد هام وتظاهرة هامة وتظاهرة حدث بالنسبة لمركز النهوض بالصادرات؟ لأنه في من خلال هذه التظاهرة تونس ستستضيف أكثر من 120 من ممثلي أصحاب الشركات الأفريقية، رجال الأعمال، المستثمرين، المستوردين، أصحاب المساحات الكبرى وصناع القرار من 30 دولة أفريقية جنوب الصحراء، ومش تستهدف 10 قطاعات تصديرية واحدة. كذلك هي تظاهرة مش تحظى ببعد مؤسساتي من خلال دعوة عدد هام من رؤساء غرف التجارة والصناعة وهياكل الدعم والاستثمار والتمويل في إفريقيا، والهدف من معنى أعطاء بعد مؤسساتي هو إرساء شبكة مؤسساتية دائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول أفريقيا جنوب الصحراء، واللي مش تقوم أساسا على تبادل الخبرات والمعلومات، ونعرف أهمية المعلومات في الوقت القادم.
1: يعطيك الصحة سي محمد على كل المعطيات هذه، لأنه مش نحطهم مع بقية المدخلين في السوق السنغالية وكذلك السوق الكاميرونية. هو فما ضيفنا موجود معنا المستشار الاقتصادي، أكيد باش يحب يتوجه لك بسؤال، ما خليك تكمل ثم فما سؤال باش يوجهه لك مباشرة، تفضل.
2: شكرا. أنا جوست لهنا حبيت نأكد أنه العمل هذا يرى هو عمل قمنا به منذ أشهر، هو ثمرة مجهود مكاتبنا في دول أفريقيا جنوب الصحراء بالتنسيق مع بعثات الدبلوماسية، وتحية لهم، لأنه استقطاب أهم المجموعات والشركات الأفريقية هو أهم مكون للقاءات الأعمال في التي بي ام تونيزيا أفريكا بزنس ميتينغز، لأنه هذا هو أهم مكون، أنه نقدر نجيب ونستقطب أهم المجموعات والمستوردين الأفريقيين. دونك احنا قلنا كل الضيوف هذوما اللي مش يكونوا في تونس من سواء من القطاع الخاص أو من القطاع العام، مش يكون عندهم لقاءات مهنية مباشرة مع أكثر من 200 ممثلي المؤسسات التونسية في مختلف القطاعات التصديرية الواعدة واللي موجودة في اللقاءات المهنية اللي هي 10 قطاعات.
1: هو سي محمد سلامي، حدث اقتصادي بهذه الأهمية يعني من أجل إمكان يعزز صورة تونس كبوابة لإفريقيا وكمنصة استثمارية مميزة ومحفزة لجميع المستثمرين. احنا نقول لكم يعطيكم الصحة بالشيء اللي قاعدين نقوموا به الكوليكاية سيبكس، وأكيد باش نتعرفوا عليه وباش نتبعوا يعني مختلف الأنشطة متاعكم، وخصوصا هذه تي بي ميتينغ اللي ذكرنا بالموعد متاعه
2: باش يكون يومي 9 و10 ديسمبر 2026 في تونس العاصمة، وهو يتم تنظيمه من قبل مركز النهوض بالصادرات بالتنسيق مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات، وكذلك مع وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وعدد من هياكل الدعم والمساندة كذلك في تونس.
1: يعطيك الصحة سي محمد. وسرياد هوا زادك كيف يحب يدخل عنده ما يضيف بالنسبة للحدث هذا وبالنسبة يعني دور السيبكس والتدخل يعني اللي نجم يكون أو التشارك يكون مختلف الأطراف حتى نشحوا الأحداث الاقتصادية اللي ما فيه مصلحة الاقتصاد التونسي.
0: أحنا سي خالد شومبر سنديكال دي كونسيال إكسبور متاع لوتيكا عندها كونفنسيون متاع كوبيراسيون مع سيبكس، ونخدموا في إطار انستيتوسيونيل منظم، وننظموا الأحداث اللي ننظموا فيها أحنا كشومبر سنديكال عادة نعملوهم ديما سيستيماتيكمون أون بارتنريا مع سيبكس. ودهور في عام 27 الأسبوع اللي فرد قدمنا 6 برامج باش تقوم بهم الشومبر سنديكال متاعنا متاع لوتيكا مع سيبكس، نخدموا مع بعضنا في
1: الصفة التشاركية
0: وإن كان ساعات ماك تعرف لي كونسيال اكسبور ديما نطالبوا من وخيلنا نتاع السبيكس كان يسهلوا لنا دافونتاج الخدمه نتاعنا وكوتيديا.
1: هاو يسمع فيك هو سي محمد على الكل. وبالنسبه لكم انتم الدور التشاركي راه مهم برشا، واكيد هذا معناه باش يزيد يحسن وباش يزيد يطور العلاقات. وسي محمد يظل يشطرني راي يقول لي هذا ما نجم يصب الا في مصلحه الاقتصاد التونسي وتحسين يعني صوره تونس.
2: أكيد أكيد. إحنا حتى في إعداد برامج العمل كما تفضل سيدي العزيز، معنا حتى بالنسبة لـ 27 كانت عندنا إحنا تلك من اللقاءات والاجتماعات القطاعية، إحنا نقوم بإعداد البرنامج أو بصفة تشاركية نشارك كافة القطاعات، نستمع لمشاغل المؤسسات لانتباراتهم لمقترحاتهم، وهذا الكل نحاول ناخذه بعين الاعتبار، لأنه في الأخير هو هدفنا هو المؤسسة التونسية، هو نجاح المؤسسة التونسية وإيصالها إلى الأسواق الخارجية.
1: يعطيك الصحة. سؤال ختامي، يعني بالنسبة للبرمجة أكيد تكون بصفة مسبقة، البرنامج الترويجي لسنة 2027 فما بعض البلدان يظهر لي من جملتهم فما جنوب أفريقيا، لو كان تعطينا فكرة على البرنامج هذا في ختمة المداخلة متاعك.
2: هو احنا عندنا كثير من البلدان اللي مش نستهدفها، والبلدان واسواق ممكن ما نقولها هي جديدة معناها بالنسبة للصادرات التونسية والمؤسسات التونسية، منها جنوب افريقيا، منها الهند، منها الصين، واليوم كذلك من خلال جلسة عمل مع سيد وزير التجارة وتنمية الصادرات تم التأكيد على تنويع الاسواق، على توسيع قاعدة المنتوجات المصدرة نحو الوجهات المختلف الوجهات التصديرية، وكذلك الترفيع في المصدرين التونسيين، في عدد المصدرين التونسيين على الأسواق الخارجية. احنا اليوم نصدر الى 159 بلد، الى 159 وجهة، يعني المنتوج التونسي متواجد في 159 وجهة، ونطرحه انه هو رقم هام نفتخر به، ولكن كذلك نحاول انه نزيدوا ان نتوسعوا في مجالات في اسواق ومجالات اخرى.
1: يعطيك الصحة سي محمد على كل هالمعطيات وكل الارقام هذه اللي مددنا بها، ان شاء الله باذن الله بالنجاح في الاحداث وفي التظاهرات الاقتصاديه اللي مزمع يعني انجازها، ونلتقي ان شاء الله في مواعيد اذاعيه قادمه. شكرا والى اللقاء.
2: شكرا.

0: 38 دقيقة في برنامج إيكونوميكا، البرنامج اليوم في حصة خاصة حول إفريقيا، إذن تونس بوابة لإفريقيا. سي رياض، اليوم تونس عندها رهان استراتيجي كبير برشا، يعني المطالب أن تتحول من بلد مصدر، لأنه اليوم التصدير هو الرهان الكبير، ولكن مطالب باش تكتسح ولا تكسب رهان آخر اللي هو رهان الشراكات واستثمارات أكثر فعالية وأكثر جدوى.
1: سي خالد، هو الموضوع هذا متاع التصدير اليوم موضوع راهو اللي ولا فريمون اكستريمون امبورطون، ويلي تورجون، معناها باش نخمموا في الموضوع هذا حتى الوقتاش باش نقعدوا نحكيوا كان عن الاكسبورتاسيون. خاطر كان تشوف البلدان متاع لوتر ريف دو لا ميديتيراني اللي نتعاملوا معاهم، فرنسا اسونسيلمون وايطاليا والمانيا، ليهم برشا ميزو ابوندوني هذا الكونسيبت تاع الاكسبور، والمؤسسات نتاعهم ولات يحكيوا على التريد، ما عادش يحكيوا على الاكسبور. العلاقات الدوليه نتاعنا خاصه كيف نمشيو على الكونتينون نتاعنا في الافريك سبساريان، فما كوتي شويه ولا فيكساتوار كيف تحكي مع الاكسبور، خاطر اوتوماتيكمون كو سوا مسؤول ولا اوبيراتور بريفي اللي هو من ما وراء الصحراء كيف تحكي له، متنجمش تحكي له كان على الاكسبور، انت جاي باش تبيع صحيح، ولكن مطالب زاد باش تشري من البلدان هذوما، خاطر لا ميم مانيير راح نحبوا نبيعوا هما زاد يحبوا يبيعوا.
0: اما ايشونج
1: معناها رانا يلزمنا نخمموا اون تيرم دورين افون اون تيرم ديشونج، ما نقعدوش براكي كان اللي احنا نكسبورتيو. راهو المنوال اللي اخترناه كان نقدر نخمم ممكن في الاكسبور، ما عادش نكسبورتيو حتى شيء، خاطر البلدان الاخرين ما يلقاوش راحتهم معنا، وهو حتى الامبور ما يكفيش، خاطر هيك تشوف توا احنا في عالم اللي ولات الناس تستثمر. تم لاكور نتاع زليكاف اللي هو يجمع 53 من 54 بلدان نتاع افريقيا على اكسبسيون دو ليتري، ولاكور نتاع زليكاف هذا راهو يسيبوز اللي نخدموا الناس الكل على ليبرتي دو سيركولاسيون دي بيان، لا ليبرتي دو سيركولاسيون دي بيان دي كابيتو اي دي بيرسون، راهو موضوع كبير ياسر. دونك احنا كيف باش نمشيو تويكا دورين افون، وحتى هل تشوف هالميسيون اللي نعملوا فيهم الكل ما فيها بس نخمموا في الاكسبور، وان ميم تو نخمموا في الامبور، ويزمنا زاد نخمموا في الاستثمار سور بلاس، خاطر ثم بلدان
0: والشركات
1: خاطر ثم بلدان كان ما تستثمرش فيهم راهو السوق ما عادش باش تسمح لك باش تدخل، خاصة وجيراننا داخلين في مشاريع كبار. هيك تشوف انت تويك اليوم المغرب مسلي عن النبي بورت كبير اللي هو المدخل ميناء ضخم اللي هو باش تدخل به ديريكتومون للمالي.

0: للبركينا وللنيجر وللتشاد، اخواننا جزائريين هك تشوف يعملوا في استثمارات كبيره في الغاز في البترول اسونسيالمون في في في في النيجر، خاصة تشوف له خيان في نيجيريا لي سيمونتري، معناها لي زوم دافير نيجيريان ولاو يستثمروا في بلدان اخرين ويعملوا في دي رافينيري ودي سيمونتري في دوتر بيي. دونك احنا يلزمنا تكون عندنا فيزيون باش نقولوا كتوانسه بارابور ا تو سا شنيا بلاصتنا غدوه في السوق،
1: التموقع نتاعنا في السوق الافريقي،
0: هل نجمو نتموقعوا اترافير لي غران بروجي ولا عندنا كيس اخر اللي نجمو اون امبرنت؟
1: تقعد معنا على كل فما تفاعل باش ناخذ ضيفنا الموالي السيد أنيس الجزيري رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي تي بي سي معنا مباشرة. أهلا وسهلا بك سي أنيس.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعي جوهرة أفهم.
1: شكرا على قبول الدعوة في برنامج إيكونوميكا اليوم، حصة خاصة بطبعا تونس بوابة لإفريقيا، وبحكم عضوية تونس في الكوميسا وفي زليكاف حبينا نسألوك يعني شنية أبرز التحديات اللي تواجهها تونس باش تصبح بوابة حقيقية ومنصة اقتصادية تربط أوروبا والمغرب العربي وأفريقيا، وشنية الآليات اللي تشوفها أنت باش تنتقل تونس من التجارة إلى الشراكة ومن الفرص إلى الاستثمار؟
2: على كل حال شكرا على الدعوة وإتاحة الفرصة لمجلس الأعمال التونسي الأفريقي. تعرفوا احنا منذ اكثر من 10 سنوات نخدم على السوق الإفريقية اللي هي تعتبر سوق واعدة فيها بلدان اللي فيها نمو كبير برشا من اقوى النموات في العالم. اليوم كي ناخذوا على سبيل المثال غيني كوناكري 9.3% نمو، هي وأثيوبيا يبدو لي أول معناتها اقتصاديات في العالم من حيث النمو. احنا بيدنا غدا نتنقل إلى غينيا كوناكري، معانا أكثر من 30 شركة تونسية. الهدف متاعنا طبعا هو دخول السوق هذه، تصدير يعني موادنا وخدماتنا نحو أفريقيا. كي نعملوا بنش مارك، وكان الأخ يتكلم على لا كومبيتيسيون في أفريقيا والتنافس كبير برشا مع خاصة الصين مع تركيا مع اليوم شمال أفريقيا كما المغرب والجزائر ومصر اللي قاعدين يدخلوا أفريقيا بصفة كبيرة برشا. تونس عملت خطوات طيبة جدا في السنوات الأخيرة خاصة في أفريقيا جنوب الصحراء، صادراتنا قاعدة تتطور بصفة كبيرة في العشر سنوات الأخيرة، نجم نقولوا على يتيبي ميتيبلي بار تروا، من في حدود كنا في 600 مليون دينار أصبحنا اليوم في 1.6 مليار دينار، يعني ما يقارب 3% من مبادلاتنا، لكن يبقى طبعا رقم ضعيف وضعيف جدا. كي ناخذوا افريقيا كل نحن في حدود 10%. والهدف نتاعنا تو ما استعملتو افريقيا لي شامب دو كوميرس الكونيكت لوتيكا وهذا الجانب القطاع الخاص، و الجانب يعني الحكومي سيبيكس ووزارة التجارة ووزارة الخارجية وغيره، أنه ميتبلي ليزيفور باش نجمو نصدروا أكثر، نجمو معناتها نرافقوا أكثر مؤسساتنا وننتصبوا في الأسواق الإفريقية. للأسف الشديد فما عديد العراقيل اللي هي ما هيش قاعدة تعاون فينا بالكل، في الجانب اللوجستي بعاد برشا، الخطوط التونسية بعيدة برشا، معناش معناتها ديليني ماريتيم ديريكت للأسف، معناتها هذا عائق كبير ياسر لتصدير
1: يعني مشكل اللوجستي
2: تحت. النقل طبعا النقل عن طريق الطائرة والنقل عن طريق البحر معناتها، وكان يحكي الأخ على طنجماد والمغرب إيش قاعدة تعمل فهمتي ولا، ومصر بورسعيد وغيره، معناتها الشريعة ضخمة، هربوا علينا برشا، وإحنا بدينا قبلهم معناتها ما بيناتنا من أوائل الألفين، وإحنا نحكيه على متى على بور تنفيذ العميق، وللأسف إلى يومنا هذا لم يرى النور وما زالت الأمور مش واضحة بالكل، ونتمنى أنه نسرعوا فيه لأنه الوقت ضدنا اليوم، وإذا كان نحبوا نكونوا بوابة إفريقيا معناش حتى حل الوحيد أنه يكون عنا أبراد من صنف عالمي، ويكون عنا بور تنفيذة بور عميق في أقرب وقت، وتكون الخطوط التنسية كما الخطوط المغربية كما الخطوط المصرية كما اليوم الخطوط الجزائرية اليوم اللي ولت تمشي للنيجيريا وتمشي لعدد بلدان، لازم نفيقوا ونو دي سيرفير باش نجمو نهزو لي زوم دافير نتاعنا، نجيبو لي زيتيديون، نجيبو لي ميدسان يمشيوا للمهندسين نتاعنا باش يخدموا غادي يا سيدي سويت. هذوما زوز نقاط مهمين. وعندنا النقطه الاهم هي قانون الصرف اللي هي زاد عائق كبير برشا على انتصاب المؤسسات التونسيه في الاسواق الافريقيه. لي زوتوريزاسيون يطولوا برشا فهمتي ولا لا، ويلزمنا يلزمنا في هذا الاطار معناتها تحرك كبير برشا باش نجموا نحركوا القانون الصرف باش بما يمكن المؤسسه التونسيه انها تنتصب في افريقيا. خاطر كيما انا نشاطر الاخ صحيح ماذا بينا نصدروا ماذا بينا معناتها نخدموا في تونس ونصدروا غادي، من اغلبيه البلدان الافريقيه اليوم طالبه انها الترانسفورم سور بلاس الفو ديبلوبي لاندستري نتاعها، ما عادش مستعدين انهم يستوردوا فقط. لذا اللي ماهوش مستعد اليوم انه يطور من رؤيته نحو افريقيا وانه يمشي على عين من كان ويستثمر ويدوج على دي بارتنير شير بلاس واي ترانسفورم شير بلاس، راهو نهار اخر ممكن ما عادش يلقى بلاصته في الاسواق هذه. دونك يلزمنا نكونوا برو اكتيف ونحضر روحنا لهذا التوجه. اما جانب اخر اللي هو مهم جدا هو تمويل التجاره الخارجيه التصدير وتمويل انتصابنا واستثماراتنا في افريقيا. ولنا فما دعوة كبيرة للبنوك التونسية أنها تقدم معنا في هذا الإطار وتقوم بشراكات مع بنوك إفريقية على عين المكان لتسهيل العمليات البنكية للمؤسسة التونسية في إفريقيا. هذه حوصلة حقيقة لأربعة المشاكل الكبرى اللي يعني المؤسسة التونسية حالة أن نطوروا أكثر. احنا مستعدين اون دوبل اون تريبل اون كوادريبل معناتها نوز اكسبلونتاسيون بلونتاسيون في افريقيا لو نقدموا في المجالات الأربعة اللي كنت نذكر فيها.
1: رغم التحديات هذه ثم إرادة قوية سي أنيس على تطوير التعاملات مع أفريقيا وعلى اكتساح أسواق جديدة وعلى أنه تونس تولي يعني منصة جاذبة ومحفزة من الجانبين. يعني الشركات نحكيوا على الشركات اليوم الأفريقية ماشية وتتحسن وماشية وتتطور، والقطاعات الواعدة موجودة، الخدمات المنتوجات القطاعات الواعدة كما تكنولوجيا الاتصالات. يعني ثم إرادة كبيرة برشا على تنويع هالخدمات هذه وهالمنتوجات هذه باش نكتسح أكثر ما يمكن من الأسواق.
2: طبعا دايش قلت انا من الاول وانا معناتها عرفت بعض المشاكل اللي معناتها نحاولوا ان نحلها باش نقدموا اكثر، خاطر نحبوا نسرعوا اكثر في تواجدنا في افريقيا لانه ليزوبورتينيتي موجودين. لكن احنا رغم كل شيء معناتها المؤسسات التونسيه قاعده تخدم وقاعده تقدم الاكسبرتيز التونسي وسافوار فير مطلوب، مهندسينا شركاتنا في مجال الخدمات في الاي تي في سيرفيس فينانسي في الكونسلتينغ في برشا مجالات معناتها مطلوبة وقاعدين يخدموا وقاعدين نقدموا وقاعدين ناخذوا في مشاريع في مجالات التصدير. معناتها المواد متاعنا زادة قاعدة توصل لل يعني خاصة في الصناعات الغذائية الاندستري اغروليمونتير في الاندستري ميكانيك في الاندستري الكتريك في الاندستري فارماسوتيك. عندنا من أكبر شركات في الصناعات الدوائية قاعدة تتواجد وتستثمر في أفريقيا خاصة في أبيجان وفي داكار وحتى في الكامرون. شركات في مجال البنية التحتية قاعدة تخدم بالكدا زادة في عدد من البلدان وعندنا مشاريع بنية تحتية لبس بها. مكاتبنا الدراسات وخاصة الدراسات الهندسية اللي هي تعتبر عملاقة في أفريقيا ومتواجدة من سنوات التسعين ومن سنوات الثمانين أصل موجودين. احنا كل هذا حاصل، لكن احنا اللي نحبوه احنا طموحنا كبير برشا لانه 3% بالنسبه لافريقيا جنوب الصحراء و10% لافريقيا بكل شويه بالكل. يلزمنا احنا اون دوبل في 5 سنوات واحنا زي شنو طرحناه تي بي سي فيزيون 2030 يلزمنا ندوبليو صادراتنا نحو افريقيا. معناتها ما عادش 10% لازم تولي 20% مش 6 مليار دينار مثلا نوصل 12 و13 مليار دينار في اقرب وقت. وقادرين على ذلك طبعا، قادرين على مؤسسات لباس بها. انتم شفتوا البارح برك معناتها مؤسسه المانيه انتصبت في باجة معناتها في يوزينا فيها نتاع 60 الف متر مربع من اكبر معامل في افريقيا التكنولوجي. عنا ما نقولوا في رواحنا
1: في اطار التعاون التونسي الالماني باجة 2 هذاك 60 الف متر مربع صحيح
2: بالضبط.
1: هو معنا سي رياض عزيز بعد إذنك، هو خبير ومستشار الاقتصاد.
2: سيري أخويا سلمنا على سي رياض في بليش أن خلت الأخ مرحبا بي صديق سي رياض مرحبا
0: معك. أهلا سي أنيس مرحبا بيك.
2: انا جيري هذا احنا يزوري اوني سور لا ميم لونغور دون ديزول واضحه
0: لا لا ابسولومون جوست على لي ديفيكولتي يظهر لي وانت كيفي انا ديما تقول على لي ديفيكولتي اللي قلتهم انت نزيد وحده واللي هي اليوم نوبوز بروبليم هو لاكسي او باز دو دوني اون جينيرال المعلومة صعيبة ياسر والمعلومة تصعب لنا في الخدمة متاعنا وزيد عليه سيانيس كما أنت وما شاء الله عليك
1: ثم صعوبة في النفاذ المعلومة
0: أي ثم صعوبة كبيرة باش تلقى لي باز دو دوني اللي أنت كو بوفي إكسبلواتي دوبوي لا تونيزي باش تنظم ليميسيون تاعك باش تخدم باش تتبادل مع الناس قبل ما توصل سور بلاس يا أن فيريتابل بروبليم في أسو نيفو لا أبار معناها الأكسيم تاع الباز دو دوني كيف كيف عندنا ربما حاجة نجمو اللي هي بور لانستون مازالت البوز بروبليم اللي ربما ما عندناش اون كارت نتاع الدياسبورا نتاعنا المتواجد اون افريك سوبساريان
2: الجاليه
1: التونسيه ما ثماش حتى احصائيات
0: ما نقولش ما فيش احصاء وخيان في وزاره الخارجيه يخدموا في خدمه كبيره ويرافقوا فينا في العمليات الكل ولكن يحب ذاك ان تكون عندنا قائمة متاع الناس المتداخلين ماهوش المتواجدين بركة اللي هما يخدموا سور بلاس ولكن الناس اللي يخدموا دوبوي لا تونيزي كيما مع سي انيس يخدموا الناس الكل اليد في اليد باسكو هذاك راه يسهل الخدمة ما نقعدوش اللي يجي يعاود الخدمة اللي يخدمها الكابينة اللي قبله تو تي ا بي سي ما شاء الله عليهم يخدموا في خدمة كبيرة ولكن احنا زادا كمنظمة عرف نخدموا زادا في خدمتنا على افريقيا متواجدين تي ا بي سي عندها سي بروبر لوتيكا عندها سي بروبر باز ساعات راهو تصير دي شوفوشمون في الخدمه دي شوفوشمون في لي زوبيراسيون ماذا بينا معناها لي اون جينيرال يلزمنا كورديناسيون الناس الكل باش نكونوا بلوز افيكاس والناس الكل مع بعضنا ما فيها باس نعملوا اون كارت اللي اون ايدنتيفي فيها الخيان اللي هما متواجدين في 53 بلاد اون دور دو لا تونيزي خاطر ثم ناس متواجدين ومش متواجدين بصفه فعلا ثم ناس كي سون فريمون معناها عندهم دي بوزيسيون اكستريمومون امبورطونت في افريقيا ما وراء الصحراء وما فيها باس كان اون سابوي سور او بور رياليزي نوز اوبيراسيون
1: وهذه كفاءات تونسيه اكيد باش تعطي اضافه للاقتصاد التونسي وتزيد دعم الشراكات بين تونس وبين الاسواق الافريقيه
0: ابسوليومون حاجه بركه لي ربما
1: حاجه تفاعل سيانيس
2: اي اللي قالوا توا سياد مهم جدا لانه عندنا دياسبورا في افريقيا قاعده تكبر انا بدي في كوت ديفوار في بان عندنا 2000 3000 ماكسيموم توا يظهر لي ثم وصلنا يظهر لي 7000 او 8000 معناتها في الكوت ديفوار بور فودير اللي قاعدين معناتها الكفاءات نتاعنا مهندسين طب انفيرمي معناتها زافوكا دافير سيزي اوني اون تران دو سانستالي برشا بلدان فينا نلقاو مديرين عامين نتاع نزول وغيرهم توانسه انت خاصه التوانسه هذم اللي موجودين في بلدان افريقيه اللي ما عندناش فيهم سفارات راهو هذاك ينجم يكون حتى السفير نتاعك والله العظيم مشينا ديرنييرمون بالضبط مشينا لمدغشقر استقبلنا معناتها التونسي في مدغشقر اونتاريفو انستالي عنده تو يجي 10 سنين دخلنا كل شيء معناتها عملنا لي رونديفو مع الوزاره عملنا كذا معناتها عطانا لي باز دوني معناتها سهلنا الماموريه نتاعنا بصفه كبيره هذوما اللي قال عليهم سيريال دياسبورا الحق معناتها مهم جدا وزاره خارجيه وديوان التونسيين بالخارج ماذا بينا نخدموا اليد في اليد باش نكونوا هالباز دوني هذيا باش تكون على ذمه لي زوبيراتور économique là où on n'a pas de représentation manette diplomatique à l'aqal يكونوا عندنا توانسه ينجموا يعاونونا في البلدان هذي
1: اكيد اكيد التونسي بطبيعه باش يعاون التونسي ويمد له يد المساعده ويقدم له المعطيات وجميع يعني اللي يطلبوا كل كيف باش يحاول يقوم بالمهمه نتاعو احسن ما يرى
0: سي انيس كان تسمح كيما حكينا على التنسيق بالرابور على الديسبورا انت ذكرت النقله الوطنيه نتاعنا انت تعرف يظهر لي خير من اي شخص بحكم مسؤوليتك الكبيره السابقه في جهاز الدوله اللي هو تونسير اليوم ما تقدرش باش الكوفر دوتر ديستيناسيون وقت الى متى احنا قاعدين انا وياك ولا زوبيراتور بريفي الكل نستناو بس نحطوا اون بلاس احنا دو نوتر كوتي شركه ولا ان بارتناريا مع بلدان صديقه وساعات شقيقة اللي هما قرب لنا برشا باش نحطوا بار اكزامبل ان افيون اللي هو الى سور لو فريت ديريكتومون الخاطر ثم اين دوموند انت تعرف اللي ثم دوموند كبيرة ياسر في توسكي برودوي فري وخاصة وي. في المالي وبوركينا والسنغال والنيجر والتشاد والبلدان هذوك حتى كان تونيسير غدوة بالزيد في لو نومبر دو دو فول انت تعرف الماهوش باش يحل المشكلة خاطر الكاباسيتي اون فريت نتاع تونيسير بلي زيربيس 320 اللي عندنا ما تتجاوز 2 طن 2 كيلو 2 طن في الشتاء وانت تعرف اللي في الصيف الفليجات ساعات ما تطلعش معناها اراهو احنا بيدنا يا اخي انيس يلزمنا نطلبوا حوايج ريزونابل باش نقدموا كيما كيف نحكيوا على السيكتور بنكير ما نقعدوش ديما نتكاو على الخيان نتاع الاستبي ولا نتاع البنك دو لابيتا اللي غرونطون لي صحابي وصحابك اللي هما في السيكتور بنكير واللي ذكرت منهم البكري انديريكتومون وخيانا في البنوك الخاصه اللي هما يرافقونا في الميسيون تاعنا الخاطر راهو تو كونت في بانكا نيكا نقريبون في الأفريق سبسارين تشري تشري أقريبون من البنك هذيك في عامين ثلاثة نجم تحل 10 شركات سمعتك المرة اللي فاتت انت تحكي على سوسيتي حلين دي سوسيتي دو ليزينك لي سوسيتي دي زينك في تونس الموديل هذايا أراهو بدا بالسيستم بنكير كان واحد من الخيان اللي يسمع فينا في لي بنك بريفي تونيزيان يرافقنا ونبرون أن أقريبون تا واحدة من المؤسسات المتواجدة حاليا في السوق في الأفريق سبساريان في عامها النجم نحلو توسكي ليزينغ وتوسكي فاكتورينغ وبروموسيون يموبيليير وغيره والبنكة هذيك هي تولي تنشئ مشاريع على المكان مشاريع تونسية الخاطر أراه هالموديل متاع نبعث لك فاكس ونسألك على السوم قديش وانت جاوبني هذا الكل انتهى والإكسبور القديم قاعد يموت بشوية بشوية وكان احنا كما قلت انت باش نرافقوا رغبة الزليكاف باش الدوبل اللي شيفر اكتويل من هنا ل 2030 يلزم موديل جديد والموديل الجديد يتطلب زاد سي انيس انه اون انستال دي كونتوار حقيقه كما في وقت كارتاج 500 قبل المسيح جدودي وجدودك يا سي انيس كانوا مش جديدين على اون افريك سبساريان وحلوا دي كونتوار ماذا بينا نرجعوا لهم توا
1: عندنا اتصالات اخرى مش تكون من ياوندي باش تكون من كاميرون وكذلك باش تكون من السنغال على كل حال هي الافكار عديده يعني باش تكون في اطار رؤيه استراتيجيه حتى نتجاوزوا يعني هالعقبات والعراقيل هذه وحتى تحصل الارقام شكرا لك سي انيس على كل ما
2: شكرا شكرا سي زفا
1: في مواعيد اذا هي قادمه شكرا
2: مرحبا مرحبا مرحبا
1: الى اللقاء

0: 58 دقيقة ما زلتم في الاستماع وفي مشاهدة برنامج إيكونوميكا. اليوم الحصة الخاصة بإفريقيا، تونس بوابة نحو إفريقيا من التجارة إلى الشركات. احنا في انتظار تجهيز المكالمة مع السنغال مع السيد عماد حفيظ مدير مكتب سيبكس في داكار، باش نتعرفوا أكثر على السوق السنغالية، ثم كذلك إن شاء الله نحاول نتصلوا بالسيد عادل كذلك في السوق الكاميرونية. لكن في انتظار كل ذلك خلينا نشوفوا سرياض اللي الدور اللي يلعبوه المكاتب هذه في تطوير العلاقات مع يعني السوق السنغالية.
1: مكاتب متاع سيبكس لا يظهر لي معناها لو خيال سي عماد وسي عادل اللي نجموا يجاوبوك خير مني انا. وبالنسبه لنا احنا بالنسبه لنا احنا ككونسي الاكسبور هما الفيزافي نتاعنا انستيتيوشنيل اللي اون سابوي على لي بيرو هذوما باش نحضروا لي ميسيون نتاعنا، باش نحضروا المشاركات نتاعنا بارتو ان افريك سوبساريان كيما قالوا لو خيال.
0: ثم تنسيق بيناتكم؟ ثم تنسيق
1: ثم ما كل المهمات اللي تقوم بها لوتيكا عادة تقع بتنسيق كامل مع السيبكس في تونس واوتوماتيكمون مع لي بيرو دو ريبريزونطاسيون اللي هما في الخارج. دونك عمل قاعد يصير دو بير مع بعضنا ان ترافاي كوتيديان براتيكمون.
0: معرفش اذا كان جاهزين الاخيان خلينا ناخذوهم. بالنسبة للقطاعات، القطاعات اللي تراها فريمون قطاعات واعدة يعني بالنسبة لتونس بالنسبة للتصدير وبالنسبة للشركات، شنو هي القطاعات اللي تنجم تقدم قيمة مضافة؟
1: أنا كيما سمعت البكريكة لخيان قالوا لك اللي احنا رانا سي محمد قالك نوسوم اسانسيلمون رانا بيرفورمان في السيكتور دي سيرفيس، دونك يلزمنا نرجعوا للي جرون كلاسيك، يلزمنا نركزوا على العمل.
0: يظل سي عماد حاضر معنا. سي عماد حفيظ رئيس مكتب سوبكس في داكار، مرحبا اهلا وسهلا بك.
2: مساء الخير سي خالد، مرحبا بك وكل المستمعين والمستمعات اذاعه زوره فم. شكرا للاستضافه.
0: لو كان تعطينا يعني في نهايه الحصه هذه ما كانت اهميه السوق السنغاليه بالنسبه لتونس حتى بالارقام، يعني تعطينا بعض الارقام باش ناخذوا نتعرفوا على قيمه واهميه السوق السنغاليه بالنسبه لتونس. تفضل.
2: السنغال اليوم ما عادش مجرد وجهة تصديرية عادية بالنسبة لتونس، هي ولات شريك استراتيجي حقيقي ونقطة ارتكاز أساسية في عمقنا الإفريقي. أول حاجة السنغال اليوم والحريف الثاني لتونس في إفريقيا جنوب الصحراء بعد كوت ديفوار بفارق بسيط، وتستحوذ على أكثر من 11% من مجمل صادراتنا نحو منطقة إفريقيا جنوب الصحراء. قيمة الصادرات بلغت 144.3 مليون دينار سنة 2025، والغاية موفى هو 2026 تواصل هذا النسق الإيجابي لصادراتنا وتجاوزنا 94 مليون دينار. السنغال كذلك هي أول وجهة في إفريقيا جنوب الصحراء من حيث الفائض التجاري، عندنا فائض تجاري قياسي تجاوز 124 مليون دينار. ممكن هذا أنه سوريداتنا مش قوية برشا من السنغال، ما في حدود 19 مليون دينار أغلبها مواد تل مجمد ودقيق سمك. علاش السنغال عندها الأهمية الكبيرة اليوم؟ خاطر الاقتصاد السنغالي معناها قاعد يعيش بتحول تاريخي وديناميكية استثنائية. الناتج المحلي الإجمالي السنغالي فاق 37 مليار دولار في 2025، اقتصاد ينمو في حدود 6.7% في 2025، نفس النسبة تقريبا في 2024 ونكسب استقرار. زادت تحسنت بفضل دخول حقول نفط وغاز جديدة في حيز الانتاج اللي أصبحت هذه بفضل الضخ موارد مالية فوق 4 مليار دولار مداخيل إضافية للدولة، وهذا من شأنه أنه يعطي طفرة في الطلب على التجهيزات على المواد الخدمات. إضافة إلى ذلك معناها السنغال معناها أطلق منذ سنة 2024 رؤية سنغال 2050، استراتيجية وطنية مخطط تنموية طموحة. ناخذ المخطط الخماسي 2025-2029 يعني بقيمة أكثر من 28 مليار أورو. السنغال بلد مستقر سياسيا ديمقراطية في المنطقة، بيئة أعمال مشجعة. هذا الكل، السنغال تعتبر هي السوق الأولى في إفريقيا جنوب الصحراء من حيث إمكانيات تصديرية تونسية غير المستغلة اللي تفوق 200 مليون دينار.
0: سي عماد، هل يمكن أن تصبح داكار، سمعني، هل يمكن تصبح داكار منصة للتوسع في أسواق غرب إفريقيا؟
2: أكيد أكيد بالنسبة للدكار جاوبه نعم. أكيد دكار هي مش فقط يعني سوق استهلاكية، بل هي بوابة طبيعية لوجستية استراتيجية الأولى لمنطقة غرب أفريقيا، خاصة أنه السنغال يعني تتبع داخلة في اندماج إقليمي وسوق مشتركة، هي عضو قيادي في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا اليوموا اللي فيه 8 دول اللي تجمعهم 140 مليون مستهلك، عملة موحدة الفرنك السي اف ا، كذلك هي عضو في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا سيديو اللي فيها أكثر من 400 مليون مستهلك. يعني الانتصار في السنغال أو التواجد في السنغال يعطي المؤسسة التونسية نفاذ تفاضل ليبنى الحواجز الجمركية لهذه الأسواق الشاسعة. عندنا أكثر من 50 مؤسسة تونسية منتصبة في السنغال على مستوى في المجال الصناعي، في مجال الخدمات التجاري إلى غير ذلك. الموقع الجغرافي الاستراتيجي والربط اللوجستي اللي تمتع به السنغال، تمتع بواجهة بحرية متميزة على المحيط الأطلسي، هذا يخليها نقطة ربط مثالية وبوابة طبيعية معناها لتزويد الدول المجاورة غير الساحلية كما مالي وبوركينا فاسو والنيجر. ميناء داكار البحري، وكذلك هناك ميناء في بالمياه العميقة قريب يحضر زادا كذلك، وهناك مشاريع أخرى لتوسعة موانئ أخرى، هناك ربط سكك حديدية، هناك طرق سريعة نحو مالي وغينيا وغامبيا، هذا كله يسهل انسياب السلع لدول الجوار. عندنا كذلك الممثلية التجارية بتاعنا قاعدة تغطي دول الجوار، احنا نتحركوش فقط على السنغال بل قاعدين نتحركو ونظموا بعثات رجال أعمال في موريتانيا، نجلب وفود وموردين من غامبيا، غينيا كوناكري، الرأس الأخضر، باش تكون دكار يعني مركز عمليات تجاري إقليمي لتونس في كامل غرب أفريقيا.
0: سي عماد، بحثية مستشارنا الاقتصادي سي رياض عزيز أكيد أنك تعرفه ويحب يتفاعل معك.
2: مرحبا بي.
1: والله سي عماد يظهر لي فرصة باش تذكر بال ليزيفينمون اللي باش يصيروا تري بيانتو في دكار.
2: بالنسبة لل احنا بالنسبة ليزيفينمون اللي نحضروا فيهم أنا حاليا، احنا الممثلية التجارية تنظم في حوالي 10 عمليات ترويجية، تم إنجاز 6 عمليات ترويجية معناها بنجاح خلال الجزء الأول من خلال 8 أشهر الأولى من سنة 2026. عملنا معناها شاركنا في صالون دول البناء سينكون في فيفري، عملنا صالون الأغذية، شاركنا في صالون دول الأغذية والتغليف. الفترة القادمة عنا عمليات أخرى منها تنظيم الأيام التجارية لزيت الزيتون التونسي، هذه عملية نوعية ونموذجية مش تنطلق ابتداء من 7 إلى 9 أكتوبر بمشاركة وفد رسمي و10 مؤسسات تونسية مصدرة لتثبيت مكانة زيت الزيتون التونسي وتعزيز حضوره في شبكات التوزيع الكبرى. كذلك عنا من 15 إلى 19 ديسمبر 2026 عندنا باش ننظموا مركز مصادرات تعاون مع السفارة التونسية بدكار، أسبوع تونس التكنولوجي اللي هو عبارة على لقاءات سنغالية في مجال التحول الرقمي، وخاصة أنه هذا القطاع مهم جدا معناها وعنده فينانسمون كبير في السنغال وفرصة للشركات التونسية باش تبني شراكات تكنولوجية حقيقية، والمجال مازال مفتوح للتسجيل للشباك، المؤسسات تحب تسجل يمكن أن تلتحق بمركز المصادرات للالتحاق بهذا الوفد والتسجيل في هذه البعثة. عندنا كما ذكر زميلي سي محمد السلامي عندنا اللقاءات المهنية التونسية الإفريقية اللي باش تنتظم يوم 9 و10 ديسمبر، وهوني ممثلية المركز بدكار قاعدة حضرت وفد متكون من 30 رجل أعمال أكثرهم الموردين من كل من السنغال وموريتانيا وغينيا والرأس الأخضر وغامبيا، مش يمشيوا لتونس ويتنقلوا لعقد لقاءات بي تو بي وزيارة.
0: شكرا لك يا سي عماد حفيظ، حدثنا مباشرة من السنغال رئيس مكتب سيبكس في السنغال. نعتذر للسيد عادل زيتوني اللي هو مدير مكتب سيبكس في الكاميرون لما تسنناه سي رياض باش نتصلوا به ان شاء الله في مناسبات قادمه
1: ان شاء الله.
0: شكرا للفريق التقني وفريق الديجيتال. شكرا لك سي رياض.
1: كلمه النهايه ثم 55 راهو مستشار في التصدير على ذمه المؤسسات التونسيه باش يرافقوهم بارتو دو الموند وخاصه في الافريق السبساريه.
0: مهم برشا، شكرا لك. اذا هكذا ناتي لنهايه هذه الحصه اللي خصصناها لتونس، بوابه نحو افريقيا من التجاره شركات. نلتقي بإذن الله يوم الاثنين القادم. شكرا وإلى اللقاء.
3: تحب روحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. وصلت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب خلال جلسة عقدتها اليوم النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائية، وتخللت أشغال اللجنة مناقشات مستفيضة بين النواب حول صياغة عدد من الفصول من حيث الشكل والمضمون، إلى جانب اقتراح حذف بعض الفصول أو إعادة ترتيبها، استنادا إلى مخرجات اليوم البرلماني الأكاديمي وإلى جملة الاستماعات التي تم تنظيمها لفائدة الأطراف المعنية. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن التمديد في أجل الترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار إداتا بعنوان السنة الحالية إلى غاية يوم الأحد 11 من شهر أكتوبر الحالي، وفق بلاغ صادر اليوم عن الوزارة. ودعت كافة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسيعة مشاريعهن في الترشح للاستفادة من التمويلات التي يوفر هذا البرنامج عبر التسجيل وتعمير جميع البيانات المطلوبة بكل دقة وإرفاق كافة الوثائق المطلوبة وإيداع ملفاتهن مستوفاة الشروط والوثائق قبل انتهاء الأجل المحدد حصريا عبر المنصة الرقمية رائدات بوانتين. أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني عن تنظيم يوم إعلامي لفائدة الإطارات شبه الطبية الراغبة في العمل في ألمانيا، وذلك يوم الأربعاء 28 أكتوبر الحالي بمقر الوكالة للتعريف بفرص وإجراءات الانتداب للعمل في ألمانيا. ويستهدف اليوم الإعلامي الممرضين والمختصين في العلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي وفني غرف العمليات، حيث سيتم تقديم عروض حول إجراءات الانتداب ومراحل الحصول على معادلة الشهادات إلى جانب الرواتب والامتيازات المقترحة. وسيتناول اللقاء القوانين والترتيب المنظمة عن الإقامة والعمل في ألمانيا، مع تخصيص حيز للإجابة عن استفسارات المشاركين في هذا الشأن، وتعطى الأولوية في المشاركة للمعنيين الذين شرعوا في تعلم اللغة الألمانية حسب مستوى التعلم وعدد المقاعد المتوفرة بالقاعة. ودعت الوكالة في بلاغ لها الراغبين في المشاركة إلى تعمير البيانات المطلوبة عبر الاستمارة الإلكترونية المخصصة للغرض والمشهورة على موقعها الرسمي، وذلك قبل يوم 21 أكتوبر الحالي، على أن يتم التأكيد موعد تنظيم اليوم الإعلامي ودعوة المشاركين عبر البريد الإلكتروني. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تخليهاش في قلبك.
1: السلام عليكم رحمة، نحب نبعث كلمة من قلبي الأغلى الناس عندي، العيل اللي ديما سندي وظهري، ونحب نقول لهم ربي يخليكم لي وما يحرمنيش من وجودكم في حياتي، بابا حساني، أمي منجية، وسختو كلمة خاصة لخطيبي شيرات، الإنسان اللي اخترته، ونتمنى ربي يكتب بيناتنا الخير ويجمعنا في الحلال، وربي يلم شملنا على قريب، ونحب نشكره على كل لحظة باهية وعلى كل حاجة عملها معايا، حتى التفاصيل الصغيرة اللي يمكن هو يشوفها عادية ما بالنسبة لي عندها قيمة كبيرة. وزاد نحب نوجه كل التقدير والمحبة لعائلته، ونقول لهم ربي يديم بيناتنا المحبة والاحترام، نحبكم برشا.

0: الو جو فام بالله ندير هذوما الوزارة التعليم خاصة وزير التعليم فهمت راهو الأساتذة معناتها مش كلهم 20% باهين معناتها ولا هو 30% و 70% قاعدين معناتها يلزوا في الأولياء معناتها الأكيد بالصيف معناتها باش يقريوا صغارهم ويعلم بهم ربي معناتها الأولياء كيفاش معناتها في المصروف في كذا في شهريتهم ويزيد يطلبوا عليهم ويزيد يكريبوا لبرا ولا في ديارهم فهمت وهو ممنوع الشيء هذا ربي يحطوا لنا معناتها رقم أخضر ولا معاش الواحد معناتها ولا يلزوا فيه يتخري يقول لك بالصيف يا معناتها نعملوا له نعملوا له ربي يعطينا رقم أخضر باش نعلموا به.
1: أنا مواطنة جزائرية مقيمة بتونس عندي طفل يقرأ سنة أولى ابتدائي وعندي طفل يقرأ سنة ثالثة ابتدائي من ذوي احتياجات خاصة نهار 4/10 تاع الصباح سكر التعليم القسم معلمة وخرجت مشت تحلق معناها مع زملائها ولدي صغير أزيك يمشي بالفشفاشة ولدي يطلع فوق الطاولة ينقز يلعب معناها كي صغار الكل كي يطلع فوق الطاولة ينقز سلك خشمه بالدم كان تكر عليه القسم وهما يبكي وصرار في حل فزع معلمتي جت وحلت الباب حكم خوي لوج عليه باش يعطيه اللونجه نتاعو مشي معناها استنجد معناها باش تحل الباب كي تحل الباب تلقى ولدي طايح على الارض معناها دمه وكل ما خسرت عليه حتى شيء قلت طحت وحدك ما عندي ما نعمل لك وخلته هكاك في دمه حتى معناها هزوا خوه للمديره وبلغوا المديره.
2: أنا تلميذة بكالوريا في معهد محمود بكيش ثاقب حاب نوصل صوتي اللي احنا 8 ودرجين قدام الليسي ويسكر 8 و5 دقائق و4 دقائق هذيك ساعات حتى أبكر 8 ودقيقتين وانا حقي كبير وتر مع 8 و4 شو معنى ده معنى احنا نطيشو ناشينا ساتين شون 30 مات قدام الليسي نطيشو ما يهمهمش شنجم يصير البرة على الأقل يحطونا في بيرمانون وبلس انا عندي الحق انا زيت 8 و6 دقائق عندي الحق اني ندخل حتى 8 و4 بيروتال اما هما لا يسكروا البيبان الكل وكي توقف في الباب وطلب حلو لي نحن ندخل نقرأ يسكروا في وجهك والعياصي تسمعوا وكاويكي الحكاية الكل ماذا بيكن يوصل صوتي بالرسمي.
3: والله نسمع ساعات مسؤولية تربية قومية يبدأوا يبرموا مش لغمهم ويوخروا يقدموا تحدثوا على التعليم وجودة التعليم في تونس يعني فهمت اني انا جودة التعليم احكوا عليها وقت اللي المدرسين مش متمكونين بيدونجين سخطوا في البريمير وقت اللي تيد اجباري حتى السنة اولى ابتدائي تيد اللي انه تتباع وتتشري وقت التلميذ يسرح 12 سنة كاملين ما يعدي حتى امتحان وهو سيزيام والنفيام كما يحب يعيش يعدي ولا وقت اللي هما معناها تورنور ديسيزيف يعرف فيه مستوى التعليم اللي المعلمين سورتو معاملين برشا على الباراسكولير اللي معبين بالاغلاط واللي الوزاره مش مهتمه بها وما تصلحهاش قبل الطبع. انا زود التعليم وانا فاش نستناو

0: بلونوي بلونوي كل يوم من الاثنين الجمعة من 9 النص الليل بلونوي على جمعة FNTV. شوف أسمع وتمتع.
1: التسعة وحداش دقيقة، أهلا وسهلا مرحبا بالجميع. رونديفو جديد كالعادة من بلونوي، ينطلق معكم من توا حتى نص الليل ثلاثة سوية كما تعودتوا، من الأخبار الفنية، من المتابعات، من الأجواء اللي ترافق كل مستمعاتنا ومستمعينا. تاريخ الاثنين 5 أكتوبر 2026 الموافق ل 24 ربيع الثاني 1448 هجري. قولوا لكم أهلا وسهلا، إن شاء الله نهير هكا كان كما أنتم حبيتوا. درجة حرارة خلينا نقولوا مرتفعة اليوم، دونك طقس سخون. دونك نتصور العبيد مع نهاير الاثنين مع درجات حراره مرتفعه كهوا، ماذا بيهم على الموسيقى، ماذا بيهم على حاجه ترتح الاعصاب. دونك اللي شادين الثنيه ان شاء الله الثنيه زينه ليكم، الناس الكل اللي يخدموا بالليل نقول لهم من ونسوكم، اللي في الدويره هانا معاكم، اللي يقرا وان شاء الله الله المستعان ان شاء الله بنجاح وبالتوفيق، وكل عاده اللي يسمعوا فينا فيا ستريمينغ jahrafm.net. نقولوا لهم أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجات الدنيا وما فيها مع ليكيب الكل. منير إسماعيل في الإخراج، أهلا وسهلا ومرحبا. شو الأجواء؟ طقس سخون اليوم هكا ولا؟ طقس سخون وممتاز. أنا جبت على طقس خطر بعد شوية باش نحكي على التقلبات المرتقبة. أي نعم فهم تقلبات مرتقبة. تنعطيكم ديما آخر الأخبار، ما احنا أخبارنا الثقافية بامتياز. إن شاء الله تكون الرفقة طيبة، هبة لوسيف معكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الأعداد والتقديم. شو رأيكم نبدأو مع جورج وصوف، نبدأو مع الموسيقى، نبدأو مع الريتم، عنا دادا والكفوري وعنا الموسيقى اللي إن شاء الله هكا تعطيكم مود جميل جدا. الغونديفو ينطلق معكم توت سويت. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

29 دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم في بلو نوي. قبيلة وائل كافوري قال رجعت الشتوية، احنا نقولوا له كيفاش رجعت الشتوية، واحنا نحكيه اليوم على درجات حرارة قصوى مسجلة بتاريخ 2/5/2026. جندوبة مثلا درجات الحرارة اليوم وصلت 34.2، نحكيه على تونس كرتار 32.4، نحكيه مثلا على خلينا نقوله مدني 30 درجة، نحكيه على بيجة 33.5 درجة، نحكيه على بنزرت 33 كيف دونك درجات حرارة مرتفعة خلينا نقوله. لكن حسب صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ اللي يديرها الأستاذ عامر بحبة، فإنه من المتوقع نزول الهواء البارد حسب آخر تدوينة ليه عندها انصيف ساعة. نزول هواء بارد في الأجواء المغربية باش توغل في الصحراء، ومنخفض صحراوي باش يوصل لخليج جابس وشرق تونس، قطرة باردة في أعلى الغلاف الجوي مع رجوعات شرقية على مناطق واسعة من البلاد أبارتين من 12 أكتوبر 2020.

دونك هذايا فيما يخص التوقعات الجوية وآخر التحيينات اللي كل عادة ترجو تلقاوها وتقراوها على موقعنا johrfm.net. أخبارنا متواصلة، أخبار فنية، تكونوا معكم توت سويت. ستار نيوز، نحكيو على الأخبار الفنية، ولكن ستار نيوز اليوم المعلم هو ستار. اليوم 5 أكتوبر نحكيو على يوم المعلم العالمي أو اليوم العالمي للمعلمين، كما قلنا اللي أقروا رسميا، تم إقراره رسميا بليتو من قبل منظمة اليونسكو في عام 1994. الهدف من اليوم هذايا هو الاحتفال بدور المعلمين والمعلمات وإحياء ذكرى توقيع التوصية المشتركة لعام 1966 بين منظمة العمل الدولية واليونسكو بشأن أوضاع المعلمين. ونعرفوا اليوم هذايا قديش مهم جدا. إن شاء الله كل عام والمعلم بألف ألف خير، إن شاء الله يلقى، خلينا نقولوا، الظروف الملائمة باش هو ينجم يقدم الرسالة متاعه، كيف كيف يلقى الحفاوة من عند تلامذته. قديش شفنا زادة صور تعمل الكيف، مش كان سنة معنا، مش كان يعني في أكتوبر نشوفوا هكا صور الحقيقة مدى للفخر وقت اللي يبدأ التلميذ متعلق بالمعلم متاعه أو المعلم متاعه ويكون هو أو هي القدوة متاعه. هذا هو اللي لازم نربيه عليه الأجيال هذية. دونك كما قلنا اليوم العالمي للمعلمين اليوم 5 أكتوبر 2026 هي ذكرى سنوية، ونحكيه على أوضاع المعلمين والمدرسين ككل، نحكيه على التغيرات والتكنولوجيا الرقمية اللي دخلت والضغوطات زادة اللي خليت أوضاع المعلمين شوية هكا تتقهقر. وذي النقاط اللي يمكن على صفحة اليونسكو قاعدين يركزوا عليها، دونك الاحتفاء اليوم يجي تحت شعار دعم المعلمين 60 عام من حماية هذه المهنة وتحسين أوضاعها ورسم ملامح مستقبلنا، باش يتم التركيز على إعادة النظر في التحديات المتعلقة بأوضاع المعلمين، استراتيجيات اللازمة للتصدي لها، دعوة المجتمع وكيف كيف السياسات لحماية أوضاع المعلمين وتعزيزها والنهوض بها، وباش يضمن الاحتفال زادة اللي يتم كالعادة في مقر اليونسكو، باش تكون فما نقاشات رفيعة المستوى بشأن حماية أوضاع مهنة التعليم والنهوض بها، وباش تكون الأجواء إن شاء الله والمخرجات لصالح المعلم وأنيستي، احنا نقول أنيستي وسيدي اللي كل عام دونك اليوم نقول له ونقول لها إن شاء الله تكونوا حيين بألف ألف خير في

0: خليني نسأل منير نقول له أنيستي وسيدي اللي قعد في بالك حتى هكا كبرت وبصغارك وفماشي معلم قعد أو معلم شكون سيدي شنو ايش اسمه تفكرش اسمه
1: سيدي مختار,
0: سيدي مختار. قراك سنة قديش سي مختار النفزاوي تحية لي بربي خلينا نكرمه بالمناسبة سي مختار النفزاوي قراك كلاس تتفكرش سيزيام اني وكان هكا محليه معاك اسمع ريت الصغار قديش يتفكروا راو الحاجات الباهيه تقعد في البال والحاجات زاده اللي بلوز موا هكا مش باهيه دونك تقعد زاده في البال دونك سي مختار النفزاوي شكون اخر تفكرش معلمه في الاساتذه اساتذه سي حسن بخروف شيمي كنت باهي في شيمي الله اكبر قدموا له تحيه انا عندي انيستي والله لتوا نتفكرها وديما كل ما تجي المناسبه ذي نتاع يوم المعلم ديما نجبد اسمها انيستي علجي كنت قبل سنه اولى انا قرايه ملي حليت عينيا لبستك الكرتابه سي بون حتى هدف لي انا زين نكون قرايه كنت نقعد في الطاوله الاولى ديما نقعد في الطاوله الاولى وهي عندها ولدها كيف يقرا معايا فرد قسم دونك يقعد من الاول قل لي نقعد بحذا عادل ولدها وكنت نحب انيستي كنت نغير كيفاش علاقتها مع ولدها كنت نحبها هي تكون تتبناني كمعلمه ونكون ام وتكون ماما عند حي الماماتي الغاليه ربي يفضلها لي اما ريت تقعد للديتاي هذوما يقعدوا كنت معلمه ياسر محلاها عندي زده معلمتي ابتسام زده نحبها برشا بالحق يعني ذكريات فما معلمه الحقيقه ما ننساهاش مش عامله معايا البي أما مانيش باش نقول عليه في يوم المعلم أما تحية لكل المعلمين والمعلمات إن شاء الله كل عام هما حين بقى

ألف خير. اليوم كما قلنا مع الأخبار الفنية خلينا نحكيوا على الملكة رانيا اللي زادة عبر حسابها الرسمي اليوم جمعتها صورة مع الملك عبد الله الثاني وزاروا مدرسة عائشة بنت أبي بكر الأساسية المختلطة في مدينة العقبة. دونك صورة من خلالها حبوا يوصلوا هكا مساج تقدير لعطاء المعلمين والمعلمات وقالوا كل عام ومعلمونا ومعلماتنا بألف خير بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين وشكرا لجهودكم وعطائكم اللي يصنع فرق في حياة طلبتنا. وأكدت زادة على الدور المحوري اللي يطلع به المعلم في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمخرجاتها إلى جانب ضرورة مواصلة دعمهم وتوفير فرص التطوير والتأهيل المهني شيء اللي يساهم في تحسين مستوى الطلبة وتعزيز جودة المنظومة التربوية. دونك رسالة مهمة ودارت حتى على مواقع التواصل الاجتماعي وبيان سور كنقولوا دونك الملكة رانيا العبد الله دونك نحكيوا ديما على اللوك نتاعها ونحكيوا على الإطلالة الجميلة نتاعها والتفاصيل اللي ما يفلتوهاش المتابعين متاعها ليوصلوا ل 11 مليون متابع. دونك وقت اللي هي تبارتاجي اي صوره في اي مناسبه الا وتلاقي هكا الدعم والترحاب وكيف كيف زاد التعليقات الايجابيه. دونك اليوم في اليوم العالمي للمعلم ما فلتتش الفرصه واحتفيت بها اليوم هذايا. هذو ذي خبر في علاقه بالمعلم اللي هو ستار ويقعد مش في يوم فقط هو على مدار السنه هو ستار وهو اللي لازم نكونوا له الاحترام والتقدير. خلينا نمشيوا لاخبارنا الفنيه ونحكيوا على الأسماء اللي انتوما زادة تحبوها والأسماء اللي انتوما تتابعوها. عمرو دياب ما نجمش ما نحكيش على عمرو دياب ما نجمش نحكيوش على الهضبة بيان سور. التورني متاع الهضبة البارح يا سيدي هاوكا احنا اليوم 5 خلنا نرجو 4 أكتوبر عمرو دياب البارح يحيي حفل استثنائي في اسطنبول. دونك اول مره اول حفل غنائي للهضبه عمرو دياب في تركيا بمدينه اسطنبول كان فما حضور جماهيري كبير ياسر كانت فما ليله تحولت الى احتفال كبير بنجم عربي نجمه اغانيها تتعدى حدود المنطقه ويوصل لجمهور الى مختلف انحاء العالم. لو نحكيوا على جمهور هو عمرو دياب مثلا في سنوات مضت مشي أول مرة مثلاً اللبنان كيف المرة هذه أول مرة يمشي التركيا ونعرفه اليوم وقت اللي الفنان مش يمشي فقط للجاليات العربية لا يمشي حتى للأتراك بيدهم اللي هما زادة يردوا الأغاني متاعه والريتم تاع الأغاني متاعه. دونك حفل كما قلنا احتشد فيه الألاف من محبي عمرو دياب باش يتمتعوا بالأغاني في أجواء استثنائية عكست حجم الشعبية اللي يحظى بها النجم الكبير بين أبناء الجالية العربية والجمهور التركي والجمهور من مختلف الجنسيات. افتتح عمرو دياب الحفل متاعه بغنية يا أنا يا لا كيف غنى الجديد والقديم لولا البنات يا بابا وكيف الجمهور اتمتع معاه بموزيكا رجعتهم إلى ذكريات جميلة وجميلة للغاية. دونك قدم نور العين قدم أمرين قدم العالم الله وتفاعل كما قلنا الجمهور معاه برج الحوت الحظ. كانت حفلة ناجحة بأتم المقاييس وبمال الكلمة من معنى. نعرف عمرو دياب اللي عنده جماهير كبيرة وكي تدخلوا حتى على الانستغرام تاع عمرو دياب ما شاء الله نجم نقولوا حفلة عالمية يعني كما نحكيوا على كولد بلاي ولا ذو ويكند ولا أي ستار معناها عالمي تكون الجماهير كبيرة للغاية. دونك براتيكمون الصور تنجم تعبر وحدها راهو نحكيوا على بريسك 30 مليون متابع لعمرو دياب الفنان العالمي اللي حطم الأرقام القياسية في المشاهدات جينيس ما شاء الله معناها في برشا مجالات. دونك عمرو دياب اليوم يكون كالعادة ترند. نمشيوا لاسم آخر زادة غاب علينا ويعود. دونك الرياض تعيد فضل شاكر إلى المسرح ويختاروا اسم للحفلة ذي عودة الغائب في موسم الرياض بعد ما أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن حفل الفنان فضل الحيرة وحذك شنوها ما هي اسمها دونك عودة الغائب بالترجمة التونسية الحيرة بعنوان عودة الغائب اللي باش يقام نهار 22 أكتوبر 2026 على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض باش تكون العاصمة السعودية أول محطة يعود من خلالها ومن خلال مسرحها. فضل شاكر باش يلاقي جمهوره بعد غياب كبير. دونك شفنا حتى فيديو شفنا أجواء خاصة تذاكر باش تطرح للبيع أبارتين من نهار 7 أكتوبر أبارتين من 8 متاع الليل والعودة هذه باش تحمل خصوصية فنية وجماهيرية
باش يتم استقبال كما قلنا أبرز الأصوات في الأغنية العربية في الليلة، باش تستعيد الأغنيات اللي رافقة ذكرة الجمهور وتضيف إلى موسم الرياض موعد فني ينتظروا كل محبي فضل شاكر. تجي الحفلة دي في إطار الحركة الترفيه اللي تشهد المملكة بدعم الهيئة العامة للترفيه برئاسة معالي المستشار التركي بن عبد المحسن آل الشيخ، ويعكس مكانة موسم الرياض في استقطاب أبرز الأسماء وصناعة لحظات فنية يتجاوز صداها حدود المملكة. كما قلنا نحكي على شراكة زادة موسم الرياض نلقاوها مع بنشمارك، يعني السهرات اللي هكا لكاليتي معناها حتى سونور وفيزويل تخلينا نعيشوا عالم وتجربة أكثر إبهارا. دونك مفاجأة عدة عودة الغائب باش تكون نهار كما قلنا 22 أكتوبر، التذاكر نهار 7 أكتوبر. نحكيو على سهرة باش يلاقي فيها جمهور فضل شاكر نجم، يعني غنايته ما تتنساش. هذاك علاش اخترنا لكم مش غنايه، اخترنا لكم زوز غنايات، جوج ديال الاغاني نتاع فضل شاكر بين الجديد وبين القديم، بما انه تو يجي ان شاء الله الكارتاج ونعرفوا انه ان شاء الله في 2027 تكون له اطلاله على مسرح كارتاج ان كان مهرجان او سهرات خاصه وغيرها. دونك في انتظار انه يحل ركبه عنا والحي يروح معنا وبحذانا، خلينا نسمعوا موزيكة فضل شاكر. اخترنا معقول واخترنا صحاك الشو. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

أنا بعيش يا مسهر عيني، إحنا باش نسهركم حتى نوصل ليل في بلونوي 9:53 دقيقة على موجاتنا. مازلنا واصلين معكم الرونديفو كالعادة بالأخبار الفنية. اليوم 5 أكتوبر ونقول لكم حتى 10 أكتوبر تنجموا تسيفيو الرونديفو هذايا، نحكيو على الأكتوبر ميوزيكال بسوسة في نسخته الجديدة النسخة 11، دونك من 10 ل 24 أكتوبر بدار الثقافة بحمام سوسة والمعهد العالي للموسيقى بسوسة. نحكيو على تظاهرة برمجة خاصة، خلينا نعطيكم أنا فونغو بيان سور للعروض اللي تستنى فيكم، وكما قلت لكم نجموا تسيفيو لو رونديفو هذايا السبت الجاي دونك 10 أكتوبر. نحكيو على عرض فريسك سيمفونيك لأوركسترا قرطاج السيمفوني بقيادة الفنان حافظ مقني بدار الثقافة علي الدعاجي بحمام سوسة. نحكيو نهار الخميس 15 أكتوبر عرض أشواق للفنانة سونيا بن عبد الله بقيادة الفنان وليد المليشي بدار الثقافة علي الدعاجي بحمام سوسة. نهار السبت 17 أكتوبر عرض صدى للفنان عطاي المعاوية بمشاركة الفنان محمد علي شبيل بالمعهد العالي للموسيقى بسوسة. نهار الجمعة 23 أكتوبر 2026 عرض بريق الأوبرا للرباعي الأوركسترية سيمفونية بقيادة الفنان محمد أمين الجسمي بالمعهد العالي للموسيقى بسوسة. والاختتام نهار السبت 24 أكتوبر بعرض دوليشا للفنانة بوثينة نابولي بقيادة الفنان قيس المليتي بالمعهد العالي للموسيقى بسوسة. دونك نجموا تمشيوا وتتمتعوا بالعروض والأسماء المقترحة، والحقيقة أسماء تعمل الكيف وفن للي يحب الفن. دونك للي يحب ينظف أذنيه هكا ويتمتع كما قلنا بالأكتوبر ميوزيكال في نسخته الأحداش. العروض تنطلق مع 6:30 كما قلنا لكم بدار الثقافة علي الدعاجي حمام سوسة والمعهد العالي للموسيقى بسوسة. وأكيد تنذكركم بالبرمجة تباعا. نحكيو على تظاهرة من تنظيم وزارة شؤون الثقافية والمندوبية الجهوية بسوسة بالتعاون مع المعهد العالي للموسيقى بسوسة كما قلنا لكم من 10 إلى 24 أكتوبر. بعد 6 دقائق من توا أشرف بن عبد السلام يكون حاضر معاكم، شاتينا كل عادة الأخبار والموعد الرياضي ديما على موجاتنا. خليكم معنا حتى نوصل ليل. منير اسماعيل في الإخراج، هيبولوسيف معاكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها عمرو دياب سينجل.

0: مشهد مع زهير الجيس.
1: ناس بكري قالوا الجار قبل الدار، واختار جارك قبل دارك، والجار وصى لي سيدن بي. في المشهد نحكيه على علاقات الجيران ببعضهم. هل مازال الجار للجار في الفرح والغيار؟ وهل مازالت فما لحمة بين الجيران كما قبل؟ ولا كل واحد على روحه ولحد يعرف حد؟ هل مازالت العلاقات الطيبة والكلمة الطيبة بين الجيران؟ وين يوفى حق الجار علينا؟ وين تبدأ خصوصيتك؟ في المشهد نحكيه على التونسي وجيرانه، هل هي علاقة اجتماعية سوية ولا وجيعة راس وأذية؟ رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم. أفادت رئيسة الجمعية الوطنية التونسية لإخصائية النطق سوسن لملوم هدريشة بأن علاج اضطرابات القراءة يمر عبر علاج الاضطرابات اللغوية وبجودة طرق وآليات جديدة مبتكرة للتعهد الإفرادي بالأطفال الذين يعانون من اضطرابات لغوية واضطرابات القراءة عبر تطويع مهاراتهم الفردية لتنمية مكتسباتهم والحيلولة دون تواصل الاضطرابات اللغوية التي تحد بالدرجة الأولى من التعلمات، خاصة تعلم القراءة. المتحدثة بيّنت أنه يمكن تلافي أثار اضطرابات القراءة بداية عبر علاج الاضطرابات اللغوية، وأن استوجب الأمر تأخير سن التمدرس، مبرزة ضرورة تخفيف عبء تعلم اللغات لدى الطفل الذي يعاني من اضطرابات لغوية وملائمة مكتسباته المعرفية مع تعلمات لغوية تشمل اللغة الأم بداية، ثم دعمها عبر تطويع الحلول الملائمة للاضطرابات اللغوية بالتشخيص المبكر والتقييم والتعهد لدى مختصين والمتابعة على المدى القصير والمتوسط والطويل. أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أن الاستعداد لموسم التمور يقتضي اعتماد مقاربة شاملة تشمل مختلف حلقات المنظومة من الإنتاج إلى الخزن والترويج على المستويين الداخلي والخارجي، بما يساهم في تثمين المنتوج وتحسين مردوديته وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية. الوزير شدد خلال أشرفه صباح اليوم على اجتماع موسع خصص للنظر في الاستعدادات لموسم التمور على أهمية دعم الفلاح وخاصة صغار الفلاحين باعتبارهم الحلقة الأساسية في منظومة التمور، مؤكدا ضرورة تعزيز قدراتهم ودعم ترويج منتجاتهم وفق بلاغ صادر عن الوزارة. وفي أخبارنا العربية، أكد المتحدث باسم التحالف العربي أن القوات البحرية للتحالف نفذت عملية عسكرية بمدينة الحديدة شملت تدمير أهداف عسكرية وصفها بالمشروعة تابعة للحوثيين، مشيرا أيضا إلى إحباط مخطط لهجمات وشيكة كانت تستهدف الممرات المائية جنوب البحر الأحمر وتدمير مخازن أسلحة ومستودعات زوارق مفخخة وألغام بحرية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net

0: Jawel Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawel FM.
1: Biryaï. مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو متاع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سومة دقيقة 190 مليم
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور.
2: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. منتخبنا الوطني لأقل من 23 سنة بقيادة المدرب أنيس بوجلبان خسر مع البنين هدف مقابل صفر في استاد كيغي في العاصمة التوغولية اللي هي لومي ضد البنين، هزيمة هدف مقابل صفر في إياب الدور الأول من تصفيات الكان. دونك المقابلة تتلعب في التوغو بحكم أنه البنين ما عندهاش ملاعب مؤهلة لاحتضان المقابلات الإفريقية. خسرنا واحد بلاش، لكن من حسن حظنا أن ربحنا مباراة الذهاب في أولمبيسو بنتيجة هدفين مقابل صفر بفضل ثنائية المهاجم عمر بن علي غصرة وتعديت المنتخب الوطني التونسي رسميا يتأهل للدور المقبل رغم الهزيمة واحد بلاش اليوم. كما قلت استفاد من نتيجة الذهاب هدفين مقابل صفر. الجامعة التونسية لكرة القدم في إطار حرصها على تأهيل عدد من الملاعب التونسية وفق المقاييس المعتمدة من الكاف انعقدت اليوم جلسة في مقر ولاية صفاقس تحت إشراف ولي الجهة بحضور نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم حسين جنيح، المسؤول عن المنتخب الأول معز المستيري، كاتب العام لبلدية صفاقس الكبرى، المندوب الجهوي للشباب والرياضة وعدد من الإطارات في ولاية صفاقس ومساعي لتأهيل ملعب الطيب المهيري باعتباره من الملاعب اللي أحرزت تقدم هام في الأشغال واستكمال متطلبات التأهيل. مساعي لتأهيله لمباراة تونس وليبيا المبرمجة في أول نوفمبر المقبل في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كان 2027. دونك في انتظار موافقة الكاف إن شاء الله تكون المقابلة هذه، خاصة بعد ملعبنا زوز مقابلات في ملعب حمد العقل في بيرادس. مساعي كبيرة أنه ملعب الطيب المهيري بصفاقس يحتضن المقابلة هذه. حتى حسين جنيح نائب رئيس الجامعة صرح أنه المجهودات مبذولة سواء في الأربع ملاعب خاصة سوسة مستير صفاقس ومع ملعب حمادي العقربي بيراتس والمنزه في القريب، يقول تولي وقتها تونس تطمح لتنظيم كأس أمم إفريقيا ويكون ملف مشترك مع دول الجوار. نحكي على بطولة الرابطة المحترفة الأولى، نحكي على الجولة الخامسة ذهاب بعد التوقف الدولي. الماتشات الكل باش يكونوا انطلاقا من مالي ساعتين ونص نتاع العشية. الدفعة الأولى نهار 17 أكتوبر، الإسبيرانس تلعب ضد الأولمبي البيجي، السيابي الاتحاد الرياضي المونستيري، اتحاد بن قردان النادي الإفريقي، ديربي في ملعب الطيب المهيري بين تقدم ساقيت الدير والنادي الرياضي الصفاقسي. نهار الأحد 11 أكتوبر، ليتوال في أولمبي سوسة تلعب ضد نادي حمام لمف، ترجي جرجيس الأمل الرياضي بحمام سوسة، نجم المتلوي الملعب التونسي، شبيبة العمران تلعب ضد المستقبل الرياضي بالمرسى. نحكي على برنامج وحكام مقابلتنا بالنسبة للأندية التوانسة في المسابقات الإفريقية الدورة التمهيدي الثاني. نبدأ بالتشامبيونز ليج اللي فيها كل من النادي الإفريقي الترجي الرياضي التونسي. مقابلات الذهاب النادي الإفريقي يلعب ضد تو بويسون مازامبي الكونغولي في لوبومباتشي، مباراة الذهاب 17 أكتوبر الأربعاء متاع العشية بوقت تونس، مقابلة زفرها الحكم الموريتاني دحان بيدا. وبالنسبة للإسبيرانس في المقابلة متاعه باش يعمل ديبلاسمون ليبيا مواجهة السويح لمقابلة تلعب نهار 18 أكتوبر 8 متاع الليل لزفرة كونغولي بيير جان غوي. من تشامبيونز ليج الى كاس الكاف اللي عنا فيها زوج ممثلين توانسة، سي اس اس ترجي جرجيس، سي اس اس باش يلعب ضد اكاديميه امادو ديالو الايفواري، الذهاب 17 اكتوبر 5 متاع العشيه في ابيجان، يزفروا الحكم فابريس سانتوس من الكاب فير. وبالنسبه لترجي جرجيس فانه يلعب مقابله الذهاب في ملعب الطيب الميري بصفاقس نهار 17 اكتوبر انطلاقا من 3:30 متاع العشيه ضد ريال باماكو المالي، مقابله زفر الحكم الاوغندي لاكي رزكي. نحكي هوند بعد أحداث لقاء اتحاد صيادة والترجي الرياضي التونسي في إطار الجولة الأولى من بطولة النخبة الصغر. الجامعة التونسية لكرة اليد عبرت على استنكار لهذه الأحداث ودعت مكتب الرابطة للاجتماع بسرعة عاجلة واستثنائية للنظر في ملف المباراة واتخاذ القرارات الردعية وتحميل المسؤولية القانونية لكل من ثبت تقصيره في التنظيم وإلا في التأثير والإعلان عن القرارات في أسرع وقت ممكن. حسب ما صدرنا فإنه غدوة باش يكون الاجتماع انطلاقا من الأربعاء متاع العشية مع دعوة كل الأطراف المشاركة في أحداث العنف اللي صارت في المباراة. مادام حكينا على المقابلة هذه، رئيس اتحاد صيادة وسام سويد في اتصال للجوهرة فهم أكد تفاصيل الحادثة متاع البارحة ومسموها.
3: احنا ضد العنف على كل حال من مهما كان في فيه ولا في هيك المواضيع. احنا حطينا تو في موضع اتهام واحنا الضحيه. معنا البادره بدات من الجوارات التراجل هذا التونسي وعندنا الفيديوهات اللي تودينا عنها الشيء ذاك ونتاسف على اللي صار وان شاء الله تعدى الامور بين المسؤولين التراجل والصياده. احنا معناتها عندنا علاقات مع بعضنا وفما امور نتاع الجمهور هذيك هم حبوا يتصنفها بين الساحل وتونس والله يهدي برا كاميت
2: باهي. شنو صار بالضبط سي وسام؟
3: فما فيديوهات اخرين هم هبطوا توا على الباج نتاع الصياده فيهم كيفاش وقع الاستفزاز نتاع معناتها وليداتنا وكيفاش صارت الشيء هذاك. وبالنسبه للفيديو اللي هبطوه هما راهو الولاد اللي صيح هو كفاح اول ما ترمي عليه جوار ولدنا ومسؤول وبعد اللي ترميت عليه هاني حملته وخرجته بدون حتى اي اصابه ما صار له حتى شيء بالعكس.
2: اما فقط فما تصاور زاده في الفيسبوك على ملاعبي عنده كدمت هكا ولا
3: لا؟ عندنا لاعبين اخرين كانوا في معناتها مكان اخر. اما نحكيوا على الفيديو اللي هم هابطينه هما وقالوا معناتها محاولة قتل.
2: نعرفوا انه الجامعة مدعاة للرابطة الى اتخاذ قرارات ردعية الى فتح تحقيق.
3: هو توا بعثونا معناتها استدعاء بالحضور ان شاء الله الاربعاء نتاع العشية وان شاء الله كما قلت لك تكون الرابطة معناتها عادلة وبرامة في قراراتها.
2: كانت هذه جوهرة سبور قدم لكم انيس اللاذي ودي نشتري لي اخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهرة فريم بوينت وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهرة فريم في لندن.
0: سيتي جوهرة سبور جوهرة سبور افيك ليكيب سبور بلونوي بلونوي كل يوم من الاثنين الجمعه من 9:30 الليل بلونوي على جوهرة اف ان تي.

10:31 دقيقة على موجات نرجع لكم في ساعتنا الثانية. مازلنا واصلين معكم الغونديفو حتى نص الليل. تحية لكم وين ما كنتوا في المتابعة في الاستماع ديما على www.jahrfm.net ولا زادة على الأثير. ردوا بالكم على رواحكم في الثنية. تحياتنا للي يتونسوا بينا، تحياتنا للي هكا تكون الموسيقى هي رفيق الدرب بيان سور، سيرتو اللي يبداو في ديبلاسمون. خونا صليح قال متونس الحقيقة بالموسيقى، هاك برزيت تونس باش تتبنى الموسيقى في فقرة بنة الموسيقى ولي ريبريز توت سويت في بلونيا. بنة الموسيقى أي سي صليح وكل مستمعينا اللي يكونوا كونكتي معنا، خلينا نسلم ديما على جمولة بيان سور جميلة، مستمعة قارة مش مستمعة وفية، مستمعة وفية وقارة، نقدموا لها تحية سبيسيال من عندي ليها هي، تحية زاد لماماتها الدليل، تحية للي يحبوها، تحية دونك كيف كيف السميحة دونك تسمع فينا زادة قطعة www.jahrfm.net. أي سيدي شدوا عندكم الموسيقى اللي باش تكون في بنة الموسيقى ونمشيو لغناية جريت وجريت. كل ما دندنش غنية جيت وجريت ياك جرحي، نحكيو على ريبريز ونحكيو على واحدة من أشهر روائع أيقونة الطرب المغربي الفنانة القديرة نعيمة سميح. الغنية خرجت في سبعينيات القرن الماضي وحققت نجاح تاريخي من كلمة شعر علي الحداني والحان الموسيقار عبد الله العصامي. نحكيو على إعادة تكون من عند الشاب حسني في بداية التسعينات وقت اللي قام ملك الأغنية العاطفية شاب حسني بإعادة الغناء متاعها ووزعها بطبع موسيقي. نحكيو على الراية ذاك اللي توا باش يونسكم وين ما كنتوا في المتابعة والاستماع واللي خلى الغناية هذية بنبرة صوت شاب حسني لنقاو فيها برشا شجن وقت اللي تتماشى مع إياك جرحي جريت وجريت حتى شي ما عزيتو فيك. دونك هذا كل باش تسمعوه بيان سور، أنا أمور كلمات ما نفدلكش كعليش الموسيقى شو سمعها بعد شوية كما قلنا في جو لي ريبريز. سينو واحد من الأصوات اللي

نحبها برشا. الفنان الذي يعني حقق نجاح مؤخرا في سهرات وإن كانت في تونس أو في الوطن العربي، نحكيه على آدم وقت اللي عاود قدم أغنية خلينا نقوله من أجمل الأغاني بصوته هو. نحكيه على دونك أغنية الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية، وخليك هنا خليك. نحكيه على أغنية صدرت في السبعينيات من روائح حفل الجزائر سنة 1976، الأغنية من كلمات شعر محمد حمزة والحان الموسيقار العبقري بليغ حمدي. وقت اللي غني آدم معاد ويطربنا ويقول لنا الوداع ما بقتش خاف في الدنيا دي غير من الوداع، وخليك هنا خليك بلاش تفارق بإحساس ما ينجم كان يخلينا نتمتع بعد شوية بنت الموزيكا. سينو صوت آخر زادة، صوت يحبوه توينسا فنانة زادة، كانوا حاضرين في إطار مهرجان كارتاج في واحدة من السهرات اللي كانت مش سولد أوت، أكثر من سولد أوت من غادي. دونك الجماهير أكثر من طاقة استيعاب مسرح كارتاج. نحكيه على الفنانة إليسا اللي تكون حاضرة زادة في الغبخيز معنا الليلة، وتكون بغناية أول مرة تحبي يا قلبي بتوزيع موسيقي يتناغم مع صوت إليسا، نجم نقوله ملكة الإحساس كما يلقبها جمهورها. نحكيه على غناية خلينا نقوله باش هكا ندندوا معها ودندوا معها وترفقكم وين ما كنتوا في متابعة البرنامج ديما على موجات الدنيا وما فيها. خليني فيسع فيسع فيسع نسلم على مستمعينا ومستمعاتنا. دونك تحية لخونا مهدي قال نسمع فيكم على www.johrfm.net، ونحب نقدم تحية للمدام، وبما أنه إليسا هالي بشتغني دونك راني نهدي لها غناية إليسا. حاضر يا سيدي تدلل لغاني الكل والموزيكا الكل نهديوها لليزاموغون تاعنا واللي يكونوا سهرين معنا حتى نوصل ليل مع موني الإسماعيل في الإخراج وهيبة لوسيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها. johrfm.net

الدومة كالعادة يبدأ ونوصل معاه للعشرة وخمسة وخمسين دقيقة على موجة الدنيا وما فيها جهرة فام في بنة الموسيقى. أخبارنا بعد شوية أربع دقائق ويجيكم أشرف بن عبد السلام يعطيكم آخر الأخبار اللي ترجو تلقاوها وتقراوها على موقعنا جهرفام.net. تحية زادة للفريق الويب اللي أمن لكم على مدار الساعة كل الأخبار وطنية كانت أو عالمية وفي شتى المجالات اقتصادية ثقافية رياضية وغيرها. هذا كل كما قلنا في منصة واحدة هي www.johrfm.net. سينو تيك توك انستغرام للناس اللي مغرومين باللي غيزو سوسيو وما الأثير يقعد واحد دورا واحد وكذلك عليش. خليكم بعد شوية مع أشرف بن عبد السلام. احنا نجولكم في ساعتنا الثالثة مع تصلتينا مع الأخبار الفنية مع المواعيد ومع منير اسماعيل في الإخراج وهيبة لوسيف من قدام ميكرو الدنيا فيها جهرة فما بلو نويف.

العرب سات جورا اف ام تي في على النايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. أعلنت بلدية

0: للعروض الفنية والثقافية للفترة الممتدة من 1 ديسمبر القادم وإلى 30 جوان القادم، باستثناء شهر رمضان المعظم الذي سيتم نشر بلاغ خاص به في الإبان. بلدية تونس أكدت أن هذا الإجراء يتنزل في إطار حسن التصرف في حجوزات المسرح البلدي وإرساء مبدأ الشفافية والمساواة أمام جميع طالبي الخدمة من المرفق العمومي، مشيرة إلى أنه يهم كافة المبدعين في مختلف الفنون والثقافة والممارسين لمهنة الوساطة أو التعهد في إقامة الحفلات الفنية وسائر الهياكل والمؤسسات التي تعنى بإنتاج الأعمال الفنية وترويجها والجمعيات والمنظمات الناشطة في المجال، وبيّنت أن ملف الترشح يتضمن مطلبا كتابيا باسم المكلفة بتسيير بلدية تونس إلى جانب ملف فني للعرض الذي لم يسبق عرضه بالمسرح البلدي ونسخة من الإشهار بالرائد الرسمي لترخيص نشاط الجمعية منظمة العرض ونسخة من بطاقة التعريف الجبائية بالنسبة إلى الشركات والجمعيات. وأفادت بأن إيداع المطالب يكون قبل يوم 31 أكتوبر الحالي، سواء مباشرة بمكتب الضبط المركزي لبلدية تونس مقابل وصل إيداع، أو إرسالها عبر البريد على العنوان الخاص بقصر بلدية تونس، مشيرة إلى أن تأكيد الحجز للعرض لا يكون إلا بعد استكمال جميع الإجراءات الإدارية والمالية والاستظهار بجميع الوصولات ذات الصلة. وأوضحت أنه لا يمكن لمنظم العرض حجز أكثر من تاريخ واحد في الشهر يتزامن مع أيام نهاية الأسبوع جمعة وسبت وأحد، كما لا يمكنه حجز أكثر من 3 تواريخ على أقصى تقدير في الشهر باحتساب أيام نهاية الأسبوع حسب توفر شهرات، باستثناء التظاهرات الثقافية والبرمجة الثقافية للبلدية. صادقت لجنة إسناد الامتيازات بوكالة النهوض باستثمارات الفلاحية اليوم على استثمارات بقيمة جمرية تناهى 17 مليون دينار لفائدة مشاريع فلاحية بولايات باجة وبنزرت ومدنينة. وشملت الاستثمارات المصادقة عليها مشاريع في قطاع الفلاحة وخاصة في مجالي تربية الدواجن والزرعات تحت البيوت المحمية، إلى جانب مشاريع في قطاع الصيد البحري. ختاما في أخبارنا العالمية، أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي باستهداف مطار الملك خالد في الرياض ومصفاة أرامكو في منطقة رابغ واستهداف مطار أبها وقاعدة خميس مشيط وعدة مواقع أخرى. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net بلامي كل يوم من الاثنين الجمعة من 9:30 على جوهر FM TV.

11:18 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة من بلو نوي كالعادة. فقراتنا ريتم متاعنا متواصل وتود سويت اتصلتينا، اتصلتينا تعمل 66 كيف ترجع بينا ال 1970 71 72 73 وتفاصيل تود سويت اتصلتينا. خانسكم 1971 نحكيه على مسرحية غنائية استعراضية تلفزيونية شهيرة لفيروز. نحكيه على الملحمة الفنية، واحدة من روائع الفن اللبناني، وين جمعت فيروز مع عمليقة الغناء وديع الصافي ونصري شمس الدين. نحكيه على هكا أغاني تم تلحينها وكلماتها للأخوين الرحباني، الجانب الملحن القدير فيلمون وهبي اللي شارك في التلحين وفي التأليف. نحكيه على عمل تقدم في إطار برنامج تلفزيوني استعراضي مدته حوالي 20 دقيقة، تناول مشاعر الحب الشوق الحنين والتمسك بالوطن والذكريات. المسرحية ضمنت 11 أغنية ومقاطع حوارية زجلية وغنائية، من أبرزها تبقى بلادنا بالسلام مسيجي، كانت هي المقطع الافتتاحي الشهير بين فيروز وديع الصافي، ضو الهواء أناديلو ومرأوا الحصادين. ما احنا باش نسمو سهرة حب، أي نعم، هذه اللي اخترناها الليلة في اتصلتينا بصوت فيروز، دونك باش تتمتعوا به في اتصلتينتنا لليلة. اما باش نمشيو هكا بعد 3 سنين 1974 نحكيو على جيجي لاموروزو. جيجي لاموروزو كيف كيف نحكيو على الحب والعشق، واحدة من اشهر روائع الفنانة العالمية داليدا اللي كما قلنا اطلقتها عام 1974، على الرغم من انه داليدا غنيتها برشا لغات، فرنسي ايطاليا اسبانيول وانجلي، لكنها اتسجلت بلغة واحدة ونسخة رسمية هي اللغة العربية، وارتبطت الغناية ذي بثقافة الجمهور العربي لعدة أسباب. ترجمت الغناية الجيجي العاشق أو المحبوب، وتروي قصة درامية مؤثرة عن شاب إيطالي وسيم وموهوب من بلدة صغيرة يدعى جيجي، كان معشوق وكان هكا يغني في السهرات. يقرر جيجي أنه يغادر البلدة متاعه ويمشي لهولندا باش يبحث عن الشهرة العالمية والمجد، لكنه يفشل ويعود إلى موطنه مكسور الجناح. حين وقت العودة متاعو يستقبلوه أهل القرية متاعو بحفاوة وحب ويقولوا له أنك ما تهتمش بالفشل، المهم رجعت وهكا رجعت من جديد. نظرا للشعبية الجارفة للغنية هذه في الشرق الأوسط، قام بعض الفنانين العرب بإعادة غنائها واستلهامها، من أبرزهم نحكيه على سلمى كويرات اللي قامت المغنية الجزائرية بتوزيع جديد حظى زاد بتفاعل واسع. عادل إمام استخدمت الموسيقى الشهيرة الافتتاحية الحماسية للأغنية أريفا جيجي في المسرحية الكوميدية المصرية الشهيرة الواد سيد الشغال، واللي خلى اللحن محفور في ذاكرة المستمع العربي. هذيك علاش احنا باش نتمتعوا بجيجي لاموروسو، تكون توت سويت مع ومن عند داليدا. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

Tu entends? Tu les entends, Gigi?

11:48 دقيقة على موجات الدنيا ما فيها تسلطن مع الموسيقى وإن شاء الله أنتم تكونوا عاملين بون كيف. خلينا فيسع فيسع نوصلوا لأنه سلام أمانة بيان سور وما نجموش ما نسلموش على مستمعينا ومستمعاتنا. سي خالد قال شد ثنية من سوسة صيد، قال عامل بون كيف ثنية صيدة على الغناية. إن شاء الله طريق سلامة ليك سي خالد، وتحية للي قاعدين يسوقوا إن شاء الله ربي معاكم. قال يعطيكم الصحة، اليوم تصلتينا تعمل الكيف، قال ملي خرجت من سوسة وانا مع الغاديو دونك متونس مع الأخبار هكا مع المتابعات مع الغناية وحكاية الغناية. هذا الكل تلقاه معنا كل يوم في بلونوي مع ليكيب الكل. شكرا زيدا المنير اسماعيل هو الاختيار زيدا يعاوننا فيه بيان سور، كما نسلموا زيدا على خونا أنيس اللي يسمع فينا على 3w.jrfm.net. خلينا نزيدوا نسمعوكم الموزيكا، ما مش تسلطينا موزيكا تفيقكم، ما يخلينا نصحوا معاكم بيان سور فيما تبقى من عمري البرنامج. شنو رايكم في حكيم؟ شنو راي؟ ليه نعجبكم؟ ليه في الاختيارات الموسيقية نعجب؟ هذا هو المطلوب. يلا أهلا وسهلا.

0: جوهرة اف ام الدنيا وفيها
1: بيننا سوء تفاهم برك حلنا، انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام.

0: يسعد لي.
1: هذه موسيقى يسعد لي مساكن كما قال. احنا كوزنا معاكم اللي يسعد لي اشرف توا قال باش يسعد لي مساكن خاطر باش يكون حاضر معاكم بعد 5 دقائق من توا باش يعطيكم اخر الاخبار كالعاده. نشراتنا الاخباريه على راس الساعه ومتابعه اخر نشره بيان سور سي اشرف بن عبد السلام دونك تحيه ليك. اي سي اشرف نسلموا على مستمعينا ومستمعاتنا بيان سور نقول لهم شكرا لكم اللي تبعتونا من 9 حتى نوصل الليل. تحياتنا للي كانوا معانا للي رقدوا نقول لهم هكا هكا ما تكملوش معنا حتى نوصل غدوة إن شاء الله الغونديفو يتجدد معاكم كالعادة معلي كيف الكل منير إسماعيل في الإخراج. شكرا لك يعطيك الصحة هبة لوسيف معاكم من قدام ميكرو دنيا ما فيها جو فيم. أشرف غدوة تخدم زادة الله كي سبة تخدم غدوة زادة نعودوا فيها هجورة إن شاء الله ربي يشفي لها الوالدة متاحة. تحيتنا للهجورة والكل الزملاء والزميلات. أنا أقول لكم أدمان تشا تشا باي باي.

0: مشهد مع زهير الجيس.
1: ناس بكري قالوا الجار قبل الدار، واختار جارك قبل دارك، والجار وصى عليه سيدن بي. في المشهد نحكيه على علاقات الجيران ببعضهم. هل مازال الجار للجار في الفرح والغيار؟ وهل مازالت فما لحمة بين الجيران كما قبل؟ ولا كل واحد على روحه ولحد يعرف حد؟ هل مازالت العلاقات الطيبة والكلمة الطيبة بين الجيران؟ وين يوفى حق الجار علينا؟ وين تبدأ خصوصيتك؟ في المشهد نحكيه على التونسي وجيرانه، هل هي علاقة اجتماعية سوية ولا وجيعة راس وأذية؟ رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. وبدأ العناوين. وزارة الداخلية تعلن عن تنظيم حملات دورية لمنع القصر من التواجد في المقاهي والحانات. وزارة تكنولوجيا الاتصال تعلن عن اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة الهادفة إلى تعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت. والحوثيون يعلنون عن استهداف مواقع ومنشآت في اليمن والسعودية. في تفاصيل أخبارنا، دعا وزير التربية نور الدين النوري بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين الموافق ليوم 5 أكتوبر من كل سنة إلى ضرورة جعل الوقاية من الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية، وتخصيص حي الزمن من حصص الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطرها على الفرد والمجتمع، وحفز التلاميذ على المساهمة الفعالة في إنجاح فعاليات الحملة الوطنية للتوقي من كل المخاطر في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التربوية والمشاركة في أنشطتها. أفادت المندوبية الجهوية للتربية بسوسة بأنه تنفيذا لقرار وزير التربية القاضي بمنع مغادرة التلاميذ للمؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفاء وفترات الراحة بداية من تاريخ 1 أكتوبر الحالي، تم إحداث وتهيئة فضاءات خاصة داخل عدد من المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ وتأطيرهم ومرافقتهم. وتندرج هذه المبادرة في إطار الحرص على ضمان سلامة التلاميذ وحمايتهم من مختلف المخاطر، إضافة إلى تعزيز الانضباط داخل الوسط المدرسي وتوفير بيئة تربوية آمنة ومحفزة على التعلم والنجاح. أفادت وزارة الداخلية بأنها تتولى تطبيق القانون لحماية الأطفال ومنع القصر من التواجد في المقاهي والحانات، وذلك عبر تنظيم حملات ترتيبية دورية على هذه المحلات بمختلف ولايات الجمهورية لضبط المخالفين وزجر المتجاوزين. وأكدت الوزارة في ردها على سؤال كتابي للنائب حاتم اللباوي عن دائرة القصرين الشمالية الزهور بولاية القصرين حول الإخلال في تطبيق القانون بخصوص تواجد القصر بالمقاهي والحانات واستهلاكهم للكحول والمخدرات، نشره مجلس نواب الشعب أمس، أن الأجهزة الأمنية تعمل على تأمين محيط المؤسسات التربوية بكامل تراب الجمهورية للتصدي لمختلف جرائم العنف والمخدرات وبث الطمأنينة لدى الأسرة التربوية. وأضافت أن أجهزة الوزارة تتدخل بصفة عاجلة عند رصد أي استغلال للأطفال أو تهديد لسلامتهم، وتتخذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة العمومية، ويتم اتخاذ قرارات غلق المحلات والمقاهي المخالفة. أعلنت وزارة تكنولوجيا الاتصال عن جملة من الإجراءات الجديدة الهادفة لتعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت في إطار توفير فضاء رقمي أكثر أماناً للأطفال ومساعدة الأولياء على متابعة استخدام أبنائهم للإنترنت. وتأتي هذه الإجراءات استنادا إلى قرار الهيئة الوطنية للاتصالات مؤرخ في 10 جوان الماضي، والذي يلزم مزودي خدمات الإنترنت بتوفير حد أدنى من آليات الرقابة الأبوية لحماية الأطفال من المحتويات غير الملائمة، وتتمثل هذه الأديات في تمكين الأولياء من تصفية عناوين المواقع غير المناسبة من خلال قائمة سوداء، إلى جانب توفير إمكانية إدارة الأجهزة المتصلة بالشبكة والتعرف عليها وتحديد أوقات النفاذ إلى الإنترنت. ويلزم القرار مزودي خدمة الإنترنت بإعلام المشتركين بوجود خدمات الرقابة الأبوية المتاحة وكيفية تفعيلها أو إلغائها واستعمالها، مع تمكينهم من دليل أو وثيقة توضح خصائص هذه الخدمات وطريقة إعدادها واستخدامها. وتشمل الإجراءات توفير خدمات متقدمة للرقابة الأبوية سواء في شكل تطبيقات أو منصات رقمية أو خدمات أخرى. أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثي باستهداف مطار الملك خالد في الرياض ومصفاة أرامكو في منطقة رابغ. وأكد المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله استهداف مطار أبها وقاعدة خميس مشيطة ومواقع في نجران وجزان. من جهته أكد المتحدث باسم التحالف العربي أن القوات البحرية التابعة للتحالف نفذت عملية عسكرية بمحافظة الحديدة شملت تدمير أهداف عسكرية وصفها بالمشروعة تابعة لجماعة الحوثي، مشيرا أيضا إلى إحباط مخطط لهجمات وشيكة كانت تستهدف الممرات المائية جنوب البحر الأحمر وتدمير مخازن أسلحة ومستودعات وزوارق مفخخة وألغام بحرية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
3: بعد العرب سات جوهر اف ام تي في على نايل سات على الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جوهر اف ام تي في.

0: فستان مع أحمد الحداسي على جمعة FMTV. شوف أسمع واتمتع.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا ومستمعاتنا في موعد جديد من ليبرونتين. موعدنا اليومي من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهرة FM. نترافقوا في ساعتين من زمان هذوما من خلال فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية، وأيضا من خلال تفاعلاتكم وإهداءاتكم اللي توصلنا بالواتساب على 48155000 وإلا بالاسماس على 85990. أبقوا معنا مشكورين في الاستماع. موزيكا ورجعين.

0: برونتين.
1: مرحبا من جديد في ليبرونتين على موجات الجوهرة فام. سهريتنا مازالت متواصلة معكم حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا طلع لإهداءاتكم اللي بدأت توصلنا بالواتساب على 48155000 وبالاسماس على 85990. أما قبل لك العادة في الوقت هذا كل موعد مع فقرة حكاية غناية، والليلة باش نتعرفوا على القصة ورا غناية احلف للفنان بهاء سلطان، غناية من كلمات مصطفى كامل وألحان عصام اسماعيل، وخرجت عام 1999 ضمن ألبوم يلي ماشي. قصة الأغنية الأولى للفنان بهاء سلطان يرويها الملحن عصام اسماعيل.
2: أول أغنية
3: في حياته.
2: كنت
3: أعملها للفنان خالد عجاج، بعدين الفنان حسن الأزمر كان عايز يغنيها، بس بقى اللوم لو مش أغني الأغنية دي مش أغني تاني في
2: لا حياتي. ده أنهي أغنية دي؟ أول احلف. أغنية
3: احلف. قعدت سنتين مكسرة الدنيا والناس مش عارفة مين اللي بيغني.
2: يعني احلف دي
3: أول أغنية في حياته.
2: كانت معمولة
3: أنا كنت أعملها للفنان
2: خالد عجاج.
3: كان هو اختياره في الاول،
2: والله يرحمه اللي حسن الاسمر برضو كان
3: دخل، كان معانا في الشركه عند الاستاذ ناصر محروس. فعلا انا هغني الاغنيه دي.
2: عجبته
3: خناقه عليها
2: بس بنفس طريقتها كده. بنفس الشكل
3: بس.
2: يعني حسن الاسمر كان هيغني بنفس طريقه بهاء كده؟
3: لا، بهاء خدها سكته.
2: طبعا.
3: يعني ان انت اتعلمت الحب واول مره يدق القلب على ايدي انا.
2: لا حسن الاسمر لو كان غناها كان غنيها
3: كان له حد طريقته. بهاء خدها، بهاء من احلى
2: الاصوات. بس بقى ما كانش معروف ساعتها ولا حد يعرفه. عرفته ازاي؟ عرفته منين؟ اديته الاغنيه دي ازاي؟
3: والله هو اكتشاف الفنان مصطفى كامل، شافه كان كورال مع الفنان حسام حسني. كان عنده بيسجل حاجه، فالمهم ايه، خد رقمه. طبعا كلمنا رقمه، كان واخد رقم البقال اللي جنبيهم، كانش كلنا ما عندناش تليفونات.
2: احلف
3: والله العظيم. خد رقم البقال وانا كلمته.
2: لقطوه. وهو فوكال بيغني.
3: ورحنا اتعامل الفنان مصطفى كامل وداه الهاي كواليتي. فقال له لا انا مش عايز حد جديد. كان عنده طبعا
2: يعني اترفض برضه في الاول
3: من الاستاذ طارق عبد الله. قال له انا ما بحبش حد جديد، يعني في الاول عندي كلهم نجوم. كان نجوم مصر كلهم هناك. توفيق محمد
2: طبعا
3: الدنيا كلها هناك طبعا. والفنان بقى نصر محروس كان بيحب الاصوات، هو بيحب الاصوات الحلوه، فلما سمعه قال له تمام. فسمع الاغنيه بقى في الشركه. بعد ما كنا بنجهزها الفنان خالد عجاج، هو قال له لو ما غنيتش الاغنيه دي اسمعها مني. سمعناها احنا كلنا انبهرنا.
2: فنان خالد عجاج عمل عليها بروفات؟
3: كان حافظها وخلاص. بس هو لما سمعناها من بهاء اضاف لها شويه عرب ولمسات. وبعدين هو بيغني بارتياحيه شديده
2: راكبه عليه.
3: العربه بتطلع ما بيعمل، يعني احنا لما نيجي نعمل عربه نحزق كده وعرقنا تعمل كده. هو فيش، هو بيتكلم. هو عنده موهبه من عند الله، بيتكلم الله. العرب بتطلع الله. من هو ما صوتش يعمل عربه
2: ما شاء الله. ودي حصل عليه خناقه كبيره.
3: لكن طبعا اللي حسم الموقف الفنان نصر محروس، قال له غنيها، لو غنيتها كويسه تبقى بتاعتك.
2: حلو.
3: دخل زي ما سمعتوها كده ما شاء الله. قال له خلاص، هي مكتوبه له.
2: لا بس الاغنيه دي كانت حلوه.
3: مكتوبه له
1: وتوا خليكم تسمعوا الاغنيه وتستمتعوا بيها. ونرجو نواصل معاكم سهريتنا في ليبروندا.

0: l'antenne.
1: تسمعوا في راديو جوهرة افام في ليبرونتين. سهريتنا بدأت معكم النص الليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نواصل مع بقية فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية وطبعا مع اهداءاتكم اللي مازلنا في انتظار على 85 990. ابقوا معنا في الاستماع، مواصلين مع الموسيقى.